اليوم باش نحكيو مع الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر على أهم التوصيات اللي ممكن نقدموها للأولياء فيما تبقى من أيام قبل انطلاق العودة المدرسية قبل الموسم الدراسي الجديد، على أهمية الابتعاد على المستلزمات العودة المدرسية غير الصحية واللي تجلبنا برشا الألوان متاحة وأشكالها وساعات حتى الريحة متاحة، ريحة تلقاها باهية وبنينة وبريحة الغلة، لكن هك الريحة هذيك والمنظر المزيان واللون المزيان يخبيه لا قدر الله مواد سامة ممكن تأثر على صغاركم تأثر على أولادكم. وتعرفوا الناس الكل اللي صغار حتى من غير ما يشعروا يحطوا القلم في فمه ويحطوا القوم في فمه ويأكل المنطة يستعملها في ديه وبعد يمكن يأكل اللومشة متاعه من غير ما يغسل ديه. برشا تفاصيل نقفوا عندها اليوم، اقعدوا معنا كنوا سعداء بذلك. هذا الفنان حسين الجسمي يغنينا باب رزق، إن شاء الله بالرزق للجميع، إن شاء الله أمطار الخير على تونس الكل. 10:06 صباحاً.

0: ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: أهلا وسهلا بكم معنا مستمعينا الكرام. لقانا إذن ينطلق بالموضوع الأساسي الخاص بحصتنا اليوم، واللي فيه باش نتحدثوا على إطلاق دفتر خاص بمتابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي تريزومي 21 لأول مرة في تونس. معنا الدكتورة أسماء بوعزيز، هي المشرفة على البرنامج الوطني لصحة الطفل. دكتورة صباح الأنوار.
2: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بك مدام سماح والمستمعين والمشاهدين.
1: أهلا وسهلا بك، تشرفنا دائما بحضورك المميز والثري دكتورة أسماء. اليوم أنت حاضرة معنا لتخطيط أو لتقديم أكثر تفاصيل حول حدث يصير لأول مرة في تونس، وهو دفتر صحي أو دفتر خاص
2: متابعة
1: بمتابعة الأطفال من الفئة هذه تريزومي 21. علاش زعما عندهم دفتر خاص؟ شنو الإضافة اللي باش يقدمها للعائلة هالدفتر، للعائلة وللطفل هالدفتر هذايا؟ أنت تحملوا بين يديك، والسادة اللي يتابعوا فينا على لايف ستريمينغ نجموا يشاهدوا هالدفتر هذايا. مرحبا بك إذا دكتورة، والكلمة ليك حتى تحط لنا إطلاق هالدفتر هذايا في إطاره وكل التفاصيل الخاصة به.
2: مرحبا، خلينا ساعة مدام سماح نحطوا الأمور في إطارها ونفسروا للسادة المشاهدين والمستمعين علاش خممنا وعلاش أهمية الدفتر هذا.
1: لازم عنده إضافة باش يقدمها، مش هكاك
2: علاش ديجا فكرنا في التثلث الصبغي 21
1: في فئة خاطر برشا فئات، كل فئة عندها حالة صحية معناتها معينة.
2: أولا السبب الأولاني كونه التثلث الصبغي 21 اللي كما قلت معروف بالتريزومي 21 هو من الأخلالات الكروموزومية الأكثر شيوعا في العالم وفي تونس كذلك.
1: فما رقم دكتورة؟
2: فما رقم هو باش نقول عليه. في العالم معروف الرقم، حوالي النسبة متاعه حوالي حالة على 700 ولادة حي،
1: حالة على 700 ولادة حية،
2: رقم كبير برشا هذي. والسبب الثاني،
1: سامحني دكتورة ديما راهو كي نعطيو المعلومة هذه يسألوا المتابعين يقولوا شو معناها كي تقولوا ولادة حية؟ معناتها البيبي تولد لاباس عليه حي.
2: أي
1: هذاك اللي حسبت
2: اللي صار له الدياجنوستيك، معناها اللي صار له التشخيص،
1: يعملوا له تشخيص.
2: فوالا دونك السبب الثاني كونه المرض هذايا هو اللي أول سبب للإعاقة الذهنية عند الطفل في العالم وفي تونس زاد. الوغ الارقام في تونس ما عندناش احصائيات دقيقه، لكن حسب المخابر والاقسام نتاع الامراض الخلقيه والوراثيه،
1: معناتها حسب الحالات اللي قاعده تصير عليها متابعه معناها طبيه
2: تشخيص، معناها احنا عندنا النجم نمشيو للمخابر ولا الاقسام اللي تبعوا اللي يصير فيهم التشخيص نتاع المرض هذا، حوالي اكثر من 200 الف حاله جديده في السنه.
1: واضح،
2: معناها برشا
1: برش. نسبة برش. كبيرة تعتبروها هذه دكتور، أكثر من 200 حالة جديدة، وأكيد الرقم هذا أكثر معناتها أكثر من الرقم هذا، خاطر جست اللي يصير عليهم التشخيص.
2: هذه نسبة استيمية، معناها مقدرة تقديرية،
1: نسبة تقديرية،
2: وهو من الأهداف نتاع الدفتر هذا كونه مش يحددنا في الفوتور، معناها في المستقبل، النسبة الحقيقية نتاع الأطفال هذو.
1: واضح.
2: السبب الثالث اللي كونوا الأطفال الحاملين للتثلث الصبغي 21 عندهم خصوصيات مرضية ويستلزموا التدخل برشا اختصاصات طبية، وكما ما تعرف مدام سماح اللي كونوا فما تفاوت جهوي في وجود الاختصاصات الطبية على كامل تراب الجمهوري، وهنا يجي دور الخط الأول على خاطر الطباء الخط الأول هم المفتاح في الرعاية والإحاطة بالأطفال هذوما.
1: إذا كان المقصود بالخط الأول،
2: الخط الأول إذا كان تعطيهم المعلومة دونك ينجموا
1: يفيدوا برشا في
2: يفيدوا برشا
1: في المرحلة هذيك.
2: فوالا دونك الهدف الأساسي نتاع الدفتر هذايا نتاع المتابعة الصحية لحاملي للأطفال الحاملي تثلث الصبغي 21 كونه حطينا فيه معلومات علمية مبسطة جدا للأطباء الخط الأول. شو معناها؟ معناها أطباء العامين، أطباء العائلة، وحتى أطباء الأطفال اللي يخدموا في الخط الأول.
1: واضح.
2: داكور؟ دونك المعلومات هذه تثري لهم المعلومات نتاعهم حول الخصوصيات المرضية للأطفال هذوما الحاملي للتثلث الصبغي، دونك ينجموا من خلال المعلومات هذه باش يتبعوا في الخط الأول ديجا بالفحوصات والتحاليل والأشعة والليكوغرافي اللي متاحة ليهم وفي حالة معناها تستوجب تدخل الاختصاص وقتها يقوموا بالتنسيق مع أطباء الاختصاص. فهمتني تو كيفاش؟ معناها أنا في عوض الصغير يقعد في دارهم ما يعرفش وين يمشي ولا طبيب الاختصاص مثلا في
1: بعيد عليه
2: صحيح
1: والحاله يحتاج
2: ليه ويعطيه موعد بعد عام وعام ونص
1: معناه بعيد برشا
2: خاطر عنده ليست تونت كبيره برشا هو مش منه راهو طبيب الاختصاص الغالب معناه عنده ضغط كبير برشا دونك الاطباء الخط الاول يصفيهم من الاول يشوفوا الحالات يشوفوا المضاعفات حسب المعطيات اللي عندهم وحسب الامكانيات المتاحه ليهم وفي حالة باش تستوجب الحالة تدخل طبيب الاختصاص وقتها هو ينسق
1: يبعث
2: مع طبيب الاختصاص ينجم حتى هو ياخذ الموعد وينسق مع طبيب الاختصاص وهذاك وهكاك نجموا نحقوا العدالة الصحية بين الجهات.
1: دكتورة ما انت عنده الإمكانية دكتورة الخط الأول بعد ما يتعرف على الحالة وتجيه الحالة هذية أنه باش يعمل التري هو وقتها بطبيعة الحال في الحالات اللي تتدخل مثلا سرعة في التدخل بالنسبة للاختصاص حتى في أنه يقرب له الموعد ولا يبعثه للاختصاص معناه اعتمادا على الحالة اللي هو جاه فيها الصغير هذك يولي أكثر ياخذ قرار صائب
2: بتبيع.
1: يعرف فيش يتصرف
2: بتبيع.
1: يبعث وما يبعث وش يعتبرها حالة استعجالية مش حالة استعجالية وزيد الدكتورة مش ما يقعدش يسأل وش يلقى المعطيات الكل عنده في الدفتر هذيك على الصغير هذيك ما انت باش تكون أسهل بكثير
2: وإحنا باش زيد حبينا نقربوا المعلومة للفئة هذية من مهني الصحة قمنا بوقاع علمي عن بعد ويبينار يوم الثلاثاء الفارط هذا 8 سبتمبر وقدمنا فيه المعطيات نتاع الدفتر الكل كيفية استعماله كيفية تعميره شنو المطلوب من الخط الأول صحيح شنو المطلوب من الخط الأول جاءوا الخبراء اللي قاموا معناها بالإلابوراسيون بإنجاز الدفتر هذايا جاءوا عاونونا في الملتقى العلمي هذايا وفسروا للأطباء الخط الأول وكان فما تجاوب كبير برشا مدام سماح وحتى
1: حتى بسهل لهم المهمة
2: وحتى معناها الناس اللي ما نجمتش تحضر في الملتقى قال علمي ذيلي عن بعد طلبوا منا باش نعطيوهم الدوكيومون معناها
1: الوثيقة
2: معناها
1: باش يطلعوا عليها
2: لا وباش يعملوا دوبليكاسيون باش يعملوا بيدهم هما مرة أخرى للأطباء اللي ما حضروش في الواحد يعملوا دوبليكاسيون في الجهات متاعهم في الإدارات الجهوية متاعهم حتى تعم الفايدة عن الناس كل حبيت نقول لك اللي احنا في الدفتر هذي منعرفش كان الكاميرات نجم توري ولا لا فما التابلو هذي اللي تريز امبورتون الجدول
1: بيت نقربوا شوي قربوا هكاك يا دكتورة
2: الجدول هذي
1: فما جدول شنو الجدول هذيك
2: صفحة
1: اقرأ لنا انت
2: فما الجدول هذي هو يلفا ريزومي معناها
1: بشي لخص,
2: يلخص كل ما طبيب من الخط الاول شنو ما اللي معناها الحاجات اللي نجم يتبعهم سور لو بلان كلينيك
1: اللي نجم باش يركز عليهم
2: باش يركز عليهم سور لو بلان كلينيك اللي هو بالاخضر ديغرادي الاخضر سور لو بلان راديولوجيك اللي هو بالجري ديغرادي سور لو بلان بيولوجيك اللي هو بالبرتقالي الاخضر شنو ما الحاجات اللي مش يعملهم مراقبه معناها لي بارامتر اللي مش يراقبهم كيفاش مش يراقبهم فنعمر وكيفاش لا ريغولاريتي نتاع المراقبه هذه يعني كل قداش
1: الدوريه نتاع
2: كل قداش يعاود يراقبهم دونك هذايا جدول يلخص كل ما هو موجود في الكتاب
1: وفي توحيد بالتالي توحيد لمسار العنايه والرعايه بالاطفال هذوما ما انت مش كل واحد يعمل كل طبيب يعمل كما هو يرى لا فما توحيد للمسار هاو كيفاش يلزم يصير معناها الامور والحاجه الثانيه دكتوره أنه الأطباء الخط الأول يلزمهم بالضرورة يطلعوا عليها الوثيقة هذه من قبل
2: بعثنا لهم الكل
1: يلزمهم يطلعوا عليها خاطر مش وقتها باش يكتشفوا
2: أي لا فيرسيون
1: نيميريك كيف يجيه الطفل اللي عنده تثلث الصبغي 21 يلزمه هو عنده فكرة على شنو النقاط اللي لازم يركز عليها، شنو التحاليل، شنو اللي راديو اللي لازم يعمل. دونك بالضروره لازم يكون مطلع على الوثيقه هذه بصفه مسبقه.
2: اي احنا دوبا محضر الكارنيه وزعناها على الادارات الجهويه الكل وقلنا لهم وبعثنا لهم لا فيرسيون الرقميه، معناها الوثيقه الرقميه،
1: معناها الطب اللي في المستوصفات الكل عندهم الوثيقه هذه نورمالمون.
2: الادارات الجهويه تم توزيعها الوثيقه الرقميه خاطر بور نو با فير دو غاسبياج، معناها بور البابي خاطر يتكلف راهو مكلف علينا.
1: معناتها هذه نقطة لازم نزيد أخذها بعين الاعتبار. دكتورة أنا والله من الأول وقت اللي خرجت خرج معناها وقع إطلاق الدفتر هذا كنت أظن أنه دفتر خاص بالطفل في حد في ذاته.
2: أي.
1: ولا فما زاد منها جانب من الدفتر هذاك خاص بالطفل؟ صحيح معناها كيما الدفتر الصحي اللي عند كل طفل، احنا تو كل طفل يتولد ما عنده دفتر صحي به ولا لا. كنت نظن انه هذا هو كيكا زيد اما خاص بالطفل تريزومي 21 هذا ليه؟
2: لا لا لا نعطيك
1: مثال. معناها مش باش تروح به العائله هذا
2: اللي تروح به العائله،
1: تروح به العائله
2: ومش يتسلم للاولين.
1: من خاص
2: باش نقول لك
1: في معطيات خاصه بالطفل،
2: باش نقول لك المسار نتاع الدفتر.
1: انت تو بديت لنا بالجانب الخاص بالطبيب.
2: اي انا حطيت الاطار والهدف
1: باهي،
2: وبعد انا نقول لك الاهداف الاخرين نتاع الدفتر هذا والغايه منه. الغايه منه تو كيفاش المسار نتاع الدفتر هذا وين باش تلقاوه كيفاش
1: تتحصلوا عليه.
2: اي صحيت فوالا. دونك احنا قلنا اللي كونه ما نجموش احنا نعلنوا على المرض بصفه اكيده الا ما يقوم الطفل بالتشخيص الجيني. والتشخيص الجيني وين يصير هذايا؟ يصير في المخابر والاقسام الجينيه والوراثيه نتاع الامراض الخلقيه والوراثيه. دونك احنا وزعنا الدفتر هذا في النسخه الورقيه وزعناه على كامل اقسام ومخابر الامراض الوراثيه والخلقيه بكامل تراب الجمهوريه العام والخاص الكل.
1: الكل
2: اي العام والخاص. وقلنا لهم بيان سور وقعت سونسيبيليزاسيون نتاعهم
1: تحسيسهم
2: هما الحق استجابوا لينا بصفه كبيره، معناها عجبتهم الفكره على الاخر. دونك وقع تحسيسهم باش كيف يقوموا بالتشخيص يسلموا الدفتر للوالي ويقولوا له كل ما تمشي تهز صغيرك للطبيب اي كان اختصاصه حتى في المستوصف حتى على سخانه تهز الدفتر
1: تهز الدفتر نتاعك
2: على خاطر هو ينجم يكون سخانه اما مش سخانه عاديه
1: طبعا.
2: نجم تكون فيها مضاعفات موجوده هنا
1: على خاطر هو عنده حاله صحيه عنده خاصه
2: عنده خصوصيات مرضيه فوالا. واحنا في كل اختصاص عملنا ان بوتي ريزومي مبسط ياسر مثلا هكايا هذه بريزون شارج كارديولوجيك بريزون شارج غاست اندوكرينولوجيك معناها كل اختصاص
1: كان عن بالنسبه للغدد بالنسبه صحيح. للقلب بالنسبه القلب لكل معناتها
2: المعده السنين
1: العظام
2: العينين لوغيل الحلق والانف العظام معناها كل ما طولناش على الطبيب مش باش يقعد يقرا في كتاب كامل. دونك صفحه كامله ريزومي الاكد في الاكد وزيد اكل جدول هذاك اللي حطيناه له في الاخر. دونك هو مش يستعين به باش يطلب التحاليل والفحوصات اللازمه باش
1: يكون عنده نظره شامله وعامه ومختصره. اذا كان يجيه اي صغير عنده تريزومي 21 يعرف كيفاش يتعامل مع الحاله ويفيد معناتها الصغير هذاك. دونك ما تنجم كان حاجه تكون مميزه مع الاطباء القراب من العائلات خاطر كي نقولوا الطب اللي موجود الطب في الخط الاول هما الاقرب ديما للعائله
2: بالطبيعه
1: خاصه
2: احنا
1: مع المشكل نتاع الاختصاص.
2: احنا السيستيم دو سونتي نتاعنا الحقيقه الي اكسيلون خاطر في كل حومه فما مستوصف بريسك معناها فما مستوصف فيه طبيب خط اول معناها هذه الحاجه الباهيه معناها الاطباء الخط الاول موجودين على كامل تراب الجمهوري. هذه الحاجه الباهيه اللي احنا من خلالها خممنا باش نعملوا هلا الدفتر هذا وخممنا باش نشركوا الخط الاول خاطر هما بالحق عماد نتاع نهوض بالصحه في بصفه عامه معناها في تونس. وقت اللي تنهض بالخط الاول نعملوا حاجه كبيره في الصحه في تونس.
1: ومهم جدا كما قلنا عامل القرب وما يقعدش معناتها لازم يكون بفايده هالقرب هذا لازم يكون بفايده. الطبيب هنا دكتوره اسماء لازم يكون معناتها التعلم او التكوين ديما مستمر
2: بالطبيعه
1: بالنسبه لي حتى يقدم الفايده
2: بتبيع.
1: وخاصه في المستوصفات بصفه عامه هما مراكز الصحه الاساسيه
2: أساسية.
1: اما احنا نقربوا الفكره نقولوا المستوصف
2: اكزاكتومون
1: عند فما اقبال كبير من العائلات ويجيبوا صغارهم وهي حاجه باهيه كما انت قلت
2: بتبيع.
1: اما لازم تكون الخدمه معناتها باهيه زادة
2: بالطبيعة
1: ومفيدة.
2: أي بالطبيعة. دونك الهدف الثاني دونك احنا قلنا اللي كونه وقت الخط الأول يولي ينجم يعرف المعلومة وينجم يقوم بالإحاطة واكتشاف المضاعفات دو فاسون بريكوس معنى مبكرة. دونك فما تفادي للمضاعفات الاختراع. نعطيك مثال، حاملية تفلث الصبغ يضم 21 أكثر جهاز يتمس فيهم هو القلب اللي هو يمثل عامل اختير برشا واللي يمثل حتى عامل حياتي معناه إذا كان منفقوش به على بكري. دونك إذا كان الطبيب الخط الأول فاق من اللول بالكل شيء المشكلة القلب بتاعك الصغيرة ذيك باش ياخو راي طبيب الاختصاص وطبيب الاختصاص حسب الحالة وحسب الخطورة لو دوغري دو سيفيريتي مش يوصف العلاج ولا تدخل جراحي ولا اللي هو معناه متاع عندك الصغيرة ذاك حتى يتفادى القصور القلبي. خاطر إذا كان أنا صغير ما قمنالوش بالتشخيص المبكر متاعه وظهرت علامات عليه والمرأة والأولياء معناها هزوه في حالة استعجالية وقتها حتى طبيب الاختصاص راهو ينجم يكون معاش ينجم يدخل خاطر يوصل للحالة متقدمة نتاع قصور قلبي ولا قصور كلوي ولا
1: في مرحله متقدمه ومخر ويسرى. دكتوره مازال عندنا ما نقولوا خاطر شيء وقت الاخبار تحب نخليو المجال للاخبار خلينا نزيدوا نتوسعوا اكثر ونعملوا ريكاب بعد الاخبار. حان اذا الان مستمعينا الكرام وعدنا مع موجز الاخبار العشرة ونص على موجات اذاعه الشباب ما تبعدوش بعيد احنا قرب منكم ياسر مواصلين اللقاء في ديما لاباس.

0: الملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد 10:36 صباحا على موجات إذاعة الشباب. مشكورة زميلتنا صلوحة من قسم الأخبار قدمت لنا موجز الأخبار، ونواصل معكم لقانا مع أجمل تحيات كامل الفريق، وليد الريفي في الجانب التقني، سندا ومحمد عزيز في الديجيتال، وسماح معكم من جانب الميكروفون في ديما لاباس. نعود نرحب بالدكتورة أسماء بوعزيز وهي المشرفة على البرنامج الوطني لصحة الطفل، وهي موجودة معنا اليوم باش تقدم لنا كل التفاصيل والجزئيات الخاصة بإطلاق دفتر الخاص بمتابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21. مرحبا بك معنا من جديد دكتورة، باش نواصلوا بقية النقاط اللي لابد أن نقف عندها في تدخلك معنا هذا الصباح حول هذا الدفتر الخاص بأطفال تريزومي 21.
2: أخرى مدام سماح، دونك باش نغلقوا الهدف الأولاني مدام سماح، من خصوصيات المرضية متاع الأطفال هذوما هو كونه ما يتطوروش في النمو متاعهم كما الأطفال العادية
1: بصفة عادية.
2: أي. أي دونك احنا حطينا المنحنيات متاع النمو الخاصين مش كما الموجودين في الدفتر العادي،
1: معناها الطبيب باش يتابع النمو حسب الكتب اللي موجودة صحيح في الدفتر هذايا
2: متاع الميزان ومتاع الطول ومتاع دايرة الراس ومتاع الكتلة،
1: وبالتالي أسهل دكتورة المأمورية باش تكون بالنسبة للطبيب.
2: أي أسهل إلا التلقيح هكا، وما التلقيح توراه مشينا في الرقمنة في الليفاكس دونك أكثر منه في تعمير الدفتر. باهي، الهدف الثاني مدام سماح اللي هو الدفتر هذايا يمكن من جمع المعلومات حول تطور الصغير هذايا، وفي هذا المجال حطينا جداول تاع متابعه كوسوسوا وقت يرقد في سبيتار ولا كيمشي للعيادات الخارجيه. دونك هذايا يمكن العيادات الخارجيه، دونك هذايا يمكن الاطباء في جميع لي نيفو، معناها الخط الاول والثاني والثالث، باش كيف يثبتوا الجداول نتاع المتابعه هذيك يعرفوا مدى التطور الصغير هذاك ويكيسوا له العلاج نتاعو حسب التطور نتاعو.
1: هو دفتر صحي مصغر للصغير هذاك، ما يخليهش يرجع لحتى وثيقه ولا يطلب من العائله حتى وثيقه باش يلقى المعطيات والمعلومات الكل،
2: لا يقول له جيب لي لتر دو ليزون
1: ولا يقول ما في باليش ولا ما كيفاش باش نعرف انا ولا ما قالوا ليش، دونك باش يلقى المعطيات الكل وعلى اساسه باش يعرف يتصرف في الوقت المناسب.
2: بالضبط هكيك. باهي، الهدف الثالث هو كونه زاد يمكن الاولياء من الاحاطه بصغيرهم في تتبع الدفتر هذايا، خاطر المعلومه حتى المعلومه العلميه اللي حطيناها ماهيش صعيبه برشا، معناها ينجموا الاولياء يقراوها، واذا كان ما فهموش حاجه يستفتروا من عند طبيبه. وكذلك نعطيك مثال، هنا حطينا لهم تصويره على النمو التطور بسيكوموتور الذهني والحركي نتاع الصغار هذوك. الوغ سو كي اون روج هو تريزوميك، واللي اون بلو الصغير العادي، على خاطر نعرفوا اللي هذوما الاطفال الحاملين التثلث الصبغي عاده ما يكون عنده تاخر شويه بارابور للصغار العاديين، وهذا سورس دانكيتود، معناها المراه تبدا الاولياء يبداو معناها متحيرين على التطور، سورتو اذا كان عندها صغير قبل. مثلا صغيرها الاولاني مشى لها في العمر عام وهذايا العام ونص مازال ما مشاش، دونك احنا نطمنوها نقولوا لها راهو عادي جدا وراهو معناها فوالا. دونك الهدف الرابع والاخير مدام سماح هو كونه يمكننا احنا كمسؤولين على البرامج الوطنيه لجمع المعلومات الوبائيه حتى نقدروا نحطوا الاستراتيجيات نتاع العلاج والوقايه،
1: قاعده بيانات ثريه
2: فوالا
1: بالمعطيات
2: هذا،
1: وعلى اساسها باش تبنيوا الاستراتيجيات الجديده، وحتى الارقام تكون
2: اكثر
1: صحه،
2: اي اكثر صحه،
1: اكثر مصداقيه تكون،
2: اكثر مصداقيه. فوالا،
1: يعطيك الصحه دكتوره أسماء بوعزيز على كل هالتفاصيل اللي قدمتها لنا. دونك باختصار شديد، دفتر متابعه مهم جدا، وقتاش يكون على ذمه الاولياء؟
2: موجود
1: موجود
2: اي موجود ديجا. احنا ديزا المخابر اللي وزعنا لهم الدفتر هذايا قلنا لهم اللي تولدوا عام 2026 كل ماذا بكم تتصلوا بهم وتعطيهم حتى في جانفي. اللي تولدوا 2026 اعطيناهم الكميه اللازمه، كل لابوغاتوار كلمناه قلنا له اعطينا احصائياتك واعطيناه الكميه اللازمه من ديبيو 2026. حتى فما الناس اللي معناها بالحق تفاعلت معانا وقالت لنا ما نجموش ندخلوا 2025، قلنا له كان عندنا كميه لازمه ما فماش مشكله.
1: كل عائله طفل عنده معناتها التثلث الصبغي 21 تريزومي 21 لابد تكون عنده الدفتر هذايا.
2: اللي تولدوا في 2026 يتصل باللابوراتوار اللي عمل فيه التشخيص يعطيه الدفتر هذايا.
1: شكرا لك دكتورة أسماء بوعزيزة المشرفة على البرنامج الوطني لصحة الطفل على حضورك معنا على كل التفاصيل اللي قدمتينا. هكا نكونوا قدمنا لكم إذن فكرة شاملة حول دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس. شكرا لك دكتورة. بعد قليل متبعدوش بعيد موعدنا باش يكون مع صحة نيوز باش نحكي مع بعضنا اليوم على تظاهرة مميزة جدا باش تزيد في دار الثقافة ابن رشيق من الإدمان إلى الإبداع. شنو الحكاية؟ بعد قليل تابعونا.

0: دي ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: صحة نيوز.
2: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد مستمعينا الكرام، واصلين اللقاء معاكم وبرفقتكم، وإحنا سعداء بذلك. توقيتنا 10:45 دقيقة صباحا، موصلين اللقاء، لكن حديثنا الآن باش يكون حول الفن، أما في جوانب أخرى، جوانب علاجية إضافة إلى الجانب الترفيهي للفن، إضافة إلى الجانب الجمالي، والإضافة الكبيرة اللي ممكن الفن يضيفها لنا في حياتنا. إضافة إلى هذا الكل، ممكن زيدا يكون وسيلة وطريقة تكميلية، يمكن أحيانا أساسية للعلاج في بعض الحالات. اليوم نحكيه على تظاهرة مميزة باش تحتضنها دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة، من الإدمان إلى الإبداع. معنا مباشرة على الخط، وأنا سعيدة باستقباله، الدكتور عبد الباسط التويتي، وهو طبيب مختص في علاج الإدمان، مختص في الفنون الجميلة والعلاج بالفن. تفاصيل هذه التظاهرة وشنو البرنامج نتاعها وشكون باش يكون حاضر فيها وشنو باش يصير فيها، ناخذوه مباشرة مع ضيفنا الدكتور عبد الباسط. صباح الأنوار دكتور، مرحبا بك على موجات إذاعة الشباب مع برنامج ملابس.
3: صباح النور، مرحبا بك وكافة مستمعي إذاعة الشباب، شكرا على الدعوة. كما قلت، التظاهرة هي باش تكون إن شاء الله بالتنسيق مع دار الثقافة ابن رشيق في تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. هي متعددة، هي التظاهرة هي كي نرجع في البداية، يعني هو كانت فكرة متاع معرض. المعرض هذا أنا منذ سنوات نحضر له، هو معرض فنون جميلة، وهو هي الأعمال بين ظفرين، الأعمال الفنية للمرضى الإدمان أو المتعافين من الإدمان. هي ورشة العلاج بالفن اللي أنا نشرف عليها. المرضى هذوما كما تعرف الإدمان، وخاصة إدمان المخدرات، في العلاج متاعه ثم مرحلة أولى وهي المرحلة العلاجية الطبية، لكن العلاج بالفن لهنا يكون علاج ثانوي تكميلي لكن يساعد. وهنا الأهمية أنه لهنا أهمية الورشة أنها ثم جانب تساعد هذه، أنه المرضى هذوما المتعافين ولا في رحلة العلاج يزوروا الورشة هذه، اللي يكونوا لهنا هي متعددة الاختصاصات، ثم تقنيات متعددة منها أقلام التلوين، لوكلاج، الأكريليك، وفرشة ورشة الطين، وكذلك النحت. لهنا هي جانب نوعا ما علاجي فني. لماذا؟ لأن مثلا المرضى متاعي هذوما في عملية الرسومات هذه نحكيه عليها، هو يدخل الورشة سواء هو يعرف يرسم ولا ما يعرفش، ثم جانب أولا يدخل الجانب العلاجي لهنا، لأنه هي تعبير، لأنه إفرازات لك، شحناتك، القلق اللي عنده، تعرف أنت كما نقوله في الار تيرابي سي لنون دي، يعني هك الأشياء اللي مسكوت عنها
2: التي لا تقال، التي لا تقال،
3: ممتاز. أكل ما يقولهاش، يقولها فنيا، يقولها تعبيريا، يقولها بك الرسومات متاعه، يقولها بك المنحوتة متاعه. الأعمال هذه منذ سنوات عديدة أنا يعني فاتت المئات الأعمال هذه، إسنا قلت لي ملا خليني الأعمال هذه تكون نعرضوها، وخلها تاخذ طابع آخر، طابع علاجي، طابع إبداعي، لأن ثم أعمال ترتقي أيضا إلى الجانب الإبداعي. يعني ديما كفنان تشكيلي نشوفها، يعني ثم أعمال، وإن شاء الله أنتم تزوروها في المعرض، أنه عديد المتعافين في رحلة العلاج انطلقوا من أدوات بسيطة. الآن مثلا كما المريضة، هي إحدى المريضات كانت في رسم عادي، توا تخدم أنترو دي منحوتات. هذا المعرض الفن التشكيلي، فيه الأعمال كما قلت، هي إن شاء الله حوالي 70 عمل من تقنيات مختلفة باش يكون غدوة الافتتاح المعرض بتاعهم في دار الثقافة ابن رشيق. إلى جانب، وهذه تجربة مهمة نحكي عليه، لا بيبليوثيرابي، وهي جديدة في المجتمع متاعنا، أنه باش يقع تقديم كتاب عنوانه مذكرات مدمن متعافي، وهي هو اللي محمد بشير البكاري، هذا الشاب هذا في تجربة العلاج. أنا ديما المرضى كيجيوا من النهار الأول نقول له ديما جيب معك كراس وقلم، ودون ملاحظاتك مشاعرك كل اكتبها، وهذيك الطريقة أيضا كما قلنا لبيبليوثيرابي أنه يعبر على كل شيء. التجارب هي متعددة. التجربة متاع محمد بشير التكاري هي كانت لافتة للنظر. لماذا؟ لأن فيها جانب إبداعي، فيها جانب طرافة في الكتابات متاعه. استشرت لنا عندي أصدقاء وتباء ووريت لهم من النصوص هذه، من الجملة الأستاذ محمد أبو العظيم الأستاذ في الجامعة التونسية، عجبتهم الفكرة وقلت لهم رانا عندنا مشروع إن شاء الله كتاب. وهذا
2: هي أول تجربة دكتور عبد الباسط بالنسبة للكتابة، أول تجربة هي
3: أو هي أول تجربة لي هو يعني يعني حتى ما هو تبارك الله لي إنسان مثقف لكن المستوى يعني ما هوش مستوى جامعي، لكن الكتابة بالحق ترتقي إلى مستوى كما حكيت لك يعني كي شافوها الأساتذة قلنا لا ما ننشروش العمل هذايا. العمل هذايا أولا ثم جانب إبداعي فيه لكن ثم جانب علاجي كي نحكيه على البيبليوثيرابي.
2: هو دكتور هو دكتور عبد الباسط بالنسبة للتجربة هذه ككل، يمكن وسمحني هذا رأي شخصي بالنسبة لي أنا نراه أنه المهم أكثر هو ما يصرح به ويعبر عليه هذا المتعافي من المدمن السيد هذا اللي هو عنده شجاعة كبيرة يسر أولا في أنه تشجع ويكتب وكتب أشياء يمكن الناس تحب تخبيها خاصة وقت اللي تتجاوز المرحلة هذيك. هو كانت عنده هذه الشجاعة، شجاعة الكتابة أنه يبرز للناس ما خفي في نفسه، وبش تعاون برشا أشخاص أخرين وقت اللي يطلعوا على الكتاب ويطلعوه. دونك يبدو لي أنه مستوى الأدبي لهنا يمكن يجي في مرحلة ثانية، مستوى الكتابة المحتوى هو اللي بش ياخذ معناتها المراتب الأولى، هو الاهتمام الأكثر.
3: ممتاز ويعطيك الصحة في الملاحظة هذه. باش نعطيك اللي هنا شنو في كتاب في الكتاب متاعه في الملاحظات مثلا نعطيك فقرة شي يقول محمد بشير، يقول كانت الكتابة خير رفيق لي في تلك الأيام، تشجعنا على المضي قدما وتفتح لي نافذة أتنفس منها، وتفتح لي نافذة أتنفس منها. ويضيف وجدت في الكتابة عالما آخر أستطيع الخوض فيه بكل حرية.
2: جميل جميل جدا. يمكن هو بدو يكتشف في روحه حاجات يمكن كان ما في بالوش بها. الكتابة يمكن تكون خير أنيس حاجات مش ممكن تعبر عليها وتقول عليها لحتى شخص مهما كان قريب لك، ألوغ كل ورقة قدامك وقلمك وتنجم تخط اللي تحب عليه وتفرغ معناتها هيك الطاقة وكل اللي بصدرك. دونك أكيد باش تكون عندها تأثير إيجابي جدا. إن شاء الله الكتاب يرقى رواج الإصدار هذايا، مفيد جدا على خط دكتور عبد الباسط. هذا الكتاب هذا الإصدار مفيد جدا خاطر ما ينجمش يكون أصدق من شهادة المتعافي، معناه شهادة حية تروي التجربة. هو باش يكون موجود غدويكا باش يقع توقيع الكتاب.
3: وحاجة مهمة إن شاء الله غدوة الكتاب موجود كما قلنا في دار الثقافة برشيق بداية من الساعة الخامسة. أيضا الكاتب هو باش يكون موجود وباش يحكي كما سبق في تجربة في المركب الثقافي في المنستير في شهر رمضان، كانت عندنا سهرة رمضانية ودخل، لكن المرة هذه دخل ومعاه الكتاب متاعه. تجربة مهمة جدا بالحق سواء من ناحية العلاجية كما قلت أنه اللي هنا نتذكر كتاب الكاتبة الكبيرة أمال مختار
2: أنقذتني الكتاب. صحيح صحيح.
3: وفي تشوف حتى في العنوان تكتب أنقذتني الكتابة وتحت السطر عندها سطر صغير سيرة ذاتية، وهذا مهم جدا. هذه ما تكون كان هذه أهمية اللي هنا العلاج سواء بالفن ولا الكتابة، وأهمية العلاج بالفن في الجانب الوقائي والجانب العلاجي.
2: شكرا لك دكتور، نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق كل النجاح في تظاهرة يوم الغد بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة، تظاهرة مميزة جدا. وإحنا إن شاء الله على موجات إذاعة الشباب نستضيف الشاب هذا سي بشير كان هكا الاسم صحيح، يحكي لنا على الكتاب. عندنا فقرة مميزة خاصة بالإصدارات الجديدة وبالكتب، إن شاء الله نستضيفه بحذينا في الشبكة البرامجية الجديدة ونسلطوا الضوء على هذا الإصدار خاطر يلزم يقع تثمينه ويلزم معناتها يقراوه الناس وكان عنده مشكلة من نوع هذا وإلا لا. حتى الأصحاء حتى نقفوا عند أهمية الكتابة وأهمية معناتها هي متنفس جديد للشخص، هي معناتها ممكن تحميه من برشا افات نفسيه وامراض نفسيه. الكتاب دكتور عبد الباسط التويتي مختص في علاج الادمان ومختص في الفنون الجميله وعلاج الادمان بالفن. انا نشكرك مره جديده
3: على يعيشك. ملاحظة بسيطة لو في لحظة أنه في التنسيق مع دار ثقافة إبرشيق باش ثم نشاط كامل مدة أسبوعين، ثم عروض مسرحية، ثم أنشطة أخرى. دعوة للجميع لمواكبة هذه الأنشطة وخاصة الافتتاح غدوة. مرحبا بكم كلك إن شاء الله.
2: إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله تكون تظاهرة مميزة وناجحة 100% وتحققوا الأهداف متاعكم. دكتور يعطيك الصحة مرة جديدة، شكرا لك على هذا التدخل وإلى اللقاء إن شاء الله في مواعيد مقبلة. شكرا لك دكتور.
3: العشرة شكرا جزيلا ويومكم جميل.
2: إلى اللقاء. العشرة وخمسة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة الشباب، احنا معكم في توقيت استثنائي حتى الـ11 ونص. بعد قليل باش نحكيوا على واحد من أهم المواضيع في هذه الفترة، وهو اللي يخص الأدوات المدرسية. الأدوات هذه اللي هي تمثل فرحة لكل طفل، ولا حتى مش طفل، حتى الكبار. شوف احنا كي واحد يشري أقلام باش يكتب بها ولا يخدم بها قداش يبدأ فرحان بك الأدوات هذه، فما بالك طفل صغير. فرحة كبيرة اقتناء أدوات المدرسية، ونحبوهم ملونين ومزيانين ومختلفي الأشكال والألوان، وأحيانا الروائح، روائح بريحة الغلال فريز وغيره. لكن هالأشكال الجميلة والألوان الفواحة هذه ممكن تخفي مشاكل صحية، وممكن تخفي سموم لا قدر الله، ممكن تأثر على صحة أطفالكم. وكالة الوطنية لتقييم المخاطر تقف عند أهم التوصيات اللي ممكن تقدمها لكم كأولياء فيما تبقى من أيام تفصلون عن العودة المدرسية، حتى تاخذوا حذركم من هذه المواد اللي هي تلقاها أحيانا متاحة وبأسعار بخسة تجلب أحيانا، لكن لا معناتها الأهم أنكم تحافظوا على صحة أطفالكم، مش المهم أنكم تقتنيوا برشا مواد من نوع هذا. بعد قليل هذا هو الموضوع اللي باش نقفوا عنده ونتحثوا فيه تفاصيله. اقعدوا معنا على موجات إذاعة شباب، ديما لاباس موصلة معكم.

0: الملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

الستة ودقيقتين، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج كريزي ساينس حتى للخمسة متاع العشية. اللقاء اللي نتعرفوا فيه على قصص نجاح والكفاءات العلمية والتكنولوجية من تونس ومن خارجها. طبعا مستمعينا في هذا اللقاء اليوم عنا زوز استضافات. الاستضافة الأولى باش نهزكم إلى القاهرة، والحديث باش يكون مع مدربة وخبيرة وكاتبة صحفية مختصة في الصحافة العلمية. باش نحكيوا برشا على تجربة الصحافة العلمية في إفريقيا والشرق الأوسط مع الأستاذة رحاب عبد المحسن. وفي اللقاء الثاني واحدة من الكفاءات العلمية التونسية المتميزة، كفاءة مختصة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الأستاذة حميدة الرباعي مباشرة من كندا، باش تكون معنا في لقاء خاص ونحكيوا على تجربتها ونحكيوا أيضا على الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في مختلف المجالات التربوية الفلاحية والصحية. أيضا نتعرف على جانب من تفاصيل العمل متاعها في إطار التحول الرقمي، الإخراج الرقمي في التقنية، عفوا في لقاءنا اليوم أمنوا وليد الريفي في الديجيتال، حمزة ومي من أمام ميكروفون استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب حسن الطاهري. أهلا وسهلا بكم.

0: هذا نصيف زيتون، مرحبا بكم مستمعينا في كريزي ساينس. قبل ما ننطلق في الاولى الاستضافات في لقانا اليوم، الطقس بدا يتغير شويه وبوادر الامطار كما سمعنا في نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي. مستمعينا سيسروا رواحكم في الطريق وربي يحفظكم وتوصلوا السلامات. يلا نبداو مباشره الاستضافه الاولى باش نهزكم الى العاصمه المصريه القاهره. سعيد جدا انه في اولى الاستضافات معنا اليوم باش تكون ضيفه هي من اهم، وانا لا ابالغ، من اهم المختصين والمدربين في مجال الصحافه العلميه، الكاتبه الصحفيه المصريه رحاب عبد المحسن. مساء الخير استاذ رحاب.
1: مساء النور. مساء النور، شكرا لحضرتك.
0: اهلا وسهلا بك
1: وشكرا على التقديم، اتمنى ان انا اكون استحقها يعني.
0: طبعا طبعا طبعا. وهذا تواضع منك استاذ رحاب. اليوم لقانا باش نتحدث على مفهوم الصحافه العلميه اللي في الحقيقه صاير فيه خلط. خليني في البدايه نبدا معاك لو سمحت تعطينا التفسير العلمي والتقني الدقيق لمفهوم الصحافه العلميه.
1: أوكي. أكيد أكيد. أنا بداية قبل ما أجاوب على سؤال حضرتك حابة أعبر عن سعادتي لوجودي في الراديو التونسي وسعادتي بالاستضافة، وشكرا لحضرتك والطاقم الإعداد كله.
0: شكرا.
1: أنا الصحافة العلمية هي صحافة بمعنى إنتاج أخبار، مقالات، انترفيوز، ولكن الفوكس بتاعنا أو التركيز الأساسي بيكون عن العلوم في شتى المجالات التي نتخيلها أو لا نتخيلها. يعني في صحافة علمية واضحة هغطي فيروس كورونا، ده علوم صحة واضحة جدا. بس مثلا هغطي الحرب على إيران، فين العلوم فيها؟ لا، فيها علوم برضو، وده دور الصحفي العلمي إن هو يشوف الجانب العلمي في الذي لا يتم تغطيته أو يتم تجاهله، اللي هو مثلا الأثر البيئي على على البنية التحتية، الأثر على العلماء. مثلا إيران ليها علماء في الخارج، إيه وضعهم؟ إيه تعليقاتهم؟ رأيهم إيه في الموضوع؟ هل توقفت المنح اللي كانت معطاة ليهم من قبل الدول الأوروبية مثلا اللي كانت مديهم منح؟ دي كلها مثلا متابعات لموضوعات علمية ذات صلة بحاجة تبدو سياسية بحتة. كذلك الأمر في حاجة زي حرب غزة وهكذا. يعني اذكر ما شئت، أي موضوع

0: نعرف ايه هي الميتوكوندريا وهكذا. فبحتاج اكثر لمهارة التبسيط.
1: عشان نجيك لنقطة التبسيط، نعم. أستاذ رحاب عبد المحسن، هل نشر الأخبار أو بلاغات من المؤسسات نشر الثقافة العلمية أو المؤسسات البحثية يدخل في خانة الصحافة العلمية أم لا؟
0: يعني شكرا لحضرتك على هذا السؤال. الحقيقة هو البرس ريليزز أو البلاغات الصحفية اللي حضرتك ذكرتها ليها شكلين من التعاطي معها. شكل صحفي محترف، وهو إن أنا مثلا الجامعة، جامعة فكرني اسم أي جامعة عندكم في تونس،
1: جامعة تونس المنار،
0: جامعة تونس المنار، أصدرت بيان صحفي عن بحث نشر في مجلة مرموقة. في نوع من الصحافة بيسموها ليزي جورناليزم، اللي هو الصحفي فيه بياخد، أو صحفي كسول، معلش لللفظ، بس هو ده المصطلح، يعني إن هو بياخده كوبي بيست وبيروح نشره. في صحفي آخر بينتهز الفرصة، إنه الله ده جامعة المنار نشرت بحث قوي ومرموق، أنا هتواصل مع الباحث، أنا هتواصل مع الجامعة، أنا هتواصل مع باحث آخر مستقل في نفس هذا المجال يعلق لي على هذا البحث. ربما أنا، وبيبقى غرضنا في دي إن احنا نكون كريتيكال أكتر، إن احنا نكون نقديين، يعني ما خدش البحث دوت وانشره، يمكن البحث ده مثلا الباحث المستقل ده يقول لي هو بحث رائع ونشر في مجلة مرموقة ولكنه لا يتناسب مع الدول النامية مثلا، فيبقى عنده كريتيكال ثينكينج أكتر مني أنا كصحفي. فهو ده شكل التعاطي مع البريس ريليزز اللي بيخليها صحافة علمية. وبالعكس احنا يعني دي حاجة بنهتم جدا بتغطيتها. الشخص نفسه بقى اللي بيكتب البريس ريليزز جوه الجامعة، هل هو صحفي علمي؟ عليها ديبيت. هو مش صحفي، هو كوميونيكيتر، هو موصل للعلوم، هو عنده شخص عنده قدرة، عنده اكسس مبدئيا على الجامعة، على بحوث الجامعة وباحثين اللي في الجامعة. عنده هو همزة وصل ما بين هذه البحوث والباحثين وما بين الصحفيين، بيوصل الاثنين ببعض، بيوصلهم ببعض عن طريق البريس ريليز او البلاغات اللي هو بينشرها، او عن طريق ان انا اروح له مباشره واقول له انا بعمل موضوع عن ووتر سكارسيتي او الجفاف، ممكن عندكم بحوث في هذا المجال ممكن توصلني بحد، فبيوصلني بحد. ليه شكل كتير من التواصل، وهو حلقه وصل هامه جدا.
1: نعم.
0: يعني لأنه برضو جزء من عملية تبسيط المصطلحات والتبسيط الغير مخل الدقيق هو بيقوم بيها.
1: نعم، أنا نحب ننطلق من جملتك الأخيرة وجملة أخرى، قلت مصطلح تبسيط العلوم. طيب خلينا من خلال هذا اللقاء مع الغرض أنه نفهم أكثر مفهوم الصحافة العلمية. أستاذ رحاب، هل من مهام الصحفي العلمي بين ظفرين تبسيط العلوم؟ وإن كان أنا قريت في بعض المقالات عبارة ثقيلة شوية، تسطيح العلوم، هل هي مهمة الصحفي العلمي أم الباحث العلمي في المراكز العلمية؟
0: لا طبعا، لأنه لا، مهمته ان هو يكون اي مصطلح، ودي والله معقدة شوية استاذ حسان، اي مصطلح غامض على الجمهور هيحسس الجمهور ان هو غبي، انه انا ايه ده، انا مش عارف افهم، وبالذات في العصر الحالي بتاع الديجيتال ميديا، الناس بقت سهل عليها جدا ان هي تكليك على حاجة تانية، يعني تسيب الموضوع اللي انت كاتبه وتروح حاجة تانية. قدرتك على التبسيط غير المخل او عدم تسطيح العلوم زي ما حضرتك ذكرت هي اللي بتخليك صحفي علمي منضبط. ولكن بنيجي بقى هنا، يكون برضو في ديبيت اخر حوالين، او نقاش اخر حوالين، انه ايه الالفاظ المشهوره او المعروفه وايه الالفاظ لا. يعني على سبيل المثال كلمه sustainability او استدامه بتستخدم كثير جدا في موضوع مواضيع climate change او التغيرات المناخيه. عملوا سيرفي كده بين جمهور عادي وسالوهم الكلمات الذائعه جدا المشهوره زي كلمه sustainability، في رايك يا فندم بتعني لك ايه؟ يعني sustainability دي معناها ايه؟ لقوا ان اغلب الناس مش فاهمينها. ودي كلمة استدامة دي طول الوقت بنستخدمها في في في في موضوع التغيرات المناخية.
1: نعم.
0: يبقى الكلام كان على انه حتى الريبورتات اللي بتطلعها الأمم المتحدة اللي الصحفي

0: بيعتمد عليها في كتابة تقاريره أو في كتابة مقالاته، محتاجة كمان هي نفسها تكون مستخدمة لغة أبسط من ده. تبسيط، ولكن مثلا في فترة كانوا حاولوا يكتبوا الموضوعات العلمية بلغة عامية، سواء درجة تونسية ولا مصرية. هنا بقى بتحس انه لا، احنا كده كصحافة عامة عملنا، يعني احنا المفروض نعمل اضافة للجمهور، يعني يتعلم حاجة جديدة وهو بيقرأ. احنا كده نزلنا من مستوى الجمهور جدا.
1: نعم. طيب، فما البعض يتحدث، لا أدري مدى صحة هذا الكلام، يتحدث عن عجوف الباحثين من المراكز العلمية على الظهور في وسائل الإعلام أو التحدث إلى وسائل الإعلام والاكتفاء بالمجلات العلمية المرموقة المختصة. يعني من وجهة نظرك أستاذ رحاب عبد المحسن، الكاتبة الصحفية المختصة في الصحافة العلمية، كيف نبني علاقة ثقة بين الصحفي العلمي أو الصحفي المختص في المجال العلمي والباحث؟ كيف نحفزه على الظهور في وسائل الإعلام؟
0: والله أنا يعني أول مرة حد يفتح هذه الموضوع، يعني أو يفتح يثير هذه النقطة، نقطة في غاية الأهمية. أنا هقول لحضرتك الملحوظة دي حقيقية، إنه الباحث مش شايف عنده أي حافز في إن هو يكلمني أنا كصحفي إلا من رحم ربي، يعني في قليل بيحبوا اسمهم يطلع في الموضوعات أو كده، فده بيكون الموتيفيشن أو الحافز بتاعه. ولكن في الإجمال تلاحظ مثلا ان لما بأرسل اسئله للصحفي الاجنبي بيرد عليا بسرعه، الصحفي العربي بيتثاقل، بالذات لو حاجه مكتوبه هو هياخد من وقت الشغل ووقت البحث بتاعه او كده، او وقته الشخصي في البيت، ويقعد يعمل يكتب اجابات او هكذا، فبيتثاقل في ده. تكتشف انه الباحث الاجنبي بيسموها الساينس كوميونيكيشن او تواصله العلمي، ده ان هو تواصل مع صحفيين، انه في صحفيين غطوا البحث بتاعه كده، بيتحط في الترقيات بتاعته. يعني هو بيعتد به من قبل الجامعة ومن قبل رؤسائه في أثناء تقييمه. فلو انت عملت تواصل اكثر، ويا سلام لو مع جهات كبيره، بي بي سي، ما ادري ايه، ده كله بيعتد بيه من قبل الجامعه. ولكن هنا في العالم العربي بالنسبه للجامعه غالبا مش بس لا يعتد بيه، ولكن ساعات يحاسب. يعني ساعات الجامعه تقول له انت ليه اتكلمت من غير اذن، انت ليه ما خدتش تصريح. فضيقت عقبات البيروقراطيه اللي موجوده عندنا جزء منها، إلى جانب عدم وجود محفز. لسه اللي على رأس السلطة مش شايفين إنه، أو لا يروا في التواصل العلمي وتوصيل العلوم للناس منفعة. إنه أنا الناس، طيب الناس لو وصل لها المعلومة السليمة، حتى في النموذج لسه كنا ذكرناه زي كورونا، وعملت وسائل وقائية جيدة، ما هو ده هيقلل التكلفة على الدولة، تكلفة الرعاية الصحية على الدولة. فالدولة مش عارفة تشوف الأهمية الكبيرة للوعي الصحي والعلمي، بينما الدول تانية، يعني بلاش نقول دول أوروبية، الدول تانية شافت ان ده في منفعة، وبالتالي انا هحفز الباحث انه يعمله. الجديد حاليا في الزمن اللي احنا فيه، انه الباحثين بقوا شايفين، طب ليه انا اتواصل مع صحفي والصحفي يوصل، انا هعمل شانل بتاعتي على اليوتيوب وانا هقدم. عندنا كام نموذج عملوا هذا، وكتير منهم أدائهم جيد، والبعض الآخر يعني ممكن نتفق أو نختلف معاهم، بس هي يعني حاجة أظن إجمالا إن هي جيدة، بتعمل انتشار للعلوم. يعني للأسف، بس هي أنا بالنسبة لي مشكلتها إن هي بتفتقر لدائرة التدقيق اللي عادة بتمر بيها الموضوعات قبل النشر في الصحافة العلمية. يعني أنا قبل ما انشر موضوعي بينظر أو بيطلع عليه محرر، وممكن محرر آخر، يعني 2 محررين أو محرر واحد على الأقل، مصحح لغة، وهكذا. يعني بيمر بدورة عشان نضمن تماما خلوه من المعلومات المغلوطة.
1: نعم.
0: يا ترى صانع المحتوى بقى ده، يعني الحاجة بتاعته ما بتمرش بهذه الدورة يعني.
1: صحيح. طيب، في الكلام بتاعك أستاذ رحاب عبد المحسن تحدثت أكثر من مرة على أزمة كوفيد. طيب، وهذا يهزني إلى الحديث على مسألة الأزمات الصحية أو البيئية وكل، فماش قواعد لحسن اختيار المتحدثين حول هذه المواضيع؟
0: الحقيقة دي برضو نقطة هامة جدا. في كوفيد، يمكن كوفيد من الموضوعات اللي المصادر بتاعتها واضحة، واضح ان انا لازم اتحدث مع طبيب، طبيب وطبيب متخصص في الحميات او في الباطني الامراض او الفيروسات وهكذا.
1: نعم.
0: يعني شوية واضحة كانت التخصصات. حصل ما يعتقد انه ارتباك في المعلومات، ولكن ارى ان هو مش ارتباك، هو ده طبيعة العلم. يعني كان التحديثات اللي بيقدمها الباحثين، هل نلبس كمامة ولا ما نلبسش كمامة، هل الافضل التباعد ولا الاختلاط عادي وهو ما بينتقلش عن طريق التنفس، ده كان جزء من طبيعة العلم. وحضرتك تعلم اكتر مني انه العلم بيبني بعضه فوق بعض. النهاردة البحوث قالت انه الكمامة غير مهمة، بعدين ظهر بحث تاني قال لا، هو respiratory disease أو مرض تنفسي ومحتاج ان احنا نلبس كمامة. فبالتالي ده مش معناها ان العلم خاطئ، لا، ده معناها ان هو ده شكل العلم. كل واحد بيطلع درجة وبيجي الشخص الآخر يبص ينظر الى هذه الدرجة مرة اخرى، يعيد النظر فيها ويبني عليها.
1: نعم نعم استاذ ريحة،
0: فدي
1: تفضل تفضل.
0: لا لا لا لا تفضل حضرتك.
1: احنا في سنة 2023 الحقيقة، في السنوات الثلاثة الأخيرة اجتاحتنا أدوات الذكاء الاصطناعي، وهذه الأدوات أصبحت قادرة أنها تلخص مفاهيم ومجموعة كبيرة من الوثائق العلمية. هل اليوم أدوات الذكاء الاصطناعي ستمحو أو ستقضي على مهنة الصحفي العلمي؟
0: الموضوع ده هو حديث الساعة، ويمكن أهم موضوع أنا عن نفسي بتابعه. أنا هكلم مع حضرتك على دراسة شيقة جدا كنت قاعدة بقراها من كام يوم، ليها علاقة، اتكلمت عن هل الجمهور بيحب ولا بيكره الموضوعات اللي منتجة بالذكاء الصناعي. فعملوا سيرفي كده على عدد ضخم، رقم يتجاوز 1000 شخص، وقعدوا يسألوهم انتوا لو موضوع مكتوب بالذكاء الصناعي تفضل ان انت تقراه، ولا لو الموضوع مكتوب ببشر. الناس كلها تقريبا السواد الاعظم اجمع انه لا، احنا عايزين الموضوعات اللي مكتوبه ببشر، وانا ثقتي في الموضوع اللي مكتوب بالذكاء الصناعي بتكون ضعيفه. بعد كده نفس الشخص ده راحوا ادوا له او اعطوه امامه موضوعين، واحد منتج من بالذكاء الصناعي وواحد انتجه بشر، وابتدوا يقولوا له انهي في رايك المنتج بالذكاء الصناعي. برضو الغالبية العظمى فوق نسبة تفوق 70% من الناس لم يستطيعوا تمييز الذكاء الصناعي. ده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان البشر بتكره المنتج اللي بينتجه الذكاء الصناعي، ولكنه هو منتج عالي كفاءة. فده مسألة مربكة بالنسبة لنا، انه الذكاء الصناعي وصل في قدرته على كتابة ان هو يأنسن الموضوعات، اصبح قادر على هذا الامر. بالنسبة ما، ولكن الجدل الآخر اللي أنا مقتنعة بيه إنه في حاجات بيعملها البشر لن يستطيع في الصحافة، لن يستطيع الذكاء الصناعي القيام بها، منها مثلا توصيل العواطف، توصيل إن هو يكون عنده critical thinking أو العقلية النقدية. هو والله حتى هو بيعملها بنسبة، ولكن النسبة البشرية أضبط وأصدق. فهو بينتج محتوى وهينتج محتوى، واحنا ما فيش مانع ان احنا يعني نستفيد منه في انتاج محتوى، ولكن ازمتي الحاليه يا استاذ حسان ان احنا بعيدين جدا كدول عن وضع ضوابط لاستخدام الذكاء الصناعي. انا صحفيه بشتغل في جهه صحفيه، كل الجهات اللي اعرفها ما زالت لم تحدد للصحفيين يستخدموا الذكاء الصناعي في ايه ويبتعدوا عنه في ايه. مثلا لا يجوز يا جماعة ان احنا نستخدمه في كتابة الموضوعات، بس ممكن نكتب بيه بوست على الفيسبوك مثلا، وهكذا. يعني ممكن نعمل بيه برين ستورمينج كذا، ايه الحاجة اللي لو استخدمت فيها الذكاء الصناعي، ايه الحدود لو استخدمت الذكاء الصناعي فيها اكون بستخدمه بأخلاقية، وايه اللي لو تجاوزت اكون بخدع الجمهور وبستخدمه بغير أخلاقية. الإجابة على هذا السؤال غائبة هنا في العالم العربي، ولكن هي سؤال محل نقاش واسع في عند الأجانب، وبيحاولوا ان هم المؤسسات الصحفية الكبرى تطور إجابات لي وترشد الصحفيين، احنا مش هنمنعكم من الاستخدام، ولكن احنا هنوريكم أفضل استخدام أخلاقي لهذه الوسيلة.
1: واضح. أستاذ رحاب عبد المحسن، قبل ما نختم معك، نعرف أنه عدد كبير من الشباب مؤكد أنه فيهم عدد من الطلبة وطلبة معهد الصحافة اليوم، قبل ما نودعوك، أهم المهارات اللي ضروري الطلبة يتعلموها، وطلبة نحكي على طلبة الصحافة اللي يحبوا يتخصصوا غدوة في مجال الصحافة العلمية؟
0: الحياة دي يبدو منطقة. أنا شايفة أن مهم جدا نكون مستوعبين كويس التولز المختلفة بتاعت الذكاء الصناعي. أنا شايفة أنا مش طالبة، يعني أنا أبان أن أنا متخرجة بقالي كتير سنين طويلة جدا جدا، ومع ذلك أنا النهاردة طالبة بتعلم التولز بتاعت الذكاء الصناعي. كل يوم بحاول أقرأ التولز الجديدة إيه، وإيه استخداماتها، وإزاي أقدر استخدمها أطبق في شغلي. هقول لحضرتك على مثال. أنا كنت في مؤتمر ليه علاقة بالتحقق الفاكت تشيكينج، يعني أو التحقق من المعلومات. التحقق مثلا واحدة من التولز الرئيسية اللي احنا بنتحقق بيها هي تولز الذكاء الصناعي، يعني أن أنا أستخدم ذكاء صناعي وأقول له شوف هل الصورة دي مضبوطة، هل الصورة دي من القصف أمريكي في إيران. طيب قال لي لا دي، او قال لي هي كده فعلا، هل ده خلاص اكتفي بيه خالص؟ دي واحده ستيب واحده. برجع تاني بقى استخدم صور الاقمار الصناعيه واتاكد من الصوره، اشوف العلامات المكانيه والزمنيه اللي موجوده في الصوره واتحقق منها وهكذا. فالذكاء الصناعي التمرسه في منتهى الاهميه. الحاجه التانيه اللي اعتقد برضو مهمه جدا، وهي مهاره التحقق دي. انا شايفه ان دي من المهارات الهامه جدا للصحفيين، لانه كميات الاخبار الكاذبه والمعلومات المغلوطه المنتجه بالذكاء الصناعي بالمناسبه وبغيره اصبحت مهوله. فدي مهنه لن تنقرض، لانه الذكاء الصناعي شخصيا بيساهم في التضليل. فان إن هو منتج من ناس ليها اغراض، فهو نفسه موجه. فمهنه ان انت تكون صحفي ومتخصص في التحقق او عندك مهارات تحقق، اظن ان هي من الاساسيات حاليا.
1: واضح. أستاذة رحاب عبد المحسن، الكاتبة الصحفية والمدربة المختصة في الصحافة العلمية، نورتنا اليوم في إذاعة شباب وفي برنامج كريزي ساينس. كنت سعيد جدا باستقبالك، شكرا جزيلا على وقتك وعلى كل المعلومات اللي قدمتها لنا، نورتنا.
0: أنا أسعد ومشكرة لحضرتك جدا جدا على الاستضافة الكريمة، ويا رب دايما في ازدهار ونجاح
1: إن شاء الله. شكرا، نشوفك على خير، إلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. تولى 4:36 دقيقه مباشره الى عماده طويله الخبير في السلامه المروريه. ناخذ من عنده مجموعه من النصائح الغيث النافعيه. تهات سيسر روحكم مستمعينا في الطريق، شنو لازمنا نعملوا، معناتها الاهم ما يكونش فما ارتباك، والتفاصيل والاضافات ناخذوها من عند سي عماد. اهلا وسهلا بك سي عماد.
1: تحياتي لك يا الفريق العمل معاه في حين جميع المستمعين ومستعملي الطريق.
0: نصائح للوقايه من مخاطر الامطار، ومعناتها ربي عطاه خير وتوا
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. وخاصه في بن عروس كما يقولوا تو. نصائحك سي عماد.
1: نصائح بخصوص معناتها كيفاش نتعاملوا مع الطريق وقت اللي تبدا فما تقلبات مناخيه. يعني أول حاجة أول نقطة نثيروها، اللي ما عندوش باش يخرج في مهمة ومهمة أكيدة ينجم يأجل الخروج نتاعو. مثلا سارت أجر الواج باش يخرج توا من تونس العاصمة في اتجاه أي مكان من الجمهورية التونسية ينجم يأجلها في الخارجة نتاعو مثلا. اللي عنده قضية. ثم ثاني نقطة هو أثناء السياقة عدم المخاطرة والمجازفة والدخول في معناتها ركام مياه.
0: نعرف المناطق المغمورة معناتها بالمياه.
1: اي بالضبط. معناتها تبدا فما الطريق مخرها، طريقة قراءة للطريق تتغير معناتها. ولي معناتها السياق بحذر.
0: نعم.
1: ودوب نشوف روحي بديت باش ندخل هكا بديت ركام مياه نلقى فما مستوى المياه يبدا مرتفع، يرتفع بشوية بشوية وباش يوصل للسيارة بتاعي اوب مضطر باش نتوقف في الحين. هذه حاجه. فما زاد ماذا بينا احنا كمستعمل التاريخ نعاونوا بعضنا زاد كيف معناتها اي اشاره معناتها تنجم تعاونوا مستعمل التاريخ مثلا في طريق مقطوعه ولا طريق راهي ما تعديش نجم ناخذ فيها اخرى ولا باش ندور دوره زايده اخرى من نهج الاخر باش نجم نتعدى. هذه حاجه. ثم بالله زاد كيف نفيس روحنا مع جميع مستعمل الطريق اكرش. المترجلين سواء درجة النارية درجة الهوائية نحط روحي في بلاصتو كيف خاطر تنجم تعدي متعديات راني في شكل ما نقولها معناتها دوش تخليه يولي تقول عمل دوش معناها. ثم مضاعف مسافة الأمان. طريق مبلل. الطريق والمعبد مبلل بعد ما كان الصيف كامل معناتها الشمس حانية فما برشا سمعوني في الكلمة من الأوساخ والنفايات اللي هي تقعد لاصقة في المعبد توا بالماء. بالماء هذاك راهو تولي فهمت خالية الخريطة تشوفوا احنا أي عربة تتعدى من فوق بالماء نشوفوا كرهوة نتاع الصابون خويا حسان.
0: نعم.
1: هذيك هي بعض من الأوساخ والنفايات اللي قاعدة تلاصق هذيك ولا فهمتي ولا بالخريطة مع الماء هذيك تولي فما انزلاق هنا. هنا الحكايه على انزلاق السياره خاصه اذا كانت فما سرعه موجوده من السياره اللي هي وقت اللي يتعدى مع فوق ركام المياه الالتصاق بين العجله والمعبد هذاك يولي غير موجود. وبالتالي السياره تولي عباره على فلوكه هي تاخذ المسار نتاعها والثنيه نتاعها والتوجه نتاعها ما غير ما تشاور وقتها ويقع انزلاق السياره. مساله اخرى هي نجم نستعملوا الاناره الاضواء في النهار. هذيك تعاون برشا بالنسبة لمستعملي الطريق معناتها في التعامل معناتها باش نتشاف باش نشوف وباش نتشاف خاصة حتى إذا كان نهار معناتها ويلزم حتى التعامل نتاعنا معناتها في عود باش نستعمل منبهات الكراكسون لو أن نستعمل الأضواء هذيك كعبارة كإشارات معناتها اللي هي تعاون بخصوص عملية التواصل بين جميع مستعملي الطريق. المسألة الأخرى هي ما نحاولش راني ناخذ ثنية ونبدأ نتبع في عربة كبيرة شاحنه ولا حافله كبيره ونقول اسمع هاني في جرتها العرب هذه اتوا نتعدى اذا كان يتفهم ركام مياه مثلا. هذيك زاد راهو تنجم تقرا في التسلل خاطر هو ينجم يتعدى بحكم انه الحجم نتاعو كبير. وانت عربه صغيره ولا شاحنه صغيره تلقى روحك تحسيت في وفاهم ما تحسيتش عليها اللي انت وليت في وسط الماء. ثم على خاطر اذا كان حصلت دخلت وسط الماء مثلا وقلت روح معاش نجم نتحرك اول حاجه نقوم بها هو باش نتاكد الموتر نتاعي.
0: واضح
1: باش باش باش هكا مسألة الاسبيراسيون تاع الهواء اللي يقوم به المحرك باش ينجم يشتغل يولي يجبش فيه براسلو الماء. إذا كان الماء حصل دخل وسط المحرك وقت طول وضعية أخرى معناتها مسلوك آخر. مسألة أخرى هي مساحة باللور ليزيسيو كلاس اللي تعدى عليهم السيفية كاملة واللي الإجواء نتاعهم هذوك ما ينجموا يكونوا طيبين يعني. ربما بينا يقع تجديد مساحة باللور والماء اللي في خزانة كريزنفار متاع الفغلاس خزانة متاع تنظيف اللور يكون موجود هذا ما يكونش فارغ يكون فيه الماء باش وقت اللي نضحاشتي باش نحب ننظف باللور الأمامي نتاعي معناتها البربريز معناتها يقع تنظيفه بطريقة سهلة. وإذا كان الريزوج كلاس راهم يبدأوا قدامه معناتها تأكلوا معناتها ما عادش فيهم راهم هو بيدهم راهم ينجموا يوليوا يجرحوا البارابريز البلور الامامي وتولي معناتها اذا كانت تجرح البلار معناتها يلزم يقع تغييره راه.
0: واضح.
1: هذه حاجه. مثلا اخرى هو التهوئه داخل السياره. نعرف اللي احنا مناخ بلادنا فيه بشهر رطوبه حتى في الشتاء وخاصه في طقس كيما هكايا معناتها في طقس كيما هكايا في برشا تقلبات جويه نخلي ديما فما مجال نتاع الشباك تبدا معناتها محلوم شويه فما تتنفس السياره باش هكاك ما يوقعش معناتها هكا البرويار الذبابه اللي تولي داخل السياره. واذا كان ولات عندي ذبابه داخل السياره سهل برشا هو اني باش يلزمني نخدم المكيف نتاعي الكليماتيزور هو صحيح هو بارد ولكن زاد في نفس الوقت هو شيح في ساعه ما يخلي معناتها هكا البرويار الموجود الداخل معناتها هذاك يشيح فيسا وتولي فما رؤية معناتها رؤية واضحة. مسألة أخرى معناتها هو لابد أن نحب نقول معناتها صحيح توقلي بوقت الخروج معناتها من مخرة العمل متاعنا نسيسرو احنا بالله نسيسرو احنا معناتها ما غير ما يكون فما عنايات بالله معناتها عنايات والعنايات يكون معناتها
0: ونزربوا الناس كل نحبوا نوصلوا فيسا فيسا
1: باش الناس كل توصل معناتها سلامات لديارها
0: هذا المهم
1: واللي غلط غلطة صغيرة نعطيه له بعد شوية مش معناتها راهو يلزمنا نقلتوا لا سيباسا أمره معناتها الالتزام بتطبيق القانون واحترام قواعد المرور هذه حاجه اللي عمل غلطه صغيره بنه نعطيو له بعضها شويه باش نتكون توصل سلامات.
0: واضح. شكرا لك سي عماد طويل الخبير في السلامه المروريه كان يعطي فينا في مجموعه من الارشادات حول الوقايه من الحوادث بمناسبه التهاطل الامطار والامطار ناعمه. مستمعينا صفحه الحمايه المدنيه هبطت ايضا نشرت مجموعه من النصائح تقول انه تدعونا الى متابعه النشرات الجويه ايضا تجنب القياده في المناطق المغمورة والتأكد من سلامة الأسطح المنازل أيضا الابتعاد عن مجاري الأدوية الأودية عفوا والسيول وحماية التوصيلات الكهربائية والمحافظة على سلامة أفراد العائلة. ربي يحفظكم الناس الكل سيسر ويحكم الناس اللي في الطريق اللحظات ونمشي للاستضافة الأخيرة في لقاءنا اليوم.

0: اهلا بكم مستمعينا من جديد. يلا نمشي مباشره للاستضافه الثانيه في لقائنا اليوم مع الاستاذه حميده الرباعي الخبيره في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، واحده من الكفاءات العلميه التونسيه المتميزه خارج تونس. معنا مباشره من كندا مدام حميده، اهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه. شحوايكم لاباس؟
0: الحمد لله الحمد لله. نرجع بيك شويه بعض السنوات ومن بعد نمشيو للمرحله تاع الكندا. كيفاش نجمو نقدموا المراحل الاولى في المسيره الدراسيه نتاع حميد الرباعي؟
1: المسيره الدراسيه كلها في تونس، قريت في المعهد العالي ليزي، ليزي سوبيريور دانفورماتيك في ليزي في اريانا، دونك بعد قريت في ليج وختمت التعليم تاعي في ليكول ناسيونال دي انجينيور في كارتاج الشرقيه في نيل، دونك عندي ماستر في التكنولوجي دانفورماسيون، دونك ولي سكي باسو دوني. دونك بديت المسيره تاعي دونك التعليميه كلها في تونس، وبدايه المسيره نتاعي في تونس زاده دونك العمل وكل شيء في شركات. الحقيقه ما بديتش في شركات مصريه، بديت في شركات اللي تسميها اوفشور فرنسيه، معناها تعاملت مع دي كليون اكثر خارج تونس من انه في وسط تونس 8 سنين، وبعد خرجت من كندا.
0: اليوم تشتغل في بيئة تكنولوجية متقدمة، لكن كما كنت تفضلت وتحكي تكوينك تونسي، هل ترى أنه التكوين الجامعي هو نقطة انطلاق، نجم يكون نقطة انطلاق حقيقية نحو النجاح؟
1: بالطبيعة في الجامعة الحقيقة توتج حتى حاليا، يعني من قبله حاليا، دونك الجامعة كانت هي من الحاجات اللي خلتنا نحبوا التكنولوجيا، وخاصة في لي كلوب اللي يتعاملوا مع لي زيتيديون، دونك لي كلوب تاع مايكروسوفت وجوجل، لي زيفينمون شاركتي حتى في دي زيفينمون، دونك عاملين التالي في تونس منظمة معناها من الطلب وكل شيء. دونك هي الجامعة تنجم تكون تلقى فيها الأحلام نتاعك، تلقى في التكنولوجيا الكل، مازلنا صغار نحبوا نتعلموا برشا حاجات جديدة، نشوفوا التكنولوجيا سريعا، نحاولوا حسب التوفر التكنولوجيا الموجودة نشوفوا ولات فيها برشا، مازلنا نخلصوا باش ندخلوا مثلا في الذكاء الاصطناعي باش نجربوا برشا حاجات. لكن كانت عندنا بيئة باهية الحقيقة في الجامعات، قرينا حاجات معناها خلاتنا نتغرموا بالتكنولوجيا، نبداو التكنولوجيا نتستي وكل شيء.
0: نعم، اليوم وسط الحديث الكبير منذ تقريبا 3 سنوات على الذكاء الاصطناعي اللي باش يجتاح كل المهن، اليوم كخبيرة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، شنو اللي لازم التوانسة يعملوا باش انه هاك الفجوة اللي تنجم تكون موجودة، او كيفاش نحافظ على مواطن الشغل اللي قد تختفي بسبب الذكاء الاصطناعي؟ ولا تنجم تقولي لا هي ستضمحل هذه المهن وستختفي نهائيا ولا مجال لمقاومة الذكاء الاصطناعي؟
1: تفسرت الحاجات اللي احنا بدينا نخدموا عليها خاصة هو اللي يعني مش كان تونس، في العالم الكل اللي بدينا نحكيه، واللي مثلا المطور بتاع البرامج اللي هو نعيطوله الديفلوبر اللي يعمل في الديفلوبمون، ينجم نبدلوه بالموديل بتاع كلاود اي اي مثلا، والا اللي يكتب الا سمعتكم تحكيوا على كيفاش معناها الصحفيين
0: الذكاء الاصطناعي في الصحافه،
1: الذكاء الاصطناعي نجم في الصحافه نجم يبدلهم ولا الحقيقه هو الذكاء الاصطناعي حاليا نجم نقول من هنا 10 سنين شي يكون معني شي نقص في عدد نجم نقولوا الديفلوبر وعدد في العدد، اما ماهوش باش يعوض الديفلوبر، وهذا معناه اثبت في بعدها اثبتناه في برشا مشاريع. هنا ما تنجمش تخلي الذكاء الاصطناعي هو يقرر هو يعمل، دونك لازم الذكاء الاصطناعي عنده حد وراه ماشي يفسر له باش يثبت وراه، دونك لازم نثبت وراه. في الوضعيه الحاليه شي نقص صحيح مش نقص في العدد نتاع العباد هذوكم، ولكن مش باش يعوضهم بصفه نهائيه. حتى كيفاش نحكيو على ليزاجون اجونتيك مثلا، هذوكم ليزاجون اللي نجم يوليو يعاونوك وحدهم اوتونوم يعني يتعاملوا وحدهم، ما همش ينجموا، لازم فما وراه حد معناها عبد هو يثبت الانو اللي عمله صحيح ولا غلط، على خاطر فما خاطر مش ديما صحيح، هو ديجا يقول لك اللي فما نجم يكون فما اغلاط والمعلومه لازمك تثبت منها. في المرحله هذه الحقيقه سواء الديفلوبور والا الصحفيين والا الخبراء وبعض حتى المهندسين تاع البرمجيات نجموا يتبدلوا، حتى كي تجرب اوبن اي اي لي موديل تاع الاوبن اي اي ولا لي موديل تاع اللي موجودين في الكلاود اي اي، تبقى فما تلقى لازم تعطيه اكثر معلومه، اللي هي ولا تو نسميوها برومبت انجينير، لازم تعطيه اكثر معلومات باش نجم هو يعطيك الحاجه اللي انت تستنى فيها. نجم تقول فما خدم باش تتبدل معايا، باش تقول فما تغييرات في الاعمال نتاعك مش باش تتوسخ، لازم العباد هذوما يحاولوا يتعلموا اكثر الاستعمال، يتعلموا كيفاش هما الخدمه نتاعهم، كيفاش تنجم تستعمل معناها الذكاء الاصطناعي، وكيفاش انك تزيد حاجات في الخدمه نتاعك تخلي فيها معناها البصمه نتاعك هذيك هي.
0: نعم.
1: تخلي الذكاء الاصطناعي نجم يبدلك، انا ديجا كتبت كتب معناها حكينا على مش نعاودوا الناس الكل، ما عمرنا حكينا باش نعاودوا على المديرين واللي ياخذوا في القرارات، وحكيت لهم الكل. دونك انا خدمت فما معناها يانغ ريسيرش في الهارفرد، حكيت على الموضوع هذايا انه نجم نعوضوا المديرين، خاصه هو اتخاذ القرارات من الحاجات اللي هي اصعب حاجه بالنسبه للمدير، القرار الصحيح انه مش صحيح، وبداوا يظهروا حتى في هوني نسميهم لي بلاتفورم هما اللي يخليك يعاونوك باش تاخذ انت القرار نتاعك، فيهم معناها لي فوت الحكايه هذوما الكل. حاليا نقولوا من هنا 10 سنين انا الخدمه مش تتبدل، مش تتنحى، اما لازمنا نواكبوا.
0: ننطلق من كلمتك الأخيرة تاع المواكبة، اليوم الطلبة في تونس أو غير تونس في الاختصاص تاع تكنولوجيا المعلومات، نستعمل العبارة الكبيرة الواسعة، شنو ما المهارات اللي ضروري أنهم يخدموا عليها بالإضافة اللي للمواد اللي يتلقاوها في المرحلة التكوينية الجامعية متاعها؟
1: الحقيقة لازم
0: ديما
1: تو ولينا في مرحلة معناها صعيبة على الأخر، خاصة في التكنولوجيا. أنا ديما نقول ملي بديت نتعلم، ملي بديت دخلت للتكنولوجيا معناها بالقراية، نقول اللي احنا الدومين تاعنا صعيب على الأخر، خاطر لازم نتعلموا، لازم نجيو نتعلموا. بالعمر نتصور بعد تولي صعيب أنك تتعلم. النصيحة الحقيقة لازم نتعلموا، لازم نشوفوا شنو موجود، لازم نجربوا حتى معناها صحيح، معناها ما لازموش نكونوا جست ديزيتيليزاتور معناها مستعملين فقط للتكنولوجيا بتاع الذكاء الاصطناعي، اما لازم نجربوا انا كيفاش نشوف نجرب نشوف شنو يعطي انا شنو خممت، هو قرب لي في الهندسه اللي انا في مخي ما قربش الى اي درجه هو وصل قرب. ممكن ننصح لهم يحاولوا يواكبوا التكنولوجيا، يواكبوا لي موديل اللي قاعدين يخرجوا، لي زوتي معناها الادوات الموجودين في الذكاء الاصطناعي، باش يعرفوا رواحهم خاصة شنو اللي يتبدل في الخدمة نتاعهم، شنو باش يتبدل، شنو المستقبل. وأنا الحقيقة عندي ولدي صغير في السكوندير، ونقول له أقرأ برشا ماتيماتيك، أقرأ برشا معناها رياضيات، على خاطر هي الباز، هي الأساس نتاع الذكاء الاصطناعي. إذا كان فهمت إذا كان عندك باز ماتيماتيك، فالي عندك اللوجيك، تنجم من بعديك تكون عندك أسهل أنك باش تفهم باش يدور الذكاء الاصطناعي، وتنجم حتى انت تولي تخدم على لي موديل. فهمت معناها هذا شنو نصحهم الحقيقه في التكنولوجيا، حاول انك تفهم كيف تجي يدور الموديل، حاول انك تصنع انت حاجات لك انت باش تفهم. هذا اللي نجمو نعملوه حاليا في تونس ولا حتى خارج تونس.
0: نعم.
1: خاطر ما باش تجرب موديل ولا حاجه مكلفه، لازمك انفراستركتور معناها كامله كل ما شيء. هذه هي، حاول انك تقدمو، ما تقفوش، رانا كي نقفوا احنا من لسه معناها لي ميتي كي نقفوا ما عادش نجمو نسوق هذاك. علاش
0: واضح قعد لي كان دقيقتين، في الدقيقتين هذوما نحب ناخذ من عندك النصائح للكفاءات الشابه في تونس في المجال التكنولوجي والمعلومات. انت واحده من قصص النجاح اليوم، شنو هي مفاتيح النجاح في هذا المجال استاذه حميد الرباعي؟
1: مفاتيح النجاح هي انك تحاول ديما تتعلم او تسمع وتشوف معناها غيرك، تحاول تتعلم من التجارب نتاع الاخرين. هذه من اكثر الحاجات نعملها، انا نشتغل في الوكاله معناها في الحكومه الكندا، في حكومه كندا في كيبيك،
0: اي
1: مو كيبيك، دونك كيما اي معناها كيما اي وكالات معناها حكوميه لازم يكونوا فما حاجات متقدمين فيهم فما حاجات تمشي بالشويه. انا في الحاله هذه حاولت ندخل في لي كوميونيتي هذوما معروفين كيما لي كوميونيتي تاع مايكروسوفت اللي موجودين هما دي كلوب في الجامعات تلقاهم كيما دوكر كيما برشا معناها في الحوسبة اللي موجودين الكلاود معناتهم الكلاود هذوما الكل. تحاولوا انكم تدخلوا في لي كوميونيتي تحاولوا انكم تشوفوا شو فما جديد تحاولوا انكم تتعلموا من كل شيء موجود كل شيء متوفر حتى معناها الذكاء الاصطناعي نجم تسألوا يجيبك يعطيك حتى وين نجم تلقى المعلومه اكثر معناها مبسطه بصفه عامه. نصيحتي انك حاول تتعلم من تجارب الاخرين او تشوف تخرج من البوكس اللي انت فيه باش نجم تقدم.
0: نعم واضح. شكرا لك الاستاذه حميده الرباعي واحده من اهم الكفاءات التونسيه الخبيره في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. حاولنا في هذا الوقت الوجيز انه خذينا فكره على اهم المحطات في مسيرتها المهنيه. بالتوفيق الاستاذه حميده الرباعي يعطيك الصحه. شكرا على حضورك معنا. وهكا مستمعينا نكون وصلنا لاختتام لقائنا معكم اليوم في كريزي ساينس. اجمل تحيات وليد الريفي في الاخراج التقني في الديجيتال مي وحمزه ومن امام ميكروفون استوديو اذاعه شباب حسن الطهري. بعد شويه موعدكم مع بشير خلف الله. الى اللقاء.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خود فرصت تجارب وقصص نجاح. خود فرصت وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خود فرصتك.
2: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع خوذ فرصتك من توا حتاش للحداش ونص. اليوم معاكم نجم الدين بن سالم في التكنيك، سندا عيسي ومحمد ياسين جبالي في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. ضيوفي كل من السيدة أسماء خرات مسؤول عن الإدارة المركزية لدعم ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالمركز التقني لصناعة الميكانيكية والكهربائية، أيضا السيدة أمينة الغرياني مسؤولة عن الأعلام والتكوين بالمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية. واليوم باش نحكيه على صالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية. صالون هذية باش يبدأ يوم 17 نوفمبر إلى غاية 20 نوفمبر 2026 إن شاء الله. تابعونا على امتداد ساعة كاملة طبعا في حصتنا في برنامج خوذ فرصتك. في الأثناء باش نبدأ مع أولى لقاعات والأنغام، وبعد نبدأ في استقبال الضيوف.

0: ليلة ورا ليلة على موجة إذاعة الشباب. باش نمشي للفقرة الأولى وفقرة اسأل الإكسبير.
1: اسأل الإكسبير.
0: طبعا في حصة اليوم باش نرجعوا نحكيوا على نشاط المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، وباش نعطي الكلمة للسيدة أمينة الغرياني المسؤولة على الإعلام والتكوين في المركز. أهلا وسهلا بيك مدام أمينة، مرحبا بيك.
2: عسلامة، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعينا الكرام، يعيشك.
0: شكرا ليك. إذن باش نبداو معنا، تعطينا شوية
2: أي
0: نعرفوا بالمركز،
2: نعرفوا بالمركز
0: وبعد نشوفوا شوية النشاط.
2: اكزاكتومون. دونك احنا المركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه سيتيم هي مؤسسه عموميه تحت اشراف وزاره الصناعه والمناجم والطاقه، وهو الشريك والمستشار التقني للمؤسسات الصناعيه والتونسيه معنا. المركز هذا يعمل في قطاع استراتيجي بالنسبه للاقتصاد التونسي، وهو قطاع الصناعات الميكانيكيه والكهربائيه اللي معناه يبلغ صادراته ديجا يحكي على روحه 50% من صادرات في جميع tous les secteurs معناها confondu، حوالي 30 مليار دينار في الصادرات معناها. دونك المركز هذا يضم 8 أقطاب كفاءة تشمل الميكانيك، الكهرباء، الإلكترونيك، القياس والمعنى الميثولوجي، الطاقة، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كيف كيف بالنسبة للخبرة والتقييم التقني زادة من الأقطاب متاعنا. وعنا النمذجة البروتوتيباج الأولية في مجال الميكاترونيك. دونك نحن اليوم اوني 44 ans de service 44 معناها المركز هذا احدث سنة 1982، معناها يواكب في تطور النسيج الصناعي التونسي. الكفاءات نتاعو اكثرها 50% ولا اكثر من هما خبراء مختصين في مجالات مختلفة. اضافة الى ذلك فما ادارتين جهويتين بكل من سوسة وصفاقس، وذلك المركز نتاعنا احنا في قصر سعيد في المنطقة الصناعية قصر سعيد. يوفر المركز 18 مختبر للاختبارات والمراقبة، من بينها 13 مختبر معتمد 17025، معناها هذوما في الخدمات، أهم الخدمات نتاعهم الاختبارات، التحاليل، الاستشارة، المساندة التقنية، التكوين والتأهيل الكفاءات لفائدة الصناعيين. كيف كيف زيدا نحن نقعد ديما نقول ان نقعد نحكي الغدوة على سيتيم 44 ans de service. كيف كيف زيدا عنا معنى يضع المركز على ذمة الصناعيين منصة للموارد التكنولوجية في سوسة، الى جانب الإدارة الجهوية عنا منصة اللي هي سي ار تي سنتر دو ريسورس تكنولوجيك. الأهم اختصاصاته هو النمذجة الأولية الميكانيكية والإلكترونية. معناها من بينها التصنيع العالي للسرعة والتصنيع الإضافي المعدني عنا، معناها وقاعدين نعملوا على توسع فريمون لانشطة نتاعنا وتطوير قدراتنا ومواكبة المؤسسات الصناعية، ماك تعرف، أمام التحولات التكنولوجية والتحديات الجديدة والانفتاح على إفريقيا. ودونك أوني لا أوني دودون. دونك هذي كل معناها احنا هذي نفسروه، معناها نفسروه في التوجه هذي يترجم اليوم في الانجازات الملموسة. مثلا في نوفمبر 2025 تحصل النشاط الخبرة والتقييم هو الاكسبرتيز ايفالواسيون على شهادة ليزو 9001 فيرسيون 2015، وهو ما يعكس التزامنا على الجودة وتحسين المستمر بيان سور. فهمت. كيف كيف عنا ان شاء الله بقدرة ربي تطوير قدرات جديدة، منها مختبر متخصص في تكنولوجيا الليد لي لامب ليد. دونك عنا لابوراتوار ديدي بور لي لامب ليد، ان شاء الله باش يدخل في تور الانشطة نتاعو في تور نشاط ان شاء الله في ديسمبر 2026. دونك كان معناها كان تحب نحكيو شويه زيد على الانفتاح الافريقي.
3: اي بالطبيعه مهم جدا
2: في نفس الوقت الإفريقي. ولا نعمل على تعزيز في الانفتاح على القاره الافريقيه معناها على تطوير العلاقات التعاون تبادل الخبرات هذاك علاش عنا الأسبوع الفارت استقبلنا وفد معناها انستيتيوشنيل من غينيا اللي هو الـ CPTI Centre de Pilotage de l'Industrie et Technologie. دونك هذا الوفد جينا خصيصا باش يشوف الخبره نتاع سيتيم باش يكتشف معناها يحب معناها يلفل كولابوري افيك نو في عديد المجالات ويحبونا نكونوا لهم ان سوبور في الانشطه الجديده اللي هما يحبوا يعملوها معناها فهمت. دونك معناها كيف القياس معناها الميترولوجي والفورماسيون برشا حتى لو سوبور نتاعهم بور لي بي ام لي بيتيت اي موين انتربريز اكزاكتومون. هذايا غروسو مودو على سيتيم. نحنا هذا حكيناه الكل باش نقولوا راهو بالخبره هذه بكل شيء هذا سيتيم في شهر نوفمبر باش تنظم ان شاء الله الصالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعيه. اي
0: معناها ما جاش هكاك من لا شيء التنظيم تاع الصالون هذايا بعد هالخبره هذه الكل وبعد هال44 سنه هذيا نشاط تبارك الله للمركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه طبعا.
2: اكزاكتومون هو ما جاش من هذاك الكل وهو احنا هذه هي لا 10ème اديسيون في سابري ريست عملنا ربطور صغيره دو كلكو اني دو ديزان داني اكثر شويه دونك حبينا كيف نعملوا لا رينيسانس و لا ريبريز معناها ونعاودوا بلوتو لا رينيسانس افيك لينوفاسيون افيك شنو قاعد تو يمشي في العالم بالتطورات الجديده دونك حبيناه يكون حاجه باهيه وخدمنا عليه قبل اللي خدمنا اللقاءات الصناعيه اللي انتم شاك فوا تكونوا معنا فيها باش نجمنا نوصلوا للصالون هذيا بالفيزيون اللي وصلنا لها توا معناها بالكونسيبت اللي وصلنا له توا
0: الكونسيبت
2: الجديد اللي هو يعتمد معناها يعتمد على سبعة قرى موضوعاتيه معناها دي فيلاج تيماتيك معناها سي ترانسفيرسال بور لي سيكتور الكل مش كان الصناعات الميكانيكيه والكهربائيه. دونك كان تحب كيف العاده ديما نقول لك نعاود نسميهم خاطر سي تري انتريسون باش كل واحد يشوف

0: انرجيتيك اي ايكولوجيك. قضيه الحلول التكنولوجيه وال اي لا برودكسيون دي دي بيس دو روشانج. قضيه الانجينيري والميترولوجي. دونك قريت الاندستري لورد الصناعات الثقيله معناها المناجم والنفط والاسمنت وقريت المناوله والتنقل الصناعي مانيوتونسيون اي موبيليتي اندستريال. دونك هذوما لي سيت فيلاج. بالنسبه للعارضين احنا اوني اوجوردي 70% من لسباس ديكسبوزيسيون معناها خذوها معناها اوكوبي ديجا. دونك هذا كله بالنسبه للسابري هو يلزمني انا نقول اللي راهو صالون هذيا تحت اشراف وزاره الصناعه والطاقه والمناجم وبشراكه مع شركه المعارض الدوليه بتونس لتياف كرم. دونك هو مش مجرد معرض, هو فضاء يجمع كل فاعلين في القطاع الصناعي, المؤسسات الصناعية, المصنعين,
1: الخدمات
0: الصناعية, مزودي التكنولوجيا, لي شيرشور, لي زونيفرسيتي, المؤسسات الناشئة, لي ستارت اب, المستثمرين.
1: اي كومو عاد المؤسسات الناشئة قاعدين تشجعوا فيهم مؤخرا مع معناتها بين الاهداف نتاعكم وبين الحاجات اللي خذيتوا فيها معناتها اشواط هو تشجيع لي ستارت اب.
0: اونتر اوتر وي احنا ديما نشجعوا لي ستارت اب و اوني سوبور بور لي بي ام. دونك هذا
1: سي موين انتربريز.
0: اكزاكتومون اكزاكتومون. معناها صالون باش يكون مسحوب بعدة تظاهرات دولية منها
1: على هامشو معناها
0: على هامشو فوالا على هامشو اللي بعد الفاصل تو تحكي لكم عليه
1: مدام أسماء
0: خرات. دونك انا جوست جو في لي سيتي اللي هي اهم تظاهرة هي الدورة الثامنة للمؤتمر الافريقي للاختبارات الغير الائتلافية لا كونفيرونس افريكان دو كونترول نون ديستريكتيف. دونك كيف اللي هي باش تجمع خبراء من افريقيا واوروبا وبقيه العالم. وخليني هوني نقول اللي راهو زاد كيف سابري اللي موبلي بار بلاتفورم بي تو بي معناها باش نعطيو ديزاكسي بور لي بي تو بي كوم معناها اللي نجموا يقابلوا الخبراء هذوما من افريقيا ومن اوروبا وتوينسا وتبارك الله احنا الكفاءات نتاعنا والمؤسسات نتاعنا باش يعرضوا شنو اللي شنو الخدمات نتاعهم وشنو البرودوي نتاعهم. دونك كيف بالنسبه شنو الاضافات اللي انا كيف قلت هو ماهوش معرض فحسب معناها نون سولمون البارتي دي زيكسبوزيسيون معناها
1: المساحه
0: العروض العارضين كيف هذه البلاتفورم بي تو بي زاد عندنا اسباس دو ديمونستراسيون اللي كل عارض ينجم ياخذ مساحة من الوقت بيان سور يقدم فيها المنتجات نتاعو والا الخدمات نتاعو. دونك هذاك جاي في دون ان امبلاسمون استراتيجيك بالنسبه للبارتي دي زيكسبوزيسيون. نون سولمون عنده ليسباس ستاند نتاعو احنا نقولوا زيد هذاك يتيح له باش بور بلوس دو فيزيبيليتي معناها لأكثر فيزيبيليتي بالنسبة لليوم. دونك معناها على هي مش قلنا السابري عندنا لا سي ان دي تي 2026 عندنا الجائزة الكبرى للصيانة الصناعية الغران بري دو لا مانتنانس
1: جائزة كبرى للصيانة والأولاني هو المؤتمر الإفريقي للمراقبة دون إتلاف.
0: اكزاكتومون كيف عندنا لو ميكاتون افريكا باي سيتيم اون سا دوزيام اديسيون عملنا الاخرى لا بروميير خدمناها في سوسه في اوت 2025 وهي مسابقه تجمع الطلبه والباحثين والمهندسين ولي ستارت اب معناها حول حلول مبتكره معناها دونك هذه غروسو مودو الاهداف احنا حاطين اهداف اللي نطمحوا لها معناها اللي هما نحبوا نوصلوا 200 عارض اكثر من 10000 زائر مهني نحبوا لي بي تو بي تكون تنجح وان شاء الله بقدره ربي اوني اون تران دو ترافاي في الاتجاه هذا ان شاء الله.
1: إن شاء الله ربي يوفقكم بالطبيعة. ظهر اللي هو برنامج ثري جدا باش نرجع بأكثر تفاصيل على للجائزة الكبرى للصيانة، أيضا للميكاتون ليديسيون 2، المؤتمر الإفريقي.

في المراقبة دون إتلاف لسين دي تي 2026. شيخ ذو قبل نغم وهذه الكل باش نرجع معاه مع السيدة أسماء خرات مسؤولة عن الإدارة المركزية لدعم ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. انتم في الاستماع لخوض فرصتك رحلة تتواصل حتى شلال 11:30. نجم الدين بن سالم في التكنيك، سندا عيسي، محمد ياسين جبالي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. طبعا ضيوفي يمثلوا المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية. نغم ثم نواصل.

0: مواشين معاكم الرحلة 11 ل 11 ونص، ونواصل ديما مع ضيوفي والخبراء نتاعنا اللي مثلوا طبعا المركز التقني للصناعة الميكانيكية والكهربائية.
1: اسأل الإكسبير.
0: شنواصل باش نمشي مع السيدة أسماء خرات، مسؤولة على الإدارة المركزية لدعم ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. مرحبا بك مدام أسماء، أهلا وسهلا. بعد ما كنا مع السيدة أمينة الغرياني وقدمت لنا طبعا المركز والصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية في دورته الجديدة على هامش الصالون، فما المؤتمر الإفريقي للمراقبة دون إتلاف لا سي ان دي تي 2026، ايضا الجائزه الكبرى للصيانه والميكاتون ايديسيون 2. باش نبداو مع لا سي ان دي تي 2026 طبعا.
2: يعطيك الصحه مدام عواطف، نشكركم على الاستضافه هذه، ونشكر المستمعين الكرام اللي مش يوسعوا بالهم بالباهي، خاطر عندنا برشا فعاليات وعندنا ايفينمون كبير. دونك باش نحكي تويك على la conférence africaine pour les contrôles non destructifs, donc le مؤتمر الافريقي للمراقبه دون اتلاف. هو ينظم المركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه بالتعاون مع الجامعه الافريقيه للمراقبه دون اتلاف.
0: شو اتلاف ساعه
2: نقول شنو هو؟ هو المؤتمر هذا باش يصير يومي 18 و19 نوفمبر 2026 على هامش ولا في اطار الصالون الدولي اللي قطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية. صحيح مش يصير هذا في قصر معرض بالكرم. دونك هذه باش تكون الدورة الثامنة متاع المؤتمر الإفريقي هذا. دونك هو موعد إفريقي هام. شنية أنت سألتني شنية المراقبة دون إتلاف، وإلا نقولوا احنا المراقبة لا إتلافية. هو يتم مراقبة المعدات ولا المنشآت وإلا المعادن، وهما في طور الانتاج، معناتها في وسط مؤسسه، وثم لا برودكسيون، ثم الات والكل. عاود نوقفوا احنا الانتاج والكل، تتم المراقبه بالطريقه هذه بالمراقبه دون اتلاف. هو شنية هي؟ تعتمد المراقبه هذه استعمال تقنيات تستخدم باش نفحصوا بها كما قلت لك المعدات دون اتلافها، والا التاثير على صلاحيه استعمالها. تقعد مش نقص انا ان ايشانتيون باش نعمل انا المراقبه والكل، لا، هذا معناتها دون اتلاف، دون كسرها. و دونك ثم بليزيور تكنيك ولا عديد التقنيات اللي تستخدم هذايا باش البحث، باش يصير اجراء فحص باش نلوجوا على شنو هما نقاط الضعف، شنو هما العيوب بابسط الطرق. هما سي ان بو كومبليكي اساميهم، ثم لو ريسواج، لا مانيتوسكوبي، لا راديولوجي اندستريال. لا راديولوجي اندستريال هي بالضبط كيما الراديولوجي اللي نعملوها، عاد ما نعملوها على الشخص، نعملوها على قطعه معدنيه ولا على اله ولا
0: ديجنوستيك. حاجه ديجنوستيك، شنو ديجنوستيك؟
2: انسبكسيون. صحيح. دونك يصير فحص المعدات هذوما باش نشوفوا شنو من العيوب ويتم
0: تشخيصها.
2: صحيح. هذه هي المراقبة دون إتلاف. دونك هي مراقبة دون إتلاف الآلات والمعدات والمعادن، معناتها. دونك هذوما لي تكنيك هذوما نستخدموهم في عديد القطاعات، مثلا في السكك الحديدية، في قطاع الطيران، في المنشآت النفطية، وفي الصناعات الميكانيكية. دونك يصير لو كونترول موينون لي تكنيك هذوما سي ان دي، احنا نقولوا لي تكنيك سي ان دي. الواه هو الواه المراقبة هذايا لضمان السلامة وتحسين الجودة والوقاية من الأعطال، زادة باش نطولوا في عمر المعدات ونقصوا من الخسائر، معناتها ديما لا برودكسيون ولا من غير ما تقف ومن غير خسائر ومن غير تعطيلات. دونك تصير المراقبة بكل بساطة، فهمتني؟ هذايا احنا المركز التقني
0: بطريقه سلسه، معناها من غير تشويش على
2: البرودكسيون. يعطيك الصحه على سير الانتاج. بالضبط، على سير الانتاج. يعطيك الصحه. دونك احنا السي تيم عندنا مختبر مختص في هذا، زاد كيف كيف الاكتيفيتي هذه احنا معناتها سي نوتر دومين. ديجا كيما قلت لك عندنا بلاتفورم باش نعملوا لي كونترول، وعندنا بلاتفورم باش نعملوا التكوين. مانيش مش ندخل برشا خاطر مش نبعد على المؤتمر، خلينا نرجع للمؤتمر الثاني هذا للمراقبه دون اتلاف. دونك هو موعد افريقي باش يجمع عديد المتدخلين في مجال المراقبه الصناعيه. شكون هم المتدخلين؟ هم مؤسسات صناعية مزودين، مكاتب المراقبة، مكاتب دراسات، مراكز البحث، الجامعات، المهندسين، الطلبة، وكل معناتها عنده علاقة ومهتم بمجال المراقبة والانسبكسيون، الفحص والتفتيش، كان كسسوا من تونس، من افريقيا، ولا من العالم كامل. دايور احنا تواكا في التحضيرات هذيا عندنا برشا مشاركين من افريقيا ومن العالم كامل، معناتها عندنا ديجا معناتها برشا اللي خذاو ان اسباس، تو نحكي عليه الاسباس، وعملوا انسكريبسيون باش يبداو موجودين معنا ان شاء الله في نوفمبر في المؤتمر هذا. واحنا ديما احنا نحضروا لنا باش ديما ثم دعوه باش اكثر مشاركه اللي يستمعوا فينا باش يشاركوا معنا في الكونفرنس هذا. دونك نحكي على البرنامج خلال المؤتمر هذا، مش يتم تقديم احدث التطورات التكنولوجيه اللي تم إنجازها من قبل باحثين تونسيين وزاد عالميين، ومش يتم تقديم نتائج أبحاث علمية متعلقة بينسير ديما في المراقبة دون إتلاف وفي مراقبة الجودة. مش يتم عرض لأهم الإنجازات التكنولوجية في ميدان المراقبة دون إتلاف مراقبة الجودة. وكما حكيت مدام أمينة، ثم فيلاج مش يكون عرض فضاء عرض الشركات مختصة في بيع المعدات هذوما اللي يعملوا المراقبة دون إتلاف، وفي الخدمات المتصلة بميدان الفحص والمراقبة معناتها دون إتلاف، شركات تونسية، شركات إفريقية، وشركات عالمية. الفضاء العرض هذا شنو الهدف منه؟ هو مش يسهل للزوار اكتشاف تقنيات جديدة، خاطر ديما ثم دي نوفيل تكنيك ودي نوفيل تكنولوجي بور فير لو كونترول نون ديستركتيف، هذه المراقبة دون إتلاف. دونك اللي باش يعرضوا الخدمات نتاعهم ولي زيكيبمون نتاعهم باش يعطيو شنو هما لي نوفيل تكنيك، واللي مش يزوروا مش يتعرفوا على يكتشفوا أهم التقنيات الجديدة في مجال المراقبة دون إتلاف. والمراقبة هذه كما قلت ديما سلامة المنشآت والمعدات. في المؤتمر هذا مش كانش الفضاء، دونك ثم برنامج علمي ياسر معناتها ثري يمتد على نهارين 18 و 19. البرنامج هذا يتضمن مؤتمرات علمية، ندوات تقنية، ورشات عمل تقنية زادة، عروض حية لأحدث التكنولوجيات الصناعية، لقاءات أعمال بي تو بي، هذا الكل يساهم في تبادل الخبرات من بلاد لبلاد ومن مؤسسة لمؤسسة، نقل التكنولوجيا، خلق فرص تعاون وشراكات ما بيناتهم، خلق فرص استثمار جديدة خاصة مع الأسواق الإفريقية. تويك السوق الإفريقية معناتها فيها
0: سوق واعدة،
2: سوق واعدة صحيت. دونك هما حتى لي زوروبيان كي مش يجيو باش يلقاو لي زافريكان، ماشي دونك ماشي
0: التبادل
2: الخبرات، يعطيك الصحة. هذه على لا كونفرنس افريكان، انا ندعو جميع المؤسسات الصناعية والمهنيين والباحثين والطلبة والكل مهتمين بالشأن الصناعي وبمجال المراقبة دون إتلاف باش يشاركوا ان شاء الله، سواء من تونس ولا من برا، يشاركوا في الحدث هذا. هو حدث دولي هام، وهو فرصة كما قلنا لتبادل الخبرات واكتشاف أحدث التكنولوجيات. باش اللي يحب يشارك في المؤتمر هذا يزور الموقع الويب www.sapri.tn/acndt.tn. دونك هذا خاص بالمؤتمر، هذه الفعالية الأولى اللي مش تكون
0: على هامش، هذه معناها
2: أي بالنسبة للسكريبسيون صحيح. يلقوها على المنصة الإلكترونية sapri.acndt.tn. بالنسبة للمؤتمر، بالنسبة للمؤتمر
0: ديما نقولها مدام آمنة، أمينة غريال.
2: ولا تحب ننتقلوا لل
0: اي داكورد، ننتقلوا لشنو انت لو تحكي على الجائزه الكبرى للسيانه ولا الميكاتو؟
2: اي كده مسيرش نحكيوا على الجائزه وبعد نحكيوا على الميكاتو. دونك لو غران بري دو لا مينتونس 2026 اللي بالعربيه الجائزه الكبرى للصيانه 2026، هو حدث زاد هام ومميز متميز، ماشي زاد كيف كيما الكونفرنس، مش يكون على هامش سابري، الصالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية من 17 ل 20 نوفمبر. أنا ديما نحب نذكر الدات باش المستمعين يذكروا، وبعد مدام أمينة زادة نذكر الدات وكيفاش الانسكريبسيون. دونك من 17 ل 20 في قصر المعارض بالكرم مش يكون هذا الصالون، وعلى هامش الصالون هذا مش تكون الجائزة الكبرى للصيانة 2026. هي مسابقة، هي المبادرة هذه مسابقة. لواش
0: كيفاش يشاركوا فيها؟
2: كيفاش يشاركوا فيها؟ هي الفكرة كيفاش هي قبل نقول لك، معناتها هذا الكل باش نشجع المؤسسات التونسية. شكون هو مش يشارك فيها؟ مش يشاركوا فيها المؤسسات التونسية. دونك احنا ديما سيتي ميدام ثقافة التميز، شكون هما لي زونتربريز اللي باش يتميزوا وباش نشجعوهم زادة على تطوير أنظمة الصيانة، خاطر هو الجائزة الكبرى للصيانة. دونك نشجعوهم المؤسسات على تطوير أنظمة الصيانة، تحسين الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية نتاع المؤسسات. شكون اللي مش يشاركوا ولا كيفاه أنت قلت لي
0: شكون وكيفاش؟
2: دونك شكون باش يشارك فيها؟ هي الجائزة هذه موجهة للمؤسسات اللي تنشط في القطاع الصناعي في تونس، هذوما بور لي زونتربريز اللي موجودين في التريتوار التونسي، معناتها الجائزة الكبرى للشركات في تونس. هي المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك المؤسسات الكبرى، معناتها مش الصغرى والمتوسطة، المؤسسات الكبرى والمؤسسات خاصة اللي عندها تجارب في الصيانة وعندها ممارسات في مجال الصيانة. دونك هذوما هما المؤسسات اللي معنيين بالجائزة الكبرى للصيانة. جست انا هكا انتروداكسيون علاش الجائزة الكبرى. احنا وقت نحكيو على الصناعة الحديثة نحكيو اللي تواكا نحكيو على تحسين الانتاجية ونحكيو على الجودة والسلامة والكل، وهما هذوما الكل مع عناصر مرتبطة بالصيانة. توا الصيانة الحديثة اليوم ما عادش نصلحوا اصلاح عطب في آلة ولا في ماشين ولا بعد ما طاحت أمبان ولا بعد وقوع العطب، معناتها يصير اصلاح توا سيء، معناتها ما عادش توقف الانتاج، ما عادش ما نتوقعوش، معناتها كان قبل يصير العطب يصير الاصلاح، توا سيء لا خسائر مادية ولا معناتها كيفاش نقوله لا التكاليف ولا اجال ولا حتى شيء. توا بالصيانه الحديثه هذه وليت معناتها عنصر في الاستراتيجيه نتاع المؤسسه، عنصر هام في وهو تحسين الانتاج، وهذا العنصر هو من اهم الاهداف الاساسيه للجائزه الكبرى، انه نشوفوا استراتيجيه المؤسسه ونشوفوا الصيانه هي ان اليمون ولا هو عنصر من استراتيجيه المؤسسه ولا لا. دونك واحنا من هذا المنطلق جات فكرة الجائزة الكبرى للصيانة، وباش نكرموا المؤسسة الصناعية اللي معناتها عندها نجاح تجارب ناجحة ونجحت في إرساء منظومة صيانة متطورة وتستعمل ممارسات تنظيمية وتقنيات وتستفيد من رقمنا. دونك سيتيم حاب يسلط الضوء على المؤسسات الناجحة هذه ويظهر التجارب الناجحة متاحهم في مجال الصيانة.
0: لا
2: يستحقوا هما الحق، المؤسسات اللي يبداو ناجحين والكل يستحقوا باش واحد
0: يشجعهم
2: ويكونوا معروفين ويكونوا مثال زاد المؤسسات اخرين، معناتها
0: يستفيدوا من تجربتهم.
2: صحيح.
0: شنو الميكاتو؟
2: جست كان تحب نزيد نوضح شويه اللي ثم شروط مشاركه. دونك يلزم المؤسسه تكون صناعيه، يلزمها تكون عندها صفه قانونيه، يلزم يكون النشاط نتاعها قائم، تكون عندها هيكل صيانه منظم، تكون على الاقل عندها شهاده معناتها في نظام الاداره، يكون الموقع الانتاج نتاعها دخل حيز النشاط عنده اكثر من عامين على الأقل، والمؤسسة زادة يلزمها تكون تقبل أنه مش يصير إجراء عملية تدقيق، خاطر بعد معناتها مش يصير تدقيق أي تدقيق ولا تقييم ميداني غادي سورسيت عندهم في المؤسسة باش نشوفوا في الموقع نتاعها شنو هي الصيانة وشنو هما الممارسات اللي قاعدة تقوم بها، تثبيت على معناتها حسب الدوسي اللي ماشي تكون هي تقدمه للمركز. دونك مراحل التقييم هما ثم برشا مراحل، وكل مرحله ثم معناتها مش تكون لجنه تحكيم ومش تعتمد معناتها بالنقاط، مش يصير كل كل محور معناتها ثم برشا محاور منها القيادة والاستراتيجية الصيانة، ثم التي بي ام زادة هي التي بي ام المحافظة على المعدات والكل. دونك كل نقطة كل محور مش يتصير فيه نوتاسيون، ثم نوت دي نوت وبعدين هذوما معناتها لي كريتير دو سيليكسيون. صحيت تسع محاور رئيسية تتناول مختلف جوانب باش مؤسسة تجم تتميز في ميدان الصيانة.
0: الشروط
2: معناتها صحيت هي ثم زوز مراحل. من الأول ثم ملف ترشح مش يتحط في معناتها كي يعمل الانسكريبسيون كي يدخل للسيت ويب سابري مش يحط الملف الترشح متاعه ومش يحط الوثائق يقدمها المؤسسة مش تقدمها. من الأول مش تصير دراسة الملف هذاك ويصير بعدين ثم سيليكسيون تصير اختيار شنو من المؤسسات يعني هم المؤسسات اللي تم اختيارها. وبعد مش نمروا للمرحلة الثانية اللي مش يصير تقييم وثم دي كيفاش نقوله زيارة ميدانية وتدقيق في وسط المؤسسة باش نشوفوا لا كونفورميتي ولا المطابقة نتاع لي دوني اللي حطوهم في ملف الترشح على في الميدان معناتها على أرض الواقع مش نشوفوا السكي رياليزي غاديك. ثم لجنة التحكيم متكونة من خبراء في مجال الصيانة وهما اللي مش يقوموا بدور التقييم والسيليكسيون نتاع السوسيتي أنها اللي مش تكون فايزة صحيت ولا متوجة. لجنة التحكيم هذه بيان سور مش تكون معناتها كيفاش نقولوا
0: منين معناها منين
2: من لا من يعطيك صحة السؤال اي من من المؤسسات كيفاش نقولوا احنا أكاديمية من الشركاء نتاع المركز التقني من مؤسسات كلهم خبراء مختصين في مجال الصيانة خاطر احنا الاعضاء
0: خاصه بالصيانة صحيح باش يكونوا خبراء مختصين صحة. في الصيانة
2: واعضاء اللجنة بيان سور مش يكونوا ملتزمين بقواعد الحياد والسرية ونزاهة النتائج بحول الله معناتها هذا مهم برشا باش تكون الجائزة عندها مصداقية وتعتمد كما قلت لك على الحيادية. ثم ثلاثة أنواع متاع جوائز البلاتينيوم اللوغ ولا الجولد كيف كيف ولا سيلفر. دونك ثلاثة جوائز مش تكون للمؤسسات التونسية
0: معناها مرتبة أولى وثانية
2: وثالثة صحيح. ويتم الإعلان على نتائج الجائزة هذه الجوائز يوم 20 نوفمبر في
0: على يوم الاختتام
2: صحيح على هامش سابي في قصر المعارض ومش يتم تنظيم حفل توزيع الجوائز بحول الله. آخر ديلي 21 المشاركة 21 سبتمبر 2026 بالحق ما نستناوش سيزر برواح من المؤسسات. ثم برشا مؤسسات اللي بالحق نعرفوهم أنهم ينجموا يشاركوا عندهم أحسن كيفاش نقولوا الممارسات في مجال الصيانة. دونك علاش لا ما يشاركوش
0: يفلتوش الفرصة هذه
3: وعلاش 21 احنا سبتمبر على خاطر فما مرحلة التدقيق من كيف قالت لك هي في نوفمبر في شهر
2: أكتوبر.
3: نوفمبر
2: اكتوبر دم. اكتوبر ونوفمبر
3: معناها بور لا بري سيليكسيون بور لا كانديداتور
2: فهمت اكزاكتومون. دونك 21 سبتمبر باش نخليو الوقت باش تصير لا سيليكسيون والاوديت التقييم ولا الزياره الميدانيه فهمت خاطر سا بران دو طون هذاك. واللجنه التحكيم زاد بعدين عندها خدمه توا نوفمبر بيانتو سي ما عادش وقت. دونك انا ندعو المؤسسات باش من تواكا اللي يسمع فينا يمشي للسيت سابري ويشارك في الجائزه الكبرى للصيانه.
0: اي فوالا نمشيو توا للميكاتون
2: اديشن
0: راهو نذكروا هذوما ديما على هامش الصالون الصالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعيه من 17 الى غايه 20 نوفمبر ان شاء الله.
2: اي لو ميكاتون افريكا باي سي تيم هو زاد هذا في دورته الثانيه صارت عم ناول في 2025 الدوره الاولى ونجحت برشا ومعناتها كانت اون ريفيرونس لا بروميير اديسيون. دونك تواك على هامش الصالون سابري مش نعملوا ليديسيون الثانيه. هي مسابقه ومش يكون فضاء الابتكار والعمل الجماعي معناتها كيفاش هما ثم دي جروب كي ان شاء الله يربي كي فون بارتيسيبي وثما كي سون ديجا انسكري في البلاتفورم سي على السيت. دونك نزيدو نعملو دعوه باش يزيدو يشاركوا. شكون اللي مش يشاركوا تنقول عليهم هما اي واحد عنده حل عملي يستجيب لحاجة معينة. معناتها ثم في قطاع صناعي ثم مشكلة، دونك تجي فكرة ومن الفكرة مش يصير تصميم وبعد مش يصير نموذج أولي. دونك هما اللي مش يقدموا هذوما مشاريعهم مش يشاركوا باش يعطيوا شنو عملوا هما، شنو أنجزوا. الميكاتون مش يمتد على 72 ساعة، بريسك 3 جور، 72 ساعة. الفكرة هي بحث عن فكرة كما قلت حتى نوصلوا النموذج أولي، باش والنموذج هذاك يلزم يمكن بتطبيقه في مؤسسة صناعية، معناتها هذاك اللي قاموا به المشاركين. دونك هلنا نشجع الشباب ونشجع الكفاءات التونسية والإفريقية. هو الميكاتون بارابور الجران بري دو لا مينتنونس، الجران بري دو لا مينتنونس للمؤسسات اللي في تونس، ألور كو الميكاتون هذا أفريكا بيسي تيم هو تونس وإفريقيا، معناتها حتى المشاركين من بلدان إفريقية ما مرحبا بهم. دونك هما مش يحاولوا أفكارهم النماذج كما قلتوا حلول ويبدأوا أبليكابل. دونك من 17 ل 20، كيف كيما سابري من 17 ل 20 نوفمبر في قصر المعارض بالكرم على هامش سابري، ينظموا زادة كيف الميكاتون هذا هو المركز التقني اللي مش ينظموا. المشاركة هذه مفتوحة لشكون؟ للطلبة وطلبة الدكتوراه زادة، المهندسين، الباحثين، التقنيين، الصناعيين، أصحاب المؤسسات الناشئة حكينا عليهم بكري، المبتكرين دونك من تونس ومن إفريقيا. وتجم تكون المشاركة هذه فردية وإلا جماعية، عاملين ولثما برشا عملوا أون بينوم، معناتها جروب مع بعضهم كما ينجم يكون واحد فردي. دونك على مدى 72 ساعة مش يبدأوا ويخدموا باش يحضروا أن بروجي وإلفا تتخ كيفاش نقوله احنا مش يتم تقييمه البروجي هذاك. دونك هي راي مش تكون لهم خبرة، بخلاف أنه المشاركة والجائزة والكل مش تكون لهم خبرة، مش يكونوا متأطرين هما هذوما اللي مش يشاركوا، مش يكون عندهم تأطير، ثم دي كوتش مش يتصير لهم دي فورماسيون، مش يسيستيهم كيفاش، خاطر ما ديجا هي فكرة مازال ماهوش بروجي، يعينوهم حتى لين يوصلوا بهم المشروع
0: قائم الذات.
2: قائم الذات صحيح أولي، ما نقولوش احنا بعد مش نشوفوا ينجح ولا ما ينجحش، أما من الأول مش يعينوهم حتى يوصلوا الفكرة متاحهم للنموذج أولي. كما قلت لك راهم مش يكونوا كان ثم مشكلة مش يحلوا لهم المشكلة، مش يوريهم كيفاش يعملوا إدارة الوقت،
0: ثم مراقبة، ثم
2: أكومبانيمون افيك ديز إكسبير في
0: وكان سي دو لانكوباسيون نجم نقول، وسي مراقبة أكثر. مراقبة
3: بعد الميكاتون احنا بالنسبة لل معناها اللي غيا اللوريا اللي باش ياخذوا الجوائز نعاونوهم اون لي زوريونت ونحاولوا في معناها مع الانكوباسيون نحاولوا مع احنا بشراكة مع
2: معناتها بعد الميكاتون ما احناش مش نسيبوهم حتى بعد الميكاتون.
3: بعد الميكاتون
2: اللي فازوا الاخرين راهم
0: فقط الميكرو امينة.
2: دونك ثم محاور حطيناها احنا في السيت اللي باش يشاركوا تو يلقاوها، ثم المحاور على الرقمنه الصناعيه، على الصيانه الذكيه، هذا الكل جديد، معناتها الذكاء الاصطناعي، على الروبوتيك، على الطاقه النجاعه الطاقيه، تحسين الجوده، الميكاترونيك، معناتها ثم ديفير دومين ولا محاور نقولوا احنا بالعربيه اللي نجموا يشاركوا فيهم، معناتها يكونوا لي بروجي نتاعهم في ليي ولا كيفاش نقولوا ليي المحاور هذوما. كيفاش تتم المشاركه؟ ثم استماره موجوده في السيت سابري، خاطر هما كلهم على هامش سابري، اون مارج دو سابري. ثم ميكاتون كي يدخل لسابري يلقى ميكاتون، دونك ثم استماره مخصصه على الموقع الرسمي هذاك نتاع سابري، يدخل يسجل، ثم شروط وثم محاور وبرامج والكل يوافق عليها. إن فوا سجل وتم معناتها قبوله ديريكت، مش نهار 17 يبدا في العمل ويبدا يخدم على المشروع نتاعو، على البروجي نتاعو. كما قلنا من 17 ل 20 في المرحله هذه يتم تاطيرهم، حكينا ديجا ثم ورشات تكوين، ثم جلسات توجيه، تقديم نصائح حتى يوصلوا للعرض النهائي. بعد اعمالهم مش يقدموها قدام لجنه التحكيم، لجنة التحكيم هذه حسب الاختيار نتاعهم، دونك متعدة الاختصاصات متكونة من برشا وحيد حسب لي بروجي نتاعهم، معناتها مش يتم تقييم المشاريع نتاعهم. والتقييم المشاريع هذه ثم معايير، معناتها يتم كله اتيدي كله حاضر باش يتم اعتماد المعايير. مثلا نعطيك على سبيل المثال درجة الابتكار، قابلية التطبيق، بأن نعملوا البروجي وبعدين ما نجمش نطبقوا، اسكو ثم ان بزوان بهنا عملته وبعدين ما نلقاش
0: فما دراسه قبل
2: فما دراسه يعطيك الصحه
0: فما بروبليم من خلال البروبليم الموجود في السوق انا باش نلقى حل من خلال الكرياسيون
2: تاع البروجي
0: مش اعتباطيه
2: مش اعتباطيه. وشنو الامباكت نتاعها على شنو نقولوا احنا في الصناعه عندها أثر وإلا لا هذاك البروجي هذاك. وثم زاد الجانب التقني والفكرة هذيك مش يتم شرحها، يلزم هو الكونديدا وإلا الجروب مش يعطي شنو القيمة اللي مش الحل هذاك شنو القيمة باش هو قد مش يجيب ده قدام جوري ويلفا ديفوندغ لو بروجي نتاعو اللي عمله في ال 72 ساعة هذيك. دونك كاوي فرصة الحق لاكتساب تجربة عملية هما والكلنا راهو كنا معناتها ما نحكيلكش الظروف نتاع الميكاتون كيفاش تعدات ليديسيون الاولى ومش تتعدى زاد ليديسيون الثانيه
0: ان شاء الله تكون احسن ظروف
2: ان شاء الله يا ربي
0: وانجح معناتها
2: واي مشارك راهو مش تصير معناتها تكون له فرصه باش يوسع شبكه العلاقات حتى كان مخذيش جايزة راهو مش تكون له تجربة ومش يوسع شبكة العلاقات متاعه ومش يكتشف أفكار وتقنية جديدة. الجوائز ثم ثلاثة جوائز ذهبية فضية برونزية سي لو ميم برينسيپ دونك الأولى والثانية والثالثة. آخر أجل نحكي على الأجل 30 سبتمبر للميكاتون كما قالت مدام أمينة قبيلة بعد الميكاتون زيد راهو ما نسيبوهمش ديما السيتيم يحتضن ويأطر ويتبعهم للآخر معناها هذا هي الميكاتون.
0: يعطيك الصحة شكرا ليك. باش نختم مع سيدة أمينة الغرياني إذا باش نرجعوا ونحكيو على الانسكريبسيون
3: على الانسكريبسيون معناها هذه أنا من المنبر هذا نحب ندعو جميع المهنيين الصناعيين المؤسسات والفاعلين في القطاع معناها القطاعات جميع القطاعات معناها مش كان القطاع الكهرباء والميكانيك ما كتعرف معناها لي شين دو برودكسيون في اي مجال في اي سيكتور منش يتكون معناها في يعتمد على معناها تكامل ثلاثة مجالات اللي هما الكهرباء والميكانيك والالكترونيك معناها دائما ما دونك هذوما كل تو سيكتور كونفوندو ندعوهم في المشاركه في سابخي 2026 اللي هو الصالون الدولي لقطاع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعيه سالون انترناسيونال دو لا بيس دو روشونج دي المعدات دي زيكيبمون اي دي سيرفيس اندستريال اللي سوف ينظم من 17 الى 20 نوفمبر 2026 بقصر المعارض بالكرم تحت اشراف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وبالمشاركة مع شركات شركة متاع الكرم اللي هي شركة المعارض بالكرم. دونك سابخي هو 4 أيام من اللقاءات وهو 4 أيام من الحلول من الابتكار فيا لي سايد ايفنت متاعو وخاصة فرص الأعمال والشراكة كيف كيف قلنا فيا البلاتفورم بي تو بي اي لا بارتي دي اكسبوزيسيون. مشاركة معناها من فاعلين تونسيين وأجانب ودونك هذا هو إفريقيين وأوروبيين. الاطلاع على البرنامج سواء بالنسبة للفضاءات العرض باش يشوفوا لي زيكسبوزون سواء بالنسبة للي كونفيرونس اي لي وركشوب سواء بالنسبة للي سايد ايفنت اي بور لانسكريبسيون سواء بالنسبة للي سايد ايفنت بور لانسكريبسيون في الميكاتون لو غران بري وفي لا سي ان دي تي كوم ايتون دي سبيكر والا دي بارتيسيبون فهمت. دونك فما الادريس هي كلها www.sapri.tn فما لي سايد ايفنت فما لا سي ان دي تي دونك مرحبا بالجميع.
0: شكرا لكم
2: كونوا في الموعد.
0: شكرا لكم مرحبا بكم. شكرا لك سيده امينة غرياني مسؤوله على الاعلام والتكوين بالمركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه. شكرا لك سيده اسماء خرات مسؤوله على الاداره المركزيه لدعم ومسانده المؤسسات الصغرى والمتوسطه. نقطه نهائيه لخذ فرصتك لليوم اجمل تحيات كل من سنداعي سي محمد ياسين الجبالي في الديجيتال نجم الدين بن سالم في التكنيك عوض في الورغي من امام الميكروفون. بعد شويه وبعد الموجز تلقاو فريق تونس اليوم. باي باي.
4: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكره. حتى لو ماكش مختص بالدراسه، التخطيط، الاستراتيجيه والتطوير، تنجح. خذ فرصة تجارب وقصص نجاح. خذ فرصة وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
5: RG Music.

0: RJ Music. على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: كراجي. مع خوف فرصة كراجي كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات. مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد ألفابيتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

الموسيقى على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب، باش يرافقنا في الحيز الزمني من توا حتى للخمسه متاع العشيه في عدد جديد من ديننا السمح، من الاربعه للخمسه. بطبيعه الحال ما ينجمش يكون ديننا السمح من غير حضور فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب به. مساء الخير شيخنا.
1: محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وان شاء الله يا ربي جمعه مباركه علينا الناس كل ان شاء الله، وان شاء الله ربي يرزقنا الاخلاص في القول والاستماع والعمل.
0: امين. بطبيعه الحال زاد ما ينجمش يكون ديننا السمح من غير ما تكون معنا زميلتنا الفانسيب في الانتاج الرقمي والانام الذهبيه محمد عنتو لوكا يبتسم. مساء الخير، تحيه لكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب. 71 844 411 هو رقمنا الهاتفي المباشر للاتصال والتواصل، والا الصفحه الرسميه للفيسبوك راديو جون بوينت ان. طبعا تنجموا تتابعوا الحصه صوره وصوتا، وتنجموا تكتبوا ملاحظاتكم إذا كان عندكم بعض الملاحظات أو الأسئلة. الحقيقة الموضوع اللي باش نحكيو فيه اليوم نظافة في الإسلام، لأنه نعرف أن ديننا هو دين النظافة، الوضوء والغسل وأشكال متعددة من النظافة، وفضيلة الشيخ وفي فيها القول. باش نحكيو على نظافة المحيط اللي نعيشوا فيه والفضاء اللي نعيشوا فيه. وفما كتاب، والله فما كتاب تاريخي خدمت عليه حتى في إذاعة الشباب، عنوانه معناها كيفاش نكنسوا قدام ديارنا. فهمت؟ تنذكر العنوان في الأثناء وتنقلك عليه. ولكن فضيلة الشيخ، فما قلنا نظافة الجسد، نظافة المحيط اللي نعيشوا فيه، عنا زاد نظافة اليد، وعنا نظافة القلب، هكا ولا؟ هذو ما الكل أشكال متعددة للنظافة، لأنه الهيئة البرانية الجميلة باهية مستحبة، ولكن حبة ذا لو أنها تعكس نظافة داخلية. ونتذكر أنه مولانا جلال الدين الرومي جاء سأل واحد، وتعرف هو كان إمام خطيب، جاء سأل واحد قال له شيخ فماش بقعة نظيفة نصلي فيها؟ قال له طهر قلبك وصلي حيث ما شئت. روك تطهر قلبك راهي تولي الأماكن كلها طاهرة، صلي وين تحب. ما هذه ربما صورة من الصور اللي

0: الروح.
1: نعم ما هو كذلك. ما هو كذلك. وفي الحقيقة هو هذا كواليس ربما اللي خلينا نتحدث في الموضوع هذا. هو موضوع جديد قديم متجدد موضوع النظافة. يعني ديما فصل الصيف لاحظوا يعني النظافة ما حبش أقول تنقص ولكن مظاهر عدم النظافة خلينا نقول تكسر.
0: نأخذ عطلة حتى من النظافة.
1: سبحان الله حسنا في عطلة يعني.
0: عطلة من النظافة.
1: يعني سبحان الله.
0: خليتوك نرجع نقرأه.
1: مانيش عارف خاطر نخرج للشارع أكثر يعني ممكن نستعمل الشارع أكثر نستعمل الفضاءات العمومية أكثر فتظهر ربما مع السخانة تظهر أكثر الأوساخ مانيش عارف شنو اللي.
0: شنو الأسباب.
1: أسباب كثيرة على كل حال. خاصة الشارع يعني الناس تحتاج الشارع الشارع ملك للعموم الناس الشارع راهو يعني تعمل فيه حتى أفراحها. مناسباتها يعني وحنا شفنا عروسات تعمل في يعني في الشارع معناتها الناس راهي تعتبر الشارع انه جزء من
0: امتداد للمنزل
1: المنزل نتاعها
0: وخاصه كي يبداو عائلات معناها فما ألفة وود ما بيناتهم نهج كامل يتسكر ويتعمل
1: يعني لانه نعتبروا انه الشارع في الاصل وقت اللي نحتاجوه هو جزء من
0: جزء من امتداد لدارنا
1: يعني احيانا كي حد يحط سيارته قدام دارك رغم انه هو مش في نت الامر مش الماده نتاعك ولا لكن انت تقدر تسأل وهذاك وتحب تعرف وتحب الحاجة نظيفة تقف قدام دارك يعني من غير ما تشعر انك تحس انه الشارع هذاك هو جزء من من من من مما تملك فعلى الاقل نحافظوا على هذا
0: وهو جزء مما نملك في الجانب الايجابي
1: نعم في الجانب الايجابي اكيد
0: اذا كانت تعطينا معاه في الجانب الايجابي ما دامو جزء من اللي نملكه يلزمني ننظفه كما ننظف داري يلزمني ننظف اللي قدام داري والمحيط اللي انا ندور فيه لانه المسألة مرتبطة بوعي صغير إذا كان أنا نخمم أنه البلاد هذه بلادي وأنا كما قولوا مناش كراية في البلاد هذه احنا ملاكة فيها متاعنا معناها ملاكة مش ملاكة معناها ملاكة في الديار لا لا لا
1: بلادنا
0: بلادنا متاعنا هي لكن نحس أنا كل شبر ملكي راني كل شبر نتعامل معاها بمسؤولية وبواجب كما جسمي بالضبط كما ما نحبش تبقى في جسمي حتى جزء ربما ما هوش مانيش راضي عليه في مستوى النظافة كيف كيف حتى الشارع هذاك ولو كان جات العقلية هذه عنا الناس الكل ما نشوفوش شكون يجي ينظف لنا وما نشوفوش أصلا الأوساخ
1: وهو كذلك ممكن هذا يرجع إلى يعني تراكمات ممكن منذ عهد الدولة الحسينية أو قبل ذلك فما نقول احنا رزق البيليك ممكن يقول هو البيليك أو البيبليك الحاجة يعني عمومية وكأنه الحاجة العمومية يعني مستباحة
0: مستباحة بالضبط
1: يعني يقول لك حتى في المثل يقول لك ضربة في غير جنبك ضربة في حيط والعياذ بالله يعني وكأنه الوسخ اللي في قدام دار جارك أو في مكان
0: بعيدانيك
1: هذا هو
0: فممكن قالوا له داركم تحرقت قالوا في الاخر في نهايه الامر قال لهم انا مانيش غادي
1: اختار هذا يعني ربما قضيه الانتساب الى الارض والانتساب الى الوطن والانسان هذا هو مفهوم المواطنه مهم جدا يعني على مستوى مدني احنا صحيح نتحدث انه نقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا شك فيه ونتحدث يعني بما يذكر الله سبحانه وتعالى في القران الكريم في السنه النبويه وهذا مبينوه ولكن أيضا هناك مداخل أيضا أخرى فما مفهوم كوني للنظافة أولا يعني المفهوم الكوني هذا ما نحتكرهوش إحنا مسلمين فقط
0: لا
1: وإنما هو
0: لا
1: كوني
0: لا
1: لكن من باب من باب أولى من باب أولى أن المسلمين اللي علموا النظافة لغيرهم والمسلمين لو كان ناخذوا احنا فرنسا اليوم فرنسا اللي احنا نقولوا مثلا نضيف مدينة الأنوار شوفها فرنسا انت وقر عليها 300 سنة التالي ولا 200 سنة التالي رغم اللي جاوا لقوا عندنا الحمامات على فكرة الحمام عندنا مش يعني بيت الخلاء يعني فما خلينا في الخليج يقولنا ايش بكم تقولوا على الحمام لا يقولوا الحمام هو المكان الذي نستحم فيه يعني ندوشوا فيه
0: كما نقول احنا
1: نغتسل فيه فتشوف انت لما دخلوا الفرنجة وشافوا الحمامات اللي عندنا استغربوا يعني حاجه جديده عندهم كانت فرنسا وغيرها يعني يعني واذا نقراوا في الكتب نتاعهم يعني نسمع بعض نقرا لبعض الكتاب يتحدثوا عن شوارع فرنسا كيف كانت متسخه
0: طبعا وكان يعني فيها الامراض والاوبئه
1: نعم حتى انه العطور يعني كانت يعني نتاج اللي تغطية هذه البيئة المتسخة وهذه الروائح الكريهة.
0: اي كانت المرأة الفرنسية تهزب كده تهز باقة ورد باش تغطي على الريحة اللي موجودة في الجسد، لأنهم ما كانش عندهم في ثقافتهم أنهم يدوشوا.

0: في الطقوس
1: في العام
0: يعني كان في بعض الطقوس يعتبر هذا من مظاهر التدين بالنسبة إليهم أنه عدم لمس الجسد للماء. يعني الشوارع يعني وجود الكنيف ما يسمى بالكنيف يعني بالنسبة إلى المنازل العربية المسلمة هذا أمر يعني من تحصيل الحاصل يعني يجب يكون مكان لقضاء الحاجة كرمكم الله. يعني في المجتمعات الغربية نجد أن كثير من يعني الأماكن ذات طابع معماري إنما تقصي ذلك ويعني حتى الطريقة لبناء ما نسميه اليوم المراحيض أو الكنيف غير ذلك ليست على الشكل الذي يحرص عليه العرب والمسلمون
1: في يعني ما فيش المياه ما فيش ماء
0: إلى غير يعني سبحان الله. فلذلك نحن نتحدث اليوم عن دين أول أو من أوائل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وثيابك فطهر
1: والرجس فاهجر
0: وثيابك فطهر إذن الدعوة إلى الطهارة. ونجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان فالطهور شطر الإيمان. ولذلك تجد أن العبادات
1: صلواتنا
0: الصلوات
1: خمسة صلوات مرتبطة بالوضوء
0: بالطهارة
1: يعني أساس.
0: الطهارة الكبرى أو الصغرى.
1: أو الصغرى
0: إن كان ذلك بالغسل أو إن كان ذلك بالوضوء
1: الوضوء.
0: يعني يوم الجمعة مثلا عند الاجتماع يقول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني
1: واجب
0: حتى يعني طبعا المالكية اعتبروا أن المعنى من واجب هو سنة مؤكدة. ذهب الحنابلة إلى اعتبار أن ذلك واجب يعني فرض عين فيش كلام. فإذا نجد أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث عن الاغتسال ويعني نجد أن استعمال الماء بصفة عامة يعني في قضية الطهارة في قضية الوضوء إسباغ الوضوء على المكاره نجد أن يعني خاصة هناك أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى لمن يسبق الوضوء لمن يؤدي الوضوء
1: بالضبط.
0: من ذلك مثلا يقول عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن وضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. يعني نجد أن يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم
1: على ما يمحو الله به الخطايا
0: ويرفع به درجات. قال إسباغ الوضوء على المكاره والحديث في صحيح مسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وحتى أنه قال في آخر هذا الحديث قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط أي أن
1: يعني
0: الاستمساك
1: على ذلك الضبط.
0: وحتى أنه قارنه بإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعني قارن ذلك بالصلاة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع قرعا عليه الصحابي بلال يعني في الجنة سمع خفا عليه ويمشي قال ماذا تفعل؟ قال رسول الله يعني أتوضأ يعني دائما أنا أتوضأ وكل وضوء أتوضأ به أصلي يعني دائما على وضوء من خليش روحي منيش على وضوء. فكان هذا الفعل يعني من أسباب سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول بلال الجنة. يعني حتى أن الوضوء سمي بالوضوء من الوضاءة نقول الوضوء هو الفعل والوضوء هو الماء الذي يستعمل
1: طبعاً.
0: يسمى الوضوء من الوضاءة أي أنك عندما تتوضأ تصير وضيئا وضيئ الوجه
1: يستني ينور الوجه ينور
0: لذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء بفعل ماذا؟ بفعل الوضوء وفعل يعني في النظافة والطهارة ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الله سبحانه وتعالى أشاد في القرآن الكريم بأهل قباء لأنهم كانوا يعني فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله يحب المتطهرين أهل قباء هذو ربي قال فيهم الرجال هذو ما هم أهل قباء. علاش ربي قال فيهم هكا؟ لأنهم كانوا يستعملوا الماء في إزالة النجاسة. ما وشوف احنا في الفقه يعني ما يسمى بالاستجمار يجوز أن يكون بالماء أو بالحجارة
1: أو بالحجارة
0: واضح والماء أولى لكن أهل قباء
1: يستعملوا الماء
0: ما فماش يستعملوا الماء فربي سبحانه وتعالى أشاد بهم
1: سبحان الله
0: استعمالهم الماء
1: في القرآن
0: الكريم يعني سبب النزول هو هنا مش مذكور صريح يعني في الآية
1: ولكن,
0: يعني ولكن في في لما نقرأ أسباب النزول نلقى سبب النزول
1: نزلت
0: الآية
1: في أهل قباء
0: لأنهم يحبوا يعني يحبون الطهارة يعني فمحبة الطهارة هنا برزت من خلال هذا السلوك وهذا العمل. لذلك يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن دخول المسجد لمن مثلا أكل بصرا أو ثوما رغم أنه فيها رائحة يعني
1: مؤذية
0: تؤذي الناس سبحان الله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام
1: أحب إلي من دنياكم ثلاث ومنها الطيب.
0: نعم نعم يعني حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء كما في الحديث مثلا يحب الطيب. نعم وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد يعني الطيبة وفي رواية لا يرد الدهن صلى الله عليه وسلم.
1: يعني الدهن
0: هو الذي يدهنون به لترجيل الشعر
1: أو
0: يعني نوع من الطيب. الطيب يسمى الدهن
1: دهن.
0: فكان يرد الدهن. ومرة واحد يعني يقرأ في الحديث هذا يقرأ فيه كيفاش فهمه هو عاد جاءوا جماعة بحذاه ضيوف فيشوي لهم في الحم ومع الحم يزيد يعطيهم اللي
1: يدهن
0: وهم يقولوا لا يقول لهم قال صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهن أبدا. جماعة صلى الله عليه وسلم وتاكل للي جماعة نقرها الدم
1: طبعا
0: مشيوا يعني شيخ شنو الحكاية فما حديث صحيح قال لهم ولكن الدهن المقصود به هو الطيب والعطر وذلك الزيت الذي ورجل به الشعر كذلك يعني يستعمل نوع من الزيت باش يمشطوا به الشعر نتاعهم كما يقولون احنا فيسمى بالدهن كذلك
1: يعني مستعمل عند شبابنا راه انا استعملته واحنا ما كلنا استعملنا
0: عجال انت تقصد عجال انت تو
1: لا اي جيل هذاك هو في جيل نحن كان عنده سماخر وكان
0: نعم مش اللي طيح الشعر
1: كان نوع واحد طيح
0: الله المستعان
1: حتى مفعول بسرعه
0: حتى مفعول ايوه. طيب فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول من يعني غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودن من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامه وقيامه.
1: سبحان الله.
0: يعني
1: سبحان
0: الأجر الله. من الحديث
1: من ضمن شروطه
0: شوف غسل يوم الجمعة واغتسل يعني كان سبب في غسل غيره واغتسل هو وبكر وابتكر ومشى ولم يركب إلى غير ذلك. كل خطوة كل خطوة يمشيها للجامع عنده عمل سنة أجر صيامه وقيام.
1: سبحان الله.
0: يعني مشيت منعرفش أنا 100 خطوة عندك كميات العام أجر صيام وقيام.
1: قيام سبحان
0: يعني
1: الله.
0: يعني شوف الحديثان حديث ذاك نقرأ يعني نقول من أعظم الأحاديث في فضاء الأعمال من حيث الأجر من حيث الأجر يعني تعمل 100 خطوة ثم 100 سنة صيام وقيام. والحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهما ويعني حديث صحيح. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله واحنا في يوم جمعة فيعني فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه هكا الجمال والنظافة ولبس من أحسن ثيابه لأنه مكان اجتماع المسلمين
1: ومس الاحتفال أسبوعي طبعا
0: ومس ما كتب الله له من طيب أهله يعني غسل ولبسه مزيانة ويعمل عطر باهي. نعم ثم أتى الجمعة ولم يلغوا
1: لغوا من لغى فلا جمعة له طبعا.
0: ولم يلغوا ولم يفرق بين اثنين غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى غفر له من الجمعة إلى الجمعة المقبلة. يعني سبحان الله انظر إلى هذا الأجر الذي فيه هذا الفعل من النظافة ومن الطهارة وغير ذلك.
1: يعني يكفي فضيلة شيخ أنه عنا 5 صلوات مفروضة تصاحبها 5 مرات وضوء وعنا في الأسبوع على الأقل لصلاة الجمعة. يعني ما نجمش يكون ديننا غير يدعو للنظافة وللإقبال على النظافة والأجر العظيم من خلال الأحاديث النبوية ومن خلال القرآن الكريم. يعني ديننا هو دين النظافة بامتياز.
0: شوف ولذلك حتى أخي محمد رمزي في قواعد السلامة وفي الأكل وفيما حرم الله عز وجل كتاب بعض القفة محكية متعلقة بالنظافة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يعني مثلا الميتة يعني ما جيفة عوض بالله نفس تعيفة وين النظافة كانوا يكلوها
1: تتسمم تولي فيها تسمم
0: دورة وأحنا نفهم حاجة يرحم والديكم أحيانا كي نسمع قولوا يا اخي تو ما كانوا ياكلوا نعم كانوا ياكلوا يعني يذكروا الصحابة مثلا يعني أنهم كانوا يعني خلطوا على الكون من المشركين اللي كانوا حتى رمكي ضيفوهم كانوا يحطوا قصعة من الدم
1: عياذ بالله.
0: احنا تو نعيفوها لان ايه حاجه ايه ايه نقولوا ما تربيناش عليها، ما شفناهاش، ما عشناهاش، لكن ايه فما ايه بيئات معينه موجوده انهم ياكلوا الدم. اي نعم ايه يعني ياكلوه ويشربوه الدم ايه موجود في بعض الاماكن. جاء الاسلام ونهى ذلك، نهى عن ذلك
1: ايه. يعني والعلم اثبت، والعلم نعم اثبت مدى الخطوره اللي فيه هذا نعم، بخلاف انو احنا نعفوه ونتقزوا منه. لا لا، خلينا من التقزز نعم. علميا اثبت انها والعياذ بالله سمو.
0: نعم، حتى أنه يعني أعطيكم مثال ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره. قال ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوه من الإسلام، فأتيتهم، فبينما نحن كذلك بعث لهم صحابي هم مازالوا على المشركين، برا أدعيهم وأحكي لهم وقول لهم على الإسلام، شنو ضيفوهم، شنو جابوا لهم؟ قال: احنا قاعدين وباش يجيبونا الضيف شكرموه احسن ما عندهم. قال: فبينما نحن كذلك اذ جاءوا بقصعه من دم فاجتمعوا عليها وياكلونها وقالوا: هلم
1: هيا تفضل.
0: فقلت: ويحكم، انما اتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم. فقال: وما ذاك؟ قال: فتلوت عليهم قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآيات. نعم، فسبحان الله، يعني نجد أن الإسلام يعني في دعوته الظاهرة والصريحة إلى المحافظة على النظافة وإلى المحافظة على نظافة الجسد، حتى أن الصلاة لا تقبل الصلاة إلا بطهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة. وذلك علاش عندنا ما يسمى بطهارة الحدث وبطهارة الخبث أو النجس. فيعني والعياذ بالله الصلاة التي تكون بخبث أو بنجاسة على الثوب أو على المكان فهي
1: غير مقبولة،
0: غير مقبولة. يعني خاصة إذا كان يكون متعمد أكيد، لكن تسقط عند العجز وعند النسيان
1: أو الافتراء،
0: يكون يعني ناسي. هذا كموضوع موضوع آخر.
1: باهي، باش نرجعوا احنا بعد شوية فضيلة الشيخ لبقية التفاصيل. ذكروا أنه رقمنا 71-844-411 إذا كنت تحبوا تشاركوا معنا في ديننا سمع على موجات إذاعة شباب. موضوعنا هو النظافة وما أدراك ما النظافة. باش نستمعوا لنغم بعد وقفة إخبارية موجزة ونرجعوا بعد 4:30 نواصلوا لقائنا في ديننا سمح كما قلت 71-844-411 وإلا على صفحة الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، نجموا تكتبوا ملاحظاتكم.

0: ياسمين الخيام، وكا مش انا وفضيلة الشيخ برك ظهر لي برشا مستمعين كما قال الشيخ تو في الكواليس ما نجمش واحد يبدل على الاغنية هذه مرتبطة الحقيقة في وجداننا بحنين بمعناها في جيلي انا على الاقل ما نتصورش شكون ماهوش حافظها الاغنية هذه يعني وما فماش شكون ما يستمتعش بها. ياسمين الخيام وما ادراك صوت رائع وكلمات زادة ما معناها ما تقلش روعة. الاربعة واربعين دقيقة الخمسة غير اربعة على موجات اذاعة شباب باش نواصلوا احنا في الموضوع اللي انطلقنا فيه النظافة في الاسلام واللي تبعنا من اول الحصة. طبعا يلاحظ ان الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي افاض القول في النظافة وخاصة نظافة الجسد ونظافة المحيط باش نكملوا نحكيوا احنا على بعض مظاهر نظافة الجسد في الإسلام. حكينا على الوضوء، حكينا على الطهارة، حكينا على الغسل، نظافة الفضاء اللي باش نصليوا فيه، ولكن أيضا نظافة الفضاء اللي نعيشوا فيه مش فقط اللي باش نصليوا فيه. وفما اللي حكيناهم من الأول زاد فضيلة الشيخ العدوي اللي حكيناهم اللي هما ما يقلوش أهمية على النظافة اللي حكينا فيها، نظافة القلب ونظافة اليد. يعني زاد وقت اللي نقول راو الوضوء وحسن وإحسان الوضوء يغفر لك يعني ذنوب أسبوع كامل، راو مش معناها خلي اليد تعمل اللي تحب من بعد الوضوء هذاك. نعم. وهكا ولا فضيلة الشيخ لأنه يعني راو أحيانا ثم فهم خاطئ هل الأحاديث النبوية هي أنا هاني توضيت بالقداء وصليت ومشيت 100 خطوة للمسجد وربي باش يغفر لي 100 سنة وبرا برك وقتها نولي سايب يدي في الـ ها
1: هو كذلك
0: في حل من كل ضوابط.
1: جميل
0: والعياذ بالله. طبعا
1: شوف يعني ما تفضلت به جميل باعتبار أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال الإيمان 70 شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن فإماطة الأذى عن الطريق وهذا من النظافة، فهذا في الحقيقة يعتبر يعني من الأعمال التي يدخل بها المرء الجنة. إذن هو عمل في الحقيقة فيه نظافة للمحيط ولكنه ينم عن حب الخير للناس. لماذا؟ لأن حب الخير لغيرك يظهر من خلال سلوكك، فمن خلال سعيك إلى نظافة محيط الذي تعيش فيه أنت والآخر فهذا ينم عن حسن خلقك. ولذلك رتب الله سبحانه وتعالى على ذلك أجرا عظيما كما في الحديث، مثلا أعطيك مثالا في الأجر وهو أجر عظيم والجزاء من جنس العمل. يعني أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يمشي في طريق فوجد غصن شوك في هذا الطريق يعني فأخره فنحاه أزاحه فشكر الله له فغفر له. يعني غفر له المولى سبحانه وتعالى
0: على إماطة أذى
1: بإماطة أذى. وماذا هذا الأذى؟ هو إزاحة
0: غصن شوك.
1: غصن يعني شنو باش يجي الغصن هذا المضره نتاع غصن امام اشياء اخرى
0: بالضبط.
1: يعني انسان يستحي باش انه حتى يذكرها او انه يتخيلها ربما اللي تشوفها في قارعه الطريق من الاذى ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني شنو ممكن الاذى اللي باش يقوم به غصن نتاع شجره مقارنه باشياء كي تعفس عليها والعياذ بالله يعني اقدام تنكسر وكوارث تصير
0: وتنجم تتسبب حتى في حوادث طرقات نجم تتسبب
1: يعني
0: في حوادث
1: بسبب هالإذاية هذه وما هو ملقى
0: ويتعدى ويراها وأنا نشوفوه في الطريق معناها يبدأ بالسيارة وهكا ويجي يجنبها ويتعدى ما يهموش هو تعدى هو راها وتعدى. ولكن ينجم اللي جاي من بعده ما يراهاش ولا قدر الله تحصل الكارثة.
1: والله شوف أخي الغريب في الأمر أنه يعني قضية أخلاقية في الحقيقة. يعني احنا في نظافتنا في ديارنا الحقيقه ما شاء الله علينا الامانه يعني
0: طبعا
1: انت يويلك لو كان امك تسيق وتعفس مثلا ولا تمس ولا تعمل جرب انت تراه ادخل بشلاكتك ولا جرب اكتب انت على الخزانه نتاعك ولا على الحيط
0: بالضبط
1: نهارك جرب انت اكتب على الطاوله نتاعك ولا خربش شوف شنو يصير فيك
0: صحيح
1: لكن لما تكون خارج
0: في الشارع عائلة معاش تبعنا،
1: لما تكون في الكرسي اللي في الحافلة، لما تكون في كرسي اللي في المترو، لما تكون في يعني مكان مثلا انت بشي خليك تتقي الشمس والمطر وانت قاعد يعني فك يعني تستنى في الكار ولا في المحطة ولا غيره،
0: المترو ولا
1: اللي هو شوف القاعات الانتظار انت مثلا في المستشفيات الى غير
0: ذلك. لانه لهنا نطرح موضوع الانتماء،
1: هو نفسه هو
0: هل
1: نفسه
0: انك تنتمي لهالوطن هذايا وبالمرافق نتاع ولا لكن تحس روحك انت تنتمي له وهذاك تابعك، راك باش تحافظ عليك كما تحافظ على دارك. اذا كان العكس بطبيعه الحال كما بدينا رزق البيلي كما كنت تحكي.
1: نعم وايضا كذلك يعني الحقيقه
0: من الاشياء حفلات مازالوا كي هبطوا جدد هك شفتهم في النهار الاول، النهار الثاني شفنا يعني الحافله تم الاعتداء عليها اللي هي فما ناس تقوم من الاربعه نتاع الصباح ومن الثلاثه نتاع الصباح باش تلتحق
1: الحافله هذيك تقعد ما تخدمش تمشي للدب وباش تصلح وتمشي جمعه وشهر وباش تصلح
0: طبعا. وشوف قداش من مواطن منظر
1: بعد انشي توصل مخر الخدمه
0: بالضبط وما يوصلش
1: الى غير ذلك. ف يعني الحقيقه المساله هذه مساله النظافه وحاجه اخرى شوف نحب نقولها الحقيقه ما نعرفش ربما فما تقصير زاد بالنسبه لوسائل الاعلام اللي هي الومضات التحسيسيه. باش نعطيك انا حاجه انا تفكر مثلا وقت اللي انا صغير في الابتدائي كنت نشوف برشا ومضات في التلفزه كانوا ياثروا فينا سبحان الله،
0: هذاك البعد التربوي التثقيفي لانه
1: يعني اليوم يا اخي هذا دور شكون
0: الاعلام العمومي خاصه
1: وزاره الثقافه
0: الاعلام
1: دور وزاره شكون شكون البيئة شكون هنا
0: ودور الهياكل الكل
1: الهياكل الكل
0: كلها من داخل كلها مع بعض.
1: شنو اللي فيها أكل ومضات اليوم الطفل والشاب يتأثر رو وحدها البرامج التربوية ما تعمل حتى شيء وحدها
0: شي
1: فلازم لهنا أنه احنا يكون عندنا سبونسورينج على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي بالضبط. يكون في الإذاعات يكون
0: لا
1: في ومضات
0: وهذا خاصة
1: ومضات هذه
0: وظيفة الإعلام العمومي
1: أنا الإعلام العمومي
0: مش على الأقل هي وظيفته ومطلوبة منه
1: كيفاش سلوكك يعني تفكر وقت
0: تلفزة تونسية ولا
1: مثلا في البحر حتى بصور متحركة ولا كذا ولا هكا بسكتش صغير يأثر فيك حتى كان يضحكك أحيانا السخرية الذاتية على النفس تجلد بها نفسك حتى في صورة متحركة كذا
0: لكن فما مسرحيات تعملت للأطفال موجهة للأطفال تربي فيهم على النظافة على حسن السلوك على غيره.
1: السبوت هذوما راهم مهمين برشا
0: وظيفة تربوية وظيفة تثقيفية
1: في وسائل الإعلام السبوت هذوما اللي يحثوا على النظافة وعلى رعاية المحيط وعلى النظافه راهو مهم جدا. راهو شوف برشا حاجات كنا احنا نتفرجوهم في السبوت، راهو حتى التجنيد كان فيه ديسبوت كي تمشي للبحر تلقى فيه ديسبوت برشا حاجات هذوما راهم كانوا راهم عندهم دور
0: هو موجودين الحقيقه معناها مازال موجود اما مش بالكثافه
1: ولا وحتى الصوره تنجم تختلف تتبدل
0: تتغير
1: الاداء تتغير
0: موجه الجمهور مختلف
1: مش بشرط هي باش تكون تنجم تكون على مثلا الوزارات تعمل ديباج سبونسوري مثلا توصل للشاب يوصل لك السبوت هذوكم مش ما يكونش كان في الإذاعة وكان في التلفزة لأن يعني اليوم وسائل التواصل اليوم
0: هي المؤثرة أكثر من
1: تأثر بالقدا بالقدا
0: بالضبط نتعاطاو معها أكثر من اللي نتعاطاو مع
1: فعلا نفكروا في المسألة هذه حتى بالعقل نبعدوا عن ما يسمى بتسطيح الوعي لأنه الوعي أصبح سطحي في المسألة هذه إلى أبعد الحدود لأنه احنا شوف كي تشوفنا شعب يحب الجمال راهو غريبة بالدليل أنه نركزوا على الجمال وتفاصيل الجمال في حياتنا
0: في حياتنا
1: شعب لباس شعب يحب يلبس مذواق شعب مذواق يعني كما قلنا احنا في جانب فني
0: صحيح
1: مزيان يحب الجمال يحب الزين يحب الحاجه المزيانه ولكن شوارع ما تكونش مزيانه هو نفسه اللي في كهرباء مزيانه ونظيفه ويعمل لاباج
0: وخارج من دار نظيفه ولابس حوايج
1: نظيفه ويخرج يده باش يلقي يعني قشور الكاكاويه وباش يلقي قشور القلوب هذا كان مش قشور بتاع بروكلير ولا قوارير ولا حاجه اخرى اللي يعمل بها كوارث دبوزه طيشها تعمل كارثة بواحد على تروتينات
0: طبعا
1: ما نقولش بسكليت تروتينات تعمل كارثة
0: قشرة متاع موز تنجم تهز واحد للقصار
1: يعني بالله سمحني اش تعملت بها ثقافتك والعشر سنين بعد الباك والاربع سنين بعد الباك وكرهبتك نظيفة والكرافات اللي انت لابسها
0: ما يوزنوا شيء
1: اللي انت تخرج يدك وتطيش يعني بونتا بتاع سيجار ومش عارف تخرجها البر سمحني طحت من عيني
0: اي طبعا
1: ما ويني مواطنه نتاعك يخيك
0: البونتا بتاع السيجار وخلينا حتى من النظافه تي تعمل عملت كوارث في الشمال في حرائق في عشرات الهكتارات ولا مئات الهكتارات من اجل هكا السلوك غير المدروس نتاع بونتا بتاع سيجار واحد يتكيف في سيارته ورماه هكتارات عشرات الهكتارات من الحبوب مشات
1: احيانا هي قطعه زجاج
0: أيه.
1: زجاج يعني بلارة صغيرة هنا ممكن هذه تؤدي إلى كوارث.
0: فضيلة الشيخ العشرة دقائق الاخرانين نظافة اليد ونظافة القلب هذوما كيف كيف لانه راهو ما يقلوش اهمية.
1: اكيد اكيد
0: كما قلنا الحقيقة تجم نظيف كنت تحكي فيه نظيف ومحلاك وحوايجك محلاها وريحتك طيبة وكرافاتك وسيارتك ودارك ولكن هل معاهم يدك نظيفة وقلبك نظيف ولا؟
1: ولذلك شوف احنا كي قلنا الايمان في الحديث بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن طريق. يعني الإيمان لا ينفك
0: ما بين هذا وذاك
1: يا غزر أنت هاو حكيوا عن الإيمان الإيمان راه ما ينفكش عن الطهارة القلبية والنفسية والظاهرية وغيرها ما ينفكش عن هذا يعني هو مرتبط متلازم وخاصة كما أسلفت الذكر يعني بالنسبة إلى نظافة القلب يعني باعتبار أن أخطر الأمراض هي أمراض القلوب
0: طبعا.
1: من الغيبة والحسد وغيرها والشحناء والبغضاء وقطع الأرحام فيعني اليوم النظافة الحقيقية هي نظافة القلب النقاء ونقاوة القلب ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم من قبلكم البغضاء والشحناء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين والعياذ بالله هذا القلب الذي يكون يعني فيه من الغل ومن الحسد وكما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الإيمان في جوف حاسد أو متكبر ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يجتمع الإيمان والكبر والحسد في جوف العبد مش ممكن يعني
0: مش يكون
1: لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فسبحان الله يعني تجد أن يعني القلب الذي يكون قد يعني رانا والعياذ بالله بالذنوب وبالحسد وبالبغض وبالشحناء وبالبغضاء والعياذ بالله طبعا هذا لا ينفعه نظافة اللباس ونظافة الظاهرية لا ينفعه ذلك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معنى الطهارة هنا باعتبار أن الطهور هو شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان فالطهارة الحقيقية هي طهارة القلب ونقاء القلب
0: باهي فضيلة الشيخ أنا توا نقوم بصلواتي في مواعيدها في المسجد صلاة الجماعة يجي نهار الجمعة أتطهر وألبس أجمل ما عندي من الثياب ونمشي 100 خطوة إلى المسجد ونركز مع خطيب الجمعة في الخطبة متاعه ولا ألغو في الخطبة ولكن عندي تجارة وقاعد أدبر شوية في راسي دبر في راسي يعني منقص 50 جرام من هنا واني معناها قايم بحقي أمام الله هو كل 100 خطوة ويغفروا لي 100 سنة القدام
1: شوف المغفرة مغفرة الذنوب بالنسبة للأعمال التي نقوم بها هي من اللمم ما معنى لمم الذنوب يعني صغائر الذنوب طيب قول شنية كيفاش تفرق بين الصغائر شوف أي حاجة ربي سبحانه وتعالى يرتب عليها عذاب شديد فهي كبيرة اللي كنت تحكي فيه الآن هو تطفيف
0: فيه آية
1: هي التطفيف والتطفيف ربي قال
0: ويل للمطففين
1: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يا رب العالمين إذن والويل هو العذاب الشديد
0: أشد العذاب ويل
1: يعني
0: لا
1: وقيل هو واد في جهنم والعياذ بالله
0: العياذ بالله
1: بمعنى أن هذه كبيرة هذه كبيرة
0: كبير.
1: ثم لأنها متعلقة بحقوق الناس
0: آخرين طبعا.
1: يعني فما أشياء اللي تكون ربما يعني يمكن أن تتوب منها ما فماش حاجة أخرى يعني أحيانا يجي واحد يذنب ذنب مثلا يقول لك يا شيخ راني عملت الحاجة هذيك وشنية حكمها حكمها هي أكيد التوبة وندم والاستغفار هذا كان ما فيش كلام استغفار ندم توبة إقلاع لكن فما حاجة أخرى هل إنه الحاجة هذيك اللي أنت ندمت عليها واستغفرت منها
0: لهل
1: ترى فيها رد حقوق ولا
0: بالضبط
1: إذا كان واحد مثلا توشوف الأصل الإنسان يكون جوارحه نظيفة
0: طبعا
1: به العين تنجم تتمسخ طبعا. كيفاش وقت اللي تغزر الحاجة حرمها ربي سبحانه وتعالى لكن لما غضيت البصر واستغفرت تاب الله عليك
0: سبحان الله
1: غزرت الحاجة حرام شنو باش تعمل من بعد انت استغفرت
0: استغفرت
1: شنو باش تعمل تمشي الحاجة اللي غزرت لك قول سامحني انا غزرت لك
0: لا هاكا انت بينك بين روحك
1: تبت انت واستغفرت ربي عز وجل
0: والله غفور رحيم
1: لكن لما اليد تتمسخ
0: بالضبط تغيير
1: بالسرقة
0: تغييرك
1: فكيت
0: حقوق الاخرين
1: كليت له وقته كليت له عرقه يستحق 50 اعطيته 20 وبعد
0: ولا ما اعطيتوش جمله.
1: لا برا عم تحكيش عن ما اعطيتوش، ما اعطيتوش هذاك واضح، اما فما اللي يفتي الروح وعاد قلت له اعطيته ليش اعطيته هذاك انت بخسته
0: بالضبط،
1: انت اغمضته
0: ومطلته، اعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرق.
1: فهذا يولي لهنا وقت اللي تولي يدك مسخه وقتها يلزمك ترجع
2: كل شيء
1: الحق الى اصحابه، ما تكفيكش التوبه بالضبط. هذه هي النظافه، وذاك علاش احنا حتى في
0: ركن من اركان التوبه في هذا انك ترجع الحق.
1: يده نظيفه
0: أي.
1: شفت كيفاش نقولوا فلان يده نظيف، فاليد النظيفه هي كنايه عن سلامة اليد من السرقة والتطفيف والبطشي وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك،
0: والاعتداء
1: والاعتداء على الغير وغيره. فنعم الرجل كذلك النظيفة اللي هي
0: اللي ما تمشيش
1: الحاجة حرمها ربي سبحانه وتعالى، نعم كما الوذن نظيفة أيضا اللي ما تسمعش الغيبة والنميمة، مش يجي يحكي لك وانت تبدأ تستمتع وتضحك ها شيخ ويبدأ يقطع ويريش وانت تلقاك أحلى لقلبك من العسل، خطيني أنا وكهو كريم وهو لا يا حبيبي وانت تسمع فيه انت تدل على ذلك ولم تنهوا عن ذلك، مجرد انصاتك لذلك فهذه مشاركة في جرم كبير. نعم لانها ذلك مجلس سوء، وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم ان تكون في مجلس يعني فيه الغيبة وفيه النميمة وفيه ما فيه من مساوئ الاخلاق. فلذلك هل ذن هذه تتمسخ والعياذ بالله بما يؤذي الناس
0: طبعا،
1: وبالبهتان وبالكذب هذا اللسان غيب. الأصل اللسان هذايا هو يكون نظيف لكن يمكن يتسخ، باش يتسخ بالكذب.
0: بالكذب
1: بقذف المحصنات
0: بقول الفواحش
1: فلانة باها وعليه فلانة رد بالكش باها ديك راهي باها وعليه
0: العياذ بالله
1: يتقي الله يرحم والديك راهو قذف المحصنات يترتب عليه 80 جلدة يعني راهو مش سهل، رد بالك راهي هذه كبيرة
0: فما بالك عند الله
1: كما قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا سبع الموبقات ثم ذكر منهن وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فهذا باش يكون هالقذف هذا يكون باللسان نعم أو بالإشارة باليد. فلذلك النظافة الحقيقية هي التي تكون نظافة عن
0: كل
1: المعاصي
0: كل كل كل
1: أما كي باش تكون كما قلنا أنت نظيف في شكلك وتشوف وتفاوض ولاهي بظوافرك نظاف ولاهي بنعرش بشكلك وكذا وريحتك الطيبة ولكن والعياذ بالله أنت تأكله اللحم النتن والعياذ بالله يعني كما في الأحاديث أنه يسيب اللحوم الطيبة وتلقاه العياذ بالله من ألوان العذاب أنه يأكل في لحم نتن والعياذ بالله يعني أولئك الذين يخمشون يعني وجوههم بأظافر من نحاس نعم يعني بسبب ماذا؟ بسبب اتساخ اليد وبسبب عدم إقبالهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن هو كل نحن شوف من نقصوش من قيمة النظافة المادية
0: مهمة جدا
1: مهمة جدا. تدخل الجامع خويا اسمع ما تبداش عندك بصل وثوم وريحتك لاست وريحة سنان وريحتك عايش خويا يرحم والديك ما تؤذيش الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم اللي كلاب صل وثوم رغم أنه صل وثوم شنين بداية متاحة مقارنة بريحة روائح أخرى
0: ولكن يؤذي
1: لكن ما تدخلش من أكل بصرا أو ثوما قال صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مصلانا. راهو الأجر متاع النظافة أجر عظيم نقتل النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بامرأة كانت تقوم المسجد كانت تنظف المسجد وقيل امرأة فكي تفتقدها النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ويني قالوا رسول الله قد ماتت قال لهم افلا اذنتموني تعالى ما قلتوليش
0: انا ما قلتوش
1: راني صليت عليها انا
0: طبعا
1: لان قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دلوني على قبرها او قبره ومشى حتى القبر بعد ما هم صلوا عليها تو مشى لقبرها وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم علاش خاطرها كانت تنظف تنظف الجامع تنظف بيت ربي سبحانه وتعالى. فإذا إزالة وإماطة الأذى عن الطريق وعن طرق الناس راهو أجر عظيم عند ربي سبحانه وتعالى.
0: وعدم إذاية الناس
1: أكيد أكيد
0: إزالة الأذى عن الطريق ولكن زاد إزالة الأذى من قلوبنا باش ما نضروش الناس الأخرين
1: وفما حتى نظافة السمع ونظافة اليوم تلوث المحيط مش كان بالتي حتى ساعات بالأصوات
0: القبيحة
1: يعني سبحان الله أنك تقلق الناس وتؤذيهم يعني والعياذ بالله
0: تسهر الماضي ساعة متاع الليل غاني وقال شنية والله يفرح وجيراننا ما يحبوش
1: يفرحوا معنا ثم كذلك ونختم إن شاء الله أيضا العقوبات تكون يعني على قد
0: الجوع
1: لأنه الحقيقة
0: لا لا لا بطبيعة
1: قلت اللي ناس تغلط وما تتحسبش
0: أنا نؤمن أنه الحساب هو اللي يردع الحقيقة باش نتعمل على سلوك الناس وعلى أخلاقهم به جميل هذايا وكلام محلاه، ولكن بالفعل أنا نؤمن بالردع.
1: شوف خويا أبو محمد رمزية، واحد طالب، ونختم بهذا، طالب مسلم كان يدرس في دولة غربية ما غير ما سمي، يقول وأنا على متن حافلة طيشت قرطاس، والشرطة يعني شافته تخلط عليه حتى اللي وصل تقريبا يعني يقول يعني تبعته سيارة شرطة مسافة نص ساعة، بعد عاود رجع وخذ القرطاس اللي هو طيش
0: من المكان
1: في
0: اللي تعيشوا فيه،
1: أرغموا على أنه يرجع بخلاف العقوبة المادية.
0: بطبيعة الحال بالضبط هذا هو الردع. إذا إن شاء الله ما نوصلوش احنا الحقيقة ما أحوجنا
1: أو ما طيش الحصالة متاعك
0: كيف تتجول توا في فيه
1: أدفع 30 دينار
0: بالضبط
1: خطيئة
0: بالضبط. لا وساعات ما يدفعهمش
1: هو مطيش حصالة،
0: لا لا وساعات ما يدفعهمش وكدس على برا يمشي شوف توا على سكة المترو، سكة المترو كلها ولات به. إن شاء الله اللي جاي خير، إن شاء الله اللي جاي خير. هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دين السماح. التحية توصلكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، طبعا محمد عنتول ألف أنسيب، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السماح.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات إذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال ويكاند.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا،
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحبة في الأسرة عظيمة، ولكن المحبة وحدها لا تكفي. فقد يحب الإنسان ولكنه يظلم، وقد يحب أبناءه ولكنه يفضل بعضهم على بعض، وقد يحب زوجته ولكنه يضيع حقوق غيرها. ولذلك جاء الهدي النبوي ليجمع بين المودة والعدل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه في القسم والنفقة وما يقدر عليه من الحقوق، وكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فوصل الله عليه وسلم يقر بأن للقلب أحوالا لا يملكها الإنسان، ولكن ما يملك هو السلوك والحق والعدل. ومن أعظم المواقف التي تدل على عدله صلى الله عليه وسلم قصة المرأة المخزومية التي سرقت. فلما أراد بعض الناس أن يشفع لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال: وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لم يجعل حبه لابنته سببا لظلم غيرها، وهذا مبدأ أسري قبل أن يكون مبدأ قضائيا. لا تجعل محبتك لشخص سببا في ظلم شخص آخر. وفي تربية الأبناء قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكان السلف يعرفون أن العدل في المعاملة يحمي القلوب من الحسد والنفرة. فلا يجوز للأب أن يجعل أحد أبنائه المفضل في كل شيء ثم يطلب من البقية أن يتقبلوا ذلك. فلنتقي الله سبحانه وتعالى ولنعدل في تربية أبنائنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: الخير.
1: الماتينال ويكاند
2: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
3: أسعد صباحكم بكل خير. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنطلق في عملية بث سلسلة من الومضات الوطنية التوعوية الجديدة في إطار برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. ويتواصل البرنامج خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من خلال جملة من الأنشطة والتظاهرات. من الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية توعوية تحتضنها بداية من اليوم دار الثقافة بن رشيق بالعاصمة. التظاهرة تتواصل إلى 26 من سبتمبر الجاري، وتهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوب حماية الطفولة، والتي ستمكن من رقمنة البيانات والإحصائيات المتعلقة بالتعهد بالأطفال ومعالجتها وتحليلها وفق معايير الجودة والسرية، إلى جانب تعزيز حماية المعطيات الشخصية للأطفال وضمان سرعة التدخل. نور والعلم لا ينطفئ، وحقيبة اليوم تصنع نجاح الغد، شعار مبادرة تضامنية تنظمها اليوم جمعية دار نبيلة الدولية للمكفوفين بمقر الجمعية. المبادرة تندرج في إطار دعم أبناء المكفوفين وضعاف البصر والحالات الاجتماعية الاستثنائية، وسيتم خلالها توزيع 220 حقيبة مدرسية مجهزة بالكامل. إحياء لليوم العالمي لمرض عدم التوازن، تحتضن مدينة نابل اليوم وغدا تظاهرة ثقافية صحية ورياضية تحمل شعار خطوات التوازن. وسيتم بالمناسبة تنظيم قافلة صحية مجانية ستوفر استشارات وتوجيهات طبية لفائدة المواطنين حول هذا المرض. في العالم، الحكومة العراقية تدين الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية وتؤكد فتح تحقيق عاجل في المسألة. والجيش اليمني أعلن فجر اليوم أنه تمكن من القضاء على تجمعات كبيرة للحوثيين وتدمير عربات عسكرية وأسلحة بغارات جوية استهدفت مدينة المخا ومحيطها. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
1: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا دفئ.

مبروك السيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوتك. إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية، وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. الماتينال ويكاند يبدأ معكم من توا حتى للتسعة ونص. مرحبا بكم. صباح الأمطار في تونس العاصمة، فما أمطار وسيسروحكم اللي داخلين لتونس العاصمة، لكن في بعض الجهات فماش أمطار. ما احنا نسلموا عليكم يسالش من هنا من عنا الأمطار، إن شاء الله نبعثوها لكم، إن شاء الله تكون أمطار خير. مرحبا بكم الناس الكل معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. تابعونا في الماتينا الويكاند مع الفقرات، مع الأخبار، مع الموسيقى اللي تلقاوها معنا. إن شاء الله نهاركم مبروك. اليوم معكم محمد عنطول وذكريات بن حمادة في التقديم. كالعادة تلقاو برشا فقرات بعد شوية، تلقاو كيما اليوم في نهار كيما اليوم شنو صار من الأحداث، تلقاو فقرة ناتورا، نعملوا طلع على المناطق الخضراء معنا في بلادنا. سبعة ونص يكون عندكم نشرة الأخبار، وبعدها مباشرة نمشي إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ فكرة مفصلة على أحوال الطقس، وبيان سور تكملوا معنا كما قلنا حتى للتسعة ونص. مرحبا بكم.

0: هذه مجد الرومي سمعنا في لون مع الأيام. صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. تواصلوا أكيد المتابعة حتى للتسعة ونص في نهار كما اليوم 12 سبتمبر. في سنوات تعدد شنو صار، نرجعوا للأحداث هذية. من بين الأحداث في 12 سبتمبر 1993 وفاة الموسيقار بليغ حمدي، وفي تونس في سنة 2009 في نهار كما اليوم وفاة الملحن والموسيقار زاد التونسي صالح المهدي. ويعني بقية الأحداث تلقوها في فقرة كما اليوم ديما مع رمزي المنصوري.
1: كما اليوم
2: كما اليوم
3: صباح الخير، اليوم السبت 12 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1906 تحقق أوروبا أول تحليق لطيارة مزودة بمحرك. التحليق قام به الدنماركي ياكوب إيلهامر، وكان ارتفاع التحليق 4 أمتار والمسافة المقطوعة 42 متر. برشا وصفوا التحليق هذايا بالقفزة الهوائية، وكيف نقارنوه بالتحليق اليوم اللي يوصل ارتفاعه عشرات الكيلومترات ومسافته آلاف الكيلومترات، يمكن نقولوا اللي صار قفزة. أما وكان مش القفزة هذيك، رانا ما شفناش طيران اليوم ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. 1974 ملك الملوك النجاشي، من الألقاب اللي تعرف بها إمبراطور الحبشة هيلا سيلاسي والأباطرة النجاشيين الكل اللي سبقوه، وهو الخليفة عدد 255 الأسرة مالكة، يقولوا اللي هي تنحدر من ولد سليمان الحكيم وملكة سبأ. اليوم يتم الإطاحة به ووضع حد الحكم دام قرون للعائلة هذه من خلال تدخل عسكري أحال السلطة الحكومة مؤقتة. ومش قلنا اللي راهو كل شيء مهما عظم ومهما طوال يجي نهار ويوفى في لمان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري
5: الماتينال ويكاند.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

الحليم حافظ سمعنا في أحبك. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباح الصباح. مرحبا بكم، صباح الخير مرة أخرى، صباح النور. لا لباس قمت أنا صفا. المهم أنتم تكونوا لباس، ومرحبا بكم في الاستماع ديما لإذاعة الشباب. نعطيكم فكرة أولية على أحوال الطقس. كما قلت الطقس ممطر في تونس العاصمة، مش كان تونس العاصمة كهو، مناطق الشمال الغربي، المناطق الشمالية، وحتى زادة بعد الظهر باش تشمل باقي مناطق الوسط، خلينا نقولوا اكثر حاجه، وزاده كيف كيف حتى لليل تتواصل الامطار هذه مع المناطق الساحليه ومناطق الوسط. ومن بعد نزيدوا ناخذ فكره اوليه على احوال الطقس، وربي يرحمنا اكيد بالامطار هذه، امطار الخريف هذه، اول امطار الخريف. مرحبا بها، اكيد هكا يتميز فصل الخريف، مرة تكون الدنيا سخونة ومرة تكون ممطرة، وإن شاء الله أكيد يكون شتاء ممطرة كيكا باش يكون الموسم الفلاحي بألف خير. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب، نواصلوا مع الموسيقى.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. بعد شوية 7:30 الموعد يكون معنا نشرة الأخبار، ومن بعد من المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ فكرة على أحوال الطقس في الويكاند وحتى زادة الأيامات الجاية. في الوقت هذا نمشي مع فقرة ناتورا. ناتورا اليوم في ناتورا باش نزوكم الى الجنوب، وباش نحكيوا على محميه طبيعيه من اجمل ما تنجموا تشوفوا. المحميه الطبيعيه هذه موجوده في ولايه تطاوين وادي تكوك. المحميه تبلغ مساحتها تقريبا 5700 هكتار، وموجوده تقع يعني حول مجرى مياه عين مالحه في وادي تكوك، وعلى منتصف الطريق الجهوية رقم 19 الرابطة بين معدمدية تطاوين وإرمادة، وهي أول محمية طبيعية في المثلث الصحراوي اللي موجود في تونس. المحمية هذه تم إنشائها سنة 2009. كالعادة ديما كي يتم إنشاء محمية ديما للمحافظة على الكساء النباتي والحيواني اللي موجود، الغطاء يعني اللي موجود غاديكا باش نحافظ عليه. سوقتو كي نحكيه على محمية هذوما إنهم ديما يحميوا النباتات ولا الحيوانات اللي مهددة بالانقراض. المحمية هذه فيها غطاء نباتي صحراوي مهم جدا، وفيها زادة حيوانات يعني نادرة جدا، خلينا نقوله كما العديد الأصناف النادرة كما مها بحراب، كما أرول المغاربي، وكما غزال الدركاس، وإضافة إلى الأرانب والذئاب والثعالب وغيرها من الحيوانات الصحراوية اللي نلقاوها كان في المحمية هذه. أيضا فيها متحف إيكولوجي فيه أثار الحيوانات اللي تم اكتشافها في المنطقة هذيك، ومن أهم بالحق من أهم من نجم نشوفه من المحميات الطبيعية الصحراوية هي وادي تكوك. ديما يقولوا أنه التضاريس اللي موجودة التضاريس الصخرية الموجودة في وادي تكوك تشبه برشا إلى سطح القمر، لكن أنا يظهر لي توا بعد ما نازا أصدرت الصور الأخيرة لسطح المريخ يظهر لي حتى زادة تشبه أكثر زادة اللي سطح المريخ، للي معناها مغروم بالتشبيهات هذه نجم يشوف الصور صور وادي تكوك بولاية تطاوين. هذه فقرتنا لناتورا اليوم. احنا بما ان حكينا على الصحراء باش نمشيو مع من اجمل اغاني على الصحراء، يا زين الصحراء وبهجتها اللي غنتها نعمة من ألحان صلاح المهدي في ذكرى وفاته اليوم 12 سبتمبر. نسمعوا من أجمل مغنات نعمة من ألحان صلاح المهدي.

0: انتو ما تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية عدل

0: نشرة الأخبار.
1: انطلاق المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. وللتوعية بمخاطر الإدمان، العلاج بالفن منهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. خطوات التوازن، تظاهرة ثقافية صحية ورياضية في نابل أحياء للأسبوع العالمي للتوازن. أسعد صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الأخبارية، تقدمها لكم نسرين العرفوي، وهذه تفاصيلها. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة، والتي ستمكن من رقمنة البيانات والإحصائيات المتعلقة بالتعهد بالأطفال ومعالجتها وتحليلها وفق معايير الجودة والسرية، إلى جانب تعزيز حماية المعطيات الشخصية للأطفال وضمان سرعة التدخل. وفي إطار دعم حسن استغلال المنظومة، تعتزم الوزارة تنظيم دورتين تكوينيتين خلال شهر سبتمبر الجاري لفائدة مختلف مندوبي حماية الطفولة بالمكاتب الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية، بهدف تعزيز قدراتهم على استخدام المنظومة الجديدة وتوظيفها على نحو الأمثل. انطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في عملية بث سلسلة من الومضات التوعوية الجديدة في إطار برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. البرنامج يتواصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من خلال جملة من الأنشطة والتظاهرات تستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر. وتنفذ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن هذا البرنامج بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله:
2: سلسلة من الومضات اللي توقعت تبث في القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي أيضا، موجهة للمجتمع وللأسرة عموما، تعمل على تحسيس الفرد والمجموعة بمخاطر المخدرات. كذلك تم الانطلاق في بث مجموعة من البرامج التحسيسية. كذلك عندنا جملة من الأنشطة والتظاهرات اللي باش تنطلق مع موافة شهر سبتمبر، من أهمها في 29 سبتمبر تنظيم قافلة صحية ونفسية متنقلة تكون موجودة في مختلف ولايات الجمهورية. 8 أكتوبر تظاهرة تحسيسية بسائر الولايات تحت شعار ساعة وقاية. 22 أكتوبر يتم تزامنا 5 ندوات إقليمية حول الوقاية التشاركية من مخاطر المخدرات. 28 أكتوبر يكون يوم مفتوح في مؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، موجه للأطفال ولأسرهم أيضا. اليوم 30 أكتوبر سيتم الإعلان عن تنظيم مسابقة لفائدة الأطفال، ينظمها المركز الوطني للإعلام الموجهة للطفل، وموضوع المسابقة هذه هو اختيار أفضل إنتاج يستعمل الذكاء الاصطناعي يوقي ويحسس من مخاطر المخدرات.
1: ومن الإدمان إلى الإبداع، تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها بداية من اليوم دار الثقافة بالرشيق بالعاصمة. التظاهرات تتواصل إلى 26 من سبتمبر الجاري، وتهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. ويتضمن البرنامج فقرة تجمع بين التوعية والثقافة والفن، مع التركيز على دور الإبداع في دعم مسار التعافي وتعزيز الاندماج الاجتماعي. نور العلم لا ينطفئ وحقيبة اليوم تصنع نجاح الغد، شعار مبادرة تضامنية تنظمها اليوم جمعية دار نبيل الدولية للمكفوفين بمقر الجمعية. المبادرة تندرج في إطار دعم أبناء المكفوفين وضعاف البصر والحالات الاجتماعية الاستثنائية، وتشجيع الأطفال على مواصلة مسيرتهم التعليمية في ظروف طيبة. وسيتم خلال التظاهرة توزيع 220 حقيبة مدرسية مجهزة بالكامل على الأطفال المستفيدين، فضلا عن فقرات تنشيطية وترفيهية متنوعة. رئيسة جمعية دار نبيل الدولية للمكفوفين نبيل إسماعيل:
3: تظاهرة وطنية تضامنية من أجل إدخال الفرحة للأطفال أبناء المكفوفين وضعاف البصر. عندنا نشاط باش يكون متمثل في توزيع الحقيبة المدرسية مجهزة بالكامل، يعني من كتب أدوات مدرسية كراسات، تحت شعار نور العلم لا ينطفئ. الأمسية باش تكون فيها يعني فقرات ترفيهية تنشيطية، فيها كلون، فيها سحار، فيها ألعاب، فيها توزيع جوائز، برشا حاجات اللي هي تهم الصغير وتفرحه، باش من بعد في نهاية الأمر كنمدوله كرطابة يبدأ هو شيخ وفرحان بها.
1: من إذاعة الشباب نواصل تقديم نشرة الأخبار، وفيها أيضا مدينة المنستير تحتضن اليوم فعالية اليوم العلمي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، واليوم تنظمه جمعية أطباء الأطفال بباريس والمجموعة الفرنكوفونية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي والتغذية لدى الأطفال. التظاهرة تندرج في إطار دعم التكوين الطبي المستمر وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين في طب الأطفال على المستويين الوطني والدولي. رئيس الجمعية والدكتور المختص في طب الأطفال خالد بشا.
0: أربع حصص، حصة الصباحية الأولى مخصصة لأمراض الكبد لدى الأطفال وبحضور سلة من الخبراء والأخصائيين في الميدان هدايا من الخارج ومن تونس زراعة الكبد لدى الأطفال، ومداخلة ثانية على التهاب الفيروسي لدى الأطفال، انسداد مجاري الصفراء، التحاليل الطبية لأمراض الكبد والمشاكل في التحليل. الحصة الثانية بتحكي خصوصا على مشاكل التغذية وحساسية الأكل لدى الأطفال، التهابات الأمعاء، مشاكل السمنة اللي هو ولا مشكل متفشي لدى الأطفال، استعمالات البروبيوتيك في طب الأطفال، بروبيوتيك مش ليزونتيبيوتيك، هما اللي يعني جارسي منها فعالية توا ولا عندهم استعمالات كثيرة في الطب. الحصة المسائية باش تكون مداخلات حول حساسية الأغذية لدى الأطفال. حصة رابعة تكون يعني المسائية الأخيرة تحكي على الارتجاج المعدة والمريء، كذلك الإمساك لدى الأطفال، وباش نختم بالتعايش مع الالتهابات تاع المعدة لدى الأطفال، وباش نحكي زادة على جرثومة المعدة.
1: إحياء لليوم العالمي لمرض عدم التوازن تحتضن مدينة نابل اليوم وغدا تظاهرة ثقافية صحية ورياضية تحمل شعار خطوات التوازن. المنظم اللوجستي للتظاهرة أنيس المبروكي أكد أنه سيتم بالمناسبة تنظيم قافلة صحية مجانية ستوفر استشارات وتوجيهات طبية لفائدة المواطنين حول هذا المرض.
4: قدام معرض نابل قافلة صحية متعددة الاختصاصات، لكن من فاهم الاختصاص متاع التوازن، وتعرفوا انه مرض عدم التوازن كل اللي يعرفوه بكلمة فيغتيج اللي هو يعمل خلل كبير في الجسم، لكن برشة توازن يعرفوش انه من بين الاسباب الكبيرة متاع هذا عدم التوازن هو بعض الامراض وبعض الاصابات في الاذن الداخلية. على ذلك بشتلقى بعدة اطباء الاذن والانف والحنجرة الناس المختصين في هذا المرض. المرض هذا كان يصيب الكبار برك، لكن توا لا يصيب كبار وصغار. نحبوا نوريو كيفيه تفادي مرض عدم التوازن. قلت لكم المعيادات مجانيه من الاربع نتاع العشية قدام معرض نابل تحت الجرة للعائلات الكل.
1: في أخبار العالم، أغلقت السعودية خط أنابيبها الذي يربط بين الشرق والغرب كإجراء احترازي بعد أن تعرض إلى هجوم جوي، ويأتي هذا الهجوم في الوقت الذي شدد فيه الحوثيون قبضتهم على البحر الأحمر. في الأثناء قالت مصادر إعلامية أن السعودية طلبت من واشنطن مساعدة عسكرية لمواجهة الحوثيين. هذا وأعلن الجيش اليمني فجر اليوم أنه تمكن من القضاء على تجمعات كبيرة للحوثيين وتدمير عربات عسكرية وأسلحة بغارات جوية استهدفت مدينة المخاء ومحيطها. يجتمع قادة دول مجموعة بريكس اليوم في قمة في العاصمة الهندية نيودلهي، ومن المقرر أن يتضمن مؤتمر المجموعة الذي يستمر يومين نقاشات حول القضايا العالمية والإقليمية، ومن المرجح أن يتصدر الوضع في الشرق الأوسط جدول الأعمال بما في ذلك النزاع المتمركز حول مضيق هرمز. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: انطلاق المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات، وللتوعية بمخاطر الإدمان العلاج بالفن منهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي، وخطوات التوازن تظاهرة ثقافية صحية ورياضية في نابل أحياء للأسبوع العالمي للتوازن. شكرا على المتابعة، ألقاكم بخير.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك،
5: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
0: لا ميتيو. صباح الخير، صباح النور مرة أخرى. مرحبا بكم معنا على موجتنا إذاعة الشباب. في الوقت هذايا نمشي إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سرحان الرحالي. صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: صباح الخيرات والأمطار، أكيد أمطار تقريبا من الصباح بكري في تونس العاصمة في الفجر، يعني الأمطار ومازلت تقريبا الطقس مازال مغيم، مازلت أكيد فما أمطار. خلينا ناخذ فكرة على أحوال الطقس في الويكاند وحتى الأيامات الجاية.
2: صحيح، يعني هو في الحقيقة منذ الليلة الفارطة كانت خاصة مناطق الشمال ومحلين الوسط فيها من السحب، معطى كميات طيبة من الأمطار خاصة في ولايتي الكاف والقصرين. أعلى كمية في ولاية الكاف سجلناها كانت بقلعة سنين في حدود 32 مليمتر. بالنسبة إلى ولاية القصرين أعلى كمية كانت 35 بحيدرة مع تساقط محلي للبرد. القصرين الشمالية 18 مليمتر، 19 بتيلة، 19 أيضا بالقصرين المدينة. كمية هامة من الأمطار. صحيح الأماكن المجاورة كان لها نصيب من الأمطار، ولكن أقل من هاتين الولايتين اللي في الحقيقة أولى التشكلات الرعدية بدأت بهمومة، ثم اضمحلت هذه السحب الرعدية حين تنقلت إلى بعض الأماكن المجاورة على غرار سليانة. أعلى كميات كانت ما بين مليمتر إلى 5 بالكريب، باجة من بين مليمتر إلى 3 بتبرسق، بنزرت من بين مليمتر إلى 6 ببنزرت، سيدي بوزيد من بين مليمترين إلى 9 بمنزل بوزيان. موجودة الأمطار صحيح، ولكن بكمية أقل من التي سجلناها خلال الـ 24 ساعة الفارطة أو الليلة الفارطة. اليوم إن شاء الله لنا موعد مع الأمطار. الأمطار باش تكون موجودة خاصة بمناطق الشمال، تاخذ صبغة رعدية وتكون أحيانا غزيرة، تشمل بعد الظهر جهات الوسط، مش الوسط الكل، يعني القصرين، سيدي بوزيد، القيروان ومحلين الجنوب، مع إمكانية واردة جدا لتساقط البرد بأماكن محدودة. الناس الكل لاحظنا تراجع ملحوظ في درجات الحرارة، ونأمل كون هذا التراجع يتواصل. الطيارات الشمالية موجودة بالشمال والوسط، تحافظ على مستوياتها الشرقية بالجنوب، تكون الرياح قوية نسبياً في محلين قوية قرب السواحل وبالجنوب. اليوم إن شاء الله معنيين بالرياح الرملية التي تثيرها التي تثار عفواً وتنخفض مدى الرؤية الأفقية خاصة في ولايتي توزر وقبلي. الرياح الهابطة تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، استنسنا بهذه المصطلحات أثناء التقلبات الجوية، والحرارة تقريبا مقبولة جدا ما بين 23 و 28 بالشمال والمرتفعات، وما بين 30 و 35 بالوسط والجنوب الشرقي، وبين 36 و 41 بالجنوب الغربي. بعض الأماكن صحيح سخونة شوية، ولكن أرقام تعتبر مقبولة جدا في بدايات هذا الخريف. نمشي أبعد من هذا، يوم الأحد، الاثنين، الثلاث، الخريطة تقريبا موجود بهاللون الأزرق، يعني الأمطار موجودة موزعة بكميات متفاوتة صحيح، ولكن ديما نأمل اللي كونوا الأمطار في بداية هذا العام وفي بداية هذا الخريف تكون أكثر توزيع، أكثر شمولية. نعرف لما لها من قيمة وإيجابية على معظم القطاع الفلاحي من ناحية، على مزاجنا حتى، ولكن ديما المعلومة الجوية لكن تكون ديما مصحوبة بالحيطة والانتباه في مثل هذه الظروف الانتقالية، صح التعبير. خرجنا من صيف استثنائي، ندخل في فصل الخريف، يتميز الخريف أولى بدايات الخريف بنزول الأمطار، حاجة تكون إيجابية، مبعث تفاؤل إن شاء الله نتمناها تكون دون خسائر مادية أو بشرية. هذا هو الأهم، والأهم من هذا الكل هي مغادرتنا للأرقام الكبيرة لدرجات الحرارة بعد صيف استثنائي. مانيش باش ننساوه، ولكن نقول ديما إن شاء الله ما يتعودش في الصيف المقبل بإذن الله.
0: هكي نعيش هو فصل الخريف، يعني كما تعودنا عليه وكما قريناه وكما نعرفوه، يعني فصل الخريف اللي نلقاو فيه الأمطار، نلقاو فيه درجة الحرارة لساعات مرتفعة ساعات لا، يعني متنوع المناخ يكون في فصل الخريف.
2: هو يقول لك ديما الخريف هو العام. هذه من أمثالنا الشعبية المأثورة، كل ما تنزل الأمطار في الخريف كل ما الموسم الفلاحي يمنع. وما ننساش يعني قيمة الأمطار في مارس وأبريل، ما زالت المدة بعيدة صحيح، ولكن ديما اللي نسجلوه نثمنوه ونربحوه ان شاء الله.
0: شكرا لك سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي على كل التفاصيل هذه. مازلنا مواصلين معاكم، مرحبا بكم في الماتينا الويكاند.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. صباح الخير، صباح النور في الماتينال ويكاند حتى للتسعة ونص. في الوقت هذا استنسنا نمشيو مع شيء من همامي في فقرة بوان روت. بوان روت مع شيماء الهمامي خبيرة في السيارات. صباح الخير شيماء.
1: صباح النور وصباح الخير.
0: مرحبا بيك. اكيد ليمة هذه امطار، وهاك شفت يعني من البارح الامطار الغزيره ومازلت متواصله حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. مازلت الامطار متواصله وحتى زاده باش تكون قويه خصوصا في مناطق الشمال الغربي. فرصه انه نحكيو كيفاش نجمو نحميو سياراتنا من الفيضانات ومن الامطار هذه.
1: أي ذكريات يعطيك الصحة، زي هو الموضوع السيارة والفيضانات هو حكينا عليه سابقا، ولكن نحاول نذكره خطر أنا ريت مشاهد أنه كراب قاعدة تمشي في الماء كريمو مانيتو الكالندر والباراشوك يعني قريب السيقل يتغطى مانيتو نتاع الكرهبة، وذا هو الخطر.
0: معناها خلينا نحكي ونقوله أنه الناس هما اللي قاعدين يسوقوا في سياراتهم في وقت الأمطار.
1: شوف هي فما اضطرار ظاهر اللي هو مضطر أنه يتعد ما عندوش ثنية أخرى، لكن من الأحسن أنه يحطها أكوتي خير ما اللي يتعدى بها من غادي. أنا مش نحكي على دوكا الكا أنه يلزمه يتعدى مش يتعدى، من الأحسن أنه ما يتعديش كي يبدأ النيفو طالع متاع الماء بالطريقة ذيكا. لكن فما الكا اللي سي الكرهبة قاري، لكن الكرهبة يعني في بلاصتها لكن الماء المنسوب متاع الماء طلع. أنا مش نحكي على اللي توا بش يتعدى. شنية المشكل أنه الكرهبة سي هي في وسط الماء ويلزمه يقعد يمشي. المشكلة أنه كي يدخل الماء من شيرة الفلتراير، يعني فما كرهبة الفلتراير متاعهم طالع، يعني شيرت منين يدخل الهواء طالع الفوق وبعيد، هذاك ما فيهش نجم نقوله تمنع. لكن المشكلة اللي البلاصة منين يدخل الهواء في الكهرباء يبدأ من بلاصة اللوطة ويدخل منها الماء. احنا الماء منحبوهش يدخل للموتور الداخل، الماء مادة غير قابلة للضغط، لا قدر الله تخلط في وسط الموتور راه الموتور سيين نقولوا له ما سيين ودعوه. فهمتني؟ هذاك الإشكال الأكبر الأول الساعة. ذيك علاش احسن حل هو انه تمشي في بلاصه معينه هاك نحطوها اكوتي وفي بلاصه عاليه شويه وما عادش نحركوها الكهرباء. اونكا تعديت يلزم اول حاجه يعملها كي يبعد في بلاصه شيء حيتفقد البلاصه هذه. باهي. ثاني حاجه اذا كانت غمت الكهرباء بالماء حتى ولو هي ما تحركتش ذي نحاولوا ما نخدموهاش بالكل. اوكي بين يهبط منسوب الماء، هذه اول حاجه. ثاني حاجه نحيوا الكوس باتري. باهي باش خاطر فما الشبكه بتاع الالكترونيه ولا اللي في سوق الكتريك والكل ذاك راهو مخطر انه يوصل له الماء. باهي. ومن بعد يهزها في روموركاج، معناته يهزها ما يتحولش يمشيش بها حتى لو تخدم راهو ما يخدمهاش، يمشي بها الاقرب مختص ويشيحها كومبليتمون خاطر الماء يسرح في الوقت. راو تنجم انت تشوفها شايحه لكن بعد 6 شهور وعام نلقاو الاثار نتاع الماء، وقتها تبدا تظهر المشاكل. وصلت لبلايص معينه اللي كارت الكترونيك نلقاهم حتى خزوا معناتو فيهم مكل لي مويسيور هذوكم، يعني بداو يظهروا هذوكم يضروا برشا ابار انه الماء يضره الكروسه على الاخر، يعني راو الماء عدو الكهرباء راو على الاخر زاد. وتوا انتبهوا للكراهب ابريد. كراهب ابريد اللي فيهم موتور إلكتريك وفيهم انستالاسيون متاع فيسو راهو اوتونسيون معناتو مش يضرب الضوء معناتو كاريمو. دونك هذوكم زاد عندهم تحذير خاص، يبعدوا كومبليتمون، يهزوا الكهرباء بلاصة عالية في أبري ما يخاطروش بها بالكل. وان شاء الله لاباس. هذا برك نحب ننبه عليها بدين فرصة، راهو احنا بيدينا زاد نقلوا من مخاطر الفيضانات. رانا نشوفوا في برشا برشا برشا حشيك وسخ في الشارع في الطرقات بطريقة مهولة. رانا بالحق معناته المواطن يجب يكون واعي بالحكاية هذه، راهي مخطرة بالحق. الأوساخ ولات مخطرة، راهي كيما في الصيف تشعل وحدها كيما في الشتاء تسكر لنا مجاري متاع الماء وتزيد تفقم في الوضع راهو شيء كبير.
0: هو شيء ما مدام السيارات الكل هاي توفي جديد السيارات الكل وليت فيها برش حاجات إلكترونية معناها
1: ايه.
0: بتبيعتنا يزمنا نحافظوا على سياراتنا كيفاش نجم نحافظوا عليهم لازمنا احنا زيدا يزمنا نحافظوا على شوارعنا حافظوا على بيئتنا حافظ يعني هي سلسلة الكلها سلسلة
1: مربوطة ببعضها مربوطة صحيح. ببعضها
0: هذا اكيد ان شاء الله اللي يسمعوا فينا ينتبهوا للموضوع هذايا نرانا ننظفوا شوارعنا نحافظوا على سيارات كيك النجم نحافظوا على سياراتنا خصوصا في وقت الامطار وان شاء الله ربي يحمينا اكيد شكرا لك شيماء الهمامي خبيره في السيارات ديما تلقاوها معنا في فقره بوان روت مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا اذاعه الشباب بعد شويه تلقاو اخر الاخبار الرياضيه في توب سبور

0: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
1: توب سبور. صباح الرياضة والنشاط والصحة والمطر، ربي يرحمنا. سيس روحنا في الطريق لأنه فيه أكيد مطرة تعمل كيف، وربي أكيد يحمي بلادنا ويحمي التوانسة الكل. توقيتنا هذا الصباح توقيت عالمي في العاصمة الإيفوارية أبيجان، في العاصمة المالية باماكو، مع وصول الشعلة الأولمبية إلى العاصمة السنغالية داكار. سبعة وربعة، لكن في تونس صباح عليكم 8:15 زادين ساعة. برشا أخبار صار نحكيه على كرة اليد والإذاعة الأولى في تونس في نقل مواعيد البطولة المحلية والمسابقات الدولية. الكان الخاصة بالأواسط، البطولة الإفريقية لكرة اليد أواسط، أولادنا رجال غدوة إن شاء الله المستقبل، بعد ما كانوا في الألعاب المتوسطية في تورنتو أكيد شاركوا ويعني ربحوا برشا خبرة، يلعبوا اليوم فينال. يعني تونس تلعب اليوم فينال لافيش متاع الكان أمام المنتخب المصري، ماتش ديربي كلاسيكو القارة السمراء. مش أول مرة نلعبوا مع مصر، ربحنا مصر، مصر ربحتنا. اليوم ماتش غير إن شاء الله 5:30 متاع العشية بتوقيت تونس. البارح ربحنا نيجيريا فوز ساحق بنتيجة عريضة 44-23، عملنا تورنوفر ورتحنا وشفنا أكيد الحالة الذهنية البدنية والفنية والاستعداد المهم لماتش مصر اليوم. ومصر كيف عملت كيفنا، ربحت أنغولا 37-10. اليوم ماتش آخر، أرحب بكل حب بخبير الكرة كرة اليد الإفريقية في تونس، زميلي فوزي بن سالم في إفريقيا. فوزي صباح النور.
2: صباح النور مستمعينا الأوفياء على موجة الإذاعة التونسية، أهلا بكم جميعا مباشرة من أبيجان العاصمة الاقتصادية الإيفوارية. واليوم 7-12 سبتمبر، اليوم اختتام البطولة الإفريقية أوسط في كرة اليد في نسخة عدد 33، تونس مصر لافيش اللي ينتظروها الجميع، بما أنه زوج منتخبات هم الأفضل في هذه البطولة الإفريقية. المنتخب الوطني التونسي كانت أهل البارح بعد انتصار عريض على نيجيريا 44-22. في المقابل المنتخب المصري فاز أيضا بنتيجة عريضة على حساب منتخب أنغولا 37-10. تونس مصر لنهائي أكيد تعودنا به في السنوات الأخيرة، والمنافسة متواصلة في مختلف المنتخبات السنية وأيضا للأكابر، لأنه الصراع ثنائي بين المنتخب التونسي والمنتخب المصري. المنتخب الوطني التونسي بعد انتصاره البارح بعد مردود طيب جدا في مباراته أمام المنتخب النيجيري البارح، سامي السعيدي وليطار الفني حصة فيزيوناج لأكيد لمتابعة المنتخب المصري لوضع الخطط التكتيكية الملائمة لهذا الدور النهائي من أجل العودة للريادة الإفريقية والعودة للساحة الإفريقية من بوابة منتخب الأواسط. كل العناصر على تم الاستعداد، وكل العناصر أيضا هناك كلمة سر بين مختلف العناصر مختلف اللاعبين، وهي الثأر بالكلمة الرياضية بطبيعة الحال على الهزيمة منذ موسمين أمام نفس المنافس أمام المنتخب المصري. اليوم الدور النهائي سيكون انطلاقا من 4:30 بتوقيت أبيجان، 5:30 بتوقيت تونس. نتمنى حظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي. قبل هذه المباراة أكيد المباراة الترتيبية بين أنغولا والمنتخب النيجيري، وهذا الرباعي بعد مضمون التأهل لبطولة العالم كذلك في جوان القادم 2027 في مقدونيا. ننتظر اليوم من سيكون المنتخب الخامس اللي يلتحق بهذا الرباعي بين غينيا وأيضا المنتخب الليبي اللي دربه المدرب التونسي الهادي جيجا. من أبيجان الإيفوارية حدثكم مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
1: يعطيك الصحة فوزي، عمل جبار خوي الغالي، برافو. مازالك الكان نتاع الأصغر. نسكروا دوسي الأواسط اليوم إن شاء الله قبل منتخبنا أمام المنتخب المصري. المباراة مذاعة مباشرة على موجاتنا مش جديد كالعادة، الخمسة ونص متاع العشية تونس مصر. أكيد هذا بالنسبة لكرة اليد. ملاعبي تكلم مليح البارح بالروح متاعه، ونسمعوا شو قال مهدي تبر.
3: الحمد لله المباريات هذوما ديمي فينال وفينال ما تجيش من عند جوار بركة، لازم كيفا كاملة تكتب مع بعضها بطبيعة، لازم الواحد يعطي 100% جمعيته، هذاك واجبنا الحمد لله. معناها هكا تشوف معناها 16 جوار يعطوا 16 يعطيوا 100% يقدموا إضافة، وهذاك السر اللي خلانا نربحوا في ماتشاتنا ما بستاهل.
4: وناس ديما تونسية مصرية
3: بطبيعة كاك فينالات هما باش يكونوا كان كاك، وإحنا باش ندخلوا 100% وقرين وروح وقدرة الإله، قدرة الإله نجيبوا الأوبجيكتيف نتاعنا اللي هو كوبا فيكو نروحوا بها لتونس.
1: برافو الأولاد رجال إن شاء الله اليوم أمام مصر. نذكركم الخمسة ونص متاع العشية الإذاعة تنجم تحوس بكم من أبيجان العاصمة الإيفوارية إلى العاصمة السنغالية داكار، وحكيت على الشعلة الأولمبية لأن الألعاب الأولمبية للشباب لأول مرة في القارة السمراء أكيد ستقام في شهر أكتوبر. أتصل مباشرة بنائب رئيس ترجي جرجيس، والمسابقات الإفريقية الأندية التونسية معنية بهذا الحدث الكبير في الويكاند الإفريقي في باما جرجيس في داكار، والسياسات في الحومة في المهيري غدوة إن شاء الله الكنويكلو. نائب رئيس ترجي الجنوب سي وليد ذويب، صباح النور.
5: صباح الخير زياد، وتحية لمستمعي الشباب
1: اللي تحبوها شمال وجنوب لأنكم محبوبين هكاك من عند ربي أكيد في كل موعد. ترجي الجنوب مشرف تونس في الكرة، في التكوين، في الأخلاق، في التربية. ما هي أخبار البعثة في داكار؟ الأجواء أكيد الجالية، التشكيلة لو ممكن هل فيه غيابات؟ وذكرني بموعد المباراة اليوم أمام فريق ديامبرس، مذكر وأنه ترجي جنوب ربح في المهيري لقاء الذهاب 3-1.
5: والله المقابلة إن شاء الله اليوم باش دور على الساعة 5 بتوقيت داكار، 6 توقيت تونس. الأجواء طيبة زياد، معناتها الحمد لله اليوم اللي طار معناتها الجوالات الكل على ذمة اللي طار الفني، ما عندناش الحمد لله لا بليسيور. الأجواء طيبة كما قلت لك، خاطر عملنا ديبلاسمون انتيسيبي كهيئة مديرة باش نتأكدوا للنزل يليق بالجمعية، ومعناتها ما تصيرناش شكل سيربريز لوجيستيك متاع دانيال مينوت ولا
1: برافو
5: حاجة.
1: برافو خبرة.
5: الحمد لله نتعلموا ونصلحوا. واليوم اليوم الأولاد الكل بصراحة أمبيونس، صادنا البارح زادة بلقاء سفير تونس بالسنغال اللي جاء عطا من وقته ساعتين كاملين.
1: برافو يعطي الصح سي وليد، ماهيش خصص وقته، ماهيش مزية هذاك الشغل متاعه، الجوب متاعه يعطي ألف صحة. كما سفرائنا في الدبلوماسية الرياضية مهم جدا لما تكون عندك بعثة في داكار، في أبيجان، في طوكيو، في باريس، تمشي وتشوف وتتفقد وتشوف شنو ناقص وكذا. برافو يعطي الصحة. أوكي
5: انغرو زياد امبيونس طيبة، جمعية حاضرة ان شاء الله يا ربي
1: ان شاء الله مربوحة
5: اليوم، روحوا بالتأهل ان شاء الله انتصار يا ربي.
1: وكل العالم مش تلقاها راهو في المدرجات في داكار، الجالية موجودة في السنغال وهما شيخين توب الألعاب الأولمبية للشباب، الشعلة بدأت تشعل غادي في السنغال. سلمني على البعثة الكل، نخلي لك مسك الختام نائب رئيس ترجي الجنوب ترجي جرجيس وليد ذويب، وأكيد الماتش 6 بتوقيت جرجيس بتوقيت العاصمة بتوقيت تونس، ولقاء ذهاب عنده قيمة اللي ربحتوه 3-1 في الطيب المهيري.
5: صحيح عنده قيمة، إن شاء الله عنا رجال بحول الله نعملوا مقابلة قتالية إن شاء الله يا ربي نروحوا بالانتصار والتأهل. حاجة باهية زادة معناتها الإكيب سينيغاليز معناتها للتوانس الكل من غير تساكر يستظهروا بالجواز السفر،
1: فرحوا بكم.
5: مجانية الدخول، مجانية الدخول للملعب، معناتها الكل تونسي عنده باسبور تونسي بيان سور
1: يتفضل هوية تونسية ويسمعوا فينا توا
5: يتفضل يتفرج على الماتش. فما 700-800 تونسي معناتها في داكار
1: مقيمين، حتى في الأحواز، حتى في الريف، حتى في المدن البعيدة يجيوا ناس يحبوا اللون العالم التونسي وترجي جرجيس التونسي. برافو سي وليد، ان شاء الله مربوحه.
5: عايشك بارك الله فيك.
1: الله يخليك، الله يخليك. سامحني قيمتك لانه وقت عالمي عندك في داكار 7:05 متاع الصباح. باي باي الى اللقاء. وهذه رساله اكيد لجمهور العكاره، ان شاء الله مربوحه اليوم باش يتبعوا الماتش نتاعكم. نحكيوا على نادي الافريقي زاد في العاصمه الماليه باماكو والتوقيت عالمي الافريقي الماتش نتاعو مهم لانه في رابطه الابطال اكيد نحكيو على جرجيس في كاس الكونفدراليه الافريقي في رابطه الابطال ربح لقاء رادس في العقربي بهدف نقول لنا يتيم 1-0 هدف قديده اليوم معناتها تيك توك ماهر الكنزاري هو اللي باش يخلي الفريق يقعد في المسابقه ماتش ماهو سهل امام جوليبال مالي الخمسه نتاع العشيه غدوه سي اس اس في كاس الكونفدراليه سيواجه شوتينغ ستارز النيجيري سي اس اس خسر لقاء الذهاب 1-0 ماتش غدوه 6 بلا جمهور لكن سي اس اس عنده جمهور وراه في التدريبات في الاجواء في المدينه حظ موفق للانديه التونسيه في المسابقات الافريقيه كره القدم في الويكاند الرابطه المحترفه الأولى نحكيو على الجولة الرابعة اليوم عندنا موعد 6-12 سبتمبر توقيت جديد الأربعة متاع العشية في الشتيوي المرسى نجم الساحلي باسم بالعيد حكم الفار سيكون أمين الفقير في بوعلي الأحوار أمل حمام سوسر ملعب التونسي خالد قويدر حكم الفار أو حكمة الفار درساف القنواتي وفي بن جنات في المنسير الاتحاد المنسير اتحاد بن قردان أسامة بن إسحاق حكم الماتش والفار لهيثم قيرات غدوة اختتام مواعيد الدفعة الثانية في الرابطة الأولى لكرة القدم بلقاء زويتن العمران المتلوي محمود قسيع حكم الماتش والفار لحمزة جعيد في حمام ننف حمام ننف المنتشي بفتح المغازم تاعه يعني همهما ستار أكيد دعوة لأحباء وأنه يقتني كل المشتريات حتى يكونوا مع فريقهم الهمهما الترجي هذا ماتش عنده تاريخ أيمن نصر حكم المباراة والفار لحسين نالي وفي بوجمعة الكمية ميتي في باجة مع المطر هذية الأولمبي الباجي سقط الدير نحصل أندية في الرابطة الأولى هذا الموسم الصاعد من الرابطة الثانية الحكم صادق السالمي وحكم الفار أمير لوسيف اختتام مباريات الرابطة الأولى الجولة الرابعة الدفعة الأخيرة إن شاء الله نهار لحد 20 سبتمبر لحد جاي في العقربي الإفريقي جرجيس هذا سوبر إفريقيا بين رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية إن شاء الله اليوم يسكروا دوسي الترشح للدورة القادم وفي المهيري إن شاء الله نهار لحد 20 سبتمبر تقدم سقيت أو نادي سفيقسي نادي سفيقسي في طيب المهيري سيواجه النادي البنزرتي نكمل مع كرة اليد والجولة الثانية بطولة النخبة اليوم عندنا مواعيد ما ثلاثة توقيت الجورجيني الإفريقي سيواجه المزار الرياضي بقية المواعيد الخمسة نتاع العشية في حمام سوسة نجم الساحلي نصر طبلبة ديربي في بني خيار جمال في المكنين المهدية ماتش ديربي في قاعدة زواوي ترجي جمعية الحمامات وفي سقيت زيت سيواجه الاتحاد الرياضي التميمي نذكركم أن الجولة الأولى فيها ماتش ناقص هو ماتش المنزة سقيت زيت باش تلعب إن شاء الله الأربعاء 23 سبتمبر الخمسة متاع العشية تحياتي لفريق البرنامج محمد عنطول في الإخراج التقني أختي الغالية ذكريات بن حمادة في الماتينال هذا الصباح وبكل حب نجوى بكل حب ورحب بزميلتي وتاريخ حافل في الإذاعة التونسية نجوى الطالبي ربي فضلك نجوى سلمي برشا على عصام نتقابل إن شاء الله أنزيل الخياري إلى اللقاء.

0: انتو ما تسمعوا في الماتينا الويكاند السبع ولحد من الستة للتسعة ونص
1: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة والتي ستمكن من رقمنة البيانات والأحصائيات المتعلقة بالتعهد بالأطفال ومعالجتها وتحليلها وفق معايير الجودة والسرية إلى جانب تعزيز حماية المعطيات الشخصية للأطفال وضمان سرعة التدخل. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنطلق في عملية بث سلسلة من الومضات الوطنية التوعوية الجديدة في إطار برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. ويتوصل البرنامج خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من خلال جملة من الأنشطة والتظاهرات. من الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها بداية من اليوم دار ثقافة بن رشيق بالعاصمة. التظاهرات تتواصل إلى 26 من سبتمبر الجاري وتهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. أحياء للأسبوع العالمي لمرض عدم التوازن تحتضن مدينة نابل اليوم وغدا تظاهرة ثقافية صحية ورياضية تحمل شعار خطوات التوازن. وسيتم بالمناسبة تنظيم قافلة صحية مجانية ستوفر استشارات وتوجيهات طبية لفائدة المواطنين حول هذا المرض. في العالم، الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد اليوم أنه لا مفاوضة جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي. وسائل إعلام عراقية أفادت اليوم بإغلاق 3 معابر حدودية مع إيران على خلفية الهجوم الذي تعرض له خط أنابيب النفط شرق غرب بين الرياض والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية من داخل العراق. واجتماع قادة دول مجموعة بريكس اليوم في قمة بالعاصمة الهندية نيودلهي تركز على التجارة والاستثمار والنزاعات العالمية. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
3: إذاعة الشباب
7: إذاعة الشباب عدل موجتك
3: عدل موجتك
7: تسمع صوتك
3: تسمع صوتك.

0: مصباح الخير، الطاقة والانطلاق، مصباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: Coup de cœur.

في ذكرى وفاة بليغ حمدي سمعناه في أجمل الأغاني اللي لحنها سمعناها بصوت وردة الجزائرية وحشتوني. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالكود كور لليوم. مرحبا بكم في الماتينة الويكاند، مازلنا مواصلين معكم كالعادة حتى للتسعة ونص. بعد شوية باش نمشي والنابل باش نحكيو على التظاهرة اللي إن شاء الله باش تكون في شارع حبيب بورقيبة في نابل، وكل التفاصيل تلقاوها معنا بعد شوية. نعطيكم فكرة على شبكة الجديدة إن شاء الله، شبكة خريف شتاء 26-27 إن شاء الله في إذاعة الشباب. باش نحكي شوية على الماتينال، الماتينال من الاثنين حتى للجمعة من 6:30 حتى للعشرة نهار الاثنين، مع أول الأصوات في الشبكة الجديدة وجدان تصبحوا معها أكيد في الماتينال جون وجدان زاجروبا، ونهار الثلاثة والأربعة والخميس تلقاو معاكم سامي فارتونا، نهار الجمعة حسن الطاهري، والماتينال ويكاند من الستة ونص حتى للتسعة ونص. السبت نكون معاكم أنا، والأحد تكون معاكم أميرة الزايدي. هذا بالنسبة للماتينال، وبالطبيعة على موجات إذاعة الشباب طيلة اليوم تنجموا تبعوا تفاصيل الشبكة الجديدة. إن شاء الله تكون على كيف كيفكم الشبكة هذه، وإن شاء الله يكون الموسم هذا يكون موسم خير إن شاء الله. مرحبا بكم ملا معنا حتى للتسعة ونص. نكملوا احنا مع الموسيقى بعد شوية كما قلت، نمشيو النابل.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.

0: مرحبا بكم معنا من جديد. صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم في الماتينال ويكند على موجات إذاعة الشباب. كالعادة في الويكند نواصلوا معكم في الماتينال ويكند حتى للتسعة ونصف. الوقت هذا باش نمشيو مع ضيفتنا.
1: ضيف اليوم،
0: ضيف اليوم، ضيفتنا اليوم هي الدكتورة هندا قيدر. صباح الخير ومرحبا بك معنا على موجاتنا إذاعة الشباب.
2: صباح الخير لكل المستمعين الكل.
0: اليوم ضيفتنا باش نحكي على الدورة الرابعة من خطوة التوازن. اليوم إن شاء الله وغدوة باش تكون بمحيط شارع الحبيب بورقيبة بمدينة نابل. تفاصيل التظاهرة هذه أكيد هي تظاهرة رياضية طبية فيها كل شيء، أكيد باش نحكي على التفاصيل معك.
2: شكرا الساعة للسماح لي باش نتكلم على التظاهرة هذه. التظاهرة هذه تدخل في توا عادة، هي الدورة الرابعة السنة اللي تتنظم من طرف الجمعية التونسية لطب التوازن والدوخة برعاية جمعية أمريكية. الحقيقة هي المبادرة كانت جمعية أمريكية اسمها VEDA Vestibular Association of Vestibular Disorder American Association of Vestibular Disorder اللي هي عملت هالأسبوع متاع الدوخة والتوازن. كل عام في شهر سبتمبر ثم أسبوع باش نحكيه على الأمراض هذية متاع عدم التوازن والدوخة على أشكال مختلفة. وإحنا في تونس نظمنا أول دورة متاع تظاهرة رياضية اللي هي الحقيقة الماراثون، سميناه لفولي دو ليكيليبر. أول دورة تنظمت عام في سبتمبر 2023. بعدها صار ما ثلاثة دورات تنظموا في نابل وبالتحديد شارع حبيب بورقيبة في نابل. السنة إن شاء الله باش تكون الدورة الرابعة اللي هي باش تاخذ على عكس الدورات السابقة يومين اللي هما اليوم العشية وغدوة الصباح. سميناها لفولي دو ليكيليبر على خاطر احنا من خلال التظاهرة هذية الهدف نتاعنا باش نعرفوا الأمراض اللي تهم التوازن اللي التونسي العام يسميها دوخة وإلا نسميوها اختلال التوازن، وباش نحسوا الناس بالتداعيات نتاعها. الدورة متاع السناء فيها خصوصية لفولي دو ليكيليبر متاع السناء. الخصوصية الأولى أنها باش تتم على يومين، اليوم العشية باش يكون ثم قافلة صحية في شارع الحبيب بورقيبة بنابل قدام المعرض. القافلة الصحية هذه باش تهتم بتحسيس المواطنين اللي نجموا يتجهوا للخيمات اللي باش يتنصبوا اليوم العشية، تحسيسهم حول الأمراض التوازن، ممكن حتى إجراء تشخيص بسيط. بيصير ما ينجبش يكون تشخيص بالمعدات اللي عندنا في المستشفيات ولا في الكابيني، ما بأمور بسيطة جدا، تجهيزات بسيطة نجم نقلوها للخيمات هذوما باش نجم نعملوا تشخيصات أولية للأشخاص اللي يحبوا يتوجهوا المدينة نابل. ثم غدوة إن شاء الله باش يكون الماراثون اللي هو باش يبدأ على الساعة 8 تقريبا. باش يكون الانطلاق من قدام المعرض عبر المسلك الصحي بنابل وتحت إشراف السلطات المحلية في مدينة نابل وأطباء متاع جمعية التوازن. باش يقع تكريم كبار السن المشاركين اللي الحقيقة كل عام ما شاء الله يشاركوا معنا ويوريوا مهارات مشكورة. فالهدف متاع الجمعية هذه هي جمعيتنا تأسست عام 2006، جمعية تونسية لطب التوازن والدوخة. التظاهرة هذه متاع السومان دي ليكيليبر هي تظاهرة عالمية، يعني هي بدأت بها الجمعية الأمريكية VEDA، ثم بعد ذلك صار في أستراليا ونيوزيلندا، وأحنا تونس كنا من أول وفرنسا كنا من أول البلدان العربية اللي أحيت السومان دو ليكيليبر. عملنا فيها معناتها تظاهرات رياضية، ولكن زادة عملنا محاضرات على الموضوع اللي يتجهوا للجمهور العام ولكن أيضا يتجهوا لأخصائي الصحة.
0: وهذه مهم جدا. يعني انت قلت تونس يعني كانت من الاوائل. مهم جدا مع تقدم الطب عنا في تونس ايضا الوعي, ومشكورين الاطباء ديما يقوموا بالمبادرات هذه باش يوعيوا كل المواطنين بالمخاطر نتاع النجم. حاجات هي تظهر لهم بسيطه لكنها تكون عندها تداعيات, هذاك علاش مهم جدا التظاهرات هذه. بالنسبه لل يعني التشخيص كما قلت انت يكون باش يكون هكا ان شاء الله اليوم الاربعاء نتاع العشيه. هل معناها هذيا يعني الفئه المستهدفه هي كبار السن والا الناس الكل؟
2: الفئه المستهدفه هو الناس الكل اللي عندهم خلل في التوازن. الفئه كبار السن هما خلل التوازن يهمهم اكثر من الاشخاص الصغار والعاديين, ولكن برشا اشخاص صغار يشكيوا من الدوخة ومن خلل التوازن. وخليني نقول لك اللي بعجالة علاش التحسيس هذية, خاطر على عكس الحواس الأخرى هي التوازن احنا تسمى الحاسة السادسة, تعرف الخمسة حواس انت مثلا الواحد ما يشوفش يمشي بباب العين يعرف ما يشوفش معناها عينه فيها مشكلة. لكن في التوازن وقت اللي عنده دوخة ولا يختل توازنه احنا لاحظنا اللي المرضى يذيعوا تلقاهم شيء مثلا الدوخة الدنيا تدور به ما يعرفش وين يمشي. يمشي للأورجانس, يمشي للطبيب جنراليست, كان قلبه ولا يدق بالقوي خاطر الدوخة ديما معها تاكيكاردي, يمشي للكارديولوج, يمشي للنورولوج. واحنا كاخصائي توازن ايش لاحظنا؟ لاحظنا المريض بيجينا الا ما معاه شكارة معبية باللي ديغام والسكانير والكارديو, يخسر برشا فلوس والدولة تخسر برشا فلوس على المريض هذيك على خاطر المعلومة مش موجودة. المعلومة انه راه فما اخصائي في التوازن اللي هو وظيفة معقدة ما فيهش كانش الجهاز واحد, فيها مجموعة من الأجهزة لازمها تخدم مع بعضها بصفة معناتها انستانتاني اي بيان كرونومتري باش التوازن يكون باهي وباش الانسان ينجم يتوازن.
0: دكتورة مثلا في هكا يعني الخلل بالتوازن هكايا نتصور انا هذه ديما نسمعها يقول لك اول حاجه لازمك تتفقدها هي وذنك, على خاطر تنجم تكون وذنك هي السبب بهذا الكل. يعني قبل كانت بالحق نلقاو برشا شكاير دواء كما قلت انت وواحد ما يعرفش, اما مع الوعي وديما الحملات التحسيسيه هل صحيح يعني اول حاجه نخمو فيها لازم وذنا قبل كل شيء ومن بعد نجموا نخموا في حاجات اخرى؟
2: هو صحيح ومش صحيح. لانه الاذن هو واحد من الثلاثه اعضاء المتدخله في التوازن. الاذن هي جهاز الالتقاط, الاذن هي الداخليه, هذه الاذن الداخليه معناها داخل تحت المخ فما جهاز اسمه الاذن الداخليه اللي يصلح فيه للسمع والتوازن, هي اول جهاز باش يلتقط الحركه. ولكن الاذن الداخليه تبعث عبر العصب الثامن المعلومة إلى المخيخ, والمخيخ يبعث للأعضاء والعضلات نتاعنا وكل الجهاز العصبي, وفي نفس الوقت يبعث للدماغ. هذيك علاش الوظيفة نتاع التوازن معقدة, على خاطر ما فماش كان جهاز واحد يشتغل باش يأمن التوازن, فما مجموعة من الأجهزة أبرزها الأذن الداخلية ثم المخيخ والجهاز العصبي ثم العين والتقاط المحيط بها, كلهم يشتغلوا مع بعضهم. ولكن خصوصية الموضوع هذا أنه أخصائي التوازن هما أغلبيتهم دكاترة أنف وأذن وحنجرة, وإحنا اللي عندنا الأجهزة اللي تسمح باش نعملوا تشخيص يلندرا هذا جاي من الأذن الداخلي الخلل التوازن وإلا جاي من حاجة أخرى, والحاجة الأخرى تنجم تكون على لا يقدر حاجة خطيرة مثل جلطة دماغية وجلطة المخيخ أو ورم في الجهاز العصبي أو غيره. فأحنا مهمتنا هو التشخيص, ولأنه المريض اللي عنده دوخة يمشي للدكتور الأنف والأذن والحنجرة هي صحيحة, لأنه الأغلبية الأجهزة اللي تعمل استكشاف الدوخة موجودة عندنا نحن. والدوخة فيها علاش هي الدوخة كعارض متشابه, يعني الدنيا تدور ولا فقد التوازن, ولكن الأسباب مختلفة ومتعددة جدا. أسهلها مثلا مريض يرقد في الفرش تقلب الدنيا قامت تدور به, وإلا قام من فرشه في فقد التوازن وطاح وإلا الدنيا دارت به. هذيك أول تشخيص وأكثر تشخيص موجود لو بلو فريكون هما كريستالات يتحركوا في الوذن, سميوه احنا بيختيش بوزيشنال بين الدوار الدهليزي الحني. وهذيك علاش احنا في نوعي المرضى توا علاش مهم خاطر هدية المريض وقت يتجه لأنف الحنجرة التشخيص يتم في 5 دقائق يليه العلاج في 5 دقائق يعني المريض ينجم يجي لعيادة الأنف الحنجرة بك الدوخة هذيك ويخرج بلاش دوخة على خاطر نعمله حركة علاجية نحيله ترجع في الكريستالات إلى مكانهم فالمريض يرجع لبس عليه بينما لو هو ما عندوش المعلومة هذية شنو اللي يصير يمشي يتجه للاستعجالي في الاستعجالي يعملوا له رنين مغناطيسي وما بعد الرنين المغناطيسي يمشي كبير القلب بالكش القلب بالكش المخ بالكش يلقى
0: يعني هذا الكل يعني هذا الكل النجم اليوم في التظاهرة متاع اليوم النجم نوعي والناس الكل بالحاجات البسيطة هذه اللي تخلينا النجم ننقذ حياة إنسان أكيد إن شاء الله إن شاء الله الموعد خلينا نذكره الموعد اليوم في شرح ببرجيبة في
2: نهب شرح ببرجيبة من 4 إلى 6 قافلة صحية يكونوا موجود خيمات وفيهم مختصين في أمراض الدوخة والتوازن اللي نجموا يعطيوا المعلومة ونجموا حتى يشاركوا بالتشخيص للمواطنين اللي بيش يتجهوا لهم فالتوعية هذه مهمة جدا ثم غدوة إن شاء الله بيش يكون هو أساسا التظاهرة الرياضية اللي بيش يكون الماراثون وفيها بتبيع اللافتات اللي تعمل تعطي المعلومة وتعمل التحسيس حسب الواحد ونحب الله نعرج على حاجة أنه الحمد لله أثناء بالذات في الأقسام الاستشفائية صار تجهيز مستشفياتنا بالمعدات الصحية اللي تسمح بالتشخيص خطر المعدات هذه هي معدات خاصة وكانوا بعض المستشفيات يفتقدوها فأثناء وزارة الصحة جهزت برشا أقسام بالأجهزة هذه اللي تسمح بالتشخيص والعلاج في الدوخة وأمراض التوازن.
0: يعطيك صحة شكرا لك دكتورة هندا جيدر إن شاء الله بالتوفيق لكم أكيد في الدورة الرابعة من خطوات التوازن إن شاء الله اليوم 4 متاع العشية قدام معرض وشارح ببرجيبة في مدينة نابل وغدوة يتواصل 13 سبتمبر 2026 إن شاء الله بالتوفيق لكم الناس الكل اللي تسمع فينا تنجموا تكونوا حاضرين زادة واللي يحس روحه عنده دوخة وما يعرفش شنية الحكاية ينجم يكون حاضر فما برشا أطباء بش يكونوا موجودين على عين المكان وينجموا يقوموا بالتشخيص الموعد اليوم وغدوة في نابل احنا مواصلين معكم في الماتينال ويكاند مرحبا بكم ديما على موجاتنا إذاعة الشباب

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: انت معلم.
1: اذا سعد المجرد سمعنا في معلم، مرحبا بكم على موجاتنا اذاعه الشباب. نعطيكم فكره على البرامج اللي تلقاوها معنا بعد شويه. حميده زغدود يجيكم 9:30 في بون روت، واميره زيدي يجيكم في اكسترا ماغ ويكند انطلاقا من 11 متاع الصباح. ستيلي بوتي مع كوثر البديوي انطلاقا من ماضي ساعتين، و ارجي معاك شيماء، معكم شيماء في ارجي معاك من ماضي 3:30. الخمسة سامدي تو منى حمام مع عاطف الزنيدي، وسهرية تكون موزيكا، بداية السهرية تكون موزيكا ميوزيك جولد مع وصال سنوسي انطلاقا من 8 حتى لل 8:30. وتلقوا في السهرية سامي نويسر في فيالا، دونك تابعونا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. وما تنساوش اللي الشبكة إن شاء الله الجديدة تلقاوها انطلاقا من نهار الاثنين انطلاقا من 6:30 متاع الصباح في الماتينال، وتابعوا أكيد تفاصيلها الكل مع البرامج اللي تعودتوا عليها ديما على موجات إذاعة الشباب، وحتى زاد مع البرامج الجديدة اللي تلقاوها معنا في شبكتنا الجديدة. نذكر زادة بأحوال الطقس، اليوم يكون الطقس ممطر، وحسب المعهد الوطني للرصد الجوي خصوصا في ولاية القصرين تكون الأمطار قوية، هذك علاش نردوا بالنا في وقت الأمطار القوية، نبدو على الويديان باش نحافظوا زادة على سلامتنا، وإن شاء الله تكون أمطار خير. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا على موجاتنا إذاعة الشباب في الماتينا الويكاند. كان معاكم اليوم محمد عنتول، ذكريات وميزة في الديجيتال نسلم عليها برشا برشا. نخليكم مع اخر نغم بصوت عدنان شواشي، باي باي.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أسعد توقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة، والتي ستمكن من رقمنة البيانات والإحصائيات المتعلقة بالتعهد بالأطفال ومعالجتها وتحليلها وفق معايير الجودة والسرية، إلى جانب تعزيز حماية المعطيات الشخصية للأطفال وضمان سرعة التدخل. انطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في عملية بث سلسلة من الومضات التوعوية الجديدة في إطار برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. البرنامج يتواصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من خلال جملة من الأنشطة والتظاهرات تستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر. في إطار شراكة أكاديمية مع عدد الجامعات الصينية المرموقة، توافقت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس في ضمان قبول 13 من طلبتها المتميزين للدراسة في الصين، وفق ما أفاد مدير المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس حسن صديق. من الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها بداية من اليوم دار الثقافة بن رشيق بالعاصمة. التظاهرة تتواصل إلى 26 من سبتمبر الجاري، وتهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. في أخبار العالم، يجتمع قادة دول مجموعة بريكس اليوم في قمة في العاصمة الهندية نيودلهي، ومن المقرر أن يتضمن مؤتمر المجموعة الذي يستمر يوما نقاشات حول القضايا العالمية والإقليمية. ومن المرجح أن يتصدر الوضع في الشرق الأوسط جدول الأعمال، بما في ذلك النزاع المتمركز حول مضيق هرمز. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
8: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
9: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفء.

0: ينهار مبروك سيد مع خوب فرصة كراجين، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد ألفابيتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا، برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد موجتك تسمع صوتك. العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
2: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
2: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
2: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
2: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
0: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
2: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
2: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.

0: السلامة المرورية.
1: أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من بون غوت من توا حتى للعشرة ونص. أخبار طرقاتنا وأخبار مستعملي الطرقات تكون حاضرة في برنامجنا لليوم. مرحبا بكم الناس كل وين ما يوصلكم صوتنا من توا حتى للعشرة ونص. حميدة زغدودي مقدم ميكرو معاكم، محمد عنطول في الكوتي تكنيك، مي في الإخراج الرقمي. نمشيو للموزيكا ومن بعد نرجعو لكم. أهلا وسهلا بكم.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا في بونروت، وخلينا نسلموا على الجميع يحضروا بحذانا. محمد ايش نحوالك؟
1: الحمد لله، مطره باهيه،
0: مطره باهيه. وبين موضوعنا الكياس في المطره، اسمع ماش نحكيوا على الكياس في المطره، كيفاش نتعاملوا مع المطره؟ طول لازمنا كيفاش نتعاملوا مع المطره؟ وكهو نقراوا حسابنا، كياس غارق اش نعملوا؟ هيك سي المونجي، لطف عليك وحمد لله على سلامتك. كيف ما جيتنا بشارة القيادة، انت ديما القائد راهو
1: كابتن،
0: هما اليوم زدت لبس الشارع.
2: الحمد لله يا ربي، الحمد لله ربي على ما عطانا امطار ما خلفتش اضرار، هذيك الاهم حاجة، وهذا هو الغيث.
0: صحيح، ان شاء الله ديما غيث نافع يا ربي، وان شاء الله ديما هكا ربي يرحمنا. هي راهي الناس انتعشت هكا، الطقس برد، تحسها فرحه العبيد وجوها نورت هكا. بديت تخمم تو في البروغرامات هكا نتاع الشتاء، صحيت الحمد لله. الحمد لله
2: هو نافع الغيث،
0: الحمد لله يا ربي.
2: عليك نقولوا الغيث
0: اي
2: معناها المطر التي تنفع.
0: الحمد لله ان شاء الله. معناها تقول انت ما غلط،
2: قول الغيث قطرات،
0: تقول انت غادك نقول ان شاء الله غيث نافع، خاطر هو ديما نافع. مطره نافعه يا ربي.
2: الحمد لله يا ربي،
0: الحمد لله يا ربي.
2: انا معطانا ان شاء الله بشرة خير لعام السنه ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله. معك انت سي المونجي، نمشيو للوتو اكتو. اوتو اكتو، اوتو اكتو. اها
2: نعود نقولوا نهاركم زين ان شاء الله، وان شاء الله عوده ميمونه وناجحه لاولادنا ان شاء الله في الدراسه في كل المستويات، الساعه قبل كل شيء. مش نحكيوا على العوده المدرسيه، لكن حبينا نتفقدوا رواحنا وين احنا في ارقامنا سي محمد، ويظل لي سجلنا يمكن حسب رايي انا ما عرفش رقم قياسي الى حد حتى 9 سبتمبر، 9 فقط وصلنا بزيادة 90 ضحية على الطريق.
0: كنا في 70،
2: كنا في 70، 72، 75، أهبطنا مرات الـ50، طلعنا طول 90. معناها كنا في 9 سبتمبر 25 كنا في 847 ضحية على الطرقات، في 9 سبتمبر 26 وصلنا 937،
1: قريب نخلطوا للألف،
2: قريب نخلطوا للألف. معناها رانا في نسق تصاعدي كبير جدا، وكي نتوقع راهو تغيير حركة الجولان ونسق الجولان مع العودة المدرسية والنشاط الاقتصادي العادي في الأوقات نتاعو، إن شاء الله ندعي إن شاء الله نقولوا ما نفوتوش عام اللي فات.
0: احنا سامحني يا سي المنجي، ما عادش ياثر فينا نسق الصيف ولا الشتاء، خاطر ماشيين بنفس الريت كسوا صيف ولا شتاء. نعرفش تو احنا نقولوا هاو شتاء ولا هاو صيف، هاي الدنيا ما فيهاش قرايه واقل حركه، ما تظهر حركيه اخرى في الليل وسياقه اخرى زاده، خاطر يخرجوا فئه اخرى يسوقوا في الصيف اللي تنجم زاده تاثر على نوعيه سير الجولان بصفه عامه. وشتى ترجع دوبل سيونس وترجع الكلام ده للقراية وترجع كالاختناق المروري، هو ما عادش نحكمه، معناها ما عادش مربوطة بالصيف ولا بشتى ولا بالعودة القراية ولا مش القراية.
2: هي لا، هي ملاحظة وجيه، احنا نحكيه على ان سق الجولان يتبدل، لكن اللي ما تبدلش وقاعد يمشي في منحرف، نقوله احنا خط منحرف، اللي هي سلوكيات مستعملي الطريق
0: بجميع أنواعهم. من أسبوع لأسبوع احنا نتبع في الأرقام، ثم 8-9 قتلى بمعدل بين الأسبوع والأسبوع،
2: هذه الفرق. ايه شنو اللي قاعد هو قاعد يمشي ديما في طريقة نقول احنا تصاعدية؟ هو سلوكيات مستعملي الطريق قاعدين نشوفه في مظاهر غير معقولة تنبب الأخطار، ولكن ما نعملوا في حتى شيء بالنسبة للردع. الرقابة نجم تكون موجودة كيما تكون لا، نجم تكون على كامل تراب الجمهورية كل المناطق، حدا معقولة برشا. واستبشرنا في سبعينية الحرس الوطني كيفاش السيد وزير الداخلية وراه التجهيزات الجديدة لرفع المخالفات بالرادارات الذكية ولا عن بعد. هو بيدو قالت نجم عنها تاخو مخالف العدة، قالوا يراو نجم تاخو مثال السرعة والهاتف الجوال وحزام الأمان نجم يخذ مع بعض، معنا نشوفوا احنا كنجم ونعملوا هذا فقط ونحطوهم حيزنا في التطبيق في أقرب الأوقات. نجم نقولوا نأملوا اللي بعد نجموش نقولوا فيسا سي محمد، أما على الأمد المتوسط مش البعيد نقلصوا كثيرا من الحوادث هذه والفاجعة متاعها، لأن الرقابة راهي هي أسهب حاجة، ولكن كي يكون الردع موجود معها وقتها تكون النجاعة 100% موجودة. اللي راهو فيه طو مثال درجات نارية اللي تعنف الأشخاص بمقابل دون احترام أي قانون، ونعرف لدرجات نارية اللي هي تشارك أكثر ما يمكن في الخطورة ومن أول المتضررين في الحادث والضحايا هي درجات نارية قريب 48% من الضحايا. معناه إذا كان احنا عنا عنصر مختل في السلموري نتاعنا هي درجات نارية تساهم بقص وافر قريب النص، يلزمنا ناخذ كل ما يلزم باش نحاولوا حتى نرجعوا شوية المسار نتاعها. كانت هي ماشية في الأحمر غامق، نحاول باش نقصوا منها شوية بإجراءات مهما كانت الإجراءات، مش باش نعدوهم لكن موجود. يولي السيد يستنى في المحطات ويهز العباد والعباد تركب، كل هذا عنده حق وهذا عنده حق. الحق هو في القانون سي محمد، أنا ننظم قانون والقانون كيبدا موجود كل الناس تحترمه، وإذا كان ما احترمتوش وقت تصير العقوبات والردع. أما إذا كان أنا نلوج وسيلة نقل، النقل مش كله متوازي في العاصمة، نولي نلوج أي قل وسيلة باش تهزني في أقرب وقت. السيد اللي يركبك ما عندوش صفة باش يركبك، هو يلوج في قوته عنده الحق، لكن نضمن له قوته في القانون ولكن نضمن له سلامته في القانون، ما نخليهاش هكاك حتى تتراكم حتى النهار الاخر يمكن نولي ونشوفوا تونس معناها كيما اسيا الشرقيه اللي هي العباد ولا درجه ناريه يهزوا فيها العباد، يمكنش نهار اخر تلقى انواع اخرى من درجه ناريه زي محمد يهزوا فيها العباد اكثر عدد.
1: صحيح ولات امر واقع سي المنجم،
2: هي هذا نحكي لك
1: ماشي وزيد معناها فريكونس كبيره برشا
2: هذيك، علاش؟ على خاطر
1: طلب عليها برشا
2: والطبيعه ما تحبش فراغ، تلقى فراغ تسرح. إذا كان ما لقيناش احنا ردع من الأول هكا شوفوا تو كيفاش ولات، وراي فيها عقوبة وحجز العرى الدراجة النارية ومحضر وواواوا هذا كله، أما قداش باش نعملوا؟ احنا أول حاجة نحبوا ساعة سلامة مستعملي الطريق، سواء كان هو كسائق ولا كراكب وإلا المنظومة بكل، خاطر هما التوانسة الكل قاعدين نقاسيو في الجرحى والضحايا. ناخذوا القانون الثاني الدرجات الهوائيه، الدرجات نقول معش هوائيه ولا درجات الكهربائيه اللي هي
0: الزلقه
2: تروتينات، هي وين القانون هذا؟ نشوف فهم تو
0: وتو باش ترجع للقرايه باش يرجعوا ليزيتيديون اكثر ليزيتيديون يستعملوا التروتينات،
2: وتو ولات 7 سنين 8 سنين ترى فهم يحوسوا زوز على التروتينات. معناها السرعه ما نحكيوش عليها، مقنه ما تفوتش 25 كيلومتر في الساعه سي محمد، نلقاه يمشيوا 50 60 70، لأن الأسبوع هذا بركة في الطريقة الحزامية متاع سسمة يا سيد حسين قدامها واحد يمشي 45، قعدت النقص وراه نستنى فيه يخزر لي شبين ما دوبلتش عليه باش نحب
1: نحدد
2: السرعة متاعي ومتاعه قداش. أنت ما تفوتش 25 تمشي 45 في كياس اللي السرعة فيه 70، مش معقول. فهذا جزئيات صغيرة اللي من شأنها نجمه نعمله برشا حاجات ما نوخروش باش نعملوها، لان القدر ربي مقدره، لكن احنا زاد كبشر شركاء في كل هالمنظومه هذه، سواء بكل مستوياتنا بكل مناصبنا نحاولوا باش نيسروا امور بعضنا ونحطوا قانون اللي يكون واقعي ويحترم وفيكون اقرب الاجال، لان الوقت قاعد يجري واحنا قاعدين نحصدوا في ارواح على الطرقات نتاعنا. وكما انت قلت داخلين على سنه دراسيه وجامعيه ان شاء الله بالتوفيق لاولادنا الكل، باش نشوف فيها حاجات اخرى. علاش قلنا النسق يتبدل؟ اللي كنت تحكي على الطلبه ما مش موجودين، اللي كانوا ما يستعملوش هالتروتينات هذه كطلبه وكتلامذه يمكن كتلاميذ كيف مات موجوده انواع واشكال، ولا السرعه نتاعهم توصل 70 وتوصل مرات اكثر من 70 كيلومتر في الساعه، معناها عباره سياره تمشي بسرعه عاليه اذا كان هذايا ويركب عليها زوج سي محمد وراو فيها وفي عدم احترام قواعد الجولان كيفهم هما كيما درجه ناريه اللي يهزوا عباد كيما درجه ناريه اللي يهزوا البضائع للعباد معناها حاولوا وفي اقرب الاجال نطوقوا هالاشكال هذايا بكل ما منا من قوه بكل ما منا من تنظيم على الاقل نعاولوا هذا وضع وسط نلقاو روحنا باش نبداو نصلحوا فيه هذا كامل باش نصلحوا راي الامور باش تكبر بينا وما نحبوش الامور تكبر بينا على خاطر حياه التوانسه غاليه علينا ما نجموش نهدرها بكيفيه ذي بحكم الا واقع اللي عايشينه الضغط اللي عايشينه الاجتماعي دونك نحاولوا ديما نقولوا نحاولوا راهو ما نجموش ما نعملوش حتى شيء لزمنا نعملوا حاجه باش نقولوا هانا على الاقل بدينا راهو في طرف تراجع مش انفراج في عدد هالضحايا اللي احنا ما نحسبهمش لكن العائلة تاعهم تحسبهم ضيعوا عائلاتهم كاملة اللي ماتت هي وصغيرها اللي مات درجة نارية ضربته شاحنة وتعدى ما قفلهمش بكل قتل واحد وواحد مجروح معناها الأسباب العديدة متعددة منش نخوضوا في الأسباب لكن الواقع نلقاو وقفة صحيحة نراجعوا بها رواحنا نشوفوا مشاكلنا ونحاولوا نلقاو على الأقل بوادر متاع تصليح هالوضع تصحيح الوضع هذا مش تصليحه ما نجموش يقولوا أكثر من هكا ما نجموش يدوم أكثر من هكا لأن إذا كان يزيد علينا نولي وقتها في وضعية لا يحصدوا عليها
1: واحنا ديجا توا في وضعية خطيرة خاصة بالنسبة كنت تحكي سي المونجي بالنسبة للتروتينات فما فراغ تشريعي خاطر لازم فما إرادة باش نعملوا قوانين تنظم جوالين للتروتينات هذه كيف ما صار معناها توا ديرنييرمون صار وضع كراس شروط تنظم بيع الدراجات النارية وفرضوها على التجار اللي قاعدين يبيعوا في الدراجات النارية وليت ما تخرج الدراجة النارية المتوسطة إلا ما تكون مصحوبة بشهادة تسجيل اللي قبل ما كانتش معناها كراس شروط هذه وبداوا معناها بالمزودين وبالتجار اللي يبيعوا بالتفصيل معناها
0: كيف تحصر العدد نتاع الدرجة النارية اللي عندك على القليلة
1: المتوسطة والكبيرة الصغيرة خاطر ما هيش مجبرة باش تكون مصحوبة بشهادة تسجيل دونك ما نجموش نعرفوا العدد الصحيح لأنه التروتينات وحتى الدرجات النارية الكهربائية معناها ما فماش قانون ينظمها لا من حيث التسجيل لا من حيث الفحص الفني لا من حيث السرعة معناها قاعدة
2: من حيث تجهيزات الأمان للمستعملين
1: أصحي معناها هذا الكل مجعول للصانع ومعناها وفما برشا مصنعين وفما الدخل بطرق قانونية وفما الدخل بطرق غير قانونية ما نعرفوش المصدر نتاع الدرجات الكهربائية هذه اللي فما نقطة استفهام كبيرة خاطر من الملح جدا كما كان يحكي سلمونجي أن ننظموا خاصة الدرجات النارية الكهربائية والتروتينات خاطر الدراجة النارية الكهربائية راي من حيث التجهيزات كيف الدراجة النارية العادية وحتى في السرعات تكون مضاهية لها ومرات تكون أسرع أنا ما تفرقش بيناتهم إلا بالصوت معنا
2: وهي أنكور كهربائية مرات تسمحش بكل
1: صحيح
2: هو حتى عنا القانون هذايا نجم نستأنسه بالقانون تاع الدراجة النارية المتوسطة يعني موجودين والوزارة النقل يلزم هي تراجع وتحل هالملف هذا مش في ذي بركة سي محمد راه في عديد المشاكل الأخرى وعنا مشكل أكثر من هكا يلزم زاد نتفطنوا له في خصوص مراجعة بعض قوانين مجلة الطرقات
1: هذه الحلول بسيطة هذه راهي حلول بسيطة جدا معناها باش نوصلوا نصنفوا الدراجات النارية الكهربائية والتروتينات حسب البويسونس بالكيلوات معناها حاجة ظاهرة معمول بها في البلدان الأخرى النجم ونقتدي بالبلدان اللي نقحت واللي عملت قوانين تنظم جوالين الدرجات الكهربائية والتروتينات ونعملوا بالمثل فيش اجتهاد كبير معناها نبدأ بهذيك حاجة على الأقل تنظم حتى اللي باش يشري يعرف اللي فما قانون ينظمه مش عايش هكاكة في المطلق يعمل اللي يحب عليه هو برشا ياخذوها خاطر يحب يعمل اللي يحب عليه فماش حاجه تنظمه خاطر العون ما يطلبش منه كارت غريس خاطر هي دراجه كهربائيه القانون ما يفرضش عليه باش تكون معناها تكون حامله لشهاده تسجيل تكون مستشفى
0: برشا حاجات بسيطة كيف نحكي وفيها النجم ونعملوها ونبدأ. هو المهم أنه واحد يبدأ معناها باش هكيك الأمور تبدأ تتنظم زيادة بشوية بشوية.
2: هات لازمنا نشعر بأهمية الموضوع ومن بعد نعملوا جرد ونعملوا كشف دياغنوستيك، وبعد ندخلوا في عن المعطيات العلمية باش نبدأ بها، وقت نعمل نشوف القانون تاعنا وين باش نمشيو بيه باش نستأنسوا وين نحبوا نخرجوا بيه القانون ذي، وقتاش يلزم باش يكون يطبق، شنو هي المخالفات نتاعو. لما هات نحطوا القانون ذي على الطاوله والفكره ذي ونبداو نخدموا فيها اليوم قبل غدوه.
0: يعطيك صحة سي المنجي الشبي على كل التفاصيل. من بعد شوية مش كيفاش تشري كهرباء، كيفاش تستحفظ على كهربتك اللي شريتها
1: صحيت
0: إذا صبت المطر وتحب تمنع بها. نعطيكم احنا ليزاس الكل، أهلا وسهلا بكم مازال مكملين معكم.

0: اهلا وسهلا بكم. والله ما كان على بالي لازم يكون على بالكم تو تبع احوال الطقس تو احنا ماشيين للشتاء وتعرف روحك وين ماشي. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم، مازال مكملين معكم في بون روت سي المنشي. قبل ما نمشي لسي محمد وباش نحكيو كيفاش تتصرف مع الماء اون كاو حلت في الطرقات، نعرفوا احنا هكا ساعات تجينا الغيث النافع على ما غير نافع قال لي غيث على غفله كيفاش نتصرفوا معاه. سينو تو احنا على بواب عوده مدرسيه ان شاء الله يا ربي، عوده ميمونه، عوده مدرسيه وجامعيه للناس الكل ان شاء الله، سنه دراسيه موافقه للناس الكل. شنو نعملوا الفقان بكري تو
1: نعملوا باش نحيطوا بهم باش يكونوا من الموافقين في قرايتهم قبل كل شيء. وكي نعرفوا اللي عندنا زوز ملايين وشويه تلامذه فقط خلف الطلب
0: ناي
1: نلقاو فئة عمرية كبيرة برشا من المجتمع متاعنا اللي هي قولوا احنا رجال الغد، يلزمنا نحيطوا بهم أكثر ما يمكن ونعلموهم أبجديات متاع التنقل سمح على الطريق. ماشي ناس كل تعرف، لكن نحاولوا احنا بتصرفات بسيطة لقناهم لأولادنا خاصة الصغار بكل باش نجموا نأمنوا تنقلهم بالمدرسة. الحاجة الأولى نعلمهم كيفاش يمشيوا في الطريق، وكي يمشيوا في الطريق نحاولوا ديما نحطهم هما الجانب متاع الجدار الحيط، معنا بغلغة أخرى نشدهم ديما بيدنا اليمين وش بيدنا اليسار، على خاطر يدنا اليمين تخليها بين يدنا والحيط
0: واضح
1: بعد على اخر رصيف والطريق. احيانا الصغير يتشغل بيشوف حاجه ينساك ولا يجبد يده ولا تنسى انت بتشده تلقى تخل للمعبد وقتها يجي الخطر. دونك حتى كي يبدا واحد نقولوا ديما امشي اقرب ما يمكن للجدار. اثنين كي بشقت على الطريق وهذه القاعده البسيطه نقول واحد سي محمد لكن الهامه جدا، يقف بيشوفوه العباد الناس الاخرين مستعملين طريق السيارات خاصه كده دوق معه وري، لأن صغير راو حتى الثمانية سنوات أبابري عنده نقص في زاوية الرؤية 30 درجة، معنا احنا نقول سي محمد 180 هو يرى 160 فقط. حاجة الأولانية ما يراش كل شيء ويعتقد اللي السواق الخن يشوفوا فيه وبش يقفوله، وهو ذاك العكس لأن الصغير عنده تحليل آخر يرى البعيد يقول لك ما يجيش في ساعة، وعنده فرق في الألوان معنى إدراكه هو يرى ديما اللون الغامق أقرب من اللون الفاتح. مثال سيارة كحل وسيارة بيضة جايين، يرى سيارة كحل هي القريبة وراء السيارة البيضة اللي هي بعيدة ما أدركهاش في تحليله. في الوقت السيارة البيضة تكون أسرع من السيارة الكحلة. دونك في الوضعية ذي يختل تحليله ونقعه في الحدث. نعلمه يخزر اليسار قبل ويوري روحه أن أمكن لمستعملي الطريق قد نارات يبدأ قصير البنية وراء العربات الوقت ما يتراسي محمد. نعلمه على الأقل كيش يقف ويقدم شوية، وإذا كان فما زاد ممر مترجلي اللي هو هام وهام جدا نحترموه ونأكد على تواجده والإحاطة بيه سي محمد وتشويره في كل وقت في كل حين باش قديمة هذاك القاعدة النجم نمشي بها. يخزر اليسار قبل، نعلمه يخزر اليسار علاش على خاطر الخطر باش يجي جانبه هو اليسار صاير بجي مشيرته هو، ثم يقطع الطريق كما عنده حتى شيء من اليمين ونحاولوا ونقولوا له نقف في وسط الطريق محور الطريق هذاك العكس ونعاودوا نثبتوا في اليمين. أثناء ذلك جات شي عربة من دورة أخرى ونشقوا طريق في خط مستوي دونك اليسار ونثبتوا، ومن بعد نحاولوا باش نقدموا ونزيدوا نخزروا اليسار أكثر قبل ما نشرع في الطريق. وسط الطريق كان نجم نتعداو طول فبها ما نجمناش نقسموا شق الطريق في جهتين اللي هي مش محبذة برشا، ثم نوصلوا الطريق نتاعنا لأن قلنا صغير نعاودوا نقولوا راهو مداركه الذهنية وتحليله وإدراكاته ماهيش كما احنا كبار من 8 سنوات ما فوق 9 يولي يدرك الطريق كما ينبغي. دونك هذه الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه بنيته متراش دخلت تسمح الفوق، فبالتالي يكون دائما صغير وقصير وما يتراش. مرات يخرجك بين زوز عربيات سي محمد. يقل فجوه يقطع من غادي. هذه نسنسوا صغيراتنا من الاول ونحيطوا بهم ونمشيهم جوهم حتى اسبوع ما يسالش. هزوا جيبوا في ثنيه واحده يلزم يمشي ويجي منها. وبعد كان نجمنا احنا نراقبوه خفيه. شوفوا صغيرنا قاعد يمتثل والا لا. تقول لي انت ما نجمش اذا كان ما تحسش على صغيرك وعندك الوقت باش تعمله اعمله. كان تخدم هذيك اشياء اخرى. بعد في المدارس، المدارس نلقاو برشا مدارس تفتح على الطرقات. وكان فتح على الطرقات صغير يخرج من المدرسه يخرج مندفع. شغله الشاغل يمشي يشق الطريق ويتعدى. نعملوا الحواجز قدام باب المدرسه باش ما يندفعش مباشره للطريق.
0: وهي تقريبا اغلب المدارس راهو عاملينها.
1: يا ريت. يا ريت. واحنا نحب لو كان المداخل نتاع التلاميذ تكون كلها على جانب الطريق. تكون خلف الطريق معناها مدخل الطريق كان عنده جانب على اليسار سي محمد يدخلوا منه التلاميذ وجانب الكبير يخلوه للإطار التربوي. ونحاول نعملوا جدار على طول المدرسة 5-10-15 متر راهي مش غالي برشا لكن نحاولوا باش نلموا صغيراتنا غادي والأولياء ما يكونوش معاهم الداخل. راح تلقى مثلا الأولياء والتلاميذ والتلاميذ يكونوا يوليوا لبرا. علاش؟ حاجة أخرى سي محمد نحاولوا
0: حتى ما عادش تشوفوا ولدك تيلمون الأولياء كلها شادة الباب ما عادش تشوف صغيرك حتى باش سيغتو كان اللي يبدا سنة أولى ومازال جديد
1: ما يتراش
0: هذاك يعلم بيه ربي كيفاش يدخل ويعلم بيه ربي كيفاش يخرج
1: ما يتراش
0: ما يتراش بالحق الأولياء نورمالمون زاد نكونوا هكا واعيين شوية نقفوا بعيد شوية وكل واحد يخرج له صغير
1: وحتى السيارة كي باش نهزوا أولادنا بسيارة وعندنا سيارة أمورها متيسرة نحطوها بعيدة على المدرسة من ناحية نسهلوا خروجه من بعد ونقصوا من الاكتظاظ ونعلموه بعض المبادئ نتاع التنقل على الرصيف. الدرجة النارية سي محمد الراوي يجيب زوز صغار وعلى الدرجة النارية
2: وثلاثة
1: وثلاثة وإذا نتكلموا تولي عبارة أنت انتقدتوا في حاجة خايبة بلغت أنت باش تكلموا في حاجة معقولة. هالأشياء البسيطة هذه جدا نحاولوا باش نحيطوا بها ونعرفوا اللي من الخامسة نتاع العشية توفى وقت الدراسة فصل الشتاء عادك به تظلم الدنيا بيوصل الدار الدنيا ظلمة. صغيراتنا نحاولوا ديما معانا نروحوا بها ما يروحوش مع بعضهم الناس كلها لأنك اللعب مع بعضهم واللعب في الطريق ينجم يهز الأغلاط. مع نهار آخر نحكيه على الطرب المريف في الوسط المدرسي اللي هي شبه المفقودة وهل شبه الفقدان هذايا يشكل أحيانا إشكال في كيفية تلقين التلاميذ مبادئ التربية المرورية.
2: هو هذا موضوع مهم برشا هو تعليم الأطفال للتربية المرورية خاصة طريقة عبور الطريق. ونظرا لأهميته أنا كنت ألفت مجموعة قصصية خليت فيهم زوز قصص خاصة بعبور الطريق اللي هي لغز العبور الآمن والممر السحري. هذوما زوز قصص في السلسلة قصصية يعلموا الأطفال طريقة العبور الآمن للمعبد.
1: هذوما يعلموا الأولياء خاصة
2: الأولياء
1: هي أما ماذا بينا تكون سي محمد فكرة حلوة برشا اللي عملته وتشكر عليه الكتاب هذاك

0: سطح المدرسة، لأن المعلومة كتجي من عند اللي طارت تكون ديما مقدسة، وبين التوازي اللي هي مع الناشطة الاجتماعية ولا الثقافية في خصوص التربية المرورية من طرف يا النوادي يا الجمعيات الخاصة بذلك ولا الأعلام.
1: يعطيك الصحة، فاصل ومن بعد نرجع لكم باش نكملوا معاكم. أهلا وسهلا بالناس الكل.
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك.

0: اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم من جديد وما زلنا مكملين معاكم. محمد يدخلنا رجعولك ليك انت اليوم. هكا ثم امطار متفرقه كل ولايه، وكيفاش تكون فيها الامطار هذه؟ على كل ان شاء الله ديما نقولوا احنا غيث نافع، استنسنا بها سي منجي غيث نافع نقولوا هكا
1: مجرد رأي
0: ان شاء الله. على كل ديما نقولوا غيث نافع يا ربي، وهي ديما وين تصب تنفع، احنا هكا نسمعوا
1: ان شاء الله ربي يرحمنا. اما لهنا باش نحافظوا على سلامتنا يلزمنا ناخذوا بعض الاحتياطات، خاطر الامطار هذه راهي كيف ما تاثر على السائق كيف ما تاثر على العربه. هنا السائق يلزم ياخذ الاحتياطات اللي هي تكون قبل الانطلاق. واول حاجه توا ولينا نجم نتبعوا في عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا في الانترنت، المرسل الوطني للطقس الجوي،
2: سلامة المرور،
0: للرصد الجوي.
1: ونشوفوا النشرات التحذيريه، خاصه فما في بعض الاحيان امطار تكون بدرجه كثيفه في وقت قصير، هذيك هي اللي تشكل خطوره على الطرقات. عندك علاش السائق قبل عملية الانطلاق يزمو يكون يعرف وقتاش تصير الحكايات هذه باش ياخذ الاحتياطات نتاعو. إذا ينجم يأجل المشية هذيك ولا السفرة ولا التنقل هذاك يأجلوا الوقت آخر، إذا ما ينجمش يولي ياخذ الاحتياطات نتاعو، ويزمو يحضر روحه نفسانيا ويحضر العربة من خلال لسوي جلاس يزمها تكون، خاصة لسوي جلاس تعدينا على صيف سخون برشا. أكل الجوان الموجود في مساحة الزجاج هذاك ما عادش يقوم بالدور المأكول إليه. أنا ما عادش ينظف بالقدا.
0: بسخان. واضح.
1: هو أون كاوتشو. دونك ما عادش ينظف بالقدا، يخلي تراس، التراس هذيك خاصة في الليل راهي تقلق برشا وتحجب الرؤية. دونك أول حاجة نعملوها توا اللي هو نبدلوا لسوي جلاس. وكان فما أكسائل خاص بمساحة الزجاج اللي ينظف الزجاج نقوموا بتعبئتها.

0: بالسائل الخاص بها ماهوش غالي هو ديجا خاطر هو عنده خاصيات فنيه اللي ينظف
1: بالقدا
0: مش كيف الماء العادي وما يخليش لي تراس. وحتى فماك الحشرات اللي تقوم بالاصطدام بالباربريز هذيك تنظف التراس نتاعها
1: واضح.
0: وكيف كيف خاصه العجلات والاطواق المطاطيه راهو لازم نتفقدوهم خاطر العجلات والاطواق المطاطيه فيها كل هي تقوم تخريج الماء وتبدا في سرعه منخفضه ولا خاصه سرعه عاليه
1: واضح.
0: دونك يلزمها تكون هكا النقوش ظاهره وماذا بينا تكون في احسن حاله ونتفقدوا العجلات والاطواق المطاطيه نتاعنا تكون في حاله جيده. وكيف كيف الاضواء
1: شفتوا توا نبداو بالشوية الدنيا صباح تنجم تكون ظليم وتظليم في العشية على بكري نهاري مش يقصار شنو نرجعوا للشتاء
0: شتي
1: بي وجو شتاء هيك هاو نحضروا روحنا
0: الأضواء لازم نتفقدوهم لازم نكونوا يخدموا بالكدا خاطر الضوء مش نستعملوه كان في الليل وقت اللي يبدا فما ضباب ولا أمطار نستعملوها باش ننبهوا بقية مستعملي الطريق بوجودنا خاطر هما اللي يضمنوا أن احنا نشوفوا زاد كيف كيف باش بقية المستعملين الطريق يشوفونا خاصة في وقت اللي يبدا تنخفض الرؤية بسبب أمطار وإلا ضباب. دونك لهنا السيق هذا كله راه يكون قبل عملية الانطلاق. وقت الانطلاق راهي الأمطار وقت اللي يبدا المعبد مبلل راهي مسافة الرؤية أولا اللي هي أهم حاجة في السياقة تنقص وهذا لازم تركيز بزيد أثناء السياقة. دونك مازلناش نلاهي ورواحنا بحاجات نجم تشغلنا على التركيز على الحاجات المهمه في الطريق. ثاني حاجه هو اللي مسافه التوقف ومسافه الفرمله راهي تزيد راهي مسافه الفرمله راهي تتضاعف مرتين ومسافه التوقف تتضاعف مره ونص. دونك لهنا اول احتياط اللي هو نخليه مسافه الامان ونتحلاو بالصبر والسياقه الرزينه ما يهمكش خطر فما شكون
1: خاطر اذا كان انت تتجاوز راك باش تعمل مشكله للناس الكل
0: صحيح خاصه تو السياره في سما تزلق واذا يصير حادث معناها باش تجبد معاك غيرك
1: صحيح.
0: دونك لهنا نتحلوا بالصبر وحتى لو كان غيرك غلط ما يصيرش خليه
1: هو صابل
0: تعلموا التسامح
1: تعلموا التسامح
0: هو ربي يهديه وديما خليه هو يغلط واحنا ما يصيرش
1: ما نتبعوش
0: ما نتبعوش دونك لهنا خاصة وقت اللي تبدأ فما أمطار كبيرة في وقت وجيز يلزمنا ناخذ الاحتياطات. أهم حاجة عدم المغامرة ما تغامرش حاجة تخوفك اقف امشي معنا راهي السفرة تستنى أي حاجة تستنى إلا سلامتك راهي ما تتعوضش وما تستناش خاطر وقت اللي تبدأ فما أمطار كبيرة تنجم تغطي حاجات في الطريق تنجم تكون بالوعة محلولة تنجم تكون حفرة تنجم تكون معنا أي حاجة ولهنا ما نغامرش ومش قول هذاك هاو تعدى ولا تقول هاي كرهبتي كات فوكات وعالية ولا حاجة خليني نتعد خاطر فما حاجات إيريبارابل ما تعملش نجم تتصلح خاصة وقت اللي يدخل الماء المحرك. وهنا ننصحه وقت اللي يدخل الماء وتسكت الكهرباء بعد عبور الماء ما عادش نشغله
1: خدمهاش. إذا كان أنت وحلت في الماء معناها والكهرباء سكتت ما تخدمهاش تقعد غادي
0: تقعد غادي
1: حتى كان معناها نيفو الماء قاعد يزيد ولا حاجه ما تمسهاش
0: خاطر كي باش تشغل باش يصير تلف المحرك ما عادش يتصلح يتهلك
1: المحرك لو فيت خدمتها سيارك انت هلكت
0: خاطر هنا فما بليزيور بان تنجم تصير ينجم كومباني الكتريك كيف ما ينجم يكون الماء دخل المحرك
1: اول حاجه واحد باش يعملها من غير ما يحس بروحه اذا كان حلو سكتت الكهرباء صاحي باش يعاود يجرب يخدمها معناها
0: كيفاش تصير هو في التشغيل العادي وقت المحرك كيفاش يشتغل يصير ادميسيون تاع هواء وكربيرون يا مازوت ولا ايسونس ان ميلونج غازو كي يبدا الميلونج غازو هذا يكون كومبريسيبل يتم عليه الضغط في في مساحه صغيره في شومبرا كومبستيون بينما كي يدخل الماء ما عادش يصير هكا ضغط هذاك الماء ما نجموش نضغطوه كيف الهواء
1: واضح.
0: دونك لهنا باش يتكسر المحرك لي بيستون لي بيال معناها باش تصير مشكله كبيره في
1: باش تولي لك تبديل موتور
0: فوالا.
1: دونك اذا كان الله لا يقدر نقولوا احنا انت تلقى روحك وحلت في الماء وكهرباء سكتت ما عادش تخدم
0: خاطر مش باش تخدم
1: وحتى كان زاد نيفو معناها الماء ولا حاجه حاول انت تطلب رموركاج ولا اي واحد يجي يهزها لك من البلاصه ولا كيفاش تعمل معناها كيفاش تصرف
0: فما احتياط اول حاجه ما سكروش الشباك على الاخر خاطر لو كان وصار بان إلكتريكي شبابك ما عادش باش يتحل وضغط الماء من برا ما عادش يتحل الباب.
1: واضح.
0: أول حاجة نخمم فيها هي سلامتنا احنا، ما عادش تخمم في سلامة السيارة، السيارة راهي تتعوض.
1: صحيح.
0: أما سلامتك أنت ما تتعوضش.
1: صحيح.
0: دونك لهنا يلزم الواحد يكون واعي وما يتوترش. صحيح هو الوضعية في حد ذاتها توتر والإنسان يشعر بالقلق والخوف، وهذا شعور عادي يعني إنسان في كيجي في وضعية كيفك.
1: أما لازمك تتجاوزك المشاعر هذيك وتخمم كيفاش تتصرف بطريقة صحيحة.
0: لهنا يلزم المعلومة تكون موجودة.
1: صحيح.
0: خاطر ما عندوش المعلومه ما يعرفش كيفاش يتصرف.
1: لا وهو حاجه معناها لا شعوريه، سكتت باش نعاود نخدم.
0: مش خدم يحاول على امل اللي هي
1: تخدم
0: وهي مش باش تخدم. خاطر يا اما الماء وصل للمحرك والا صار موفي كونتاكت، الماء وصل لك الكابلوات الباتري ما عادش الكورون الكتريك يخلط للمحرك وهكا ما في الحاله تكون ماهيش باش تخدم. وهذا الكل نجم نتفاداوه بعدم المجازفه.
1: صحيح.
0: حاجه مغطيه وترى فيها وما ريتش عربيات قدامك تعديت وانه مستوى الماء معناها مش عالي ما تجازفش، وقعد استنى شوف بلاصه عاليه استنى فيها مش تنتهي.
1: وشفنا احنا قداش من مره هكا تصير الحكايات هذه، الكراهب تقف على جنب وتستنى في راحتها، تستنى ان شاء الله حتى 3 سوايع 4 سوايع اللي هو خير لك من اللي تهلك كرهبتك وتجازف بسلامتك انت.
0: معناها الامطار هذه الغزيره في وقت وجيز، مرات نقولوا امطار طوفانيه وربي صار يحمينا، هو بحكم التغيرات المناخيه وهذه صايره في مختلف بلدان العالم.
1: صحيح.
0: رانا ماهيش حاجه سبيسيفيك في تونس، راهي في بلدان العالم كل بلدان متقدمه وصارت معناها خسائر كبيره. احنا ربي ديما رحمنا ما عندناش خسائر كبيره، وراو هذاك علاش يلزم الاحتياط والمعلومه يلزمها تكون موجوده اهم حاجه. هذاك علاش يلزمنا ناكدوا برشا مرات على كيفيه التصرف السليم في اوقات كيف ما هك، خاطر وحتى بعد ما تعدى ما وحتى ولو السياره تخدم راهو يلزم مراقبتها، خاطر ينجم الماء هذاك الماء راهو يتعدى في حاجات ما تنجمش تفيق به وين يلقى فله صغيره يدخل فيه ينجم ياثر لك بعد مده على السياره. يلزم معناها القيام بالصيانه بعد ما عبور ماء وحتى مستوى عالي ينجم ياثر على الكابلوات، ينجم ياثر على الفرامل، ينجم ياثر على الالترناتور ولا الديمارور، خاصه وقت نلاحظوا يا اما الصوت تبدل والا عزم السياره قوتها ما عادش كيف ما كانت. وفي الحالات الكل يلزمنا ديما اك الصيانه الدوريه هذيك راهي مهمه برشا، خاطر الماء كيف ما قلنا راه يمشي لبلايص ما نجموش نفيقوا به، فما حاجات ما تظهرلكش في وقتها، ينجم يدخل لك حتى المحرك ما يتخلط زيت وماء وهذاك ياثر على فعاليه المحرك. هذاك علاش فما حاجات بسيطه نراقبوا زيت نجم بالجوج كي نجبدوه نشوف فيها ترس نتاع ماء ولا لا، حتى بالعين نشوفوا الماء وين وصل بالضبط. معناها حاجات مهمه برشا وبسيطه تنجم تمنعنا من برشا مصروف.
1: وان شاء الله ديما لاباس على كل كيفاش يقولوا الاحتياط واجب. ديما ترد بالك وديما تقيس قبل ما تغيس، اذا كان شفت الحكايه ما تنجمش تنجح يا خويا تقف على جنب ترك ما يسالش واحدة واحدة، ذاك صحيح تصبب حتى تعب ذاك تعب ذاك يتعوض تروح ترتاح تدوش ترقد تقوم لاباس.
0: خير من اللي صحيح ما تقعد تعاني في مشاكل مع السيارة، تقعد تعاني برشا
1: راهو
0: لازمك تصبر من الاول وما تجازفش كل حاجة تستنى.
1: كل حاجة تستنى. يعطيك صحة محمد، شكرا لك على كل التفاصيل، وهكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. شكرا لكم الناس كل اللي سمعتونا واللي تابعتونا. اكسترا ماج ويكاند بعد شوية أميرة زايدة تكون حاضرة معاكم. انا نقول لكم تحيات اكيب بون روت لليوم وفي الأمان.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يتميز طقس اليوم بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية تكون أحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل بعد ظهر جهات الوسط ومحليا الجنوب مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري يدعو للإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين استعدادا للموسم الفلاحي القادم، لا سيما في ظل التغيرات المناخية. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة، والتي ستمكن من رقمنة البيانات والإحصائيات المتعلقة بالتعهد بالأطفال ومعالجتها وتحليلها وفق معايير الجودة السرية والسرية، إلى جانب تعزيز حماية المعطيات الشخصية للأطفال وضمان سرعة التدخل. إحياء الأسبوع العالمي لمرض التوازن، مدينة نابل تحتضن اليوم وغدا تظاهرة ثقافية صحية ورياضية تتضمن قافلة صحية مجانية توفر استشارات وتوجيهات طبية حول اضطرابات أو مشاكل التوازن. في أخبار العالم، إرجاء الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة الأسبوع المقبل في روما بين قوات الاحتلال الصهيوني ولبنان إلى أكتوبر القادم وفق ما أكده مسؤول أمريكي. مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات المفروضة على السودان والمتعلقة بالنزاع في دارفور وذلك لمدة شهرين. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شبابي لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: RG Music Playlist.

0: الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
2: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
3: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب.

اكسترا ماج ويكاند معي انا اميره زيدي معكم من توا حتى الماضي ساعه ونص. مرحبا اهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا الكل, باللي اختاروا لي فريكونس نتاعنا باش تسمعوا اذاعه الشباب, تيله البث نتاعنا المباشر 24 ساعه نتاعنا نون ستوب. سينو توا الاحداث حتى الماضي ساعه ونص معكم اكسترا ماج ويكاند كالعاده, ناخذوا احوال الطقس بون متعودين نحن مع الصيف وجو الصيف بالميتيو بلاج. اليوم الميتيو سحب وامطار, توا بعد شويه سرحان يكون حاضر معنا من المعهد الوطني للرصد الجو باش يعطينا فكره ان شاء الله مفصله على احوال الطقس. بوان غوت في الجهات باش نمشيو لنابل اللي دائما مع كل مطره هكا خريفيه ديما اكثر المناطق او البنيه التحتيه نتاعها تتضرر, وشفنا ولت البارح كيفاش معناتها صار فيها بعض التعطيلات خاصه على مستوى الطرقات. وبطبيعه مع الويكاند هذيا اليوم وغدوه من المتوقع ايضا تواصل نزول الامطار. نشوفوا الطرقات اللي يسمو فينا في نابل في الكبار يتجنبوها بعد شوية مع سي يوسف, هو مندوب الجمعية التونسية الوقاية من حوادث الطرقات. وكل ما نحكيه على الأمطار كنت تفكروا هوني في البلاتو هذية وفي أكثر من مرة مع ضيوفنا مع النشطة في المجتمع المدني نبهنا وحكينا على إمكانية نزول أمطار كبيرة في ظرف قياسي هذية اللي نجم يأثر ويبين خاصة مع ضعف البنية التحتية في أغلب المناطق في بلادنا. دونك حكينا ونبهنا ودعينا المجتمع مع المدني والإدارات المعنية البلديات التجهيز أنهم يقوموا بواجبهم, يقوموا باللازم على مستوى تنظيف معناتها لروغار وغيرها من الكياسات ومياه صرف الصحي وغيرها من اللي تأثر على الوضعية المرورية. لكن بطبيعة لازم مع كل مطرة باش نشوفوا بعض المظاهر هذه السلبية وتأثيرات المطرة هذه من بين الشباب ومن بين المواطنين اللي خدموا بدور معناتها مواطني وبوعي كبير هما والمتساكنين. شابة اسمها نادرة الرياحي شفناها كيفاش بدات تنظف قدام دارها وكيفاش اللاكت هذية والمبادرة اللي عملتها هي لكسيون هذية قديش معناتها نجمت تجيب معها برشة توينس أخرين مواطنين جيرانها أحبابها اللي قاموا بنفس الخدمة معها. وشفنا صور مشابهة في أكثر من بلاصة الحقيقة لشباب واعي بطريقة طوعية يقوم معناتها بجهر وتنظيف الشوارع والكياسات حتى ما يتأثروش حتى ما تصيرش كوارث لا قدر الله. مش تكون حاضرة بحذانا نادرة تحكينا على المبادرة متاعها وعلى العدوى الإيجابية اللي بعثتها هي وفي برشة من مواطنين اللي يسكنوا بحذها والحملة اللي قامت بها. باش يكون حمدي معنا في خرجة عطير اليوم, خرجة ماهيش بحرية برشا, خرجة بطابع خريفي ديما كيما عودكم حمدي حسب الطقس وحسب المتغيرات يعطينا الخرجة اليوم. الوجهة الواحدة من أفضل الوجهات في سبتمبر والخريف كيما قال لي هو قرب 90 كنسيرة كريك ميلفوي وكريك روبنسون, الخليط هذية الطبيعي الممتاز ما بين سحر البحر والمياه المعدنية اللي هي مخصصة للاستشفاء. وباش نحكيه في فقرة حركة بركة على رياضة التايكواندو للصغيرات الفوائد نتاعها وقديش ما انتها منصوح بها في اي عمر, وهذا الكل ان شاء الله باش يكون مع الكوتش مدرب الرياضه اختصاص تايكواندو بلال اسبوعي باش يكون حاضر بحذانا زيدا في اكسترا ماج ويكاند. سلام عليكم, انا اميره وليد الريفي معايا في الجانب التقني, مي وسيده يرافقونا في الديجيتال, تحيه لهم. نبداو بالموسيقى وشويه اخر باش نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي باش نتعرفوا على احوال الطقس والتوقعات الجويه لليوم السبت 12 سبتمبر 2026 اللي قاعدين يشوفوا تويكا خاصة على مستوى العاصمة والمناطق الشمالية. فما بعض الأمطار, إلى أي مدى الأمطار هذه تنجم تأثر طبعا بعد شوية نحكي فيها مع سلطان المعهد الوطني للرصد الجوي. خليكم مع بهي سلطان سوا بهي البارح كان تقريبا لأول مرة وبعد غياب أكثر من 20 سنة كان موجود على ركح المسرح الأثري بقرطاج وصافح الجمهور التونسي بين الغنيات اللي ما غناهمش الحقيقة الغنيات الحلوة البهي سلطان, ما البارح ما غناهاش الجمهور التونسي, نسموها توت سويت سوا

0: اكسترا ماجو ويكاند كما قلنا البداية بشكون مع الميتيو وأحوال الطقس. مباشرة نستقبل مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي. صباح النور سرحان.
1: صباح النور، مرحبا بك هذا الصباح.
0: مرحبا سرحان. اليوم حسب التوقعات الجوية بعد البارح هذولي استراحة خفيفة، ما كانتش فما أمطار كما كان متوقع، اليوم أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، شو هما المناطق المعنية بالأمطار الغزيرة اليوم؟
1: والحمد لله.
0: والحمد
1: لله. الحمد لله على خاطر من الوضعيات التي انتظرناها طويلا بعد صيف استثنائي. جات المطر وجات الأمطار وتقريبا موزعة أكثر شمولية خلال الأيام الفارتة. بقات يعني خلال الليلة الفارتة في الأماكن الغربية، المرتفعات الغربية سجلنا كميات هامة من الأمطار في الكيف والقصرين خلال 24 ساعة الفارتة، وهذا اليوم يتواصل نزول الأمطار في الحقيقة بالشمال ومحلين الوسط. صحيح تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال، الأماكن القريبة برشا من البحر، وكذلك الجهات الغربية حيث تتراوح أعلى الكميات ما بين 20 و 40 مليمتر مع تساقط محلي للبرد. معناها وضعية مرتقبة عادية، يعني الأمطار بدأت منذ أيام وقاعدة كل مرة تعطينا كميات طيبة نتيجة السحب الرعدية هذه اللي في ظرف زمني وجيز النجم نتحصل على كميات هامة. ما ننسيوش الرياح القوية الهابطة أثناء ظهور السحب الرعدية، هذا مهم جدا. تشمل المحليين الجنوب الغربي أثناء الليل، يعني الليلة في الليل الجنوب الغربي باش يكون معني ببعض التساقطات الرعدية مع هبوب رياح قوية بأقصى الجنوب تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة وقد تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقي. يعني اليوم طقس ممطر بالشمال أقصى الشمال الجهات الغربية محلين الجنوب الغربي أثناء الليل، يعني الحمد لله بديت الأمطار تاخذ رقعة أكبر من الأيام الأولى. الأيام الأولى كان الشمال بامتياز، بعد ذلك بدينا نحكيه على الوسط وبدأت توصل إلى مناطق الجنوب الغربي وغدوة الجنوب الشرقي، يعني

0: نصيب مناطق الجنوب. في الحقيقة هم يستحقوا أن نقول ديما أكثر. علاش؟ على خاطر قلة وندر باش تجي وضعيات ياخذ فيها الجنوب نصيب.
1: اي خاصه انه قلت البارح وقت اللي كان فما مطره قويه على مستوى العاصمه ولا في المناطق الشماليه كان فما معناتها مفارقه كبيره معناتها حتى في درجات الحراره توصل حتى ل 10 درجات بين الشمال وبين الجنوب. اليوم المتوقع باش توصلهم مطره وتنخفض درجه الحراره اهم حاجه.
0: صحيح، هو السير العادي لحركه الجولان معناها صح التعبير لحاله الطقس يعني من الغرب الى الشرق، يعني ديما تبدا تقلبات بالغرب تذهب الى الشرق، وقليل وين نلقاو يعني وضعيات باش ياخذ الجنوب يعني كميه من الامطار على الاقل ينساو ما لحق بهم من حراره مرتفعه. هي في العادي مرتفعه، فما بالك اذا كان نتحدث على موجات حر قاربة 48 او 49 درجه في الظل. وبالتالي
1: ان شاء الله ربي يرحمنا،
0: ان شاء الله ربي يرحمنا الناس الكل من الشمال الى الجنوب. غيث نافع ان شاء الله متفائلين به، وان شاء الله في مداخلات اخرى نمدكم بكميات الامطار المرايه.
1: شكرا سرحان الرحاني مهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي. شوي اخر ماشيين النابل نحكيوا على الطرقات ما بعد الامطار او اثناء الامطار مباشره كما قلنا مع فقره بوان روتسينا. هات نسمعوا الموسيقى محمد حماقي قالوا عني.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل معنا. قلنا فقره بوان روت في الجهات باش نمشيو مباشره لولايه نابل مع سي يوسف بن عبد الكريم، هو مندوب الجهوي للجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات بنابل. صباح النور سي يوسف. اهلا وسهلا بك سي يوسف. اليوم باش تكون المطره ان شاء الله من الشمال للجنوب، مطره عامه من ولت البارح بدات، وشفنا بعض الصور والفيديوهات من ولايه نابل كالعاده. ديما مع بدايه الامطار او اول مطره نشوفوا بعض الطرقات اللي للاسف معناتها تبدا مغلقه بسبب الامطار. شنو ساعه اكثر الطرقات اللي معنيه بالتغيرات مع نزول الامطار واللي هي يلزم نتجنبوها شويه في مع هكا بدايه الامطار، خاصه وانه متوقع باش تواصل اليوم وغدوه والايام القليله القادمه؟
1: لموسم الامطار وفكرة مع العديد من المسؤوليات الجنوبية في فترة الامطار وتغازلها في الفترة النتيجة. نعرف انه العديد من المعتمديات في ولاية نابل حتى عندها اشكالية تاع تراكم المياه بسرعة في وقعت تشكل خطر وتشكل عائق على مستعملي التاريخ. اليوم العديد من الاماكن كما معناتها كمان تلك بوسيان بعد البيوت نابل اللي فيها معناتها اشكاليات مروريه بسبب الامطار بسبب الحصان في فترات وجيزه. هذه اللي حضرها الجبهه الاولى سواء هذه المحله في سبت ابطال في المساء كيف كثيره عديد من الطرقات تعثرت وتعثرت حاله المرور.
0: كيما شنو الطرقات؟ ما يسالش اللي يسمعوا فينا واللي بتتخ عندهم جايه نابل باش يتجنبوها.
1: والله مرض نابل بنابل كمدينة مدينة نابل تشهد العديد من الطرقات فيها معناتها بين نابل والحرمادة بين نابل وبني شيار واتجاه ليبيا في اتجاه معناتها سينان من سينان إلى معناتها جرومباليا والعديد من الطرقات في المنطقة هذيك. الحق هي مثلا هو الثورة هذه مش بس الغزارة الكبيرة اللي شكلت خطوره كبيره، لكن نعرفوا انه تاريخيا معناتها مدينه نابل وولايه نابل شهدت اشكاليات كبيره بسبب البنيه التحتيه وبعدم معناتها جاهزيتها. الحق ثم مجهود على مستوى الولايه على مستوى السلطات الجهويه لمعناتها تنظيف البلوعات والاستعداد لهالمواسم هذه. الحق كل سنه يصير معناتها استنياع ويصير تحضيرات وثم معناتها مجهود من الدول الوطنيه للتنفيذ للتطهير والسلطات الجهويه للتنفيذ، يقوموا معناتها بالعديد من الاشغال الصيانه والاستعداد.
0: صارت يعني بالنسبه ليك تاكد انه صارت اجراءات الصيانه وتنظيف البلوعات الفتره هذه؟
1: صارت تصير كل عام وثم متابعه معناتها جهويه وثم استعداد وثم معناتها الحق حرص وحزم من السلطات الجهويه لتفادي الكارثه اللي وقعت في ولايه نابل نتاع الفيضانات اللي معروف تعرفت لها ولايه نابل.
0: به برشا. المهم توا انه الامطار هذه ان شاء الله تكون مطره خير، والمهم انه كل طرف قام بالمجهود نتاعو لتجنب الكارثه. تقعد الطرقات الاكثر معناتها دائما معناتها تلم كميات كبيره من المياه هي اللي تنجم تاثر على حركه المرور. دونك لهنا نصائح مروريه للي يسمعوا فينا توا النوابليه ولا اللي باش يزوروا نابل في الايام هذه.
1: ان شاء الله الامطار هذه ما تتوصلش الغزاره الكثيفه، نعرفوا اللي تعدوا العوده المدرسيه واللي بدات تنظر مقاعد الدراسه دون دو تروا جور، ومعناتها الاستعدادات والمجهودات بكثره لتكون عوده مدرسيه امنه وناجحه لبلادنا
0: ان شاء الله.
1: نتمنى التوفيق والنجاح
0: في ظروف طيبه ان شاء الله.
1: في ظروف طيبه ولا دونك بالنسبه للامطار ثم الحق متابعه وحرص جهوي لتفادي كل الهادي الكوار
0: ان شاء الله. يعطيك الصحه على الصوره اللي نقلتها لنا سي يوسف بن عبد الكريم. يعيشك شكرا لك سي يوسف بن عبد الكريم مندوب جهوي للجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات بولايه نابل، وخذينا فكره على وضعيه الطرقات مع الامطار او مع انطلاق موسم الامطار. ان شاء الله ربي يرحمنا بالمطره، ان شاء الله مطره الخير. ونأكد وانه اليوم الامطار ستكون شامله وعامه في كامل تراب الجمهوريه بعد ما بديت هكا قلت البارح على مناطق الشمال وبعض مناطق الوسط، تنقل اليوم للجنوب والجنوب الغربي اليوم غدوه والايام القليله القادمه كما متوقع. واكد هنا سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي باش تكون حتى بدايه ووسط الاسبوع القادم باش يكون ممطر ان شاء الله. لحداش و24 دقيقه، مرحبا بكم الناس الكل، باش نكملوا مع شيرين وإليسا وراجعين بعد موجز الاخبار مع مجموعه اخرى من الاستضافات والفقرات كما متعودين. فقرة شد صحيح، خارج على الطاير، وفي الحركة بركة، هذوما الفقرات والاستضافات اللي استنوا فيكم. اللي عنده غنية يحب يسمعها في كود كور توا تنجموا تبعثونا على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال في نصيف ساعة الأخرانية، نعطيكم الأغاني هكا لي سوكسي القدم، الأغاني الغربية، الأغاني الشرقية اللي عندكم سنين ما سمعتوهمش. مرحبا.

0: شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
2: معلومة الوافية.
1: نفس الروح نفس الإحساس.
2: نفس الإحساس.
1: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
2: من القلب للقلب.
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. نظمت جمعية الصداقة التونسية الروسية اليوم ملتقا تحسيسيا واستشاريا بمدينة الثقافة في العاصمة لإفادة الطلبة التونسيين المتوجهين للدراسة في الجامعات الروسية. رئيس جمعية فتحي عشوش أكد في تصريح للأخبار أن هذا الملتقى يهدف لإحاطة الطلبة وتسهيل اندماجهم من خلال التعريف خاصة بالجوانب الإجرائية والقانونية بما يضمن قضاء مرحلة الدراسة الجامعية في روسيا ضمن أفضل الظروف.
6: عنا طلبة اللي بيمشيوا بمنحة من الدولة الروسية، وعنا طلبة زادة اللي بيمشيوا يقرأوا على وسائلهم الخاصة. عدد الطلبة التونسيين اللي موجودين حاليا في روسيا وعدوا بالآلاف. سنة هذه مميزة لأنه الكوتا نتاع تونس 80 طالب بيمشيوا يقرأوا على حساب الدولة الروسية، وإحنا طلبنا بمناسبة السبعينية العلاقات الدبلوماسية التونسية الروسية أنهم يزيدونا في الكوتا، زادونا 30، وهذه سابقة ما صارتش قبل. دونك عنا 110 بيمشيوا يقرأوا على حساب الدولة الروسية. اختصاصات عدة: طب، هندسة، فلاح، ديزاين، لغة وغيره. هورا فيها ممثلين سيد القنصل العام لروسيا بتونس، محامية مختصة في الشؤون الطلابية الروسية قانون الهجرة، ممثلين على شرطة الحدود والأجن، ممثل البنك المركزي فيما يخص مسائل الترانسفير دارجون، وممثل وزارة الخارجية. دولة تركوتية طلبة وأولياءهم يحبوا اللقاء، يكون توضيحات من طرف الناس هذوما الكل، خاصة وأن روسيا اليوم تعيش يعني وضعية خاصة، قانون متاعها قاعد يتبدل باش يعيشوا معناها غاديكا يقرأوا على رواحهم في أحسن الظروف.
5: أكدت رئيسة جمعية شبكة أطفال الأرض راضية لوحيشي خلال ورشة نظمتها الجمعية في مقر المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج، أكدت أهمية تعزيز التربية الغذائية داخل الوسط المدرسي وتشجيع الممارسات المتعلقة بالغذاء الصحي والمستدام من أجل المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف دعوة تونس بصفة خاصة الدول التي تتواجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع لإعادة هذه الأموال للدول النامية التي نهبت منها حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعبها والقضاء على الفقر دون الاضطرار إلى الوقوع تحت عبء المديونية. يتواصل نزول الأمطار خلال هذا اليوم بالشمال ومحليا الوسط، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمناطق الغربية، وسيكون الوضع الجوي غدا ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب وتكون رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي. في أخبار العالم، أطلقت غرفة طوارئ سودانية نداء استغاثة عاجل بعد تسجيل أوضاع صحية مقلقة في المنطقة، وقد سجلت خاصة في شمال دارفور مع ظهور حالة يشتبه في إصابتها بمرض الليشمانيا الحشوية وسط مخاوف من اتساع نطاق الانتشار خاصة بين الأطفال. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا اليوم أنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وأن أسعار النفط ستنخفض بشدة بمجرد حدوث ذلك وفق تعبيره. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
8: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
9: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
8: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
10: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها
8: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
11: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: شد صحيح.
1: شد صحيح اليوم حبيناها في الفترة هذية متناسبة ملائمة اللي قاعدين نعيشوه ديما مع بداية الخريف مع المطرة الأولى. نشوفوا بعض الطرقات اللي للأسف ما أنت تتسكر، نلقاو البنية التحتية، الوضعية متاع البلوعات اللي متبداش ديما منظفة المرة هذه، والحمد لله بصفة استثنائية دعوات كانت على بكري من التوينسة والمجتمع المدني حتى يتم معناتها تنظيف البلوعات وتجهيزهم تحذيرهم قبل المطرة الأولى، قبل مطرة الخريف. من بين الناشطين في المجتمع المدني اللي كانت عندهم دعوة بالفعل بالحركة نادرة الريحي اللي اختارت أنها تبدأ من النهج اللي تسكن فيه، من الحي اللي تسكن فيه، حي الملاحة بأريانا. ومن بعد شفنا برشا صور على الغيزو سوسيو كيفاش المبادرة اللي قامت بها نادرة هكا عملت نشرت بعض العدوى الإيجابية، وشفنا برشا جيران اللي خرجوا بطريقة تلقائية، والصورة شفناها في أكثر من منطقة في أكثر من جهة. معنا نادرة ريحي، أهلا وسهلا، صباح النور نادرة.
2: عسلامة، صباح النور،
1: مرحبا، أهلا وسهلا بيك.
2: عايشك
1: على بكري. ها على بكري نادرة، نعاود نذكر ناشطة وأيضا صانعة محتوى، لأنه يعني نشوفوك برشا على ريزو سوسيو الحقيقة تنقل في عديد الظواهر والمظاهر. أنا نتفكر كنت معايا وقت الجولة بالبسكليت.
2: أيه.
1: أما اليوم أيه. نشوفه في تصاور تعطي بعض الأمل، وين راو ما نقدوش ديما معاملين على السلطة وعلى البلديات وعلى التجهيز، راو احنا زادة عنا دواء بما أنه التلوث الإنسان هو سبب فيه بالأساس، علاش ما يكون زادة هو السبب في أنه معناتها يقوم بمثل هالمبادرات والتحركات هذية اللي نجم معناتها تنقذ من كارثة لا قدر الله.
2: صحيح صحيح، هو كان قلتون سوسينا معناها يمن انه راهو نحن يزمنا نعاون حتى الدوله كان هي غايبه ولا فما نقص نتاع تحذيرات بالنسبه للشتاء، ونحن يزمنا نقوموا به الدور هذا. ذاك علاش انا راني كنت كل نكتب ديتا نصور صخ وكل قلت نادرة وقفت للفعل معناها، قلت يلا نادرة استشيت وكل شيء بالمويا اللي عندي البساطره، هبطت للحومه بديت ننظف نفسها جارتي يرحم بها هي زادة معي ستة، من كنا في نصف ونهج واحد ولينا اثنين ولينا ثلاثة أربعة، شفنا زارنا من غير ساعة كنا شفنا زارنا واحد آخر زادة جاي معانا.
1: يعني ما كانتش مقتصرة كان على المساحة الموجودة قدام دارك.
2: لا لا لا نظفنا خاصة أي حتى لونها جاري مش تابع الاستمرارية والمبادرة تعدي حتى العبريت كرا ملانتون في كرا فما مبادرة يولي يشارك. أما كرا برشا وكل برا هكا نزيد عليه شمي فيه سيسمى
1: لقات معناتها صدى ايجابي للحمله نتاعك او المبادره انت قمت بها بشكل معناتها تلقائي بسيط، جوست قلت خليني نظف قدام بيبي قدام داري النهج اللي انا نسكن فيه، فتنقلت وليت الاكثر من نهج والحي كامل تقريبا. هوني يظهر لي الميساج اللي تنجم توصله نادره انه لازم نزيد نغيروا الثقافه نتاعنا، ثقافه الوعي، ثقافه التعامل حتى مع نظافه المحيط نتاعنا لابد انها تتغير شويه عند المواطن التونسي.
2: والله المبادرات هذوما راهمش
1: صوت مش واضح نادرة، كان هكا تحاول تبدل البلاصه باش نسمعوك بالباهي.
2: هكا تسمع فيها؟
1: ايه هكا خمسه على خمسه.
2: اي قلت لك انا ماذا بيا ما تكونش نفحه الحكايه، راه خاطر شفنا قبل لك حاله الوعي وعباد الكل خرجت وكل لا يلزمها حاجه ابيتيود. انا نذكر قبل في الايماج نتاعي نتاع قبل نتاع الصغر بابا وعزيزي وكل ديما نهار لحد ولا مره في ال 15 يوم يخرجوا ينفخوا الحومه. حتى وقت اللي قبل ما يجي شتاء كنا حتى كان فما غياب نتاع البلديه كنا نكريو كالكمين يجيو ينفونا القمم باش يحميونا شتاء كامل. معناه نحنا توا ولينا البخل، ولينا التنبير كان على الفيسبوك حتى يراوك تصور مثلا لصاغ يقوموا ينبروا عليك. يا خويا ميسيلش نتعداو للفعل، انا بالذكر اللي عملته حبيت نتعدى للفعل، ان شاء الله غدوه احد زاده باش نعاود نخرج راه مره اخرى. مثلا حومتي ما نعرفش انا قديش كبرها الحومه، انا مادام عندي مثلا سلاح انه هو عندي التليفون وعندي لي ريزو سوسيو نتاعي وكل فدينا من لي زيماج اللي ماهيش حقيقيه، معناها خلينا نوريو الواقع. اما خير نصوروا عبد طايح في قمه ونصوروها وخليها تدور برشا التصويره هذيك ولا نصوروا عباد بالحق نظر في القمم ولا عباد توعي
1: كون استباقي قبل ما تصير كوارث.
2: يي خطر نحنا ولينا ياسر كونسام شنية موجود معنا يا أخي بيه هاي التعديل للفعل التوعية راي زادة تصير باش انك انت توعي كيفاش الوسخ يهبط للقمم، التوعية تصير باش انك توري كمية الخمج وكل. نتمنى انه المبادرات هذوما والله يقعد راسي برشا مبادرات معناها من قبل راه في المهدية في فما كان لي تخوا جون هذوكم تبارك الله عليهم برشا عباد قاعدة تعطي مبادرات معناها
1: صح صح. احنا هذا علاش انت اليوم معانا وباش زادة نثمنوا ساعة المجهود اللي انت قمت به نحييوك انت وجيرانك الكل وميم توم ذا بينا وكان معناتها ننشروها اكثر هالثقافه هذه ثقافه الوعي باهميه النظافه ونظافه المحيط نتاعنا راهو ماهيش حاجه خايبه بالكل انك اليوم تستبق وتتجنب انه تصير كارثه لا قدر الله هكا البلوعات اللي احنا تيلة صيفه كامله زاده تتكدس فيها الاتربه والاوساخ حاجه اللي يسمعوا فينا الكل هذيك زاده مع اول مطره مش باش الماء مش يتعدى هذيك باش يرجع لنا يرجع لنا احنا في الهجوم تاعنا وعلى ديارنا هذيك علاش ما فيها بيس كان ننشروا هال الثقافة هذه هي مش جديدة كما قلت راهو موجودة من قبل أما أحيانا نشوفوا زادة بعض المظاهر والسلوك اللي متاع مواطن اللي موبيلات اللي نشوفوها هاو يطيش من الكهرباء متاعو دبابز يطيش البوبيل متاعو زادة ساعات لازم نقولوا راهو مش هذيك هو التونسي فما هكا وفما زادة اللي عندهم الوعي كيفك أنت وكيف برشا مواطنين أخرين قاعدين يقوموا بمثل هالمبادرات وأهمها التنظيف. ميساج اللي يسمعوا فينا نادر هكا دعوة باش يكونوا معاك غدو إلا ينخرطوا في الجهات متاعهم في الأحياء متاعهم.
2: والله أنا برك حاجة برك نقولها نقول راهو الطبيعة الحاجة اللي نعطيوها لها راهي ترجح لنا كان نعطيوها حاجات باهين راهي باش ترجعنا حاجات باهين كيف الظل نتاع الشجرة كيف اي حاجه معناها الشانجمون الكليماتيك هذا كره صاير زاد الانسان عنده فيه دور به. ثاني حاجه نجم نقول للعباد شوف نحنا قداش نقعدوا على التليفون نسكروليو مثلا نجموا نعملوا ساعه كل واحد يعملها في حومته تشوفوا لي ريزولتا هذا شنو نجم نقول.
1: يعطيك صحة يعطيك صحة ندرة شكرا مرة أخرى على المجهود اللي قمت به وإن شاء الله نشوفوا برشا شباب وتوينسا في كل رقعة في كل تركينة في بلادنا يقوموا بنفس هذه المبادرات حتى كما قلنا نشوفوا بلادنا أزين وبأقل كوارث الله اللي قدر واللي نشوفوها خاصة ديما مع بداية التغيرات هذه. تركينا مزيانة باش نمشيو لها وبلاصة مزيانة نمشيو لها في خارج الطاير بعد شوية مع حمدي حتى باللي اخترنا وجهة متاع سبتمبر وجهة خريفية بعد شوية اقعدوا معنا.

وصلنا ل 11:59 دقيقة دقائق باش يكون بحذنا حمدي حطاب مغامر باش نمشي والخليط الطبيعي كالوجهة اللي باش يختارها لنا اليوم أو اللي باش يحكينا عليها اليوم هي خليط ما بين البحر والمياه المعدنية للاستشفاء. باش نمشي والوجهة كما قال حمدي هي من أفضل الوجهات في سبتمبر هو الخريف. أقعدوا معنا بعد شوية سنون عاود نذكروا أنه اليوم باش تواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا بالوسط وباش تكون مؤقتة الرعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمناطق الغربية والأمطار باش توصل لمناطق الجنوب والجنوب الغربي بين اليوم وغدوة. واللي فاتوا أنه يسمع مداخلة كاملة من المعهد الوطني للرصد الجوي ترجعوا توت سويت على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال باش نسمعوا عمرو دياب لولا البنات وبعد شوية خارجة على الطير.

Together now, unite and fight. Oh, open up your heart.

0: هرجع عطاير.
1: هرجع عطاير في توقيت نص نهار وعشرة دقائق بحذنا في استوديو حمدي حطاب مغامر. أهلا وسهلا حمدي.
0: عايشة كاميرا مرحبا.
1: صباح النور عاد نص نهار ودرجين ومع طقس مغيم توا وشتي.
0: توا ديجا العباد عادات النص نهار الأولاني نتاع نتاعها وباش تبدا في لابخي ميدي وتبدا العباد تركز ساعات الطقس هذايا زعما وين نجموا نمشيو ولا شنو هما ليزاكتيفيتي اللي نجموا نعملوهم.
1: احنا عندنا برشا يخافوا يشوفوا طرف مطار لا باش تصب مطار كبيره فايده.
0: والله انا بالنسبه لي انا توا باش تبدا موسم لي روندوني باش يبدا موسم لي كامبينغ بالحق وباش تتغربل وباش يمشي النافح باش يقعد المغروم وباش تنحى صوت الدربوكه باش تسمع كان صوت المطر على الخيمه توا.
1: والله الوجهه اللي اخترت انا اليوم قلت لي وجهه نتاع سبتمبر خريفيه تتمشي مع فصل
0: على اللي. فكره انا تبعتك للاخر على خاطر بحكم
1: مولي اللي نسقت ما قلت لك حمدي الطقس تبدل شفنا وجهه
0: الوجهه اللي باش نحكيو عليها توا راهي نتاع توا ونتاع الشهر الداخل وشهر اللي من بعده والمتعارف عليها وانها وجهه ليزي تمشي تبحر فيها تعمل فيها روندوني تعمل فيها بيكنيك تعمل فيها مارش على خاطر التضاريس نتاعها هي منطقة جبلية تبعد 60 كيلومتر على تونس العاصمة تبع ولاية نابل نمشي يقولها من تونس نتعداو توروت مورنيك بياج مورنيك بعد بياج مورنيك نخرجوا الخرجة جديدة نتاع لوتوروت على برج السدرية سليمان نتعداو على المرجة المرجة نلقاو روحنا في تاكلسا ما نشدوش طريق الهوارية ندورو على اليسار الطريق بور دي برانس الطريق المانجا والطريق قربس. علاش ينسيستي على البلاصة هذيا أميرة؟ على خاطر الكيس القديم المتعارف عليه في التسعينات مازال الأشغال نتاعو متواصلة والكيس الاخر اللي يهز على المريسة الكيس خايب وانا ريت اللي البلدية قاعدة قايمة بأشغال غديكة ونحييهم ويعطيهم الصحة وزارة تجهيز قايمة زادة بالأشغال أنا براتيكمون في الجمعة بويسك برشا مرات نتعدى مغاديكة قاعدة نرى في تقدم الأشغال يعني عن قريب الكيس هذيك باش يرجع يعدي لكن الكيس توا اللي نجموا نمشيو منه القربص اللي هي وجهتنا اليوم واللي اخترتها أنا بتنسيق بتبيعة مع أميرة على خاطر قربص ملائمة للطقس هذية راو كي تبدأ توا كان جينا في قربص أنا بعثت لكم التصور توا يا أميرة كان جينا في قربص وكان جينا في الهضبة الفوقانية بتاع قربص اللي تحل على كريك روبنسون ولا تحل على كريك ميلفير كريك ميلفير التسمية سميناها احنا
1: خاطر تشبه لكعبة الميلفير
0: بالضبط. أنا بعثت التصوير راو سبحان الله البلاك الحجرة

0: قام أنقذ فلوكا عام 2003، أنقذ فلوكا ليست نقول وإحنا ليست يعني شدوا لها الأحبال في الليس متاعها في البابور، وهو متواجد في البلاصة هذيك، هو من عام 2000 متواجد، كي وقفت بيهم الفلوكة في البحر تخللهم هو ومنحهم وأنقذهم، وفيهم أسامي معروفة جدا في فرنسا، حكيت عليه تي في 5 وعملوا ريبورتاج وسموه روبنسون، ومن وقتها فؤاد تسمى روبنسون، والكريك هذاك تسمى كريك روبنسون عام 2003 بعد الروبورتاج اللي صار عليه في فرنسا. واحنا كنا نمشي له، فؤاد كان من العباد اللي رحبت صدر اللي عنده، وكان حبه للطبيعه يخليه يستقبل العباد جراتويتمون، يحب الناس تفهم كومون ريسيكلي لي شوز، واهم حاجه كيفاش نقوموا برسكلت الحطب اللي خرجوا البحر. اللوح اللي خرجوا البحر بنى به كريك روبنسون اللي هو وجهه اليوم للتخييم. الناس اللي تسمع فيها كيفاش ندخلوا له كريك روبنسون، راهو زوج طرق، يا اما نمشيو على ساقين ولازم كتي كونديسيون فيزيك باهي، مانيش باش نقول اون تري بون ايتا مش اتليت، احنا نجمو نمشيو، اوني با دي اتليت نجمو نمشيو، مي راجل كبير مرا كبيره ما ينجموش يمشيو، بيبي ما ينجمش يمشي، ينجم يدخل بفلوك هذا حاجه اخرى، من وسط قرب يدخل بفلوك، لكن اول ما ندخلوا القرب صح احنا نفوتوا الصعده الاولانيه باش نلقاو كالاتوسات الاولانيين، وباش نلقاو السيركوي نتاع ليكواد ولي روندوني يبدا مغادي، وين يقفوا لي بيوس، ما تعرف في قرب الكيران ممنوع عليهم يهبطوا اللوطه بور ايفيتي لونكومبرومون، ما يمشيوش وين عين عطروس، الكيران يقفوا في مدخل القرب، دونك وين يقفوا الكيران على اليمين فما بيست تراسي باليزي حاضره، كي تبعها تلقى روحك في كريك روبنسون، ما تقعدش برشا تمشي، راهي الحكايه كلها كيلومتر و400 ماهوش برشا، لكن التضاريس جبليه وكاسحه شويه. دونك نكملوا كريك روبنسون، نتعداو على كريك ميلفوي، اذا كان الطقس سامح للعومين هاوينو، اذا كان لا يسمح للعومين ولا العبيد اللي فيت الماء بارد باش نهزكم لبلاصه فيها ما سخون اكزاكتومون، نجموا
1: من كريك اخترناها تو فوالا خاطر كيما تنجم تعوم في الماء البارد فما الماء سخون.
0: شوف اميره من كريك روبنسون ولا من غابه قربص اللي هي منطقة محبذة جدا للتخييم، ولو اني متواجد فيها يعني الخنزير البري، وهذه حاجة يعرفوها المخيمين اللي غادي الكل، لكن عمره ما أذانا بحكم ستينس بتواجد العباد غاديكا، وفما ناس برشا عندها القطيع القطعان متاع الخرفين متاعها والماعز اللي تربيه في الجبل غادي، ما يربيوش الأبقار، راهو جبل الجبل فما نوع معين متاع قطيع يتربى فيه، وفما العبيد اللي عندها الحل والعسل اللي جاي من جبال قربص. دونك بحكم ستينس ولا ما عادش يقلق الماكسيموم اللي نجم يعملو باش يهز لك ماكله ولا تخلي حاجه لبرا ياكلها ويمشي. احنا نخيموا غاديكا في قريب كريك روبنسون، ونهبطوا وين روبنسون والكريك نعوم، ونهبطوا وين كريك ملفي نعوم، وبعد شنو نعملوا لي زكتيفيتي اللي نجم نقوموا بهم في قربص واللي توارثناها من قبل، راه ما تعلمناهاش باللي روندوني، تعلمناها من سيل كبار ورجال كبار كانوا يمشيوا لبلاصه اسمها عين كناسيره. عين كناسيره هي عين نتاع طفل طبيعيه من القاع تخرج مش من جبل هابطه، عامله بحيره معناها طفل طينيه تصب في الماء في الصيف في الشتاء بحكم نيفو الماء يطلع تتربط بالبحر، وفي الصيف كي يهبط النيفو متاع الماء نلقاو رواحنا قدام عين طبيعية مطفل، حتى كي تراها في تصويرة ولا تراها من فوق يا ميرا ترى سبحان الله، حتى كي تبدأ مخلطة بماء البحر ترى فرق في الألوان وتفهم اللي هاوينو الطفل وهاوينو البحر. يمشيوا لها الناس أميرة البلاصة هذه لغاية الاستشفاء، لأني الطين متاعها متعارف من أول الدنيا هو دواء البرشة أمراض جلدية، مانيش باش نقولها ما نعرفهاش على خاطر
1: حتى أمراض المفاصل
0: هما يقولوا جلدك تبرى في كناسيره وعظامك تتكمد في عين العطروس. أو نعطيك من الاخر
1: ما تنسيش اللي هي معناتها قربص بصفه عامه هي المدينة هذه معروفة أنها من أهم وأقدم محطات السياحة الاستشفائية والعلاجية في البلاد.
0: Exactly.
1: كان فما
0: كان شوف قربص قربص مثلا قربص وحمام بورقيبة في عين دراهم كانوا الزوز كيف كيف، وهما الزوز على باز بورقيبة كان يحبهم الزوز على خاطر هذه فيها المياه المعدنية اللي جاية من جبل في عين دراهم اللي
1: هي جبل الوسط زادة في
0: جبل الوسط دغير. وقربص أنا نحكي لك زوز بلايص نعرف اللي فيهم زوز قصورات سكنوا فيهم الرؤساء قدام الزوز.
1: أي محطات استشفائية
0: محطات استشفائية اكزاكتومون السياحة الاستشفائية اللي تخلقت في قربص كانت عن طريق المحطة الاستشفائية بتاع قربص اللي هي وراعين فاكرو البلاصه اسمها عين فكرون، قربص فيها سبع عيون، عين نقطر وعين كناسيره وعين النساء وعين العتروس وعين فكرون وعين اخرى والله
1: مزيان،
0: وعين صبيه يعطيك صح يا رحم والدي كريم الصبيه.

0: عين نسي بار اكزامبل باش نحكي لك حاجه عين نسي على باز علاش سميتها كيك على خاطر كانت البلاصه مسموح يعوموا فيها كان نسي داموس في الجبل تجري منه عين تصب في البحر راك الرجال تبدا واقفه الفوق ونسيت تعوم اللوطه ما تنجمش تراها ياخذوا راحتهم يعوموا والعين الاخرى اللي نسينا اللي هي
1: كبيره
0: لا فما عين كبيره لا فما البلاصه اسمها العراقه العرش يعرفوها هو حمام داموس في الجبل فيه بارتي نساء وبارتي رجال باش نحكي لك اللي فما معناه وعلى ملك الدوله قائمه عليه الدوله كيما برشا بلايص اخرى هذا بعد ما نكملوا ليزاكتيفيتي الكل في قربس نمشيو له نهبطوا في الدروج اللوطة نلقاو روحنا في داموس ما فيهش ضوء بالشمع ودرجة الحرارة نتاعو مرتفعة ومرتفعة جدا ما ينجمش اللي يجي يعوم فيه دونك العباد تهبط تسخن شوية وتطلع الفوق تتبرد وتخرج على روحها لكن اللي ينجم ويقاوم أنا بيرسونيلمون دخلت داموس وعمت فيه لكن درجة الحرارة مرتفعة جدا أما طبيعي 1000% طبيعي ومش جبل يجري ولا يفرغوه ولا يعبيه وحده يبدل في الماء نتاعو يعني لا فما موتورات ولا فما عبيد راو داموس محفور في الجبل العراقة اسمه في قربس هذا العبيد القدم
1: يعرفوا
0: أنا مش القدم القدم اللي تمشي قربس تعرف اللي بعد نهير في قربس تيزم تختمها
1: بالعراقة
0: ومنها هي تنجم شوف
1: أو حتى كان مش القدم حتى جدد بلاصة جديدة تنجم
0: اكزاكتومون شوف انت يعطيك صحة على فكرة طرح حكاية المحطة الاستشفائية راه بتاع قربس راهي هي كانت القلب النابض القربس راهو قبل
1: كي كانت المحطة الاستشفائية كل حاجة مزينة وكل مكسب بشوية بشوية مع عدم معناتها الصيانة والتجديد تندثر
0: اسمع فما حاجات تذبل وما تموتش راه يلسوفي تعاود تسقيها راهو نبتة في جنينتك ولا وردة مزيانة تذبل يلزمك تلقفها تخليهاش لين تموت وهذا نداء للسلطة اللي غادي المحطة الاستشفائية متاع قربس راهي كانت القلب النابض القربس الأحوانة الكل تخدم والنساء غادي تتخدم وتعمل في سلطة مشوية في خبز تابونة والريستورونات اللي غادي كلها تخدم والحواتة صغار أميرة راهو الحواتة تخرج يخرج حتى شطرتي لا رحوتي يصور نهاره يعني مش اللي باش يدخل ببابور وفلوكة بالموتورات راهو جوز مقاذف وشقف فلوح يدخل هو صاحبه يرمي وشبك يخرج يبيع لك كتب من ربي للريستورونات الريستورون كما عادش عنده كليونات ما عادش باش يشري من عنده كما عادش باش يشري من عنده هذاك باش يولي يسلم في الشقف
1: نتاعو هي حلقه دور حلقه اقتصاديه
0: ايش سورتو البلايص هذوكم راه قربس كي تدخل لها ما تنجمش تخرج منها كمان نفس الطريق راه يعني تدخل غاديك يلزمك تعدي ليزاكتيفيتي هذوما الكل اللي حكيتهم لكم وهو تو تام باكيج انا بيرسونيلمون ننصح العباد اللي تسمع فينا واللي تبع في الحلقه هذه بالذات اللي هي حلقة سبتمبر على قربس راو إلي طون باش تمشي أنا ما عندي حتى فكرة على العطل اللي جاية لكن من هنا حتىش الآخر نوفمبر والأول ديسمبر
1: أول عطلة 15
0: من عندي أنا
1: قربس وعنا عطلة أكتوبر النصف الثلاثي الأول أسبوع من آخر تقريبا 24 أكتوبر حتى نهار 1 نوفمبر
0: اكسيلون شو محليه جيت مواتي على الديسكور اللي كنت باش نحكي راو تمشيوا القربس باش تلقاو حركية كبيرة تعجبكم قربس ترجع فيك الروح متاع كيما كنا قبل الرحلات تمشي ويهزوا الصغار ويجيوا من البلايص الكل قربس تجيها الناس من البلايص الكل من صفاقس من قروان من الساحل من الشمال الكلها تلقاها في صلايع في العطل
1: في وقتها معناتها في عطل هكا الخريف والربيع
0: اكزاكتومون تلقى
1: الشتاء منصوح بها ولا
0: في الشتاء من الوجهات اللي نحبها انا ويحبوها الناس اللي تصطاد ويحبوها العائلات اللي تحب تربح راحة البال جو دي بيان راهي فما ناس تعوم في الشتاء في عين العطروس علاش عين العطروس راهو كي تشد ميرا وش نحكي لك حاجه والله عين العطروس راهو كي تشد كعب عظم تحطها
1: تطيب
0: وتحطها في الماء حاجه راوها غادي راهو سبحان ويخرجوا
1: مسخون
0: ويخرجوا الريتسي القفوط تاع البحر ويبداو يفرحوا بالعبيد ويعملوا ويجيبوا الطين نتاع عين كناسيره ويحطوه غاديكا حسيلو
1: دونك عندها عديد المميزات قربس والعيون اللي كنت ذكرنا
0: ولايه نابل الكل هباهي راه
1: احنا مو احنا مع الطقس هذايا ولايه نابل مشينا الشتوت الكل اللي معك
0: درناهم انا كنت انا كنت ممثل وامباسادور باهي وفي المستوى الولايه نابل
1: اما كنت زاد امباسادور من ناحيه اخرى انت قداش مره تعمل اشاره وتعمل لفت نظر على التجهيز للسلطات المعنيه
0: والتنظيف
1: قبل المطره
0: وضعي
1: كيفاش بعد ما صبت المطره الاولاتين
0: كما العادة قوس صغير على وضع فندق جديد يا ميرا مشيت الأيامات هذوما اللي فاتوا مشيت نقضي ورقة والله لقيت العباد فرحانة وحلو وقتويت قلت اكيد فما انجاز صاير.
1: ايه شنو الانجاز؟
0: صبت المطر الانجازات الكل خرجت على برا يعني. يا اخي باش نتوجه بكلمه للقايمين على شؤون بلديه فندق جديد، يا اخي ما كنتش تفهموا رواحكم توا في الوضع ولا شنيا يا اخي. اخي رجاره في غلبتكم اللي بحظ الكافيتيريا، باش نسمي بالاسم يعني، الرجاره اللي بحظ الكافيتيريا غلبتكم كراهب وتراكتورات وكيران وعباد وخدامه، غلبتكم رجاره يهديكم ربي. الرجاره اللي بحظ اللي بحظ الكافيتيريا ريقلوها قبل ما تجينا زياره، وراي وجه البلاد، راي فندق جديد وجه ولايه نابل. وانا نتوجه بالنداء للسيده الواليه، وانا شوف نحمد في ربي للواليه قاعد تسمع في الديسكور اللي قاعد نقول فيهم الكل الحمد لله، متوجه لها بكلمه السيده الواليه
1: راهو دور الناس الكل،
0: وشوف ودور الميديا ما دام اللي قاعد نجي لهنا صوت باش يقعد يوصل. اللي ماشي في باله فندق جديد ما وراهش رجال راهو غلط، احنا وراها، ومانيش باش نسكت على الوضع اللي ريته. بلديه كامله غلبتها رجاره يا رسول الله. شوف الرجاره لازمها تتريقل، وماهيش هذيك بركه، امشي وتدخلوا مع الشركات اللي دايره بيكم، وكل شركه تقوم بترافو صغير اللي تنظف حيط
1: معناتها
0: شوف ينجموا يجيبوا. تو انا قلت التلامذه نتاع الكوليج نتاع فندق جديد يلزمهم محطه باش تحميهم من الشتاء. شوفوا اي شركه امشيوا امشيوا اعملوا بروسبكسيون، مانيش باش نوريكم خدمتكم، راه امشيوا اعملوا بروسبكسيون، راهو انكومبيتونس بيزار قاعد نرى فيها. راهي نورمال 10 متر على البلديه رجاره تفيض بالطريقه هذيك كل عام، ما حبيتوش تفهموا رواحكم. كل عام لازم نجيبوا شوف يا ميرا كل عام لازم نجيبوا المدريات واللي يجور ونحطوهم كاينه باش نصبوا داله. كل عام يبدا المطر بينا من فوق اللوطه، كل عام نعفسوا في الطبع العبد اللي يتوضى في داره ويمشي للجامعه. راهو شوف احترموا الجامعه يا رسول الله، 10 متر على البلديه رجاره تفيض بالطريقه ذيك، 10 متر على اليمين والكيوسك الردم بالطريقه ذيك، لو سخ في كل بلاصه. شوف كلمه كلمه كلمه كلمه ميرا كلمه كلمه افهموا رواحكم، وباش نقول لكم من الاخر وحشموا على رواحكم وخدموا البلاد، راهي فندق جديد تستحق ماخر منكم بالعربي من الاخر.
1: ان شاء الله يكون فما تلبيه للنداء هذايا. راهو مش كان على فندق جديد، راهو احنا ديما كيف نحكي وننبهوا
0: يا اميره 5 متر على البلديه رجاره تفيض بالطريقه ذيك، راني ريت فيديو تفجعت تفجعت.
1: هو ماذا بينا كيما نحكيو على الحاجات الباهيه والبلايص المزيانه، ماذا بينا زاد
0: نقول شوف نقول لك حاجه، فما كاميونه كبيره بيكاب جعلت باش تدخل الطرق الوعره، امشيوا اهبطوا الوضع، شوفوا الوضع نتاع كياس السمار، راني خايف على تلامذتنا، راهو خايف على تلامذتنا، راهي ما يهمنيش في الكبار، خايف على تلامذه نتاع السمار من الامطار اش باش يصير فيهم، شوفوا وضع الفلاح اللي غاديك، اخدموا على رواحكم.
1: اخدموا حتى مع بدايه العوده المدرسيه.
0: تكره بالدور ريتها تدور في البلايص الكل كانوا لازمها تكون، يهديكم ربي اخدموا، راني مانيش باش نسكت، صوتي عارف واصل للولايه ومانيش باش نسكت. عايشك يا ميرا، ميرسي.
1: مرحبا بك، كيما نحكيوا على البلايص المزيانه زاد ديما فما اشاره للبلايص اللي فيها اشكاليات وفيها بعض معناتها الهنايات اللي ماذا بينا نتجاوزوها خاصه على مستوى الطرقات. بعد شويه موجز الاخبار نرجو معكم في اكسترا ماغ ويكاند حتى الماضي ساعه ونص، خرجوا عطايا تنجم تسموها على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العصر الإخباري الموجز. من الإدمان إلى إبداع، عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها بداية من اليوم دار الثقافة بن رشيق بالعاصمة. التظاهرة تتواصل إلى 26 من سبتمبر الجاري وتهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مسار الوقاية والتعافي. مديرة دار الثقافة بن رشيق هالة حد
3: التظاهرة هذه تندرج ضمن توجهات وزارة الشؤون الثقافية في مواجهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر واستهداف الفئات الهشة في المجتمع. حبينا من خلالها نأكدوا على دور الفنون في العلاج اللي هو في حد ذاته يحتاج لمنظومة كاملة. حبينا الفضاء الآمن والمبادرة الأولى تنطلق من دار الثقافة ابن رشيق، نحاولوا نعاونوا الإنسان اللي قاعد يدور في الدائرة هذه متاع الإدمان إنه يحاول يجدد ويبني روحه من خلال الفن اللي هو جزء من العلاج. التعبيرات الإبداعية والفنية الكل كما المسرح، الكتابة، الفنون التشكيلية، السينما. التظاهرة الثقافية هذه فيها عديد العروض، إن شاء الله افتتاح معرض فنون تشكيلية لمتعافين من الإدمان، باش يكون فما تقريب 60 لوحة معروضة في دار ثقافة ابن رشيق تعبر على رحلة العلاج متاعهم. وآخر نقطة اللي هي نقطة التعافي اللي باش تكون إن شاء الله اليوم. الرسالة هذه موجهة الشباب اللي يعانيوا من المرض هذا انه يجيوا بحثنا انه يشوفوا التجارب نتاع غيرهم ويحاولوا زادا ينتجوا على نفس المنوال.
2: انطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في عملية بث السلسلة من الومضات التوعوية الجديدة في إطار برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. البرنامج يتواصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من خلال جملة من الأنشطة والتظاهرات تستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر. جامعة قرطاج تدعو الطلبة إلى المشاركة في المسابقة الدولية 26 للخطابة البيئية بين الكليات والجامعات التي ستنتظم من 23 إلى 26 من نوفمبر المقبل بالإمارات العربية المتحدة. وتعد هذه المسابقة التي ستكون باللغتين العربية والإنجليزية حضوريا أو افتراضيا فرصة هامة للطلبة للتعبير عن أفكارهم وتبادل الآراء والمساهمة في الحوار حول أبرز التحديات البيئية والتنمية المستدامة. يتواصل نزول الأمطار خلال هذا اليوم بالشمال ومحليا الوسط، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمناطق الغربية. وسيكون الوضع الجوي غدا ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي. في أخبار العالم، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنتهي الحرب مع إيران قريبا جدا وفق تعبيره، مرجحا في الوقت نفسه أن يكون انتهاؤها بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكي. وكشف أن طهران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا وفق تعبيره. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
6: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفء.

0: مبروك سي مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعي اذاعه الشباب وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا، تسمعوا فينا وتشوفوا فينا على السيت انترنت والا على الباج فيسبوك على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. قلنا اليوم باش نحكيوا على رياضه التايكوندو، الفوائد نتاعها خاصه الجسديه والنفسيه للصغيرات وللكبار زيدا وللاشخاص الحاملين للاعاقه في فقره في الحركه بركه.
1: في الحركه بركه
0: اليوم يحضر بحذنا في فقرة في الحركة بركة واللي بيش يحكينا على الفوائد بتاع رياضة التايكوندو المدرب وأستاذ الأنشطة الرياضية الملائمة، مدرب وطني في رياضة التايكوندو، مدرب المنتخب الوطني للبارا تايكوندو خلال 4 سنوات الأخيرة. بلال سبوعي مرحبا، أهلا وسهلا بك.
2: عايشك، أهلا بيك.
0: مرحبا،
2: نشكرك على الاستضافة.
0: مرحبا. اليوم أنت ذولي خير سفير، مازلت راه الصفات انا قلت لك يكفي. استاذ انشطه رياضيه ملائمه، مدرب في رياضه التايكوندو، مدرب المنتخب الوطني للبارا تايكوندو خلال 4 سنوات الاخيره، تنجم تعطينا فكره شافيه وضافيه على رياضه التايكوندو والفوائد نتاعها واهميتها خاصه للصغار.
2: اهلا بيك. بالنسبه لرياضه التايكوندو، رياضه كل صراحه يعني رياضه ننصح بها الناس الكل، هو ننصح بكل صراحة بالرياضة يعني
0: بأنواعها
2: مهما كانت الرياضة، كل سواء
0: أي نشاط بدني. ولكن
2: بصراحة التايكوندو
0: التايكوندو
2: هذا دومين عالم كبير، يعني بحر كما نقوله. الفوائد نتاعه على الجانب النفسي الحركي كل صراحة ممتازين جدا. بالنسبة للتايكوندو برشا يعرفوا اللي تونس حاليا يعني نحن رقم واحد في عدد الإجازات بعد كرة القدم، أما يعرفوا حاجة بركة اللي هما يعرفوا كان المنافسات ويعرفوا كان إنه ثم الكومباوات كما باش نسهلوا على المستمع القتال، لكن هو بحر كامل. بالنسبة للتايكوندو فيها الكيروغي اللي هو القتال، فيه البومزي اللي هو ليزونشينمون اللي هي تعاون على إنه الصغير يعرف من اليمين من اليسار، يعرف الاتجاهات، يعرف يتحكم
0: تركيز.
2: في بدنه
0: تركيز
2: الكونسنتراسيون فيزيال الكونسنتراسيون مونتال. وثم حاجه اخرى كومبليتوم اللي هو الفريستايل. زاد الفريستايل هذا هي ميلانج ما بين الجيمناستيك وما بين التايكوندو، يعطونا عروض ممتازه وممتازه.
0: الشكل الجديد هذول في التايكوندو
2: هو حاليا شكل من الاشكال الجديده اللي وفيها بطوله عالم وفيها دي كومبيتيسيون، وعندنا ميم حتى منتخب وطني للفريستايل.
0: الفريستايل
2: هذا على غرار انه التايكوندو يمس جميع الفئات العمريه ميم حتى ذوي الإعاقة.
0: مش نحكيوا عليها النقطة هذه بعد.
2: بالنسبة للتايكوندو الفوائد نتاعه كبيرة وكبيرة جدا. نجيو نحكيوا على الكونسنتراسيون فيزويل، نحكيوا على الكونسنتراسيون مونتال، نحكيوا على ثقة الصغير في نفسه. إنه راهو الصغير كي يمارس رياضة التايكوندو كون متأكدة اللي باش تكون الثقة نتاعو عالية أكثر من الصغار الآخرين.
0: يعني فما تأثير إيجابي على الشخصية مش كان على
2: هو
0: القوة الجسدية.
2: هو راهو التايكوندو يمس برشا حاجات. الحاجة الأولانية اللي هي الجانب الجسدي اللي وقت اللي تصير أنت قلتي الحركة بركة، التايكوندو كله حركة كله بركة
0: كله بركة
2: كله بركة. إنه بالنسبة لل الجانب الجسدي وقت اللي الصغير تصير سيركولاسيون سونغين في وسط بدنه، انه وقت اللي دقات قلبه تنتظم، انه الكاباسيتي بولمونير وصدره يولي ينجم يعبي اكثر هواء، انه يكون كابابل انه يتحكم في اجزاء بدنه بسلاسه. هذا خاصه الصغار نحكي له نحن، هذا المميزه تاع الجانب النفسي انه الصغير ما عادش بشي لوج انه يحس روحه فافور على الصغار الاخرين كي يمارسها ويعرف عن شكون يمارسها بطبيعه.
0: اي
2: هذا يا زاد حاجه مهمه، نقطه مهمه ومهمه جدا، يولي عن غناء انه باش يعمل فوضى ولا عن ابار الديسبلين. الديسبلين انه التايكوندو مربوط بالانضباط. اذا صغير ما نعلموهوش الانضباط نحن كمدربين نسموه مدربين فاشلين كل صراحة. يعني فالانضباط ثم الانضباط باش النجم الصغير، أول حاجة الكوتي نتاع توسكي فيزيك هكا مرتاحين من الجانب الجسدي. بالنسبه للكوتي نتاع الكونفيونس دو سوا،
0: الثقه بالنفس،
2: الثقه في النفس،
0: اما زاد تحسن التركيز وايضا الانضباط للصغار والمراهقين خاصه.
2: بالنسبه للتركيز والانضباط هذوما يتعلموا، ثم حاجه برك نلقاو اشكاليه فيها، انه الصغير يجي عندنا منضبط 100% يخرج، فهمت اللي بطول المدة الحمد لله الأغلبية
0: تخدم عليها النقطة هذه،
2: الأغلبية من بعد
0: ما هو كثقة بالنفس زاد أنه هو قوي من الأول، أنه هو قوي وأنه هو ما يخافش وأنه هو عنده ضربة قوية، لخاطر احنا التايكواندو هو فن قتالي خلينا نقوله، دونك تنجم معناتها تتأثر هذه حاجة من بعد.
2: هو بالمدة يعرف اللي هو يعني ما شاء الله عليه، والضربته اللي تقويه واللي هو قادر انه فاهم بشوي واللي
0: ما عادش يكون مضطر باش يبين القوه الجسديه نتاعو.
2: هذه
0: حاجه باهيه، لخاطر فما برشا اولياء يقول لك حطيته في رياضه هكا قتاليه ولا عنيف حتى في المكتب وكل. هذه حاجه عاديه، تمظهر عادي من البدايه.
2: هو في الفتره
0: طمني من بعد نسيه.
2: هو في الفتره الاولانيه يحب يبين اللي هو راه يترين تايكوندو،
0: ويحب
2: يوري، ويحب من بعد عشان بالاحاطه، وانه نحكيو مع الصغير وهو بطبيعته باش يقول لك ما تهمش عليش.
0: انت ايضا كنت لمده 4 سنوات وفي اليوم ما زلت مدرب في وطني للبارا اولمبيين، ومؤخرا تحصلت على بطوله تونس،
2: بطوله تونس في الكيروغي بارا تايكواندو، شاركنا بمجموعه من اللاعبين منهم اللاعب محمد امين كريفي، نوجه له التحيه،
0: تحيه لي
2: البطل محمد امين كريفي اللي شارك في بطولة تونس للبارا تايكواندو وتحصل على الميدالية الذهبية، على غرار أبطال أخرين كما أمن الله غصن زاد ما شاء الله عليه تحصل على الميدالية الذهبية، وائل بوعلاق زاد كيف تحصل على الميدالية الذهبية.
0: علاش التايكواندو منصوح خاصة للأطفال وإلا للأشخاص الحاملين لأنواع إعاقات كما أو مثلا طيف التوحد تريزومي 21 موجودين أكثر في الاختصاص هذا، من الناحية يخدم الأشخاص اللي حاملين نوعية الأمراض أو الإعاقات هذه؟
2: هو كل بالنسبة نحكيه تايكواندو هو جزء باش يكون كما نقولوا فيها نحن في الفاز فينال، باش نكونوا واضحين، فهمت ولا؟ بالنسبة للصغيرات اللي عندهم اضطراب طيف التوحد، ولا بالنسبة للصغيرات اللي عندهم تريزومي 21 هذوما الزوز. بالنسبه من الاول نحن الاشكاليات اللي نلقاوها عند الصغيرات اللي عندهم اضطراب طيف التوحد هم مشاكل على الجانب النفسي الحركي، فنفسانيا وحركيا ثم برشا خدمه عندهم، مش مشاكل في الكونسنتراسيون فيزيوال، التركيز البصري والتركيز الذهني، عندهم اضطرابات نمائيه اللي هما لي موفمون ريبيتيتيف، باش تتخن المره الاولى لازم
0: برشا صعبه،
2: برشا صعبين باش يكون هو بطبيعته قاعد يخدم عند الارتوفونيست وعند الارجو اكسترا اكسترا وعند المدرب نتاعو. في مرحله من المراحل يكون التوظيف كيفاش باش نوظفوا له نحن التركيز اللي ولا عنده، انا صدقا نخير انه يمشي لرياضه التايكواندو. علاش؟ خاصه اللي هو يعمل البومزي، البومزي هذايا هي شنو؟
0: اونشينمون، اللي هو يطلب تركيز كبير.
2: اونشينمون، يتحكم في بدنه، لازمو يعرف الاتجاهات، يعرف وقتاش يستعمل يده، يعرف
0: وقت التسلسل نتاع الاونشينمون هذاك، زاد
2: كيفاش يركز معاه. عندك والحفظ، عندك كورديناسيون والسينكرونيزاسيون، هذوما أهم حاجة اللي نحن نخدموا عليهم مع الصغيرات اللي عندهم اضطراب طيف التوحد واحد ولا التريزومي 21 يلقاهم في البومزي. يعني بكل صراحة انا نشوف من اللي يوصل من الصغيرات هذوما، يعني وعندي مثال، عندي مثال، عندي صغير يعني باش نقول اسمه ولا نقول اسمه ولا من عار
0: كيما تحب.
2: ان توكا السنه هو توا حاليا متحصل على حزام احمر درجه ثالثه في رياضة التايكواندو اللي هو عنده اضطراب طيف التوحد، ولأول مرة في تاريخ تونس يشارك السناء كيفه كيف صحابه كيف اندادو في بطولة تونس كيروغي اللي هو القتال. الفرحة العارمة اللي عشناها ما هيش انه جاي يربح ولا خسر، الفرحة انه هو كيفه كيف اندادو العب
0: وصل، معناتها انه
2: شوف نحن عندنا فكره عن الحاملين الاعاقه اللي هما ايكارتي لازمهم يلعبوا مع بعضهم كومبيتيسيوناتهم مع بعضهم، مي هو القوه وين انه ندمجوهم في وسط المجتمع نتاعنا. الحمد لله انه نجحنا يعني حتى
0: رياضة التايكواندو تنجم
2: رياضة التايكواندو الحمد لله
0: اوكي اللي يسمعوا فينا رياضة التايكواندو من منصوح بها خاصة اللي حاملي طيف التوحد والا تريزومي 21 لانه تنجم تعدل السلوك تقوي التركيز
2: هي باش تحسن انه الجانب التركيز البصري التركيز الذهني ثم الكورديناسيون اللي هو التناسق الحركي انه ثم فورس مسكولير اللي هو القوه العضليه نتاعو حتى باش تتحسن وستابيليتي يعني اللي هو باش يولي ريكس كيما نقولوا بها نحن اكثر
0: يعطيكم الصحة وشكرا كوتش بالحق اللي أعطيتنا الفكرة هذه للناس اللي ممكن تقول لك أنا صغيري عنده طيف التوحد باش تخدم مع جهات أخرى معناتها مختصة ممكن في تقويم النطق وإرغو وغيره ما تخممش في الرياضة ودائما معناتها الرياضة تايكواندو فما السباحة كذلك
2: فما شوف هما باش نكونوا واضحين عندنا السباحة سامحني بالنسبة عندنا السباحة ممتازة جدا للصغيرات اللي عندهم كثير بطيف التوحد
0: اما مش وحدها اليوم نشوفوا انه التايكواندو زاد عنده الدور
2: هو عنده دور ونكونوا واضحين زاد عندنا مونك في المختصين خاطر المعامله نتاع باش تتعاملوا مع صغير عنده كثير بطيف التوحد نكونوا صادقين انه ثم لازم عندك فكر عندك فكره على الصغير هذاك عندك ما عارفه كيفاش باش تتعامل معاه مش يعني أكيد أي مدرب صحيح
0: كيفاش باش تدمجوا في وسط المجموعة
2: فوالا مي إذا وصلت ودمجتوا في وسط المجموعة أنت هنا خير لك من ميدالية أولمبية أنا نقولها بصراحة
0: أهم
2: صغير.
0: أهم حاجة هو
2: والله العظيم يعني
0: للولي وقت أنه يشوف صغير مندمج طبيعيا في وسط المجموعة
2: نحن نستناو 4 سنين باش ناخذ باش نفرحوا بميدالية أولمبية أنا اللي يريني في صغير عنده اضطراب طيف التوحد ولا تريزومي 21 ويشوف كيفاش يخدم مع الصغار كل حصة يتوج بميدالية أولمبية
0: يعطيك صحة شكرا كوتش بلال سبوي مدرب واختصاص رياضة التايكواندو وخاصة نحن اليوم ركزنا على الجانب انه مدرب وطني للمنتخب الوطني للبارا تايكواندو خلال 4 سنوات الأخيرة وهذيك علاش ركزنا على نقطة فوائد رياضة التايكواندو للأطفال والصغيرات اللي حاملين لطيف التوحد وتريزومي 21 قديش عندها فوائد في انها تدخلهم أهم نقطة آليا للمجموعة هذه نقطة نصور تفرح المدرب والولي على حد سواء شكرا يعطيك صحة
2: شكرا ليك
0: احنا مكملين معكم في إكسترا ماغ بالموسيقى وبعد شوية فقرة الكوتكور وقدوا معنا

منسك هذه شيرين الجميل توقيتنا مدي ساعة وسبعة دقائق تنازلنا اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل سيسر ويحكم في الطرقات خاصة الطرقات السيارة مع الأمطار ومع نزول الأمطار اليوم متوقع أنه باش تتواصل نزول الأمطار اليوم غدوة بداية الأسبوع القادم زادة باش تكون ممطرة في أغلب معناتها الجهات الجمهورية التونسية وهذه تنجموا بالطبيعة تتابعوه من خلال النشرات الخاصة من المعهد الوطني للرصد الجوي وأكدوا لنا سرحان الرحالي في بداية حصتنا اليوم من إكسترا ماغ دينا من الأحداش ونكملين معكم حتى للأحداش حتى الماضي ساعة ونص بالتوقيت هذا نمشي توا لفقرة الكود كور أغاني غربية وإلا شرقية أغاني نجحت في فترات سابقة نحكي السبعينات الثمانينات التسعينات وديما بداية الألفينات إذا راهو يا حسرة كي نقولوا عام 2000 ماهوش هنا راهو يا حسرة الغنية فوق العشرين سنة ساعات تلقاها وتقعد مازالت هكا في الأذن ساعات نحبوا نسموها باش نسمو بلاك بوكس باش نسمو زادة لابوش بعد شوية شنو آخر وليد برجنا برونو ماس وبرشا غنيت شاء الله تعجبكم في كود كور

مستر رين اخر اغنيه في كود كورنا لليوم, ما مش اخر اغنيه في اكسترا ماك. بعد شويه ان شاء الله باش نسمعوا برونو مارس كما قلنا. سينو نسلم عليكم الناس الكل, كنا معكم من ال11 حتى التوقيت هذايا في العدد الختامي, اخر عدد من اكسترا ماك ويكاند اللي نبداه معكم ديما في الصيف. السناب ديناه من جويليا اوت حتى اليوم العدد الختامي. ان شاء الله تكونوا عديت وقيت احلو معنا كل صبحيه سبت من العشرة نص ولا من 11 حتى الماضي ساعة ونص. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من خلال الفقرات والاستضافات. سينو الأسبوع الجاي وابتداء من هالاثنين باش تبدأ معاكم وعلى موجة إذاعة الشباب شبكة خريف شتاء 2026-2027. إن شاء الله نكونوا مع بعضنا في شبكة هذه اللي إن شاء الله تكون على مستوى انتظاراتكم. نتلقى معاكم في نوستالجيا إن شاء الله كل سهرية جمعة نرجع مع بعضنا بعد استراحة الصيف. دونك الجمعة الجاي إن شاء الله نتقابلوا في الليل في سهرية نوستالجيا, ونهار لحد في الماتينال ويكاند, ومجموعة من البرامج اللي تستنى فيكم بطبيعة على موجاتنا. وإن شاء الله تكون على ذوقكم وعلى كيفكم وعلى مستوى أيضا الانتظارات متاعكم. شكرا دائما على الاستماع والتفاعل والتواصل. مع تحياتي أميرة زيدي, كنت معكم في الأعداد والتقديم في إكسترا ماك ويكاند, وليد الريفي رفقني في الجنب التقني, في الديجيتال سيدة ومي كانوا معنا اليوم. سينو نعطيكم رونديفو غدوة صباح في الماتينال ويكاند. في لمان شهية طيبة.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجودك تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك.

0: عشرة الأخبار.
1: نشرة الظهر تأتيكم من إذاعة الشباب وهذه عناوينها: انطلاق المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات، من الإيمان إلى الإبداع، من الإدمان إلى الإبداع، تظاهرة ثقافية بالعاصمة للتوعية بأهمية الفن كمنهج تكميلي للتعافي من الإدمان. بمناسبة الأسبوع العالمي للتوازن، فعالية رياضية بنابل وقافلة صحية مجانية. وفي زغوان أكثر من 60 شابا وشابة يؤثثون فقرات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية. إلى التفاصيل. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن في عملية بث سلسلة من الومضات التوعوية الجديدة في إطار برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. البرنامج يتواصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من خلال جملة من الأنشطة والتظاهرات تستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر. وتنفذ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن هذا البرنامج بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومية والمنظمات والجمعيات الشريكة. المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله:
2: سلسلة من الومضات اللي توقعت تبث في القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي أيضا، موجهة للمجتمع وللأسرة عموما، تعمل على تحسيس الفرد والمجموعة بمخاطر المخدرات. كذلك تم الانطلاق في بث مجموعة من البرامج التحسيسية. كذلك عندنا جملة من الأنشطة والتظاهرات اللي باش تنطلق مع موافقة شهر سبتمبر، من أهمها في 29 سبتمبر تنظيم قافلة صحية ونفسية متنقلة تكون موجودة في مختلف ولايات الجمهورية، 8 أكتوبر تظاهرة تحسيسية بسائر ولايات تحت شعار ساعة وقاية، 22 أكتوبر يتم تزامنا 5 ندوات إقليمية حول الوقاية التشاركية من مخاطر المخدرات، 28 أكتوبر باش يكون يوم مفتوح في مؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، موجه للأطفال ولأسرهم أيضا. اليوم 30 أكتوبر سيتم الإعلان عن تنظيم مسابقة لفائدة الأطفال ينظمها المركز الوطني للإعلام الموجهة للطفل، وموضوع المسابقة هذه هو اختيار أفضل إنتاج يستعمل الذكاء الاصطناعي يوقي ويحسس من مخاطر المخدرات.
1: من الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها اليوم بداية من اليوم من دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة. التظاهرة تتوصل إلى 26 من سبتمبر الحالي وتهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. مديرة دار الثقافة ابن رشيق هالة حدد:
3: التظاهرة هذه تندرج ضمن توجهات وزارة شؤون ثقافية في مواجهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر واستهدافت الفئات الهشة في المجتمع. حبينا من خلالها نأكدوا على دور الفنون في العلاج اللي هو في حد ذاته يحتاج لمنظومة كاملة. حبينا الفضاء الآمن والمبادرة لولا تنطلق من دار الثقافة ابن رشيق، نحاولوا نعاونوا الإنسان اللي قاعد يدور في الدائرة هذه متاع الإدمان إنه يحاول يجدد ويبني روحه من خلال الفن اللي هو جزء من العلاج. التعبيرات الإبداعية والفنية الكل كما المسرح، الكتابة، الفنون التشكيلية، السينما. التظاهرة الثقافية هذه فيها عديد العروض، إن شاء الله افتتاح معرض فنون تشكيلية لمتعافين من الإدمان، باش يكون فما تقريب 60 لوحة معروضة في دار ثقافة ابن رشيق تعبر على رحلة العلاج متاعهم. وآخر نقطة اللي هي نقطة التعافي اللي باش تكون إن شاء الله اليوم، الرسالة هذه موجهة الشباب اللي يعانيوا من المرض هذا انه يجيوا بحثنا انه يشوفوا التجارب نتاع غيرهم ويحاولوا زادا ينتجوا على نفس المنوال.
1: ويتضمن برنامج التظاهرة فقرات تجمع بين التوعية والثقافة والفن مع التركيز على دور الإبداع في دعم مسار التعافي وتعزيز الاندماج الاجتماعي. هالة حداد تضيف:
3: طيب شو يكون زاد فما افتتاحية متاع كتاب لمتعافي من الإدمان يكون مع الخمسة ونص متاع العشية في دار الثقافة ابن رشيق. نهار السبت 19 سبتمبر فما عرض مسرحي لمستفيدات مستشفى الرازي تكون تقريبا بين 10 و 15 مرأة شخصين في دار الثقافة ابن رشيق. نهار لحد الإدمان نشوفوه من منظور آخر اللي هو الإدمان على الدخان، هو من أشد أنواع الإدمان. دونك هذيك علاش جمعية تونسية لمكافحة سرطان الرئة باش تقدمنا إن شاء الله أنا تلي فيه ورشات تطبيقية كيفاش نجمو نقلو على التدخين عن طريق الطرق العصرية كما الوخز بالإبر. باش يكون فما طومبولا إن شاء الله في النهار هذا نهار السبت 26 سبتمبر يوم الختام باش نعرضو فيلم ماتشولا في دار ثقافة ابن رشيق على الإدمان من منظور السينما. باش يكون إن شاء الله في الختام فما فورم العلاج بالفن لأول مرة في دور الثقافة في تونس باش يصير الفورم هذايا. إن شاء الله باش يكونوا فيه أخصائيين فما أطباء فما فنانين.
1: تعيش ولاية زغوان على وقع فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بمشاركة أكثر من 60 شابا وشابة من الجهة. المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بزغوان شيراز جداية ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
0: هذه الأيام على وقع مهرجان جهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية زغوان، واللي هو مهرجان وتظاهرة ثقافية وفنية تجمع محبي المسرح وفرق مسرحية نعطيه من خلالها فرصة للمواهب باش تبرز إبداعاتها فوق الرقح. أثناء مؤسساتنا حاضرة بأعمال متنوعة مختلفة في اختصاصات كيف متنوعة، عندنا مسابقة أعمال جماعية للأطفال، مسابقة أعمال جماعية للشباب والكهول، مسابقة الأداء الفردي المعروف بالمونودرام، وعنا كيف مسابقة في مسرح العرائس. اليوم كان لنا موعد لحضور الأعمال المشاركة لمؤسسة دار ثقافة بصواف ومركب الثقافي بزغوان. غدنا إن شاء الله باش يكون أعمال دار ثقافة الفحص ودار ثقافة بير مشاركة. مجمل الأعمال 10 أعمال في مختلف المسابقات ثم بين 60-70 مشارك.
1: من زغوان إلى نابل، وأحياء الأسبوع العالمي لمرض عدم التوازن تنظم اليوم وغدا الجمعية التونسية لأمراض التوازن تظاهرة رياضية وصحية تحت عنوان خطوات التوازن في دورتها الرابعة. نائب رئيس الجمعية الدكتور سمير بن سليمان أفاد أن التظاهرة تتضمن قافلة صحية مجانية ستوفر استشارات وتوجيهات طبية لفائدة المواطنين حول هذا المرض.
4: الأيام التوازن هي في دورة الرابعة متاحة، وأسبوع تحسيسي حول أمراض التوازن موجه لكافة شرائح المجتمع. والجمعية التونسية لأمراض التوازن كانت سباقة في هذا المجال، سباقة على المستوى المغاربي والإفريقي، كان أول بلد يحتفل بالأسبوع التحسيسي العالمي منذ 2023. في الدورة الرابعة عنا يوم السبت 12 سبتمبر مساء بشارع الحبيب بورقيبة نابل على مستوى معرض نابل قافلة صحية فيها عدة اختصاصات وتنشيط. أيضا الغد يوم الأحد 8 صباحا أن عدوا اسمها خطوات التوازن. خطوات التوازن جارية تجمع كافة فئات المجتمع على مسافة 15 كيلومتر بالمنطقة الصحية بنابل، مع تكريم الفائزين الأوائل وكبار السن المشاركين. المشاركين متاعنا والشركاء متاعنا هم الهلال الأحمر التونسي وفرقة التميز للكشافة بنابل. بالشباب تنجح هذه التظاهرة، وبلاش بهم ما تنجحش.
1: إلى شأن ثقافي، حيث نظمت جمعية الصداقة التونسية الروسية اليوم ملتقا تحسيسيا واستشاريا بمدينة الثقافة بالعاصمة لفائدة الطلبة التونسيين المتوجهين للدراسة في الجامعات الروسية. رئيس الجمعية فتحي عشوش أفاد في تصريح الأخبار بأن هذا الملتقى يهدف إلى إحاطة الطلبة وتسهيل اندماجهم من خلال التعريف خاصة بالجوانب الإجرائية والقانونية بما يضمن قضاء مرحلة الدراسة الجامعية في روسيا في أفضل الظروف.
5: عنا الطلبة اللي باش يمشيو بمنحة من الدولة الروسية، وعنا طلبة زادة اللي باش يمشيو يقراو على وسائلهم الخاصة. عدد الطلبة التونسيين اللي موجودين حاليا في روسيا وعدوا بالآلاف. السنة هذه مميزة لأنه الكوتا نتاع تونس 80 طالب باش يمشيو يقراو على حساب الدولة الروسية، وإحنا طلبنا بمناسبة 700 العلاقات الدبلوماسية التونسية الروسية أنهم يزيدونا في الكوتا، زادونا 30، وهذه سابقة ما صارتش قبل. دونك عنا 110 باش يمشيو يقراو على حساب الدولة الروسية. اختصاصات عدة: طب، هندسة، فلاح، ديزاين، لغة وغيره. التظاهره فيها ممثلين سيد القنصل العام لروسيا بتونس، محاميه مختصه في الشؤون الطلابيه الروسيه قانون الهجر، ممثلين على شرطه الحدود والجن، ممثل البنك المركزي فيما يخص مسائل الترانسفير دارجون، وممثل وزاره الخارجيه دولة تركوتية. طلبه واولياءهم نحبوا اللقاء يكون توضيحات من طرف الناس هذوما الكل، خاصه وان روسيا اليوم تعيش يعني وضعيه خاصه، قانون نتاعها قاعد يتبدل باش يعيشوا معناها غاديكا يقراوا على ارواحهم في احسن الظروف.
1: ونمر الآن إلى جولة في أخبارنا العالمية، حيث توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنتهي الحرب مع إيران قريبا جدا، مرجحا في الوقت نفسه بأن يكون انتهاؤها بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. ترامب كشف أيضا أن طهران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. تقرير إيراني أفاد أن وزراء خارجية إيران وعدة دول خليجية يعتزمون عقد اجتماع بشأن مضيق هرمز يوم الاثنين المقبل. أكدت دول مجموعة بريكس التزامها الراسخ بتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، مشددة على أهمية الحوار والتشاور والمساعي الدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات وتعزيز الاستقرار العالمي. نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بالعناوين: انطلاق المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي الوقاية من مخاطر المخدرات، من الإدمان إلى الإبداع تظاهرة ثقافية بالعاصمة للتوعية بأهمية الفن كمنهج تكميلي للتعافي من الإدمان. وبمناسبة الأسبوع العالمي للتوازن فعالية رياضية بنابل وقافلة صحية مجانية. وفي زغوان أكثر من 60 شابا وشابة يؤسسون فقرات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
3: ستيل اي بوتي.
4: ستيل اي بوتي.
3: ستيل اي بوتي. سحر أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون.
4: ستيل اي بوتي.
3: ستيل اي بوتي. كون مزيانة كل يوم.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في ستيلي بوتي العدد الاخير اليوم ريالمو من ستيلي بوتي. ان شاء الله كنا عند حسن الظن وحاولنا نفيدوكم بافكار ونصائح تهم الموضه والستايل مع خبراء واطباء. ستيلي بوتي كانت الحصه الاولى في الحقيقه المختصه في الموضه في مؤسسه الاذاعه التونسيه، دونك نشكر بي دي جي المؤسسه مدام هندا، شكر كذلك لاذاعه شباب ومدام هندا اوسي على تبني الفكره وتوفير ظروف العمل. وشخصيا من رياضة للموضة هما ما يبعدوش برشا على بعضهم، استمتعت بالتجربة هذه وهي جزء من عالمي خارج الميكرو. شكرا للضيوف اللي حضروا معنا تيلة شهرين ونص، للتقنيين، للزملاء في الديجيتال، والكل اللي كانوا في المتابعة والاستماع. ستيلي بوتي اليوم لايت من توا حتى ماضي 3:30. مواضيعنا باش نحكيو على البياس في اللبسه والاكسسوار انديسبونسابل في خريف 2026، مكياج الخريف والعوده للدراسه والعمل، باش نحكيو كذلك على النظارات الطبيه للصغار قبل العوده المدرسيه، الالوان واللي فهم، والتمارين الصباحيه لبدايه يوم صحي، كذلك ازاله الشحوم من الجسم بطرق علميه وفعاله. هذم الكل ان شاء الله تسمعوهم معنا من ماضي ساعتين من توا حتى الماضي 3:30. واكيد زوز انغام ديما ككل سبت في ستيلي بوتي، انغام شعبيه مصريه.
1: قلبي يهو حبي يهو والاحباب جرحوه.

0: ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. سحر، أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون. ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. كن مزيانة كل يوم. كن مزيانة كل يوم. ستيل اي بوتي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في ستيلي بوتي. كما قلنا العدد الأخير وبرشا مواضيع نحاول نعمل لكم ريكاب على كل ما يهم الموضة والجمال في فصل الخريف. هكا بدينا الخريف بقوة، أمطار إن شاء الله، أمطار الخير علينا يا ربي. دونك ضيوف نبدأوا يحضروا تباعا في استوديو إذاعة الشباب. نبدأوا نرحبوا مدام شيراز كمون، صاحبة محلات للنظارات. أهلا وسهلا بك. هكا جيت في الأولى وفي الأخرى اليوم. أي ليديز حسة سيدات.
2: أنا فرحانة اللي أنا معاكم اليوم وشكرا على الاستضافة.
1: أقرب شوية مدام ميكرو
2: وإن شاء الله نوصلوا معلومات باهية للناس اللي يسمعوا فينا،
1: خاصة باش نحكيوا اليوم على لونات صغيرات نعرفوا عودة المدرسية، ويزمنا نثبتوا اللي عنده ميوبي والكل يزم من توا يشوف روحه باش يرجعوا للدراسة في ظروف باهية.
2: أي إن شاء الله إن شاء الله، على خاطر زادة فما برشا جديد في المجال في الميدان هذاك، في برشا حاجات قاعدة معناتها تتعمل فيما يخص الطفل. قاعدين معناتها نهتموا ياسر بالطفل خاطر هو هذاك هو مستقبل البلاد، وفما حاجات جديدة باش نحكي عليهم اليوم فيما يخص النظارات للأطفال
1: فما برشا حاجات مزيانين.

0: شوية في العمر. مدام بوثينة بلاخشين كوتش في قاعة باندا، أهلا وسهلا.
1: عايشك، مرحبا بك كوثر، مرحبا بالجماعة اللي معايا الكل. نشكرك على الاستضافة، وانا جيت باش نحكي لكم اليوم على حاجة حلوة ياسر،
0: حاجة مهمة
1: اللي هي قبل ما نبدأ الصباح كيفاش نجمو نقوموا ونمشيو بطاقة إيجابية.
0: أكيد، مرحبا. كذلك مدام فاطمة المنصوري، أخصائية في التجميل وخاصة في الامينسيسمو في المساج، ومهم جدا خاطر برشا اللي يحاول سبور وحاول ريجيم، الحل الأخير هو ربما مساج، خاصة نحكيه للفانتر.
2: ساعة نقول على السلامة للناس الكل، وتشرفت بمعرفتكم، وإن شاء الله نعطيه إضافة للبرنامج بالقدا. يعني بالنسبة لي أنا اختصاصي في المساجات هو ماهوش يجي هو دوره في الأخر، هو راهو يمشي أون باراليل المساجات، توسكي يعني باش نعملو سبور، باش نعملو أون باراليل معاه المساجات.
0: لازم سبور والريجيم
2: يمشيو مع بعضهم أون باراليل. عندك شو المود دو في متاع الإنسان يلزمها تبدا باهية، وميم طون سبور، ونزيدو زادا المساجات نتاعو باش يولي
0: إفيكاس
2: ويكملوا بعضهم. تنجمش تكون تشد لك، بالذات توا العقلية تبدلت برشا، واللي ما شاء الله ويعين برشا المساجات خذيت من عرج آخر جملة، يعني وليت عندها قيمة، خاطر هي ديجا فيها علاج وفيها راحة، فهم في المساجات يعني مش
0: غلاكس.
2: فما الغلاكساسيون، فما الدريناج لنفاتيك، فما تونيك متاع لي سبورتيف اللي يلزمنا نخدموا لهم المولين تاعهم، تبدا كورباتوري، فما نوع في المساجات، فهمت؟ وين الدوي بهم؟
0: مغرومة
2: غرام كبير.
0: مرحبا بك مدام فاطمة، أكيد باش نحكيو بعد شوية بتبيع على المساجات. نبدأ في فقرة مهمة جدا، وباش نحكيو على النظارات الطبية بتبيع قبل العودة المدرسية في سر الجمال.
3: سر الجمال، سر الجمال،
0: سر الجمال. أكيد الفقرة الأولى اليوم، ونعرفوا كما قلنا عودة مدرسية وجامعية، وأكيد الصغيرات فما اللي ناقص نظر، فما اللي مش فايق بروحه. دونك باش نحكيو ساعة قبل ما نحكيو على نوعية النظارات لي لونيت لي فورم، شنو الموضة وتوندونس السنة، باش سؤالنا مدام شيراز كمون، وقتاش نفيقوا نحكيو على الصغير؟ خاطر الكبير يعرف روحه، أما صغير 5 اون 4 اون كيفاش نعرفوا اللي هو ناقص نظر ويلزمه نظارات؟
4: هي الميوبي هذه تظهر عند الصغير بصفة عامة من 6 سنين. احنا وقتاش نفيقوا بالصغير ناقص نظر؟ وقت دخول المكتب. وقت دخول المكتب يا المعلمة تفيق يا البارون يفيق، اللي وخصوصا يظهرلي في المكتب يفيقوا ويعلموا الأولياء باش يمشوا يتجهوا الأخصائي في طب العيون ويثبت النظر نتاع ولدهم. ولكن فما حاجات انا نقولوا دي سيني الارمان يلزم لو بارون يفيق بهم قبل ما ولده يدخل المكتب، على خاطر الوقايه خير من العلاج. قد ما تفيق بولدك ناقص نظر وهو مازال صغير، قد ما انت معناتها باش تحميه وباش تخليه معناتها ما يطولش بالنظارات نتاعو. باهي، كيفاش تشوف؟ تحس اللي ولدك ماهوش قاعد يشوف بالكدا من بعيد، يتشكلك يقول لك انا التلفزه مانيش نشوف بها بالكدا، يلبليس لي زيو، يبدا هكا هكا يحاول باش يثبت في الحاجه، يقرب من الحاجه باش يجي يشوفها، يقرب لها. هذوكم دي سين يخليوك تتوجه ديريكتومون لاخصائي في طب العيون وتشوف الحكايه دي. فما زاد على نيسانس، ونقول لكم ملي من بين العام والعام ونص ساعات لاحظ حول في العينين. فما تيست نجم تعملو، تاخذ ستيلو وتقول لولدك يتبعك ستيلو بعينيه. اذا كان يشوف اللي ولدك قاعد يتبع فيه اون التيرنانس، معناتها لي دو زيو اون التيرنانس يتبعوا في الطبيب في الستيلو، سامحني، حاجه باهيه، معناتها ما فما حاجه. كان تشوف اللي فما عين تهرب، راهو هذيك فما استخبيزم، كيف يلزمو معناتها يشوف
0: الحكايه.
4: معناها شوف، تنجم تعمل التيست هذي بين العام والعام ونص. باهي، دونك في 6 سنين في دخول المكتب بصفه عامه يفيقوا بولادهم ناقصين نظر. فوالا، يمشوا يعملوا لهم كونسلتاسيون، وبصفه عامه دونك لي ديفو فيزويل.

0: نلخصهم رابيدمون، فما لا ميوبي اللي صغير ما يشوفش من بعيد اما يغزر من قريب بالكدا، فما ليبرميتروبي اللي هي العكس يشوف بالكدا من قريب وما يشوفش من بعيد، فما لاستيغماتيزم يدخل للمكتب مثلا ما يشوفش الال والاف il confond entre les lettres ما يقراهمش بالكدا، ولا يجي يكتب ما يكتبش على السطر يكتب معوج، هذيك راهو الي استيغمات. بون دونك هذوما لي ديفو فيزوال ويزمنا معناتها نعالجو
1: يزمنا بطبيعه وصغيراتنا نحبوهم مزيانين. دونك انت اكيد فيتور ادوليسون فيتور عبد كبير، دونك شنو ما لي توندونس تاو في اللونيت نتاع نبداو ساعه بالصغار ونمشيو للي ادوليسون؟
0: والله شوف الصغار جينيرالمون المود المود سي لو بلاستيك دونك سنا سي لو كولوري دونك سي لي لونيت فريمون كولوري بوكو دو كولور ناش تو مثلا هكايا لي لونيت
1: انكاسابل
0: انكاسابل
1: يلعب بها يطيح ما يجرالها شيء.
0: فوالا دونك حنا زيد حاجات افيك ابليك دونك تنجم تكون اون سيليكون اي افيك ابليك حاجه باهيه خاطر هكا
1: تمشي سولي وفيزيون
0: هو بيدو ما يحسش روحه باش يلبس ياسر مرايه نظار هكا مرايه شمس ونظار اون ميم طون دونك ديما الوغ لي كولور لو كريستال يحبوه ياسر الصغار هذايا اللون باسكو إلي ترونسبارون إلي انفيزيبل هذوما سي لي لونيت اون تيغ راهو هذوما لي لونيت اون تيغ اسوامهم ياسر باهيه معناتها ما يلزمش البارون يتفجع ولا يمشي يجري يشري لولدو من السوق ماذا بينا نتفاداو شارين المرايه سورتو بور les enfants me souk raw hadouma les terres psi faram aswemhom yeser maqoula manta
1: entre
0: et manta ana bin 58 w 65 dinar tchi les mriet incassable avec la facture avec la garantie lwoldek tbda bien adapté surtout chou manta bien adapté manta ki yelbes wldek el mriet tchouf el ya'inou fi el wost ma yserqch ndar men fouk hadik aham haja fi l'adaptation des lunettes pour l'enfant. Donc il faut que le nez soit anatomique et la forme تكون une forme plus ou moins ronde.
1: اي ماشي صغيرات المدورين
0: اكثر. الصغيرات هاكا تو انا كنت شفت جبتهم الكلهم براتيكمون في
1: اليوم. يتبعوا فينا على باج تاع تشيبي كلهم مدورين. دي موديل بتتر يستوحوا منهم ويشريوا منهم.
0: فوالا هذوما كلهم هاكا مدورين.
1: هاكا فما زاد الغوز هذيك غوز بيبي.
0: هذي الغوز بيبي الوغ جبتها شوف هذي سي سي اون مونتور انفون. عام
1: شفتكم
0: اللي راو نلبسوا المريت من العام معناتها من 6 اشهر
1: ويخليها مادام ما نجمش
0: المريت دي زونفون اقل من العام فيقوا بيوم اللي عندهم استرابيزم وصلحناهم بالمريت ولا دي لونيت ان سيليكون تري سوبل ما يتكسروش صلح نظر بطبيعه معناتها حتى كان صغير يحب يلعب شويه بالمريض ما يسالش معناتها مش باش تتكسر خاطر هو ما
1: الكبار ما عندناش هكا انكسابل خاطر بالحق
0: لا
1: تحط ساعات على الساك
0: تكسر اكزاكتومون الوغ لا ميم جام هذه اللي نحكي عليها للصغار جبت منها كيلكو موديل بور
1: انكسابل
0: اي لو ميم بري اوسي انكسابل هذوما سي لو تير معناتها راهو الارتيكل هذايا موجود للصغار دونك في غارسون اي وحتى
1: للموين جام معناها اللي اوت جام
0: نلقاوهم في الانكسابل لا حتى الاوت جام فما في الانكسابل مي هذايا لا ماتيغ تير باهيه برشا خاطرها ما تكسرش الي تري تري ليجير ومعناها على بورتي دو توس في السوم باهيه معقول سومها معقول
1: باهي امال انكسابل حتى واحد هكا
2: بطبيعه الصغار لازم اكثر حاجه معناها ماهيش فراجيل فهمت وحتى الديتاي بتاع انهم يكونوا مدورين ديما الصغير ماهوش كيما الكبير معناها ما يطلعش لونيت وما فهمت لازم ديما تكون الفيغ قد عينه بالضبط
1: ونتصور حتى لي غروند مارك تو يصنعوهم الانكسابل ولا لي لي مارك الكبار في النظارات
2: اكيد راهو سي سيغ راهو فما سي سيغ ديما
1: نكسر مزيانين برشا لي لونيت فماش موديلات اخرين مدام شيراز دونك حكينا على
0: الوغ فما
1: الروج
0: الوغ فما هذوما يمشيو حتى للنساء مثلا اللي هما دان سارتان اج تبدا عمرها افونسي وتحب حاجه خفيفه وسوبل وما تتكسرش وتبلها بالماء وتصلي بها. هذه ما عندها
1: اصلا
0: ياسر
2: بيه كيف كيف ترقد
0: كيف كيف بوغام معناتها مثلا عش انا وين نجم نظهر باش تشوفوني بالكدا هكايا فورم كاري بلو فوالا هكا مثلا. الوغ بور انفون زيد راهو انفون متى شفت سي دي فورم يمشيو ميم بور ادوليسون معناتها كيما شفتها كي ماهيش ياسر صغيره معناتها تمشي حتى عمر 13 14 فما لو روج هذايا هكا جو روج لا الكلهم وخفاف وارتيكل رافيني هذا لو كريستال اللي قلت عليه ياسر يحبوه توا صغار على خاطر ما يبانش
1: ما يبانش
0: وش عليك ماكش لابسه مرايات وما فما اللي في عندهم عقده المرايات راهو
1: اي هكا كولوري زاد
0: فما اللي يحبوا فما اللي ماذا بيهم مرايات ما تظهرش معناها مش انت والعمر وبعد يوليو يحبوا المرايات خاطر تعطيهم ان لوك انتليكتويل هكا مزيان كبروا شويه فوالا.
1: دونك اذا كان نقعدوا نحكيوا على الفورم نحكيوا على اللونيت روند ولا اوفال بالنسبه للصغيرات برشا وادوليسونت نجم تختار لي فورم الاخرى الكاري لوفال لافياتور
0: هذه لافياتور لافياتور سي اون ايديا اللي لبستها توا افياتور كاري ياسر زاد توندونس يحبوها لي جون. دونك لي فورم عندنا ليكزاغون سيت اني سي اون فورم كي تري توندونس لوران دونك عندنا كاريمون لوران كومبا هكايا هذه لوران زاد سي اون تري تري بيل فورم. L'arrière, toutes les formes reviennent à la mode. Mais bon, l'hexagone surtout, à quoi les formes ce n'est, les couleurs, beaucoup de couleurs. Donc, on a le bordeaux, le vert, le miel, le gris, le cristal, le gris charbon, les tons de bleu, le col. كل شيء توا معناتها توت تاع لا مود زيد aussi le combiné تلقاها la face une couleur la branche une autre couleur كيما هكا معناتها اوزر la face elle est bordeaux et la branche elle est verdâtre beaucoup de combiné de couleurs زيد très très très beau.
1: Voilà. بالنسبة للكبار يظهر لي رجعنا مدام شيراز لللونيت سولي اكس اكس لارج رجعنا للكبار مشينا على العوامل الفارطه في الميوميو ستيل ميوميو صغيرين الغون واللوفال شويه توا رجعنا للاوفر سايز لونيت زيدا
0: اي لي اوفر سايز صحيح تري على مود لي اوفر سايز لي لو كاري بارفي لي غراند لونيت ou حتى les petites formes c'est d'ailleurs où t'as reviennent tendance manta les formes les petites formes les petites ovales زيدا كيف ça revient très à la mode معناتها شوف الحقيقه سناي
1: لايكات زيدا كيما انت هكا مجبوده شويه
0: اي les formes les vraiment سناي رجعنا oui les oversize sont à la mode les petites formes sont à la mode. كل واحد في شنو يرتاح en plus on conseille selon la correction c'est d'afin matom surtout pour les lunettes de vue fama le facteur correction l'ordonnance شنو مكتوب فيها حسب النومرو نوجهو للفورمه اللي تمشي متا les oversize راهو ما يمشيوش avec les fortes myopie ولا les fortes hypermétropie ما ننصحوهمش بالكل والا زيدا لي بروغريسيف زيدا ننصحو
1: يكونوا صغار تكون كبيره
0: بور ايفيتي لي زون دابيراسيون بيريفيريك. دونك الحقيقه الفورما ديبون بوكو دو لا كوريكسيون.
1: باهي حكينا على النظارات بالطبيعه الطبيه قبل العوده المدرسيه اكيد بعد موجز ماضي ساعتين ونص باش نرجعوا نحكيوا اكثر تفاصيل على التوسكي توندونس في خريف 2026 باش نحكيوا على الرياضه وما ادراك ما الرياضه نرجعوا بعد شوي.
3: ستيل اي بوتي ستيل اي بوتي ستيل اي بوتي سحر أناقة ولمسات جمال أحدث الصيحات إطلالات النجوم ونصايح الدون ستيل إي بوتي كون مزيانة كل يوم كون مزيانة كل يوم ستيل إي بوتي.
4: فئة الشباب
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشات همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شبابي لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب. عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام ولكم هذا الموجز الأخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن انطلقت في عملية بث سلسلة من الومضات التوعوية الجديدة في إطار برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. البرنامج يتواصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من خلال جملة من الأنشطة والتظاهرات تستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر. من الإدمان إلى الإبداع عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها بداية من اليوم دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة. التظاهرة تتواصل إلى غاية 26 من سبتمبر الجاري وتهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. ولاية زغوان تعيش على وقع فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بمشاركة أكثر من 60 شابا وشابة من الجهة. إحياء للأسبوع العالمي لمرض عدم التوازن تنظم اليوم وغدا الجمعية التونسية لأمراض التوازن تظاهرة رياضية وصحية تحت عنوان خطوات التوازن في دورتها الرابعة. جمعية الصداقة التونسية الروسية نظمت اليوم ملتقا تحسيسيا واستشاريا بمدينة ثقافة بالعاصمة لفائدة الطلبة التونسيين المتوجهين للدراسة في الجامعات الروسية. في أخبار العالم توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنتهي الحرب مع إيران قريبا جدا مرجحا في الوقت نفسه أن يكون انتهاؤها بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وترامب كشف أن طهران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد. إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
6: في النهار ولا في الليل شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.

ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. سحر أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون. ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. كون مزيانة كل يوم. كون مزيانة كل يوم. ستيل اي بوتي.

0: ستيل اي بوتي.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. سحر أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. كون مزيانة كل يوم.
1: كون مزيانة كل يوم. ستيل اي بوتي.
2: نرجع لكم بعد موجز ماضي ساعتين ونص في ستيليو بوتي، موصلين حتى الماضي ثلاثة ونص، عدد كما قلنا استثنائي أخير، وباش نحكيو برشا على الجمال والأناقة، باش نحكيو على المكياج، على خاصة اللبسة في العودة للعمل وكذلك للدراسة. لكن قبل هذايا باش نحكيو على موضوع مهم جدا أكيد، اللي هو الرياضة، ونعرفوا جمال الوجه والسيلويت، وكيف نحبوا نبداو هكا أليز وأون فورم، يلزم زادة السبور يكون حاضر في حياتنا، ويلزم برشا كما قالت قبيليكا مدام فاطمة، يلزم ثلاثة إيجين دو في، السبور، وكذلك كما قلنا ماكلة باهية وإكليبغي. باش نحكيو كوتش بوثينة بالخشينة على التمارين الصباحية، نبداو بها الصباح، نعرفوا واحد يقوم يبدا كورباتوري، يبدا يخاف هكا من لي فراكتور. دونك شنو هما التمارين نتاع خمسة دقائق تقريبا كل سيدة ولا كل بنية في الدار، وحتى الرجال يبداو بهم نهارهم باش ما يحسوش دي فراكتور من بعد اوكور دو لا جورني.
3: عسلامة، انا مدام بوثينة كوتش في باندا.
2: مرحبا
3: وبيك يا عايشك. اول حاجة الصباح هو طاقة، يلزم تكون طاقة ايجابية الصباح. العبد كيقوم الصباح يلزم يعرف اش معناها كيقوم منفرش وما يقومش يزرب، والراقد ما يلزموش يتحرك بسرعة،
2: ما يقولوا يلزم 30 سكوند تحط ساقك على القاعة
3: حتى قبل ما تحط ساقك في القاعة، تقعد في فرشك تعمل ريسبيراسيون انسبيراسيون، تحط يدك على كرشك وتعمل معناها دي ريسبيراسيون، تي انسبير تعمل أربع مرات، تجبد نفس خلي شوية، وبعد تي بلوك لا ريسبيراسيون أربعة، وبعد ستة تي اكسبير وانت قاعدة في فرشك. هذا قبل ما تقوم فرشك.
2: لكن القومة البريسك هذيك هذيك خايبة، راهو حتى على السيركيلاسيون سونغين تنجم تعمل فيرتيج، تنجم حتى لا قدر الله تعمل ديزاري كاردياك زادة. خاطر الكل
3: باش يسمعوني باش يقولوا لي حتى في الصالة يقولوا لي ما عندناش وقت نحن نقوموا
2: نتجاوبوا. لا لا لا،
4: 30 سكوند مش
3: ماهيش حاجة كبيرة. حاول زادة ما تقومش على المنبه نتاع الريفي نتاعك.
2: شنو فيه؟
3: معناها ما تحطش كريتك باش تقوم تجري. حاول زادة ما تشجش تليفونك. وقت اللي تقوم ما بشو تليفون شو فيسبوك شو مش
2: صار، وحتى الانذار مادام شيرازي يقول لك اول حاجه ما يلزمش واحد يقوم يخزر للليمير نتاع التليفون. تنجم تعمل ميوبي، تنجم تضر العينين هكا ولا
5: هكا ولا بيع. هو لا ميوبي سي ان ستريس اكوموداتيف ا فورس دو دو ريغاردي دو بري اون دوفيان ميوب. دونك الحقيقه ديما اون كونساي دو ريلاشي لا فيجن اون ريغاردون ا لانفيني.
3: ا لانفيني
5: لو ستريس لي با دو بوكو دو ليكتور مانتا
2: ومدام شيراز ينطق كيسيون برشا يقول لك دي بريفيرونس، وانت تفهم في توسكي عينين ونظر، يقول لك كي تبدا تفرش في التلفزيون ماذا بيك عندك ضوء، معناها ما تنجمش تفرش في التلفزه الصبح ما فما حتى شيء يلزم رفلي، حتى كان ما تحبش ضوء بيتك يشعل تحط بحذاك اباجور حاجه اكليراج باش ما يقلقش.
5: L'éclairage est très صحيح. L'éclairage est très important. La distance de lecture est très importante. Il faut garder au moins une distance de 40 cm bien coupé le kitab li taqra fi. تقرب شي يصير للحاجه ديما سوز ان بون اكليراج. التلفزه لازم تكون بعيده شويه 3 متر على القليله. التلفزه القريبه مش بيه مش في ظلام ديما، هذيك الليكتور في ظلام، وتوا صغار اللي يحبوا لي سمارت فون ولي بارون لو انترديز ويحبوا يطفيوا الضوء البيت ويقعدوا في على التليفونات، هذيك راهو حاجه ياسر خايبه نحاولوا نتفاداوها. Ama voilà, donc pour éviter les myopies, pour éviter les corrections, donc en général, les problèmes des yeux.
2: كوتش دونك نرجعوا لشنو هما التمارين باز اللي لازم نقوموا بهم وقت اللي نقوموا الصباح.
3: التمارين كما قلت لك اللي هي لا ريسبيراسيون افون تو، قبل ملي تقوم الصباح لازمك تعمل تو انسبير تو اكسبير باش تجبد الهواء وتو بلوك. انا نقول لهم حتى وتبدا عندك ستريس، حتى جماعه اللي معناها يترينوا عندي وبداوا يخدموا ستريسي، نقول لهم تغششت من عارفك من صاحبتك من شنو، اخش في بلاصه هكا تبدا محليها فيها شويه هواء تو انسبير تو اكسبير، اعملها حتى 5 فوا تلقى روحك رجعت رجعت ولبس عليك ما عندك شيء. قلنا لا ريسبيراسيون، بعد لا ريسبيراسيون باش تتمدد كيما القطوس معناها، يعني تخلي ديك التالي وساقيك القدام وتحاول باش العضلات نتاعك تمددها معناها
5: تكسر،
3: فهمت؟ كيما القطوس تتجبد على روحك
2: ايتيرمون
3: معناها باش تفيق. ثانية الثالث حاجة هي الامتنان، معنى الامتنان تحط في مخك تقول اللي أنا باش قوم الصباح، أنا سعيدة، أنا محلاني، أنا راني باش نعمل برشا حاجات مزيانة اليوم، أنا باش عندي برشا رزق اليوم. ما تقومش بك الطاقة السلبية وملي تقوم وانت متغشة وانت الاخر ما جانيش والاخر ما عطانيش ولا لا، كل ناحية الصباح اقعد على فرشك وهبط ساقيك اللوطه، وهي حكايه مش برشا معناها الوقت باش ياخذ منك قبل ما تعمل قهوتك وتعمل كل شيء، باش تعمل رقبتك باش تدورها على اليمين وعلى اليسار، دورها خمسه منها وخمسه منها، تهبط راسك القدام، تحاول باش تربع يديك وتعنق روحك وتقول انا نحب روحي وانا راني انا محلاني وراني انا باش نعمل برشا حاجات مزيانه اليوم، وانت راك وحدك نجم تعملهم.
2: هذه الطاقه الايجابيه مهمه جدا،
3: مهمه جدا جدا. بعد ما عملت هذا الكل هكا هو تمشي كما قلت لك الخدمتك وانت مرتاحه،
4: تفائلوا خيرا تجدوه.
2: بالنسبه للساقين ما فيهاش خدمه معناها باش
3: بريفيتي اللي جانتي عملت لي تيرمو وانت قاعده
2: لي تيرمو وانت في فرشك معناها حاجه سامبل
3: القطوس معني كي يبدا هكا يجبد في لي ميسكول نتاعو انت هكا مدد روحك تجبد، حاول تجبد يديك على اليمين وعلى اليسار، نجم تماذا لي جونو نتاعك تجبدهم للكرشك زاده، مرة تجبد ساق هذه مرة ساق هذه مرة تجبد الزوز مع بعض وانت راقده
2: هكا. ساعات واحد يخرج من الدار يمشي من با خطوتين يحس هكا كرومب شدته في ساقه في يده،
3: انت عملت هذا الكل كرومب باش يتنحى وباش يمشي في طاقه ايجابيه.
4: ديجا نفصل كي تعملوا سبيل
3: لا ريسبيراسيون
4: يخلي لك بدنك راهو يتحرك مليح،
2: معناها النفس يعاون
3: اكثر حاجه لا ريسبيراسيون
4: اكثر حاجه. اللي باش يدخل هي قالت نمشيو لبلاصه معناها ماذا بك هكا
3: وين
4: اي لفيت انك دخلت اكسجين
3: حتى ورديت
4: في بدنك
3: ورديت قدامك وغزر لهم وتنفس خاطر
4: كل شيء باش يتحرك غير معناها السيركيلاسيون سانكي.
3: انا ديما نقول لا ريسبيراسيون راهي في الصاله حتى برا الصاله راهي مهمه برشا برشا، حتى في دارك تغششت من صغارك تغششت من راجلك تغششت من عرفش من شكون، ما تحاولش تنفعل راهو تبع لا ريسبيراسيون راهي تخدم الكرش، راهو باش نكونوا واضحين
2: اي فيكتيفون باش نجيو نحكيو على
3: تخدم الكرش راهي معناها الميسكول تنجم تخلي الميسكول زيدي
2: يتكبس اموا حتى كان ما ينقصش في البوا باش الكرش تتكبس
3: تبدا فما لي غريس اما الميسكول نتاعك يبدا مكبوس من داخل.
2: به فاطمة أكيد أول مرة معنا في ذات شباب أكيد مهم جدا، قلنا الحلول لازمها متكاملة، لازم ثلاثة حلول باش نقصوا في البوا وباش نرتاحوا. دورك أنت كأخصائية في لي مساج معناها يجيك اللي يحب ينقص واللي يحب واللي يبدا تاعب يحس روحه بدنه هكا تاعب يحب ريلاكساسيون، شنو هما لي كليون؟
6: هما برشا ديكا يجيوني بار اكزومبل، فما حتى اللي تجي على حاجه وتبدل خاطر انا نعطيها نصيحتي ونعرف هي نعملها دياغنوستيك نتاعها ونعرف هي شنو تستحق، خاطر هي كي تجيك ساعات تجي على البوان نتاعها وقالت لك سمينه وشو بدني كيفاش ولا وكل شيء ما تعرفش لي هو كان باش تعمل ريجيم فورسي راهي باش تضر روحها اولا. انا خاطر نعمل يعني سو كونترول، هي كي تدخل عندي يعني نولي انا نكونتروليها في ماكلتها، يعني الحاجه اللي عندها انا نحسنها يعني المود دو في نتاعها نبدلو لها، ما نحبش كلمه ريجيم بالكل
2: خاطر
6: حاجه تقلق وايل سوفي انت سمعت كلمه ريجيم راك باش تولي انت تحاول تمشي ستريكت ومن بعد الديرابي فهمت تمشي هكا ستريكت شويه ومن بعد الديرابي خاطر نحن رانا عندنا اغراءات في ماكلتنا شيء كبير انا ناخذها بالمفهوم نتاعها هي يعني هي كيفاش تقوم كيفاش تتعامل مع روحها من اللي تقوم للي ترقد شنو الحاجات اللي هي تنجم تعملها ضر فيها فهمت ما غير قصدها هي فهمت ما تعرف شنو قاعده تاكل في حاجات ولا تتصرف والاكثريه اللي يجوني ما يعرفوش يشربوا الماء اللي هو اهم حاجه
2: الماء
6: فما ناس فقدت الجمله وهي الاكثريه البدن اللي يجيك ساعات هي تجيك على الغاس وهو فما تسريف لمفاوي بلوكي في بدنها يعني عندها يعني بدنها ما يصرفش السوائل في البدن يعني انا نبدلها ساعه بدريناج لمفاتيك اللي هو مهم برشا فما ناس ماهيش سمينه راهي عندها كتله نتاع ماء في بدنها تتخلص منها البوان نتاعها اوتوماتيكمون يهبط. من بعد كان فما فما فما غريس نحنا كي نعملوا ديغنوستيك نعرف لي انا فما بعد الماء هذاك باش تجي الكوش نتاع الغريس. الغريس كيفاش يتنحى؟ الغريس يتنحى بال كيما قلنا ملي تقوم شنو تبدا تتعامل مع فمها، يعني شنو تدخل في فمها، كيفاش طريقه ماكلتها. فما عندنا طريقه في الماكله هي الزربه برشا، تعبي البدن، تعبي الكرش الاكثريه بالغاز. هي تقول لك اش بيه كرشي ديما منفوخه يجيوني على الغاز، يعني باش انا نجم نصرفك الغاز هذيك. فما مساجات سبيسيالمون باش انت تنحي لها الغاز هذيك وتنجم هي تبيعها نتاعها تولي سهله، فهمتوا، تتخلص منك الغاز هذيك. فما مساج سبيسيال وفما مساج نتاع تكسير الغريس اللي تدخل فيه الماديروثيرابي اللي هو البوا هذيك. وفما خدمه باليد بالقدا تسقل وتنحت البدن. الأجناب تجيك تقول لك انا نحب نلبس حاجه مزيانه ما عنديش أجناب، انت انت انت دوري اني انا باش نعمل لها الأجناب. فهمت، باش نسقل لها، تدخل في كور باش نسقلوا الأجناب، راهي فيها خدمه. بالنسبه لليانش، بالنسبه للافخاذ اللي فيهم لي سيلوليت، فما الجام بلوغت، يعني المساج راهو عالم اخر. جمله تجيك على حاجه من بعد تولي عندي يعني على طول.
2: والكرش فما نسبة نجاح كبيرة.
6: لا كيك عندي فيها ما شاء الله،
2: اللي
6: ما شاء الله ما شاء الله. جيت برشا برشا حالات والحمد لله الحمد لله. بشت اني انا نخدم دبوشة لغاية اللي تجي انا ما نقولهاش برا جيب لي ولا برا اعمل، هي وحدها تجي ما شاء الله.
2: الكرش اللي نقولوا متوسطة، معناها قديش من سيونس بتتخ باش تتنحى؟
6: هو تاريما. شوف باش انت تحط الأرضية كما قلنا نحن تصب تعمل الساس باش تفهمها هي بدنها شنو، وتفهم انت باش تعمل معها الديبار متاحة ما قلش من 10 سيونسات. 10 سيونسات تفهمك وتفهمها وباش تفهم هي اللي هي باش دخل حاجات كيما التنفس، كيما المارشة، كيما متنجمش تعمل سبور يزمها مارشة، فهمت، كيما يزمها تقعد وتاكل في عقلها، ميزمها زيادة تنقص شوية سكريات تعوضهم بسكريات أخرين. قالك ما نستغنيش على السكر، من فميش ما تستغنيش على السكر، نجم أنا نبدلك السكر بحاجة أخرى، نجم نعملك الصيام المتقطع اللي هو ياسر طيارة في في في في لاج معين راهو يلزمنا، خاطر حتى تركيبة متاعنا ما عادش نحرقوا. فهمت، تقول انت علاش كنت قبل في ساعة نضعف، في ساعة نسمن، في ساعة نضعف، ما بالهرمونات متاعنا ما بافيك لاج نتبدلوا. هذيك الكل باش نرجعوا نحن الميكانيزم متاع البدن، باش نرجعوه نرجعوه كي بتيتا بتيت تعلمها كيفاش هي وقتاش تنجم تاكل وتنجم
2: صوم المتقطع اللي متعارف عليه،
6: متعارف عليه عالميا
2: 16 ساعة. اسكهذا
6: اي نجح برشا تنقل كيفاش هو 16 ساعة تنجم تاكل في 8 سوايع تختارهم انت في النهار كيما رمضان. نجم تختار انت تاكل من 10 ل5 نتاع العشية، انت حرة تاكل زيادة بكونتيتي وكاليتي باهية شو محلاها، من غير ما تبدا تفورسي على روحك تنحي في العجين كومبليتمون وتنحي في درشنو وتدخل على بدنك حاجة
2: شوي شوية.
6: مش كاليتي وكونتيتي هذوما تلعب عليهم. ومام تو عالم عامل الوقت، مثلا كي توقف الماكلة انت يعني مثلا نقول نحن 5 نتاع العشية توقفها، بدنك ديجا ومخك باش يبداو بشويه بشويه يفهموا لي انت طاقتك تقف نتاع الماكله نتاعك كيما في رمضان. نتعبوا نهار الاول نهار ثاني ومن بعد اوتوماتيك.
2: على تجربة فاطمه انا باغ اكزومبل 8 نوقف الماكله غدوه ميدي نفطر
6: صحيح، هذيك عايز حاجه
2: معايا ساعات بالبيزا تصير مي جينيرالمون،
6: لكن بدنك انت حلوه. علاش؟ على خاطر انت ديجا عطيته 8 سوايع نتاعو نتاع باش يهضم الماكله اللي كليها، وتعطيه 8 سوايع باش يحرق اكل لي ديشي اللي قاعدين فيه ويجبد المخزون. نحنا مشكلتنا رايك المخزون. زيد علي انت كيما تركينه الدار اللي تحط فيها المونه نتاعك، تبدا انت عندك مونه وتمشي تشري، يعني انت مازلت ما خرجش مونه الجناب والليونش وكل الساقين وكل. هو شنو البدن يجوع الصبيح الاكثريه، لا تدخل له حاجه حلوه لا حتى خليه يجبد المونه نتاعو، يجبد الجناب ويجبد الكرش ويجبد الدنيا الكل.
2: فك 8 سوايع اللي
6: 8 سوايع يعاونك عليهم عامل النوم، يعني 8 سوايع تاخذهم نقولوا نحن 3 سوايع قبل النوم معاهم سوايع النوم نتاعك اللي هو يلزم يكون تختصي حتى درجيه
3: نوم عميق يحرق بالقد. النوم العميق
2: عليه برشا
3: مهمة برشا. وراو انا راني ننصح برشا باللي تيزان نعطي لي تيزان نعطي
2: لي تيزان اللي احنا خلينا نستفادوا واللي يسمعوا فينا يستفادوا. برشا ينصحوا بالكامومي, فما برشا يقول لك النعناع زاده. شنو اهم لي تيزان اللي تفتح في النوم؟
3: ما تحملش, فما حاجات انا نشربهم انت ما تشربهمش. انا نمشي هما برشا كيما الرنت يكلمي, كيما الكامومي كيما قلت, كيما النعناع الشايح ينحي البيت, كيما الكمون,
2: كيما الفراعنه يعملوا الانستيزي معناها.
3: شاهينا تاو بار اكزومبل كي تجيني وحده الصباح نبدا نسالها نقولها تشرب ماك دوب ما تقوم, تقول لي مش ديما فهمت. نحاول انا ندخل لها كيس الماء وفي حاجه باش هي منها تحرق الجريس تعاون بدنها فهمت, تدخل له حاجه نحي الجريس الصباح وتنظف هكا. اي هو سيترون بي, فما ناس ما تقبلوش ما نجمش نعطيه
2: له جنجبر زاد عندك ليفيونس الجنجبر اللي عنده طونسيون ما يوتيش.
3: انا ساعات نمشي انا كاب كاف فهمت, فما دي كاب ما نجمش انا نحكي انا معاها.
5: جربت حاجه المعدنوس
2: مادام تقرب خلينا نحبوا نستفيدوا منها.
5: انا جربت حاجه ومشيت معايا برشا ونصحت بها صاحبتي, كي تقوم في الصباح تشرب شويه سيترون في الماء الدافي مع شويه معدنوس مقصوص.
3: اي انت عملت دريناج هكاك
5: المعدنوس خرق العاده والمعدنوس بالذات
3: طياره. انا ما
7: سامحني سامحني فما عبيت تقلق من سيترون
5: فما
7: تو ما حطيتش زاد
2: في مادام تقرب شويه شبيكم اليوم مع
7: الميكرو ما حطيتش في الاسئله اللي سالتهم لي مادام كوثر الصباح زاد وقت اللي اونتر تون انت تعمل في الاكزرسيس اللي قلت لك عليهم قبل ما تفطر زاد تنجم في عود السيترون تعمل ماء وعسل وملذذ الماء
5: العسل يعوض السيترون.
7: خد فما بيت ما تحملش السيترون فما بيت
2: عندك خاصه اللي عنده مشكله في المعده
3: توسكي بدني اسمه انرجي عندك مغرفه عسل في الماء هذيك طياره
4: وكل شيء لا فيه لا افراط ولا
3: تفاصيل فما خاطر لي تيزان برشا زاد مش كليون ماذا بيا ما تمشيش تجري باش تبدا تشري كدلي درينور وكل نبدلها بشويه بشويه مثلا نعطيها لي ديتوكس نعطيها درينور شيء يتحط في الماء يبدا بارد وشيء اخر يتعمل تغلى الماء يغليوه نحطو فيه ربطه نتاع معدنوس نحطو فيه الزنجبيل نحطو فيه ترونشيت قارص
7: زنجبيل زاد كونتيتي
3: فما اللي تقبل الزنجبيل فما اللي لا مي فما كونتيتي نتاع ماء تتغلى ومعها ربطه معدنوس
2: مش لحاجه كبيره
3: تشربو مثلا دو فوا بار سومين كي تبدا قاعده في الدار خاطر هو مضر للبول يعني تبدا تدخل برشا باش يخرج لها السموم اللي في بدنها هذيك انا والكام تاع الواحد انا ننصح يعني نعملها قلت لك سو كونتر نعطيها توسكي نيسيسير في الماكله وفي الماء في كل شيء باش تنجح العمليه بيني وبينها من داخل ومن برا انا نسقن وننحت ونكسر فهمت ونعمل مجهود
7: لازم تسرق الماكله
5: فما زيد
3: جيني تبدا ديسبليني
2: انا ما شاء الله عليهم ولا
5: معدنوس انا اي انا راني ما خديتش مال معدنوس انا خديت معدنوس مقصوص
3: شوف هو حتى كي تاخذوا ناي مع سلطه
5: وشربته اي فما زيد حاجه اخرى هي زيد عالم حقيقة كان ندخلوا باش نتكلموا في الموضوع هذا ما نوفاوش هي الاسوسياسيون دي زاليمون شنو هي الحاجه اللي تنجم تاكلها مع الحاجه الاخرى وما
3: اي كيما كعبه الدقله تنجمش تاكلها وحدها الصباح كي تاكلها وحدها طلع لك ياسر السكر خذها مع زوزه تعطيك ايفي طياره فهمت تعطيك انرجي كيما الشوكولا نوا يعود انت تاخذ قهوتك ياسر حلوه خذ معها شويه شوكولا نوا تاخذ زاد كي تفقد الانرجي نتاعك العشيه تاخذ شويه لوز حتى نلوز ما تكونش 10 كعبات
5: حتى نوات كجوز
3: فما حاجات فما حاجات راهو ناخذوهم ما شاء الله يعني بدنك يبدا ماخو كل شيء سواء في الحاجات تتشرب ولا حاجات تاكلهم ما تسمنش يعني حتى الحلو تنجم تاكله اما ما تاكلوش في اوقات معينه باش يتخزن
2: جينيرالمون الحلو بعد الماكله
3: بعد الماكله صحيح ديما بالجوبيه ما تحرمش روحك تاكل الحلو نتاعك مش تقوم الصباح تحط صحنه حلوه هذيك هي الجراف
5: كي تقوم الصباح يزمك تاكل حاجه مالحه يقول لي هذاك هو السر نتاع الريجيم
3: دومي سيل بيا وجبن دومي سيل
4: والا لي فخباج سونسي
3: حتى لاسيت تبدا فاريي بين الفقوس تمات كيما تمشي لوطيل تاخذ الوحده نتاعك فهمت تي ديج فهمت تخلط اي تعمل ميلونج بين
2: خير من
3: شفت الزيت زيتونه هذيك مهم برشا ساعه في ليدغاتاسيون كوم نحنا نسيو ونحبوا على ليدغاتاسيون في الفيزاج كي انت تخلط تعمل كعبتين عظم
6: فيه وتحط عليهم شويه زيت زيتونه كل يوم منك العظام بروتيين للبدنك ويسكر لك الشهيه ويعمل لك ريجيم به وميم طون زيت زيتونه كي تصبوا بالقديه على كل العظام هو منه ما يعملش كتبيعه لي كيما قلنا احنا خاطر هو اللي يرزن العظام فهمت ويمشي ديريكت يغذيك للزيت زيتونه فهمت تبدا متغذيه يعني فما حاجات هما بسيطة لكن راه اللي فيها طيارة
5: دقلة زيت زيتونة
6: يعني فطور الصباح يبدا متكامل
2: فهمت حكينا على الماكلة بتبيعة والكرش مهمة لكن زادة باش نحكيو على الجمال الخارجي وباش نحكيو توا على اللبسة ورحبوا رملة الشرفي فاشن ديزاين أهلا وسهلا مرحبا بيك مرحبا رملة دونك باش نحكيو فقرة يا تسيب يا تخيب وباش نحكيو على اوتفيت اخترناه لكم وموجود على باج إذاعة شباب وباش نعملو فوت لدام هوني اللي أنا هو الأفضل اللي كان في مهرجان فينيسيا يا تسيب يا تخيب
8: يا تسيب يا تخيب يا تسيب يا تخيب
2: يا تسيب يا تخيب اخترت الحقيقة دوز اوتفيت في مهرجان فينيس الأخير لصديقتك كريستيانو رونالدو السابقة العارضة الروسية إيرينا شايك وكذلك زوجته الحالية جورجينا رودريغيز الحقيقة لبست إيرينا شايك هي ان بونتالون لارج معاه ان فيست اسيمتريك هكا رملة
9: ساتيني
2: ومطروزة الفيست وبالنسبة لجورجينا جو بلون كما قلنا فونت apparemment من تالي وفيست محلولة التوب لحتى شيء والكولية بتبيع ديما جورجينا هليمات قاعدة تتود فينا دي كولية اون ديامون معناها من وراء الخيال نبدأ بيك رملة رايك في الاوتفيت الزوز الساعة اللي ديز اوتفيت وانا هو اللي عجبك كل واحدة تعطي رايك
9: الحقيقة لدوز اوتفيت بالنسبة لينا يسر كلاس معناها النوار ديما كلاس في اللبسه وسورتو الكوب اللي هي اختارتها معناها ليكس دو رونالدو نحكي زيد على الكوب اللي هي مانش ان بو بوفانت 3 كار مزيانه برشا الكول شينوا لي بيرل اللي موجودين ميم سي هما نوار على نوار مي ظاهرين بالكدي فما اسبي اون ريليف معناها مزيان برشا بارتي زيد اللي في الداي نحكيو عليها اللي هي هكا نقولوا نحن عريانه شويه مي سا في لو شارم في الاوتفيت
2: خاصه مع الكوليه اللي هذاك ما يحتاجش باش تلبس تحته حتى شيء
9: اي اي كل شيء مزيان الحقيقه تبارك الله عليها انا جيم بيان لي بونتالون اللي يبداو في الكوب هذيا امبل مي او ميم طون فيهم معناها الماتيير راهها ياسر مزيانه هو ساتيني الحقيقه ما يخرجش على لي مورفولوجي الكل غير ما خاطر ساعات يظهر لي ديفو ساعات هكا يكبر منا يصغر منا مي غير ما هنايا نحكيو على المانكان ديجا دونك تبارك الله عليها وتبارك الله على بدنها سي فريمون مانيفيك والاوتفيت ياسر كلاس بالنسبه لينا اب على الاخر جورجينا ديما مستنسين بها معناها تلبسنا حاجة يا كلها بلينك بلينك يا سامبل ودينا لي اكسسوار اللي هما
2: كيما في العرس لبسة غوتشي شميز وجوب ومن بعد داك الكولي واو
9: غير ما حتى لي اكسسوار اللي نشوفوا فيهم لهنا نحكيوا على حاجة غرانديوس معناها الشركة كبيرة برشا الخواتم كالعادة حاجات كبار برشا بالنسبة زادة للبلالت مانيفيك Le bleu, c'est une couleur qui est un peu osée pour C'est un peu osé pour la poitrine, mais c'est Georgina. Elle porte toujours des choses comme ça. Le tailleur, il est bien coupé. Je trouve aussi une coupe de jupe qui est presque sirène. Magnifique. Zouz, je vais vous dire 10 à 10. Même si, pour moi, un favori, c'est le noir. انا نموت على النوار دونك نمشي مع النوار
2: باهي هذا شو نتاعك دونك الفوت بالنسبه للرمله هي لبست إيرينا شايك
9: وي
2: ميم ايدي انا الحق معناها
9: ما قعدنا في السامبليسيتي مي او ميم طون فما هكا توش نتاع
2: سيرتو الفيست
9: بيرل وكل شيء اللي هي خرجت الاوتفيت ياسر مزيان غير ما
2: كل واحد رايو امال عندك زوز تساوي
4: انا باش نبدا بجورجينا
2: تبدا بجورجينا انت فان جورجينا
4: يعني
2: اي
4: باش نبداو بالانسامبل نحن نقولوا كلاسيك النوار ديما مزيان نقول انا ملك الالوان هذيك. بون هي منعرفش انا ظهرت لي نواغ وهي ما هي قالت لي بلو
2: بلو سي
4: انا مش اي انا خاطر انا ظهرت لي من الاول كاينها نواغ. لي اكسسوار مع التونيو سامبل ما ظهروش اوفر الحق نتاع ربي، حتى ميم سي الكولي كبيره برشا وظاهره فما برشا استخاس، اما محليه محليه سامبل اي بو.
2: دونك انت اخترت
4: لا لا لا مش بون انا هي مثلا قالت البنطلون، انا مثلا مراش روحي في بنطلون كيك خاطرني مليانه الستيل لي بنطلون هذوما مثلا انا مراش فيهم روحي مش معناها مش مزيان راهو.
2: اما انا جورجينا على بري دو بوا اخر اللشره الاخرانيين زادت في البوا ما عادش جورجينا
4: ماكا اختارت هكا كولور فونسي باش تلم الجوب سانتري من فوق لممها مظهر لها المورفولوجي مزيانه نتاع بدنها. البلازير حتى ميم سي البواترين ظهري برشا اما مي مزيان بصراحه بصراحه سيكسي ومزيانه محلاها. انا جورجينا
2: مدام شيراز زوز قدامك بونتالون لارج معناها دي كونتراكتي محلاه الفيست متروزه اسيمتريك من تيلي طويله الحق مون كود كور ما ناثرش عليكم. انا ايرينا شايك تفضل.
5: والله ايرينا شايك وي توت افي انا جو تروف كو لي دو تونو سون تري تري بيل وي لا برودري تان سور تان اي مانيفيك. ايرينا لبسه لبسه تاع نهار عشيه. Par contre, Georgina, c'est une tenue très classe pour le soir. La tenue de Georgina la journée. Surtout, ses accessoires sont magnifiques.
2: Grandiose,
5: très classe. Zedou Barcha fait tenue les lipsata. Les deux tenues se valent pour moi. Wahdam Tarnhar, Wahdam Tarlil.
2: ton
5: choix. Voilà, et la vérité Zouz نلبسهم يعني ما عنديش مشكله
2: به هذايا. دونك زوز ايرينا مدام شيراز نوتر اختارت زوز امال جورجينا. هاي كوتش بوثاينا شنو اللي عجبك في الدوز اوتفيت؟
7: النوار ديما يعجبني اما الاوتفيت بتاع الاكس هذيك تحفون على الاخر خاطر البنطلون يعجبني على الاخر كي انا نحب نلبس هكاك الحق بتاع يعجبني ديجا نلبس ساعات هكاك والفيست هكاية تحسها أمبل وظهرتها حتى محلية هكا سبورتيفة
2: هي مانكا مش سبورتيفة
7: أكثر من سبورتيفة هي لبسة ديكتها هكا معناها كل محليها
2: بيه فات مشنو ولا وتفيت. دونك اخترت انت إيرينا دونك تخوى إيرينا اون جورجينا.
10: انا زيدا جورجينا على خاطر انا جادور البوزي برشا وهكا نتخيل روحي ديما في الـ في الـ في هذيا لاخر سبور. مي انا بالنسبه لي انا ماني قصيره وهكا هذا خير هذا يطولني كان يعطيني نلبس لبستها هذيا نلبسها
2: لبس جورجينا.
10: اما جوست حاجه واحده هي كان عملت حاجه كما قلنا احنا في الاكسسوار غطات شويه هكا تبدا حاجه هكا بواترين تبدا هي ما تحب حاجات هي خشينه
2: وتظهر معناها انت حبيت تقول تلبس كولي طومبون هكا هابط
10: تطلع ياسر شبيبه فهمت بالنسبه لي انا. اما انا لي جوب هذوك نعشقهم برشا.
2: نادين نجيم رمله تلبس ديما ديكولي كلي لداخل هكا حتى كي تلبس حاجه كولفي ولا ديكولتي تلبس معها كولي
10: يغاتسي والفاسون تاع جوب ياسر يعطي القلب نتاع البدن
2: اسمها
10: وين ديما عبدا. نعشق المراه اللي تبدا عندها شويه هكا لافورم نتاعها يبدا ظهر.
2: دونك ايجاليتي مع الكل معناها دو دو مدام شيراز هكا خلاتنا ناتخ باهي. تو باش نحكيو على قطاع مهم ونعرفوا فصل الخريف واكيد في الجاردروب نتاعنا يلزمنا عندنا قطاع معينه وديز اكسسوار كذلك ترندي وماست هيف في كل جاردروب. اخترت لكم الحقيقه كلك بيس باش نحكيو على اكثر حاجه اكيد مدام لي توب توندونس هي لي بيس اسيمتريك سوا في الروب في الجوب في الفيست. دونك موجود في كل البيس تاعو اللي حاجه طويله من قدام انت لي فيست على الجنب ولي ميزون لي غروند ميزون كلهم خرجوا حاجات كيما هكا. انا عملت ريشيرش شفت ايزابيل مارون فما كلوي فما ماكس مارا فما زيمارمان فما بورتس الماركت العالمي الكل خرجوا حاجات اسيمتريك. دونك انتوما مع اللبسه هذيا انها فيست تبدا هكا مسكره على جنب شوميز يدها هكا تريونغل منا جوب شيره بشيره. دونك هذه توندونس ماشيه برشا والحقيقه في منين انا نحسها مال
4: اي بوركو با انا مثلا لي فيست هذوكم اللي تسكروا على جنب يعجبوني برشا لي بلازير تاع اللي خارجين زاد بوتون كهاو تسكر والا بسانتور صغيره سي تري بو للرجال الرافيون برشا تاو توندونس يلبسوا فيهم لي ستار هاني نشوف في الحفلات لا بلوبار شفنا نصيف اول ما بدا نصيف زيتون لبسهم لي بلازير هذوكم
2: بس بلازير هكاك صعب
4: لي الحق سي تري بو سورتو لي بلازير انا مثلا ما نميلش برشا لي روب لي جوب اللي تبدا مثلا قصيره من قدام وطويله من تالي ما نميلهاش مش معناها مش مزيان بون جو بريفير هكا اون روب هكا بلانش في بحر باش تكون ستيل هذاك بيتيتر اما باش نخرج بها تو لي جور من الحقيقه ما نميلهاش هكا توا زاد السنه خرجوا لي فولار زاد لي تربطوا
2: زاد ذوكم ما وحكينا عليهم فيهم وعليهم مش ناس كل نجمو
4: الحقيقة أنا بالنسبة للي بلازير مزيانين برش حاجة تخرج من الأوردينير معناها فهمت سي تري بو
2: باه ما عادش عندنا برشا وقت اليوم نكملوا مع 3:30 نحاولوا نختصروا أهم القطاع وبعد كل واحد يعطي رايه باش نحكي لكم قطعة قطعة واللي عنده بيس أخرى يحب يحكي فيها مثالش باش نحكيوا على الجين توا الجين ما عادش بازيك الجين العادي توا ولا بيس ميتريس ولا بيس فورت ولا برودي على الجنب
4: بالستراس
2: بالليبير الترونسبارون
4: أي
2: في شيرة ترونسبارون زاد هذا الحقيقة أنا جادوخ ونحب بالستيل نتاع جين هذا فما لي فيست نابوليون توا اللي خارجين برشا اللي هما ميليتير وفيهم عرفتهم كلي كيما نتاع
4: لي بوتون
2: دوري على الجنب دوري والكل
4: الحقيقه
2: مش ما يمشيوش مع انا نصور وحده هكا بصحتها شويه رمله انت يا اخصائيه اكثر منا وتفهم ربما الفيست هذوما نابوليون ما يمشيوش مع لي فورم الكل خاطر يحبوا وحده ستيلي
4: شفتوا فخت بواتخين ما تصورش فخت بواتخين لابسه هكاك هو الاكثريه ما يجيش برشا عليها ما ديما نعاودها الحكايه هذه ونقول اللي كي تبدا اون كوب بيان فيت مثلا معناها تبدا حاجه سور ميزور اي بيان فيت راهي تمشي على لي مورفولوجي الكل حتى كي تبدا اون فورت بواترين يبدا لو دوفون تيسو نتاعو اكثر برشا
2: التيسو عنده دور
4: من العادي معناها مش كيما نلقاو لي تاي نورمال اس ام ال من بوتيك تبدا حاجه سور ميزور بيان فيت اي بيان فيني راهي تخرج على اي مورفولوجي بالنسبه ليا انا الحقيقه معاهم على الاخر لي تروك هذوما مثلا لي تايور اي تو يبداو بيان ستركتوري باللي زيبوليت تمشي تخدم بهم كل نهار فرانشمون
2: ياسر
4: براتيك ومزيانين وي
2: باهي فما زاد لي مونتو ترونسبارون اللي شفناهم في زاد في دي ميزون معروفين الحقيقه اورغانزا الحق جو سوي فان وجادور انا ما نعرفش نتوما مع تحبوا لي مونتو أورغانزا ترانسبارون يبدا نوار
4: فانتازي انت تحب انا مثلا في كل يوم من من من من راش فيهم روحي بصراحه
11: جو بريفير اكسسوار انا جو لو تروف
2: اي انا اكسسوار اي لا هو نتاع
11: اما يعطيك ستايل نتاع حاجه
2: نتاع انا طقس هذا نتاع طقس هذا
11: اي توتافي يخليك مثلا تنجم تلبس تحته حاجه محزوقه سانتري وتلبس هذيك من فوق سا كاموفل ديجا لي ديفو
4: كيما نحكيو نحنا دابيتود نحطوا دي فولار ساعات كي نجيو خارجين حاجه هكا تبدا خفيفه كاب دونك سي برسك لا ميم شوز لهنا دونك سي كلاس جو لو تروف اي سي بو معناها هكا فينو مزيان وي
2: فما زاد موضه لي تيشيرت بيسبول زاد خارجين برشا اللي يبدا بلون باغ اكزومبل اليد نتاعو روج ولا بلو لونغ مونش الحقيقه انا مانيش ياسر بيهم فان بوتيتر نتاع سامدي او ويكاند ماهوش تاع كل يوم رمله ولا
4: انت وترانش داج مثلا نحكيو على جينزي اللي هما من 18 حتى 25 26 يبوف بورتي سا تو لي جور ويمشيو يقراو بهم و اي نورمال معناها حتى كي يبدا باغ اكزامبل المراول نتاع البيسبول وذوكم الكل نعرفوا اللي هما منقبين معناها تلبس تحتهم حاجه و ماشي
2: معناها نتاع كل يوم ينجم
4: نورمال فما حتى مشكل اما زاد مش نحكيو على عاب باغ اكزامبل يخدم في لاسورونس
2: اي اي ولا في بانكا باش يلبس بيل
4: بيسبول
2: فما لي تايور وتا نحكيو عليهم بعد اللي راجعوا تو سموكين
4: سني توندونس في اللي فيها ولا وحده ولا لي تايور ولي بلازير
2: ولي
4: ترانش رجعوا زيد
2: اي لي ترانش بقوه ديما
4: عاملين شويه وسني
2: ورجعوا حتى في ديكولور اخرين احنا نعرفوهم في البيج في الكراميل في الكراميل رجعوا حتى نوار معناها
4: والاورانج برشا برشا ديكولور غرينيهم
2: فما لي روب نويزات في الطقس هذا الحق انا جو سوي فان نعرف امال ماهيش باش تكون كيف ما تحبش انا روب نويزات مع ترانش تاع الطقس هذيا ومع بالغين حاجه ورمله ولا
9: اكزاكتومون اللي نلقاوهم ريالمون لي روب نويزيت يبداو ديما فيهم اون بارتي دو دونتيل في البواترين حتى في البا نتاع الروب يبدا مزيان ساعات نلقاو حتى اون بيتيت فونت زيد مغطيه بالدونتيل تبدا مزيانه برشا ومضخمه انا جو بريفير ديما نلبسهم اكثر مع باغ اكزامبل
2: كوير
9: حاجه كوير اكزاكتومون حاجه كوير نخرج نسهر بها مع دي تالون يبداو فيهم عرفتينا حاجه مهبوله
4: حاجه نخرجوا نسهروا بها تصور معناها مرا تقوم الصباح باش تاخذ مترو تقعد
2: نخدم لابسه
4: لي نحكي لك انا مثلا هي قالت نخرج ونسهر مانيش كونتخ انا راني نخرج بها بالميزات هذيك راني في اللي اما كنت اني باش نخرج بها في النهار مثلا مش نمشي نعمل قهوه مش باه نعمل قهوه مثلا خاطر انا ساعات الليل والله انت تقول هكاك انا نمشي لك ساعات نلقاهم يخرجوا
2: يشربوا بهم قهوه
4: نحكيوا على الكوتي هذيا نحن اما مانيش هي كغوب سي تري بو معناها سي جولي
9: عندها
4: اما عندها بلاصتها وعندها مورفولوجي معين
7: اي بيان سور
2: اي مش
4: عندك كرش تلبس لي ساتان والحقيقه انا كي نحكي صحيح نحكي تو هي مثلا طويله ما شاء الله وماهيش بصحتها باش توجعها على الاخر
2: ميكرو
6: فما ساعات واحدة ضعيفة تلبس تقول انتي صحة ليها يوتيها كل شيء هي لا ما عندهاش لا فورم ما عندهاش جملة اما انتي ساعات انا عندي نعرف اسمينا ما شاء الله عليها وكي تلبس تخيط بالذمة تخيط حاجات
4: حاسين بيها
6: تراها تشيخ عليها عندها حاجات ميزتها هي حسب بدنا هي
4: فما بصحتها اما عندها عندها يعني دي فورم الفورم تاع المراه موجود فما ليونش جوست البروبليم يولي في الكرش فما بالحق ساعات فما بصحتها وما عندهاش كرش
6: اي
4: تبدا عندها كي تلبس لك حاجه تاع الفورم تاع المراه انا هاي ناخذ اكزامبل تاع روحي نخيط سور ميزور بابا يخيط لي كتراني مخايده تقولش عليها معناها ما نعرفش ما نظهرش سمينا فما
7: قطعات صحيح
4: خاطر نختار نحكوا مثلا سواغي مثلا نغطي لي ديفو
2: مش اي حاجه
4: ما نديرش يظهر لي
2: مش اي حاجه موضه نعتمدوها زاده معناها
4: موضه اللي قلنا
2: موضه تنجم تكون للغير مش ليا انا
4: مش كل حاجه التوندونس لازم
2: نلبسوها باش نحكيوا زاده خاطر يلزمنا نحكيوا على الحاجات الكل الاكسسوار الكل باش نحكيوا كذلك على شوميز سانتري اللي تو قاعده لموضه شوميز جين زغا شفنا خرجتهم افيك دي بوش وبالسبته جين منها فيها زاد محلاها هكا نتاع الطقس هذايا
9: دومي مانش يبدا جين الكل
2: لا فيستا كهو
9: اي سي لو ستيل اللي راوه زاد عنا عام ناول شفناه لو ستيل هذايا وموجود منه برشا والسنه قاعد يرجع خاطر الطقس توا نسحقوا لابسه هكاك مانيش فاهمين برواحنا في الصيف في الشتاء بردت
4: لازم ديما عندك
7: حاجه من فوق
2: فما زيد لي فيست قبليك لي فيست حكيت عليهم امال الفيست كور تواسني ياسر توندونس مع شكل ابار لوفر سايز ولي فيست اللي فيهم ان سال بوتون على جنب والا سون مونش كيما اللي لابسته انا اي في دا زيد قاعدين توا هذوما موجودين
4: منهم برشا فما سنين زيد توندونس الكبير
2: الاوفر
4: سايز
2: المنفوخ
4: مش الكبير شويه دوكم سني توندونس
2: فما لي برميدا زاد موجودين في الحرير وفي الجين زاد باش يتبعونا في الخريف زاد مادام شيراس
7: والله انا نشوف توا باش ندخلوا في شهر سبتمبر والطقس قاعد يبرد وكل

0: هذيك هو معناتها ان سوبول اون شيميز من الفوق بعد ام تي جيلي ولا اون بوتيت فيست كيما تحكيوا عليه معناتها هكا بريفوار هذاك الكل واللي هذاك نجم يجي فوق هذا فوق هذا هكا عندي معناتها باش كي تبرد هكا نلقى باش نزيد فوق
1: فما زاد لو بول بولو لونغ مانش زاد موجودين وباش يكملوا معانا فما زاد لا فاموز شوميز بلانش اللي توا هكا بثينه وفاطمه لابسين شوميز بلانش اللي ديما موجوده اي ولات في كل وقت ومعناها ما عادش شوميز كهو فوق الحوايج توا تنجم تلبسها فوق بول بلون زاد هو يبدا بول نص من داخل تلبسها تحت تلبس تحت ان كول مونطون نوار
2: كما اللي يلبسوا فوقها روب
1: اي وفوقها روب معناها توا ديك
0: سون مانش كول مونطون سون مانش
1: ياسر تري بريتيك اي محلاها اي بيير كاردام خرج كوستيم والفيست فوق تحتها معناها بيل نوار زاده ومعها كرافات تنجم زاده هكا شميز بلانش معها كرافات توا توندونس خرجوا رجعوا رمله لي كرافات نحكيو على لي زاكسيسوار المهمين زاده نعرفوا احنا السيدات توا الاكسسوار ولا حتى تخمم فيها هم من اللبسه برشا اخترت لكم انواع نتاع دي زاكسسوار اللي بغوش توا راجعين ما عادش بغوش وحده هكا ان مارك هكا تلبسها ولا حتى تلبس 6 و 5 بغوش مع بعضهم مزيان برشا سوا في بلازير في مونتو في لي ساك في لي شابو رمله انت مع فانا
2: انا مع على الاخر حتى باغ اكزامبل فوتو بكري اللي شفناها نتاع ليكس نتاع رونالدو اللي نحنا شفنا هي حاجه سامبل وفيها برشا حاجات بايتي ودي كل شيء نحن نجم نلعبوا على الحاجه هذيك في اي غاردروب عندنا سيغمون اون شيميز بلانش ولا نوار ولا ان بلازير سامبل نحطوا له بلوزيغ بروش سا فا فير لا
1: اي تعطي روح وتبدل لك اللوك كاريموم من سامبل
2: حتى سلسل ريالمون تحط بين بروش وبروش سلسله تجي حاجه جدا مانيفيك
1: رجعنا زادا كذلك لي سانتور وسترن سبت وسترن الكبار فما حتى توا توندونس قاعده في اوروبا انهم ثلاثه سبت مع بعضهم ستيل تحط واحده فوق واحده مزيانين برشا
2: بالضبط
1: فما فانكي وفاشن
2: اكزاكتومون فما منهم زيد شفتهم ديرنييرمون الحقيقه في المغرب في تونس ما شفتهمش برشا مي ريالمون فما سبت يبداو كوير برشا سبت لي سقين لبعضهم خيوط كوير مع بعضهم وفيهم فيهم كيما نقولوا نحن الحجر هكا حجورات
1: دي بيرل
2: حجر مش حتى دي بيرل حجر معناها كولوري ويلبسوا معاهم زيت بليزيور كوش نتاع دي سانتور كبار برشا كوير
1: ميلونج تولي حاجه برشا
2: ريالمون لابسه كامله لابسه كامله باللي سانتور كوير مي باغ كونت تنجم تمشي تخدم بها خاطر تنجم تحط تحتها اون شيميز ان تو بتي بو ترونسبارونت نوار تبدا هكا عاليه لهنا مانش بوفونت تلبس معاها هذوك الكل وتحتها خلعه تنجمش تخدم بها فاسيلمون زيدا نورمال
1: تو تي بوسيبل تو تخرج على لوردينير فوالا فما زيدا رجعنا لللونيت اللي قبليك حكينا مدام شيراز السيغ ديمونسيوني الكبار برشا رجعوا في لي غوند مارك وحتى في يعني النظارات العاديين وحاجه مزيانه حكينا عليهم نحكيو سولي
0: بي سورتو بور سو كي فول اون توش شويه اوداسيوز معناتها لي بيرسون كي فول با باسي ان ابيرسو وي اون مونتور اوفر سايز كبيره وي تنجح وي
1: باهي لي فرانج حكينا على لي فرانج في كل شيء في لي جيب في لي ساك في كل شيء فما حتى اللي فولار تبدا هي فرانج هكا دي فرانج
2: يحط لك اسبانيول شويه
1: اسبانيول شويه جوست هكايا زاد حاجه مزيانه
2: اي ديك نفسها معناها للفولار تحطها على كتفك تحطها في التايم تاعك تحطها حتى اسيمتريك تحطها في الساك زيدا برافو دونك فرانشمون لي فولار بارتو يتحطوا زي المود نتاعنا جديده اللي هي سوالينا نبدلوها
0: اهم حاجه بالنسبه ليا في الاكسسوار هي وي لو فولار
1: رجعنا
0: زيدا فولار لا سانتور
1: لي بوندانا رجعنا لهم في زاده في شريحه معينه من اللي معناها من العمر زاده توا لي بوندانا خذاو مكان لي فولار هذوكم اللي نعرفوهم لي مارك المعروف اللوفيس والكل تتلبس عادي معناها خاصه في الطقس
2: فما هما بلوزيغ تيب دو بوندانا فما اللي كيما قالت هي الكروشي فما زاده لي بوندانا اللي قبل كنا نلبسوهم ان 2014 و12 كبار برشا اللي فيهم هكا دي بيرل ودي كولور وكل شيء هذوكم راجعين على الاخر لو ستيل شويه ميو ميو بريس معناها فما لي بوندانا اللي تلقاهم ستيل اكثر اندر جراوند وجينزي اللي تبدا بوندانا لسقه على
1: الاخر
2: شو اسمه الحاجب
1: الجبين
2: الجبين وفيها دي كلو معناها يبدا اون ارجون

0: Ah ouais, elle a endoré. Donc il y a plusieurs
1: élastiqué
0: types.
1: Ou
0: élastiqué.
1: تشيهم حاضرين معناتها.
0: حاضرين exactement.
1: باهي هذا c'est une bonne astuce للمرأة اللي تطلع لها الغسيل في شعرها معناها.
2: هي تنجم تكاموفلي وتغطي.
0: هي هما اللي يعملوا في الزرع. يحطوا لي باندانا.
1: فكرة؟
0: exactement يحطوهم هوني إلاستيكي تقعد بها من عرش قديش لين
2: يطلع. يطلع على الشعر. زيد باش رجعنا زيدا لي موكاسان امبريمي انيمالي اللي زيدا مشي مشو معانا في الخريف وبيتاتري وصلوا للشتاء وخاصة طوال الامبريمي بوال دو بولا هو جلد الفاش ياسر توندونس في السيكان وحتى في لي موكاسان حاجة جديدة كنا السيربون الزيبر توا لي بوال دو بولا
0: توا ولينا نشوفوا أكثر لو تيسيو البراني نتاع الشوسيغ باللي موتيف هذوما سمال تلقاها كولور أخرى هذا ستيل أن بو أوردينار معناها تلقاها
2: روج
0: روج ولا اللي هو وساعات باغ إكزامبل أنيمالي مي تلقى باغ إكزامبل السين نتاعها يبدا بلو تيفاني كما اللي حكينا عليه dernièrement ياسر خارج جون روج بورغاندي تلقى الفير اوليف اللي هو ساس ماري ياسر مع مع لي امبريمي جو تروف
2: زيد لي زيشارب اكس ال موجودين السنه بقوه وتنجم تعوض لنا فيست تعوض مونتو جوست تحت بول اوفر سايز اشارب نجم تقضي بها امورك في الشتاء من غير ما تبدا عندك برشا شارج وبرشا
0: اي غير الموضوع ده كيما قلنا بكري ليرينغ انك تحط بليزيور كوش نتاع فيتمون واللي هو لي شارب نجمو نحطوه زيد
3: عندها مده الحقيقه العوام الاخرى ولينا نستعملوا ولينا
2: ولات برشا
3: حتى فوق تخانش ولا حاجه ولا حتى ماكش لابسه تبدا لابسه المونتو وتحط اشارب كبيره
0: حتى توا ولينا كي نلبسوا مونتو ولا تخانش ولا اللي هو فما لو بول هذاك كيما قالت بولو يديه طويل ولينا نحطوه هكا على الكتف فوقه تسخن والا تبرد عاود تلبسوا نفس لو بول هذاك معناها يسوفي دو ميتر لي شوز في بلايصهم
4: شنو التوندونس سامحني في لي كولور نتاع لي مونتو
2: هاو باش نحكيوا انت سبقتنا في السؤال الاخير زاد توندونس كبيره برشا لي ساك اكس اكس ال رجعنا ما عادش السيكان صغير سيلين خرجت برشا سيكان هكايا لي ساك كون فوسفوري الحقيقه انا مانيش فان مال ما نعرفش توفوني ولا لا شانيل دانيير مو خرج ساك الحق سومو 3000 اورو مي انا بيرسونيلمون حتى كان يجيني كادو ما نلبسوش ما نعرفش رمله اكثر وحده تنجم تعطينا رايه
0: كادو شانيل نلبسو
2: حتى مدام شانيل تلبسو باهي فما زاد شنو اخر لي بوك لو غرانديوز زاد البلات الكبار تو رجعنا لهم ستيل هكا ولا حتى اكبر دونك رجعنا للي بوك الكبار هذوما ربما اهم لي توندونس لي كولور سالت مدام بوثينه رمله باش نحاول نحوصل ربما اهم الالوان وانت تعطينا قبل بالطبيعه نخليو خمسة دقائق لمال باش تحكي لنا على مكياج الخريف والعوده للدراسه والعمل لي كولور توندونس خريف 2026 المونوكروم رجعنا ساعة المونوكروم الكل نفس اللون مصبات للساك الكل مي فما ديغراداسيون بطبيعة في الالوان المارون شوكولا ومدراك انا الحق نحبه برشا ومون كود كور خاصة اذا كان نعمل ميلونج مع كولور بلو باستيل يعطي حاجة مزيانة برشا مع البوردو مع الجومبور زادا يمشي جون موتاخد زادا راجع فما البلو الكتريك يمشي مع الروز بيبي زاد تنجم تعمل بيها توليفة متاع لون مزيانة برشا اي الفيغ اوليف الكاكي لوبرجين الروز
3: فما الروز باغ ما تفهموش لو باغ اغمق شويه من الروز باغ هذيك موش بيبي وموش بيبي
2: اي مزيان برشا لو فامو روج اللي راجع بقوه حتى كان ما تحبش انت جوب ولا حاجه
3: اكسسوار الفم رجع
2: رجع روج
3: رجع شتي سنين
2: نجم تلبس زاد ما تحبش ياسر جوب
3: البوردو في الفم توندونس والروج توندونس
2: في الشتاء اللي ما يحبش تفضل
1: الكونتور اغمق من الروج على ليفغ ولا نفس الكولور خاطر في وقت من
3: الاوقات شفتوا نبداو نبعدوا شويه ما كان الكونتور والكومبو تاع الجلوس في الشتاء الحق بتاع ربي
1: ايه؟
3: اما باش نرجعوا للبوردو للمعنى في الفم والروج اللي العوام الاخر العامين هذوما الاخرانيين
0: كنا ياسر في النيود
3: اي النيود والمات
0: تعبنا من المينيماليزم ولا دونك توا ماكس ماكس حتى في لي كولور نتاع
3: حتى الكولور تاع الباش هذوكم هما لي كولور طوندونس
2: الفير كاكي زاد مشي يلقى بلاصتو بالكدا
3: لي كولور تير اون جينيرال سنه في الخريف والشتاء
2: باهي مالا حكينا على اللبسه وبطبيعه كيما قلنا انا الروج الحق مو كود كور حتى كان ما نلبسوش جوز با الحقيقه يحب وحده اوداسيوز في مونتو في في كومبينيزون في تايور مي اللي ما يحبش ينجم ساك شوسور بوكل
0: حتى كرافات
2: اي حتى كرافات يعمل توش بالروج زاده تنجح امال اكيد نخدموا معاك مكياج سوفت تعطينا هكا فكره على المكياج سوفت نعرف توا الوجه تعب شويه برونزي دونك باش نرجعوا للخدمه المكتب توا القهوه عطينا اكيكا في دقيقتين عملنا ريكاب شنو نجمو نعملوا للعوض
3: بيان سور تو نقول لنا ساي في الصيف في البحر في الكلور تاع البيسينات والشمس زاده القويه توا القهوه الشعر والوجه ليدغاتاسيون اهم حاجه توا نتلهو بالليدغاتاسيون في شرب في سوا في لو كوتي تاع الميكلا بيان سور اللي عندهم ديكارونس ما بيان سور ماذا بينا ياكلوا الماكله الهيلثي اللي باش تخليهم ديما نقول انا ديما ما نشجعش على لي ريجيم نشجع على معناها ايجين دو في مسويت عا تكمل بيه بقيت حياتك كيما مدام فاطمه خبيك كنت تحكي خاطر انا بالاكسبيريونس اللي انا عشتها والا اللي عاشوها في انتوراجي ديما لي ريجيم فورسي سي غاتي 1000% غاتي سوا لا تقول لي مشيت لنتروسيونيست مش ما نشجع مش ما نشجعش باش ما يمشيوش امشيو اما ماذا بينا لي نوتريسيونيست يخفوا شويه انه راهو ريجيم فورسي سي
2: ينجم حتى تمشي فيه بيريود ومن بعد تقص ترجع
3: اسمعني هاني بالاكسبيريونس سوا في انتوراج تاع الخدمه معناها كليونيتي اللي يعملوا في دي ريجيم الكلها ترجع لك فوا 2 سمينه فوا 2 ليت كان توزن 80 تولي لك 102 و 105 وصا دونك دو بريفيرونس ناكلو بكونتيتي صغيره خاطر غير نحنا ناكلو بعينينا راه باش نرجعوا لامور المكياج قلنا حاجه تاو نرجعوا للهيدراتاسيون كيما تعرف لحوميتنا تاو شيحه شعوراتنا سايهم على الاخر
2: نزلها تاو لزوين
3: كي يقولوا هيدراتاسيون راه باللي مويون دو بور قال الراجل معناها حتى باللي عندك في الدار تنجم راه
2: تهدراتي زيتونه
3: اللي موجود مش لازم
2: مادام شيراز عطات المره فاتت وصفه مهمه
3: قالت لك
2: باش نبدا باش نبدا فيها تو خاطر نحس شعري التالت دونك هي وصفه العظم اصفر عظمه وزيت زيتونه زيت خليهم يسويها
3: والمي والمي ان شاء الله يرجعوا لنا المي
2: زيد معاهم مايونيز
3: اسمعني اجا نقول لك
1: مايونيز اباز دو اصفر عظمه وزيت زيتونه
0: اكزاكتومون
2: مدام امال تكمل لنا 30 سكوند تعطينا شنو الالوان اللي خارجين في العينين وفي الفم خاطر باش نخدم
3: اسمعني احنا قلنا في الصيف اللي الجلوي هو اكثر حاجه سوفت واكثر حاجه سامبل هي اللي خارجه توندونس في الشتاء توا مع لي كولور اللي خارجه توندونس في اللبسه رانا باش نرجعوا شويه للغامق
2: فهمت
3: اي لاينر الحاجات في العين المارون في الفم كما قلنا البورغاندي معناها البوردو والروج هذوما هما توا اللي باش يفكوا بلاصتهم في الشتاء
2: باه يعطيكم الصحه مدام شكرا لكم اليوم ليديسيون الحقيقه والحصه الاخيره من ستيلي بوتي ان شاء الله نتقابلوا في فرصه اخرى واحسن ان شاء الله نشكر بتبيعه مدام شيراز كمون صاحبه محل تعطينا الادريس في لافايت بحث الراديو
1: اي انا في شارع الحريه بعد الاذاعه قدام مونوبري مقابله ديوان الوطني للسياحه اللي لاصق مونوبري فوالا وزيدا منزه التاسع شارع طاهر بن عمار تحت بارفيمري ميراكل
2: شكرا لك أميل سولة العيادي للصالون
3: نهج إيران 19 نهج إيران وين ستاسيون مونديلا The Souls Beauty Corner
2: اوكي رملة الاتليه نتاعك
0: الاتليه لوليتا تايملس نلقاوها في مون بليزير بحدا باريستاس تلقاو كل شيء على انستغرام و منفوي دي ميساج و جو ريبون
2: ميرسي بوكو رملا الشرفي فاشن ديزاينر مدام بوثينه بلخشينه وين نلقاوك
5: مدام بوثينه موجوده في باندا لافايت هي ما بين مونديلا والباساج وان شاء الله بيانتو كما قلت للمدام باش ان شاء الله لو لاندي 21 باش نبدا في تونس كلوب اللي تحب تجي مرحبا من 7 ل 8 عندي معناها كور غراتوي
2: باهي مدام عندنا الاخبار فقط مدام فاطمه تعطينا الادريس نتاع
6: انا ازدروب 23 ازدروبال
2: شكرا لكم ميرسي الناس الكل يعطيكم الصحه نتلاقاو ان شاء الله باي باي
7: ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. سحر أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون. ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. كون مزيانة كل يوم. كون مزيانة كل يوم. إذاعة الشباب من تونس.
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
9: معلومة الوافية.
8: نفس الروح نفس الإحساس.
9: نفس الإحساس.
8: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
9: من القلب للقلب.
8: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
10: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام ولكم هذا الموجز الإخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن انطلقت في عملية بث سلسلة من الممضات التوعوية الجديدة في إطار برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. البرنامج يتواصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من خلال جملة من الأنشطة والتظاهرات تستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر. من الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها بداية من اليوم دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة. التظاهرة تتواصل إلى غاية 26 من سبتمبر الجاري وتهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. ولاية زغوان تعيش على وقع فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بمشاركة أكثر من 60 شابا وشابة من الجهة. جمعية الصداقة التونسية الروسية نظمت اليوم ملتقا تحسيسيا واستشاريا بمدينة الثقافة بالعاصمة لفائدة الطلبة التونسيين المتوجهين للدراسة في الجامعات الروسية. رئيس الجمعية فتحي عشوش أفاد في تصريح للأخبار بأن هذا الملتقى يهدف إلى إحاطة الطلبة وتسهيل اندماجهم من خلال التعريف خاصة بالجوانب الإجرائية والقانونية بما يضمن قضاء مرحلة الدراسة الجامعية في روسيا في أفضل الظروف. في أخبار العالم، تقرير إيراني أفاد أن وزراء خارجية إيران وعدة دول خليجية يعتزمون عقد اجتماع بشأن مضيق هرمز يوم الاثنين المقبل. ختم الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد. إلى اللقاء.
10: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
11: عدل موجتك. تسمع صوتك.
12: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
13: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء.

0: كراجي. مع خوب فرصة كراجي كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات. مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد ألفابيتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: نرجي معك
1: إذاعة شباب عند الموجتك تسمع صوتك ارجي معك وين ما كنت موجتنا تلقاك في ارجي معك موجتنا تلقاك في ارجي معك مع شيماء
0: ارجي معك.
2: أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل موعد استثنائي لي إرجي معاك من توا حتى للخمسة بتاع العشية. أهلا وسهلا بالجميع شنحويلكم إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. اليوم موعد استثنائي من إرجي معاك على خاطر باش نقدموا لكم زيدة البرمجة الخاصة بشبكة برامج خريف شتاء إذاعة الشباب 2026-2027 التصور العام. دوك نحكيوا على المحافظة على مجموعة من البرامج اللي حبيتوها مجموعة من البرامج اللي طلبتوها واكتشاف مجموعة من البرامج. بعد شوي نبدأ في مصافحة مع مجموعة من الزملاء ونشوف آخر الاستعدادات لهذه البرمجة اللي إن شاء الله باش تسمعوها وتنطلق نهار الاثنين 14 سبتمبر إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. نكتشف مع بعضنا برمجة خريف شتاء إذاعة الشباب لموسم 2026-2027. فريق كامل الحاضر معاكم لتأمين هذا اللقاء نزار الورتاني في الكوتي تكنيك حمزة في الخرج الرقمي وحاضر معكم شيماء بسيبس. مني لكم برشا محبة وبرشا تفاعل الناس الكل. نبدأ تتسويت مع الموسيقى وبعد نبدأ مع البرمجة وبش نمشي في أولى المصافحات مع البرامج الصباحية ومع الماتينال جون. طبعا بعد تكتشفوا شنية الخصوصية متاع الماتينال جون بالنسبة لي شبكة برامج خريف شتاء إذاعة الشباب. ما تبعدوش أهلا وسهلا بالجميع.

0: هذه نانسي عجرم في سيدي توصلنا لما 43 دقيقة. هو مش يقولوا نهار على صباحه ومش يقولوا الحاجة اللي تصبح عليها هي اللي تصنع لك الجو متاع نهار كامل. أذيك علاش إذاعة الشباب في الماتينال جون حريصة على إنها تقدم مجموعة من الخدمات ومجموعة من الفقرات المفيدة. وإحنا يحضر معنا توت سويت سامي فرتون. هلا وسهلا سامي.
1: مرحبا بك شيماء ومرحبا بكل أصدقائنا المستمعين. شكرا لك على الاستضافة وعلى الاهتمام بالبرمجة الجديدة طبعا لإذاعة الشباب وبالماتينال جون بصفة خاصة.
0: بيعطينا تصبيحات توسيمية، صباح النور، صباح الفل، صباح الياسمين،
1: صباح الأنوار. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. شكرا لكم اللي في كل مرة تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا. لابونيمور اللي نحاولوا نوصلوا لكم من خلال الموسيقى والفقرات والبلاي ليست اللي تكون متنوعة من توصي للشرق الغربي للتربية. نزيد ولا سيبوه؟
0: زيد كملوا. أي لنسيو الفقرة الأولى. شنو هي الفقرة الأولى باش تكون في الماتينال؟
1: الفقرة الأولى كي العادة باش تكون كيما اليوم مع زميلنا محمد رمزي المنصوري اللي هي في حدود 46 دقيقة. دونك جولة في تفاصيل الأحداث اللي صارت في مثل النهار هذاك. دونك وبعدها هي الموعد يكون مع أخبار الرياضة معنا توب سبور توا 2 و 2، والموعد رياضي 7 و 4 بامتياز على موجات إذاعة الشباب في توب سبور هذه من 2 للجمعة وبالطبيعة في الويكاند يكون 8 و 4. من بعد طبعا الميتيو وحاله الطقس، وما تعرف تو في الشتاء الحديث كان يكون على الطقس بعد الصيف الاستثنائي اللي عشناه في الصيف. دونك نمشيو لحاله الطقس وبعد 8 نتاع الصباح نعملوا طلع على عناوين جرايد ومواقع اليوم، شنو اللي كتب وشنو اللي صار في 24 ساعه الاخرى. 8 و4 يكون ضيف اليوم، معناها هو ضيف الاولاني اللي تقريبا حتى طبيعه المواضيع اللي نختاروها يكون اجتماعي بدرجة أولى ويهم الناس كلها وبدرجة أخص يهم الشباب. من بعد 9 غير 4 بعد الموعد مع الترابيات بتبع 9 غير 4 الموعد يكون مع ألفانسيب في فقرة ستوري تيلينغ وقصص النجاح بالنسبة للشباب. تعرف لي الأثرياء معناها بالنسبة للجيل القادم هما اللي عندهم صنعة، معناها هذه حسب الدراسات العلمية، وأنه الناس اللي عندها صنعة والناس بتبيع اللي تتكون في مجال معين هذوكم الأثرياء الجدد اللي بش يكونوا معناها في الأجيال القادمة. دونك ذلك علاش من خلال فقرة ستوري تيلينغ نعملوا طلة على أبرز النجاحات وربما بعض الصعوبات اللي تعرض في كل مرة، يعني كل شاب اللي كيفاش ينجم يتجاوزها كل سوا بمختلف المراحل، المرحلة النفسية بدرجة أولى والمراحل المالية والمراحل الإدارية وغيرها من الوضعيات. اليوم السبعة متاع الصباح بتبيعة معناها ضيف الموالي، دونك نحكيو في دوسكي أكتواليتي بتبيعة الموسيقى في كل مرة اللي تكون متنوعة. ساعات نرجعوا نعملوا مزيان مزيان برشا اللي كان ناجح في الثمانينات، في كل مرة نختاروا معناها موسيقى متنوعة. بعد موجز 9:30 الموعد يكون زادا كيف مع ألفانسيب في فقرة فلاش الكولتوريل، يعني أبرز التظاهرات الثقافية المبرمجة. وبتنها صوت الشباب اللي في كل مرة يوصل من خلال صفحة الفيسبوك خاصة بإذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
0: باهي برشا سامي، دوك معاك أنت خذينا فكرة على مجموعة الفقرات اللي موجودة. سينون المستمعين عندهم موعد معاك في الماتينال جون 3-4-5
1: ثلاثة واربعة وخميس اكزاكتومون هات الاثنين مع وجدان زاكروبا. دونك هذا تقريبا الموعد نهار الجمعة مع حسان الطهري ونهار السبت مع أميرة ذكريات الحميدة ونهار الأحد مع أميرة زيد.
0: دونك الانطلاقة أعطينا التوقيت سامي.
1: التوقيت هو كالعادة معنا احنا نبدأ البث بداية من 6 تاع الصباح، والبث الرسمي بالنسبة للمنشط يكون بداية من بعد موجز أخبار 6:30 حتى للعشرة.
0: سامي باش نوعدوا المستمعين ان شاء الله في هذه الشبكة الجديدة باش توعدهم شنو هي الحاجة اللي باش تبدلها، شنو هي الحاجة اللي باش تحافظ عليها؟
1: نوعدوا المستمعين اول حاجة هو انه صوتهم يوصل. وانت تعرف اللي في إذاعة الشباب حتى من خلال برامجك انت شيماء، وانه اللي يبعث لنا شكون ونلقاو برنامج هاتف معنا كل سوا من خلال ليزيفينمون والتظاهرات اللي تتنظم ديما يكونوا حاضرين معنا. بالعكس احنا حتى اي مساج اللي يجي على الصفحه ولا حتى اتصال ساعات معناه مكتف مجموعه من الشباب تكون عندهم تظاهره حلوه ويحبوا يعرفوها ديما في إذاعة الشباب نلقاو احنا موجودين كل سوا في الماتينال ولا في مختلف البرامج. هذه حاجه. المصداقيه احنا ديما هو شعارنا المصداقيه، معناها عمرنا ما كنا نخدموا على البث. المصداقية أهم حاجة، وصوت الشباب من خلال المشاكل معنا صوت التوانسة معنا بصفة عامة اللي في كل مرة يوصل معناها في إذاعة الشباب.
0: هذا هو المهم. سامي نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق في هذه الشبكة الجديدة لإذاعة الشباب، شبكة خريف شتاء إذاعة الشباب موسم 2026-2027. كالعادة إذاعة الشباب تكون ديما في الموعد، الهجس متاعنا يبدأ ديما إن نحاول أن نرضي مختلف الأذواق، نحافظ على المستمعين متاعنا. تحية المستمعين الأوفياء الكل لإذاعة الشباب على مدار سنوات وسنوات، تحية ليهم وشكرا ليهم على الوفاء. دوك احنا مكملين جولتنا في شبكة خريف شتاء إذاعة الشباب 2026-2027. كما قلت لكم التصور العام للشبكة، نحكيه على المحافظة على مجموعة من البرامج اللي حبيتوها، نحكيه على العودة لمجموعة من البرامج اللي طلبتوها، ومجموعة أخرى من البرامج تكتشفوها في حلة جديدة في هذه الشبكة. ونكملوا نحن جولتنا مع مختلف الزملاء، نتعرفوا على البرامج وشنو اللي فيهم جديد بالنسبة لهذه الشبكة. اقعدوا معنا ما تبعدوش، أهلا وسهلا بالجميع.

0: كنقولوا اذاعه الشباب ونقولوا برمجه جديده ونقولوا شبكه برامج جديده بالنسبه لخريف شتاء 2026 2027. وكنقولوا في المطلق اذاعه الشباب، اول حاجه جينا في مخنا وفي مخاخ برجة مستمعين قاعدين يسمعوا فينا، نحكيوا على فريق الرياضة في إذاعة الشباب بكل تواضع، نحكيوا على واحد من أقوى الفرق الرياضية في المشهد الإعلامي الكل. تحية لكل الزملاء في قسم الرياضة بإذاعة الشباب، وتحضر معنا زميلة وفاء فدو معايا باش ناخذوا فكرة على البرامج الرياضية بالنسبة للشبكة الجديدة. وفاء أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك شيماء، مرحبا بكل مستمعينا على مواجهة إذاعة الشباب.
0: مرحبا بك وفاء، متشوقين المستمعين الكل باش يعرفوا البرامج الموجودة في شبكة خريف شتاء إذاعة الشباب بالنسبة للبرامج الرياضية.
1: صحيح، برامج الرياضية بعد راحة الصيف، لأن مش راحة كبيرة، لكن برامجنا تعود مع البرمجة الجديدة، برمجة الخريف شتاء 2026 2027. نحكيوا على برامج اللي استنسوا بها تعودوا بها، لأنه أنا برامج المختصة بالرياضات الجماعية، كذلك برنامج مختص في الرياضات الفردية. نبدأ من أول الأسبوع، نبدأ بنهار الاثنين وعودة لأفتر فود في موسمه الرابع مع رمزي ووفاء. أفتر فود اللي لقى إقبال كبير ولقى كذلك خلينا نقول تناغم كبير مع كل الأوساط الرياضية، من فنيين، من زملاء صحفيين، حتى من المستمعين اللي تعودوا على برنامج أفتر فود في توقيت بعد نشرة أخبار 7:30 حتى 9:00 متاع الليل. نهار الاثنين قبلها باش نلقاو ستروا بلوس، تغير الوقت نتاعو مع فوزي بن سالم وزبير العوني، كان نهار ثلاث ولا نهار الاثنين في القايله من ماضي ثلاثه للاربعه. وبرامج الاخرى نلقاو زون ميكس اللي هو برنامج مختص بين كره السله وكره الطايره، ونهار الخميس ونهار الاربعه نلقاو برنامج هوند زون. هذوما البرامج المختصة في الرياضات الجماعية، ونهار الأربعاء في الليل يقعد برنامج بوديوم اللي تعودوا به بالتباعة مع زيد الخياري، هديش بنياني وكوثر البديوي في زون ميكس، هدي اختصاص كرة طايرة، وكوثر اختصاص كرة السلة، ومنى حمام باش تأمننا بالتباعة هون زون، البرنامج اللي تعودوا به. كل شبكة موجودة تغير فقط الأيام، تعودوا بيكم نهار خميس وهون زون بالأربعة، ولا وهون زون بالأربعة، ونهار ثلاث نلقاو برنامج بتباعة زون ميكس مع الإبقاء على برامجنا في آخر الأسبوع. ديموش فوت كل نهار أحد خاص بالرابطة الثانية والمباريات المباشرة، وكذلك سامديتو البرنامج الأطول خلينا نقول في الشبكة هذية، انطلاقا ماضي ساعتين حتى للسبعة ونص متاع الليل، اللي فيه مزيج بين الثقافة والرياضة، الثقافة اللي أمنها عطف زنادي، والرياضة بتبعها مع كامل فريق قسم الرياضة، والنقل المباشر للمباريات كرة القدم وكذلك الرياضات الجماعية الأخرى.
0: يعطيك صحة وفاء، قدمت لنا فكرة شافية وضافية على مختلف المواعيد الرياضية على موجة إذاعة الشباب. من خلالك أنت نحييو كل الزملاء في قسم الرياضة، قل لي
1: لأنه طول حدث انطلاقا من أول الأسبوع، هذه هي بطولة الإفريقية للأمم للكرة الطائرة، وهديش بنياني باش يكون في تغطية شاملة وكاملة للبطولة الإفريقية هذه اللي دور في قاعة قصر رياضة بالمنزه القبة، ونواصلوا كذلك مع المتابعة للبطولة الإفريقية للأصغر لكرة اليد في أبيجان مع فوزي بن سالم أبوات مؤسسة الإذاعة التونسية. يعني المتابعات الرياضية مازالت متواصلة على موجة إذاعة الشباب.
0: شكرا لك، يعطيك صحة زميلتنا وفاء فدو، ونحييو كل زملائنا في قسم الرياضة بإذاعة الشباب. خذيتوا فكرة على مجموعة المحطات والبرامج الرياضية اللي تنجموا تواكبوهم في إطار شبكة خريف شتاء إذاعة الشباب موسم 2026 2027. دمتم مستمعين أوفياء ديما لموجات إذاعة الشباب، في كل مرة نحاولوا نرضي مختلف الأذواق ونحاولوا نكونوا قد الثقة متاعكم. دوك احنا مكملين مع هذه الجولة في هذه البرمجة اللي نحبوكم تاخذوا عليها فكرة باهية باش من توا هاكا تبداو تعرفوا شنو هي البرامج وشنو هي الاهتمامات نتاعكم وشنو هي الحاجات اللي باش تبعوهم. دوك احنا باش نعملوا جولة في مختلف البرامج الموجودة في هذه الشبكة ومع مجموعة من الزملاء يقدموا لنا أبرز ما فما في البرمجة. دوك احنا مكملين معاكم، مكملين زادة مع الموسيقى، ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع في هذا العدد الخاص بتقديم شبكة برامج خريف شتاء إذاعة الشباب 2026-2027 وفي مصافحة مع مجموعة من الزملاء والزميلات. توتسويت تحضر معنا زميلتنا فاطمة الشابي. أهلا وسهلا فاطمة.
1: أهلا وسهلا بيك شيماء، أهلا وكل مستمعينا، مرحبا بكم الكل.
0: مرحبا فاطمة في الشبكة هذه، نلقاوك في تجربة جديدة في ديو في برنامج على كيفك مع فيصل شابو.
1: اكزاكتومون، هذه جديدة شبكة هذية. انا مسنسة بالديو، مسنسة مع سوهي كل ديماش، مرة هذي باش نخليها سوهي وحدة وباش يكون مع فيصل ان شاء الله نهار الخميس. انا جديدة في وسط الليكيب نتاع على كيفك، خاطر هما مستنسين من الشبكه اللي فاتت يخدموا مع بعضهم. دونك الديو هذا بالنسبه لي انا جديد مع لو بارتنير نتاع الخدمه معناها فيصل، و اون بلوس في وسط البرنامج باش جي انتغري لو جروب هذا نتاع على كيف.
0: كيفاش كان ياخذوا اكثر تفاصيل على البرنامج، شنو هي الفقرات اللي فيه، كيفاش التحضيرات مع فيصل، خاصه نعرف وقت اللي يبدا فما ديو جديد تكون فما هكا تحضيرات. كما قلت انت يعني البرنامج موجود من قبل وفما دي ديو، دونك انتوما باش تقدموا ان ديو بطريقه هكا مختلفه، شنو الجديد معك انت وفيصل؟
1: هو كيف ما تعرف شيماء وكيف ما يعرفوا مجتمعين المستنسين بينا، كل واحد عنده تاتش نتاعو، معناتها كل واحد فمار وكل واحد وموزيكته وكل واحد شنو هكا اللي يزيد. باغ اكزومبل فما استيوس بوتي نتصور اللي فايت الخطيله هذا باش ناخذها
0: نتصور حتى انا.
1: دونك هما فقرات اللي باش نتقاسموهم مع بعضنا، كل واحد شنو هي لابورت لو بلوس. فقره لاستيوس بوتي باش تكون موجودة، فما فقرة out of the box اللي هو عبيد عاملين مشاريع خارجين من الصندوق كيف ما الاسم متاع الغبريك معناتها، وإلا عندهم حاجة اكسبسيونيل قاعدين يعملوا فيها، قاعدين يتلهيوا بإنسان سواء كان عنده إعاقة وإلا عنده مشروع اللي هو معناتها. هذه غبريك من الغبريك. عندنا رقم اليوم اللي هو نمرو هكا اكسبسيونيل سواء في العالم والا في المجال الوطني، معناتها نمرو اللي يقعد في البال ونعرفوه شنو اللي قاعد يحكي. عندنا زادا الميتيو اللي باش نتبعوها بيان سور، خاصة توا عاد باش نبداو تقلبات الطقس، وديما العباد اللي باش يشدوا الثنية لازمهم يكونوا عارفين شنو الميتيو بعد الصباح، يعملوا طلع على المعهد الوطني للرصد الجوي. احنا العشيه زاد كيف نعاود نرجعوا لهم
0: يخموا في المرويحه، وقتها يبداو يحضروا في المرويحه يقولوا لك كيفاش.
1: تمام بالضبط. واول ليميشن بيسكو تبدا ماضي ساعه، برشا عباد تخمم مع الماكله
0: تمخميخ،
1: احنا عباد نمشي ونحكيو على تمخميخ لي بون بلان، شنو البلايص اللي تنجم تمشي لهم، يا بعد الفطور تعمل ديسير بنين والا الفطور تلقى بلاصه بنينه تاكل فيها، وهكا كنعملوا طلع على الجهات الكل، والعباد اللي يمخم فخو يحبوا تمخميخ ينجموا يعطيونا دي سوجيستيون سواء على الباج نتاعنا ولا احنا نعطيهم دي سوجيستيون مع الجمعيات اللي قاعده تنظم سواء كان في الموروث الغذائي التونسي والا اوتر. فوالا،
0: واضح. دونك مجموعه من الفقرات ترافقوا بها المستمعين من الماكله كما قلت انت فاطمه. دونك نعرف اللي فما برشا عباد يقول لك نفركس على بون ادغيس، نحب نعرف دونك نجم نبرمجهم غدوه بعد غدوه الجمعه الجايه، دونك ماذا بيا وكان ناخذ فكره ونحطها هكا في مخي باش وقت اللي نحب نبرمج باش ناكل حاجه سبيسيال، خاصه انه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي فاطمه فما مجموعه من الناس اللي قاعدين يعملوا في دي سبيسياليتي ماهمش معروفين برشا والناس طالبينهم، دونك فرصه انهم زاده يعرفوا باللي سبيسياليتي نتاع الماكله اللي قاعدين يحضروا فيه.
1: اكزاكتومون، ونجموا حتى تكون كل مره هكا بلاصه اللي طيب حاجات اجنبيه، معناتها اذا كان عبد يحب يديكوفر ويحب هكا يشوف حاجه جديده ويعرف حاجه جديده لازم يتبعنا كل نهار من الماضي ساعه.
0: هذا هو، انا خايفه لفيصل يقول لك انا لازمك تطيب لنا ونذوق. خايفه
1: مش شوية الحق ما نوع عندك
0: يا خايفة يا فاطمة فاسل يقولك ليه اسمع ما نصدق كما نذوق دوك لازمك تطيب لنا البلا ونذوقوا بالكدي ونعطي راي
1: ومن بعد هكاك برضو هكاك نشوفوا مع الإدارة كل مرة يبعثونا الحاجة يبعثونا البلاصة ونجي ونحكيوا عليها
0: دوك إن شاء الله الموعد في على كيفك ديو وفاطمة وفيصل كل نهار خميس من ماضي ساعة حتى للمطلثة نتاع العشاء القايلة دونك إن شاء الله بالنجاح والتوفيق تحياتنا لكافة الزملاء يعطيك صحة فاطمة العشابي معك أنت دونك خلينا شكرا ليك معك أنت خلينا فكرة على مجموعة الفقرات تلقاوهم كل يوم الاثنين حتى للخميس في برنامج على كيفك مجموعة من الثنائيات فما اللي استنستوا بهم فما اللي جدد أول مرة بتكتشفوهم في هذه الشبكة دونك على كيفك نهار الاثنين الموعد مع كريم الزغبي وحميدة زغدودي نهار الثلاث الموعد مع مالك الطرابلسي وجيهان التركي نهار الاربعاء الموعد مع عربي الباطيني وسهيل ماجري ونهار الخميس مع فاطمة الشابي وفيصل الشابو من ماضي ساعة حتى المطلثة متاع القايلة مجموعة من الفقرات أكيد تكتشفوهم انطلاقا من نهار الاثنين الموعد انطلاقة شبكة خريف شتاء إذاعة الشباب سنة 2026-2027 احنا نحبكم تاخذوا فكرة كاملة على مختلف البرامج شنو اللي سنة فيكم في هذه الشبكة نعود في كل مرة نحيو المستمعين للكل يعطيكم ألف صحة ناس الكل مختارين فريكونس إذاعة الشباب يعطيكم الصحة على الوفاء لإذاعة الشباب لمدة سنوات تتابعونا على صفحة رسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال بعد شوية باش نحكيو على العشوية شنو جديد شنو التوقيت شنو هي الفقرات شنو هي الديو باش تسمعوهم وشنو هي الحاجة المختلفة في عشوية هذه الشبكة بعد شوية ما تبعدوش أهلا وسهلا بالجميع.

0: تسمعوا فيه لهذا أحلى موسيقى مع أحلى اختيارات ومراوحة بين الغربي الشرقي التونسي اللي عنده المساحة الكافية أكيد في مختلف البرامج على موجات إذاعة الشباب. توتسويت نمشي مع رواق التشغيل وبعث المشاريع برنامج خذ فرصتك اللي يتواصل في هذه الشبكة، تلقاوه كل نهار من الاثنين حتى للجمعة، دونك من 10:30 حتى لل 11:30. تحضر معنا نحن عواطف الورغي مع هي بتدو ناخذ اكثر تفاصيل. عواطف اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا بيك شيماء، تحيه ليك وللسادة المستمعين الكل على موجات اذاعه الشباب. طبعا كما قلت خذ فرصتك هو توقف شويه البرنامج في الصيف في بلاصه جات صيف معنا من 10:30 نصف نهار ونصف، لكن قعد كروبريك فقره اسمها خذ فرصتك. كل مره نستدعوا فيها في الفقره هذيك في شبكه الصيف نوتربرونور ستارت ابر ولا خبير ولا مرافق لاصحاب المشاريع، ويعود في شبكه خريف شتاء. طبعا خذ فرصتك هو برنامج ناجح، دونك هذيك علاش معناها يتواصل هو كما تعودوا الناس الكل والسادة المستمعين والخبراء، وعنده سيب المعينة أصحاب المشاريع. احنا في الرواق هذاك نشجعوا الشباب باش ينتصبوا للحساب الخاص المبادرة وطبعا لونتربرونيا، ونجيبوا شهادات حية. فما ناس حتى راهو تخلوا على الخدم قيمة معناتها مسمار في خيط، وكان شهريته معناتها كبيرة برشا، وبالرغم هذاك غامر بعد ما اكتسب التجربة وانتصب للحساب الخاص وخاف ميدان ريادة الأعمال اللي هو ان بوتنسيال توا، والشباب ياسر مغروم به مش من باب الغرامة أكهو، على خاطر الخيار يظهر لي توا كان الخوض في مداريات الأعمال، وبرشا شباب يلقى في روحه البروفيل هذاك. طبعا وبرنامج كما قلت لك ناجح جدا، نستدعوا فيه لي ستارت ابر لي انتربرونور الخبراء بصفه عامه. طبعا
0: دوك واكيد اللي يحبوا يحضروا يكونوا حاضرين معاكم، اكيد ينجموا يتواصلوا معاكم على الصفحه الرسميه لاذاعه الشباب ويكونوا حاضرين عواطفه.
1: هذا اكيد برشا معناها دي زونتربرونور يعبروا على رغبتهم باش يكونوا حاضرين في الكلوار هذاك، يعطيوا تجربتهم، وايضا زاده يحبوا شكون يمد لهم يد العون، معناتها خاطر ستارت اب من مرحله الى اخرى لي تشالنج بتاعها يتبدلوا. في الاول ربما تكون فما صعوبات في التمويل، بعد تولي صعوبات اخرى التعريف، يحب بعد يكبر في المشروع نتاعو، يحب زاده معناها تكون عنده كارني دادغيس يعرف بروحه. زيدا أنهم لزنكوباتور المهمين اللي نجم يتبعوهم معناتها بوغ لي زاكومباني في المشوار متاعهم طبعا. والحقيقة تقال من خلال الكلوار هذايا قداش لقيت اون تري بيل جونيس في تونس، قداش معناها أعطيه هكا شوية مساحة صغيرة بركة وفاء يبدع، وما شاء الله عليهم الكلهم معناتها في اتجاه وانه ومن منين بانه لو بوتنسيال هو ميدان ريادة الأعمال.
0: وفي خذ فرصتك الحاجة الحقيقة اللي تعجب برشا عواطف انه اللي يتبعوكم مش كان الناس اللي عندهم المشاريع، زاد الناس اللي عندهم الفكرة متاع المشاريع، الناس اللي مازال تقرأ واللي يخمم انه يدخل ريادة الأعمال، دونك من خلال خذ فرصتك ياخذ فكرة كبيرة حتى على البروسيسوس الكل والمسار الكل من الفكرة حتى للتنفيذ.
1: اي جوستومون، معناتها حتى الناس اللي عندها فكره كهو معناتها تجي في ميدان معناتها في الكولوار هذاك، ومن خلال التجارب السابقه ياخذ هو فكره، يكون متخوف في الاول. هو هذاك الهدف من برنامج خذ فرصتك راهو يا شيماء، وانه نشجعوا الناس اللي متخوفه، يقول لك ميدان صعيب في ياسر ريسك. صحيح هو في ريسك، في دي تشالنج، يلزم لا بيرسيفيرونس، تشد صحيح من الاول ماهيش سهله، لكن وقت اللي يشوف شهادات نتاع ناس نجحوا فشلوا نجحوا فشلوا نجحوا، فاكيد باش تكون له موتيفاسيون ويقدم ويلفونس وينجح. وبرشا برشا جاو راهو لي رواق خذ فرصتك كانت الانطلاقة متاع المشروع متاعو كانت في فكرة، وبعد رجع بعد 3 سنين وعامين واربع سنين ورجع واتصل بي وقال لي فوالا هاني وقفت على ساقية وراني توا في مرحلة أخرى ومرحلة جديدة، ويعطيكم الصحة اللي معناتها يعود الفضل بلوزوموا للخبراء اللي يجيبوا فيهم في برنامج خذ فرصتك والشهادات

0: اللي أعطتنا معناتها دفع وخلتنا معناتها نتحلى وبالعزيمة ومعناها ويدخلوا في ميدان ريادة الأعمال
1: يتشجع وينحي الخوف. وكما قلت أنت مهم برشا كي يسمع السكسس ستوري متاع الناس اللي سبقوه وقتها يزيد يفهم أكثر المحيط اللي هو باش يخدم فيه ويتشجع. إن شاء الله كل النجاح وكل التوفيق لكم الكل. يعطيك صحة. شكرا لك عوض فالورغي. شكرا لك. يعطيك صحة.
0: دونك فرصتك معينا نهار الأربعاء إن شاء الله في الشبكة الجديدة من 10:30 للحديث.
1: شكرا لك. يعطيك صحة عوض فالورغي. دونك معك أنت حكينا على برنامج خذ فرصتك، رواق للتشغيل وبعث المشاريع، رواق لهم برشا الشباب. وإحنا نحكيه على ريادة الأعمال من الفكرة حتى للتنفيذ في وسط برشا تحديات. دونك تلقاو مجموعة من الخبراء يوجهوكم ويقفوا معاكم من الفكرة حتى للتنفيذ مع حضور مجموعة من الضيوف اللي عندهم التجربة في بعث المشاريع من عندهم هما، باش تاخذوا برشا كمفاتيح متاع نجاح، باش يحاولوا أكيد من خلال القصص متاعهم وقصص بعض المشاريع متاعهم يوجهوكم في المسار الكل. دونك خذ فرصتك. الموعد اليومي على موجة إذاعة الشباب من الاثنين حتى للجمعة من 10:30 حتى 11:30. نهار الاثنين الموعد مع سهلة سلطاني، نهار الثلاث الموعد مع سميحة الفرجاني، نهار الأربعاء وطفة الورغي، نهار الخميس حميدة الزغدودي، ونهار الجمعة مع سهيل ميجري في توقيت استثنائي من 11 حتى النص نهار. احنا مكملين معاكم في هذا الموعد الاستثنائي من إنرجي معاك، خاطر إذاعة شباب تحب تكون ديما معاكم، وانا نعتبر انه العلاقه اللي تجمع إذاعة الشباب بالمستمعين نتاعها بحكم السنوات الطويله علاقة فيها برشا محبة وفيها برشا انتظارات، وأحنا في كل مرة نبدو ندعي ونقول إن شاء الله نكونوا في حجم الانتظارات الكبيرة اللي تستنى فينا من عند المستمعين الكل. دمتم أوفياء لموجات إذاعة الشباب، لمختلف البرامج، لمختلف الزملاء اللي قاعدين نخدموا الحقيقة برشا محبة، والغاية إن نقدروا إن نفيدوكم. دوك أهلا وسهلا بالجميع. ما زلنا نحن نكملوا في الجولة متاعنا مع مختلف الزملاء باش نعطيكم فكرة على برمجة خريف شتاء إذاعة الشباب اللي تنطلق نهار 2 14 سبتمبر. قدوا معنا ما تبعدوش.

0: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الأخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أعلنت عن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة، والتي ستمكن من رقمنة البيانات والأحصائيات المتعلقة بالتعهد بالأطفال ومعالجتها وتحليلها وفق الجودة والسرية، إلى جانب تعزيز حماية المعطيات الشخصية للأطفال وضمان سرعة التدخل. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن انطلقت في عملية بث سلسلة من الومضات التوعوية الجديدة في إطار برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. البرنامج يتواصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من خلال جملة من الأنشطة والتظاهرات تستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر. في إطار شراكة أكاديمية مع عديد الجامعات الصينية المرموقة، توفقت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس في ضمان قبول 13 من طلبتها المتميزين للدراسة في الصين. من الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها بداية من اليوم دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة. التظاهرة تتواصل إلى غاية 26 من سبتمبر الجاري، وتهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان وتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن تنظيفه في مساري الوقاية والتعافي. في أخبار العالم، أغلقت السعودية خط أنابيبها الذي يربط بين الشرق والغرب كإجراء احترازي بعد أن تعرض إلى هجوم جوي، ويأتي هذا الهجوم في الوقت الذي شدد فيه الحوثيون قبضتهم على البحر الأحمر. في الأثناء، قالت مصادر أعلامية أن السعودية طلبت من واشنطن مساعدة عسكرية لمواجهة الحوثيين. وختاما، يجتمع قادة الدول مجموعة بريكس اليوم في قمة في العاصمة الهندية نيودلهي، ومن المقرر أن يتضمن مؤتمر المجموعة الذي يستمر يومين نقاشات حول القضايا العالمية والإقليمية. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همسلي، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها، وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب عند الموجتك تسمع صوتك إرجي معك وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: موجتنا تلقاك في إرجي معك
0: مع شيماء
2: إرجي معك

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل في هذا العدد الخاص من إرجي. معاك نقدم لكم تفاصيل شبكة برامج خريف الشتاء إذاعة الشباب موسم 2026-2027. كنا قدمنا لكم رواق الصبحية، دونك الماتينال جون، الموعد كل يوم من 6:30 حتى للعشرة متاع الصباح مع كافة الفريق. نهار الاثنين تلقاو وجدين زجروبة، ثلاث أربعة خميس الموعد مع سامي فرتونة، نهار الجمعة الموعد مع حسين الطاهري، نهار السبت ذكريات بن حميدة، ونهار الأحد مع أميرة زيتي.
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عدل موجتك تسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: قدمنا لكم زيد خذ فرصتك، رواق الخاص بالتشغيل وبعث المشاريع كل نهار من الاثنين حتى للجمعة من 10:30 حتى 11:30، نهار الاثنين مع سهلة سلطاني، نهار الثلاثة سميح الفرجاني، نهار الاربعة وطفة الورغي، الخميس حميدة الزغدودي، ونهار الجمعة المواد مع سهيل المجري.
4: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة، حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصة، تجارب وقصص نجاح، خذ فرصة وتعلم تشق طريقك، وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
0: خذينا حكينا زيدا على الموعد الخاص من ماضي ساعة حتى المطليثة، برنامج على كيفك، الثنائيات، نهار الاثنين كريمة الزغبي وحميدة الزغدودي، نهار الثلاث مالكة طرابلسي وجيهان التركي، نهار الاربعة عربي الباطيني سهيل المجري، ونهار الخميس فاطمة الشابي وفيصل شابو.
5: على كيفك،
6: على كيفك،
5: ما تخليش لحظة تفوتك،
4: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
5: على كيفك،
3: على كيفك،
4: على كيفك، الموسيقى والغناء
5: على كيفك،
6: إدبارة الصحة والهناء
5: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
4: من غير إشقاء
6: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء،
4: اتبعنا بكل وفاء
5: على كيفك.
0: توت سويت باش نحكيو على رواق العشوية، رواق اللي تلقاوه كل يوم من الخمسة حتى للسبعة ونص. جديد السنة نحكيو مش على ثنائيات، على ثلاث تريو، دونك أكثر تفاصيل جينا توت سويت مع زميلتنا ويصال الزواوي. يا لو سهلا ويصال.
7: أهلا وسهلا سيما، مرحبا بيك، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب من مكانه. إفكتيفمون كما قلت، العشوية هو برنامج جديد قديم جديد، باش يكونوا فما ثلاثيات، باش يكون فما معنا الشيخ محمد الحمودة اللي تعاودوا بيه في فقرة بون بلان، تعاودوا بيه في فقرة العشوية، باش يلقاو المرة هذه في التنشيط. دونك باش يكون حاضر وموجود، وكيف كيف زميلنا بشير زادة اللي لقاوه في الماتينال على كيف تخدم مع أميرة، باش يلقاوه معنا زادة المرة هذه في العشوية، وكانوا زادة تابعوه يظلي كيف في العشوية كيف كيف كان موجود، لكن المرة هذية كما قلت ثلاثي، ما خدمناش مع بعضنا قبل التنشيط، باش تكون ان شاء الله تجربة حلوة مزيانة. سامي زاد كيف سامي نويسر باش يكون حاضر معانا نهار الثلاث.
0: اي دوك نهار الثلاث باش يكون تريو انتي وبشير وشيخ محمد الحمود.
7: اي فوالا، ونهار الثلاث بشير وصال محمد وسامي باش يكونوا حاضرين زاد كيف كيف. دوك باش يكون فما برشا جو، نصار باش يكون فما امبيونس حلوة مزيانة.
0: قلنا شنو جديد؟
7: جديد في الفقرات، فما فقرات جديدة باش تكون موجودة، فما فقرات قارة هذيك باش تلقاوها كيما مثلا فقرة زوزة فن، وإلا فقرة تسخو مع عزيز اللي يكون نهار الثلاث نحكيو شوية طاقة شوية أبراج، بقيها فما تغييرات باش تلقاو كل يوم نحكيو على الترانت، الحاجات اللي صارت في النهار وشدت الانتباه، فيديو خبر متداول، خبر شبابي ونحكيو فيه ونعطيو آرائنا مع المستمعين، وأكيد يشاركوا معنا مستمعين باش يكون فما مساحة اليوم هم على طريق الفيسبوك نتاعنا باش يعطيو آرائهم في كل شيء. في كل مرة نطرحوا موضوع وكل واحد يعطي راوي ومعاه وإلا ضد الموضوع هذاك. كيف زاد كيما قلنا المستمعين نتاعنا ينجموا يشاركوا معنا على طريق الفيسبوك. تكون عندنا فقرة اسمها فقرة بوك تايم، كل ما نقترح عليهم كتاب يكون حاضر، وهكذا الناس اللي مغرومة بالمطالعة تلقى على الأقل نوعية جديدة متاع كتب حتى اللي ما تعرفيش ولا تغيب عليه ربما كتاب يلقاوه معانا ونشجعه حتى اللي مازال هكا اللي يزيد شوية أنه يبدأ القراية المطالعة وإلا ليه. عندنا فقرة أخرى فقرة بوان كولتور هذيك باش يكون فيها زميلنا رمزي المنصوري كل مرة باش يكون يتبع لي زيفينمون كولتوريل اللي موجودين على امتداد تقريبا من الاثنين للخميس كيف كيف. وفقرة دوزة فن اللي تعودوا بها تقريبا زاد المستمعين تاعنا باش تكون زاد كيف كيف نحكي مسلسلات سينما دي بودكاست دي سيري وتعرف هذا الشيء الركسة ليلي
0: طويلة. إيه لعبة تبدأ تفركس في ليبو بلان حتى في اللي سيري وفي المسلسلات. وراء نذكر الترونش هذية ويصال خدمناها قبل ما بعد ما تذكر في الإكيب ومن أحلى الترونش اللي تقربك برشا للحقيقة للمستمعين الخاطر فيها مسؤولية كبيرة وكأنه المستمع يحملك مسؤولية متاع نهاره باش نحيله ستريس يحب يفرغ مخه يروح متفرهد للدار عنده دي بون بلان يرتاح شويه من ستريس نتاع الخدمه نتاع الثنيه خاصه دوك كل التنويشه نتاع الفقرات قداش تخلق روح في الايميسيون
7: جيستومون كيما قلت احنا خدمنا بعضنا وخدمنا ليكيب معناها ميسي جديده الحكايه وكانت تجربه الحقيقه انا راه تجربه كانت ناجحه ومحلاها وكيما قلت واحد يخلق جو للمستمعين الجو اللي يبدا هو عامل في الاستوديو راهو يوصل للمستمعين
0: exactly.
7: ولا تكره توصل له كل فايب البوزيتيف محلاها هذيك اللي نحاولوا بها بطبيعه نعملوا ان شاء الله عشوائيه حلوه مزيانه مع المستمعين تاعنا خاصه كي مروحين في الثنيه دوزا فاني تذكر انا وياك نبداو تقولي وصال شنو المسلسل اللي عجبك انت زاد كي تعرف المسلسل تقولي وصال هاو المسلسل هذايا نعم تحب النوعيه هذيك هذا كيف قلنا في الشتاء واحد يتولى عليه الليل فيحب يتفرج في برشا حاجات مسلسل
0: صحيح. هو فما برشا عبيد تلقاه معاش عنده هكا مسلسل عجبه في الصيف يقولك ليه هذاك باش خبيه للشتاء مو انت الشتاء هذاك فما ناس مونته مش الماكله المونه نتاعهم هي المسلسلات والافلام اللي يخبيهم في الشتاء خاطر يعطي امبيونس وشهي اكثر باش الناس تتفرج اكثر ويسال ان شاء الله كل النجاح وكل التوفيق انت محبوبه برشا في الترونش نتاع العشويه والناس تستنسوا بيك وتستنسوا بصوتك وبالموجات الايجابيه نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق وتحياتنا لكافه الفريق الكل اللي معاكم دوك الموعد في العشويه كل يوم من 5 حتى للـ7 ونص احنا نسمو الانديكاتيف تاع العشويه.

0: العشوية. العشوية.
1: دوك الموعد مع العشوية في شبكة برامج خريف شتاء إذاعة الشباب 2026-2027، الموعد كل يوم من 5 حتى 7:30، نحكيه على تريو أيام السنين والثلاث، دونك مع ويسال بشير ومحمد بن حمودة وسامي نويسر. نهارة الأربعاء الموعد مع نسرين حشينة وسامي نويسر، ونهارة الخميس الموعد مع وطف الورغي وبشير خلف الله، والموعد ما تنسيوش في الفابريكا نهارة الجمعة من 5 حتى 7:30، والموعد مع مجموعة مع كل ما هو جديد في المجال الفني. دوك احنا مكملين معاكم في هذا العدد الخاص من ARG، معاك انطلاقة البرمجة الخاصة بشبكة خريف شتاء إذاعة الشباب، يكون نهار الاثنين 14 سبتمبر. بعد شوية باش نحكيو على رواق تونس اليوم، تكون حاضرة معنا هند السعيدي، مع هي ناخذ كل جديد في ما يخص تونس اليوم. يتلقاو كل يوم الاثنين حتى الخميس من 11:30 حتى الماضي ساعة، ومازالت باش تكون حاضرة معنا زادة عن رواق السهرية ذكريات بن حميدة، مع هي باش نحكيو على عيش الموسيقى. قعدوا معنا ما تبعدوش.

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. ثنيا زينة طريق السلامة لكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا، مكملين معكم وإحنا نقدموا لكم أبرز برامج شبكة خريف إذاعة الشباب. دونك نحكيوا على مواصلة لبرامج حبيتوها، عودة لمجموعة من البرامج اللي طلبتوها، ونحكيوا زادة على برامج جديدة باش تكتشفوها خلال هذه الشبكة. وتوتسويت باش نحكيوا على برنامج تونس اليوم.
1: تونس اليوم.
2: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
3: تونس واخبارها
4: من الاثنين للخميس،
3: من 11:30 الماضي ساعة.
1: تونس اليوم.
2: تونس اليوم.
0: تونس اليوم، خليك جوغ واحنا علينا الميزة جوغ. احنا نحكيو على فريق برنامج تونس اليوم الكل، وتحضر معنا زميلتنا هند السعيد. اهلا وسهلا هند.
5: اهلا وسهلا شيماء، مرحبا بيك، تحية ليك وتحية لكل الفريق. قبل ما نحكي على تونس اليوم، نحب نحييك برشا على الموسيقى الحلوة، على الطاقة اللي فيها برشا محبة فعلا توصلنا من خلال
0: يا هيجي
5: دعات الشباب. نحييك برشا، فرصة هي راو نسمع فيك في كل مرة، ما شاء الله عليك يا
0: سيما. يا عيشك، شكرا ليك يا هند، شكرا ليك. دوك هند معك انت باش ناخذ أكثر تفاصيل فيما يخص تونس اليوم، البرنامج اللي موجود في هذه الشبكة من 11:30 حتى الماضي ساعة، والموعد هو يومي من الاثنين حتى للخميس، ونلقاوك انت نهار الثلاث.
5: أنا نهار الثلاث، وهند العسكري نهار الاثنين، معز نهار الاربعة، ووصال زواوي نهار الخميس. هو كالعادة برنامج تونس اليوم يتجدد مع تجدد الفصول، أكيد كنا في فصل الصيف، في لبسة الصيف، في المواضيع اللي تهتم أكثر اللي نعيشوها في فصل الصيف، توا جو آخر المواضيع طبعا هلا من الاثنين حتى للخميس، طبعا الأسبوع الجاي أكيد برشا عودة مدرسية ومواضيع العودة المدرسية. أكيد هو برنامج إخباري شايمة، برنامج ثابت في كل شبكة، معناتها برنامج إخباري حواري واكب نبض تونس وجهاتها، معناتها يلتقط أهم الأحداث والمواضيع اللي تشغل بال المواطن. أيضا نهتم بالتحليل والنقاش، وكالعادة نطرح مواضيع كما تعود المستمعين أكتياليتي، ما نكتفوش فقط بشنو صار ولكن نحلل علاش صار وكيفاش صار وتأثيراته طبعا على العائلة وعلى الشارع التونسي، ونقدم بعض الحلول. طبعا تحية للأستاذ عبد القادر الحمدوني اللي رافقنا في التحليل، وأيضا الأستاذ حبيب السماوي، شيما تحيتنا ليهم برشا برشا، مرافقين من الاثنين للخميس. وهذا هو طبعا الفريق، نقدم أيضا فريق العديد، نحيي برشا فيصل شاب وبدران العفاوي، بدران في كل مرة يقوم ميكرو تروتوار، مواضيع أكيد كل يوم نعيشوها، ومن نقل للعودة للأسعار للبرشة حاجات إن شاء الله. ونحيي زادة مكرم الهتاجي في كل مرة في القيروان، إن شاء الله في تونس اليوم بس نكمل بقية الجهات مع القيروان. مكرم حاضر معنا في كل مرة مباشرة من أجواء مدينة القيروان. هذا هو طبعا، وتحياتنا لوليد نويري ديما الفقرة الاقتصادية حاضر، وهم برشا نقدموا لهم أهم الأخبار الاقتصادية باش نكمل هكاك المواضيع الاجتماعية، مواضيع تنموية، مواضيع اقتصادية بيئية زادة وتربوية، وبرشا إن شاء الله في كل مرة نتأقلم مع المستجدات اللي تصير في البلاد.
0: إن شاء الله كل التوفيق ليكم زميلتنا هند السعيدي، تحيتنا لكافة الفريق اللي تلقاوه في تونس اليوم كل يوم الاثنين حتى للخميس، تحيتنا ليك إن شاء الله بالنجاح والتوفيق كافة الفريق. دونك نهار الاثنين الموعد مع هند العسكري، نهار الثلاث هند السعيدي، نهار الاربع معز العويني، ونهار الخميس الموعد مع وصال الزواوي من 11:30 حتى الماضي ساعة. احنا مكملين معاكم، وبعد شوية باش نحكيوا على رواق السهرية، وتكون حاضرة معنا زميلتنا ذكريات بن حميدة معايا باش نحكيو على برنامج عيشة الموسيقى، ما تبعدوش.

رجعنا لكم تو تويت نحكيو على سهرات شبكة برامج خريف شتاء إذاعة الشباب 2026-2027. هالاثنين الموعد مع سفراء النجوم مع ألفة الوسلاتي توبتين، نهارة الثلاث مع فاطمة العشابي، نهارة الخميس الموعد مع ملكورة مع ملكة الترابلسي، نهار الجمعة الموعد مع نوستالجيا مع أميرة الزايدي، نهار السبت الموعد مع أحلى ليالي مع كريمة الزغبي، ونهار الأحد الموعد مع همس الليل مع أميرة الراجدي من 9 حتى نص الليل، ونهار الأربعاء الموعد مع عيشة الموزيكا مع ذكريات بن حمدها.

0: مع ذكريات عيش المزيكا.
1: احنا توت سويتش نايسو على المزيكا مع زميلتنا ذكريات. اهلا وسهلا ذكريات.
2: مرحبا بيك سايمة ومرحبا بكل المستمعين، يعطيكم الصحة اللي معناها خصصتوا الحصة كلها للشبكة. الحقيقة أنا خدمت اليوم في الماكينات وكنت حكيت كان على كلواغ الماكينات، ما هي جات الفرصة معاك أنت سايمة.
1: أي نحاولوا هكا نحكي ونضويه على مختلف البرامج اللي فيهم مواصلة، نحكي وزيد على عودة مجموعة بالبرامج اللي حبوها المستمعين ومجموعة جديدة زيدة من البرامج اللي بشي اكتشفوها خلال هذه البرمجة عيش الموسيقى، يرجع في هذه الشبكة ويواصل.
2: أكيد البرامج الموسيقية هي بصفة عامة من أنجح الحقيقة البرامج في إذاعة الشباب ومحبوبة جدا، خاطر تعرف أنه يعني تقسيم في البرامج الموسيقية بين جديد كما في توتين مع فاطمة ولا عيش الموسيقى معايا أنا، كما نوستالجيا مع أميرة. يعني ترجع في الأشباك ونستالجيا، يعني فيها برشا موزيكا كيف أحلى ليالي كريم، يعني يعمل خليط متاع موزيكا. فالبرامج الموسيقية تنجم تقول من الحقيقة هذوما بصمة إذاعة الشباب إلى جانب السهرات الأخرى اللي تعودت عليها إذاعة الشباب.
1: هذا هو شو جديد في عيش الموسيقى بالنسبه لهذه البرمجه ذكريات؟
2: هو الجديد ديما هو الحاجه الباهيه في عيش الموسيقى اللي انها ديما متجدده، تعرف كل اسبوع فما ازدراء.
1: قولي كل جمعه فما جديد.
2: كل جمعه فما جديد، كل جمعه نجمو نسمعوا موسيقى ماهيش نتاع الجمعه اللي فاتت والجمعه اللي قبلها. او اذا كان الموسيقى ناجحه جدا تلقاها فرضه نفسها، إلى جانب معناها العديد من الأذواق الموسيقية. تعرف أنه في عيش الموسيقى فما فقرة التراند ميوزك اللي نخصو لها مجال كبير، يعني باش نعيشوا يعني المستمع الموسيقى الجديدة كيف حتى زادة في فقرة الكيبوب نرجعوا حتى الموسيقى العالمية كيف مع عنا فلاش باك نرجعوا كسباق الأغاني قبل، لكن مش كما معناها ياخذ حيز كبير كما التراند ميوزك ومع الإزارات الجديدة.
1: وذكريات وانت متخصصة في النوعية دي متاع البرامج، دونك البرامج الخاصة بتقديم الجديد وترتيب الأغاني كي تأثر حتى على حياتك الشخصية وعلى الذائقة متاعك الفنية هكا ولا؟
2: صحيح. أو بنتي صغيرة كل ما جي تحكي على أغنية قل يا تعرفها، قل يا بنتي أنا نكتب الموسيقى
1: هذيك خدمتي. دوك هذيك الكل يأثر وتلقى روحك ديما في الروشيرش وفي البحث. ذكرية نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق، تحية ليك إن شاء الله موفقة في هذه الشبكة الجديدة لإذاعة الشباب. نختم معاك احنا هذه الحصة الخاصة بتقديم شبكة برامج خريف شتاء إذاعة الشباب، نشكر بربي كل العاملين في إذاعة الشباب التقنيين خاصة، تحياتنا اليوم على مختلف المجهودات الكبيرة والجبارة اللي قاعدين يقوموا بها. شكر كبير زادة لأصدقائنا المتربصين في الإخراج الرقمي اللي قاعدين يقوموا بمجهودات كبيرة، بهم هما قاعدين نقدموا رانا في هذا الإنتاج. دونك نحكيوا على فريق كامل متجانس متناسق في إذاعة الشباب، الهدف إن نقدموا لكم حاجة تفيدكم وحاجة ترضيكم. تحياتنا في كل مرة زادة للمستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب. شكر كبير نزار الورتاني في الكوتي تكنيك، صديقنا حمزة في الإخراج الرقمي، كنت معكم شيماء بسيبس. بعد شوية نفسح المجال لفريق الرياضة في إذاعة الشباب، بقية متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب، الشبكة الجديدة وشبكة خريف شتاء إذاعة الشباب، الانطلاقة الرسمية إن شاء الله تكون نهار الاثنين 14 سبتمبر إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكافة الزملاء والزميلات في إذاعة الشباب. نقول لكم باي باي، إلى اللقاء.

0: نرجي معك.
1: إذاعة شباب عند الموجتك تسمع صوتك.
2: إرجي معك
1: وين ما كنت، موجتنا تلقاك في إرجي معك.
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء.
0: إرجي معك

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique au rythme.
0: Tunis, Achiet. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا في موعد جديد كالعادة على إذاعة شباب في سامدي تو. توقيتنا 5:04، نتواصلوا مع بعضنا حتى 8 متاع الليل كالعادة مع المتابعات الرياضية كل نهار سبت عشية. نسلم عليكم وين ما كنتوا، كامل الفريق يرافقكم اليوم، نزار الورتيني في الإخراج التقني، أهلا وسهلا مرحبا نزار، حمزة العراكي في الإخراج الرقمي، عاطف زنيدي في الإعداد كالعادة كما كل نهار سبت في سامدي تو. منحمام معكم لليوم، نتلقى وكيد في مورسو كبير اليوم، نهائي البطولة الإفريقية للأمم في كرة اليد لصنف الأواسط، نهائي منتظر تونسي مصري كما جرت العادة وكما كل عادة في كل الأصناف من الأكابر، وإحنا هابطين للأداني للأواسط ديما نهائيات تونسية مصرية. المنتخب الوطني التونسي أمام فرصة التتويج باللقب الإفريقي اللي غاب علينا عنده مدة، لكن باللي شفناه باللي تبعناه، لأنه فوزي بن سالم مبعوث الإذاعة التونسية من مدة في الكوت ديفوار، تابعنا معاكم كل المقابلات وكان عنا النقل الحصري لمقابلات الأدوار الربع نهائية دور النصف نهائي، وإن شاء الله اليوم الدور النهائي يكون بتتويج تونسي. إن شاء الله المنتخب التونسي أكد الوجه اللي شفناه في الكاريداس ضد نيجيريا، أقبلها ضد الكونغو ديمقراطية، وأقبلها في الدور الأول ضد منافس اللي هو منافس تقليدي المنتخب المصري. انطلاقا من 5:30 الدور النهائي تابعوه على الإذاعة التونسية مع مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم. أكيد بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اليوم مع مقابلات الجولة الرابعة، نذكر انطلقت المقابلات واحد بلاش لمستقبل المرسى ضد النجم الرياضي الساحلي، هدف نورماني في الدقيقة 23، 1-1 مع نهاية الشوط الأول بين أمل حمام سوسة الملعب التونسي، هدف عمر السماري كان لأمل حمام سوسة، وفخر الدين بن يوسف كان سجل للملعب التونسي. 2-1 لاتحاد بن قردين، أسبقية للاتحاد ضد فريق الاتحاد الرياضي المنستيري مع نهاية الشوط الأول. وكيف ما قلنا زادة بطولة رابطة المحترفة الأولى في جولتها الرابعة، لكن ما ننساوش المسابقات الإفريقية، كأس رابطة الأبطال الإفريقية، إياب الدورة التمهيدي الأول 0-0 بين النادي الإفريقي وفريق جوليبا المالي، الذهاب كان انتهى للنادي الإفريقي بهدف مقابل 0، ومباراة العودة كذلك في كأس الاتحاد الإفريقي بين فريق ديام بارس وفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. نذكر وأنه بطبيعة انطلاقا من 6 متاع العشية المباراة هذه مع أسبقية الذهاب للترجي الرياضي الجرجيسي بثلاثة أهداف مقابل هدف. أكيد نتابع زيدا في كرة اليد، الموعد اليوم مع بطولة قسم النخبة في كرة اليد في جولتها الثانية. نمشي وين حاضر حسام قوبعة، نشوفوا وين موجود حسام قوبعة. أهلا حسام، مرحبا بيك حسام، أهلا وسهلا.
3: منى مساء الخير وفي الرياض على موجات،
2: تفضل حسام.
3: مساء الخير منى، مساء الخير وفي الرياض على شكرا منى. مساء الخير منى، مساء الخير وفي الرياض على موجات اذاعه الشباب، تحيه جيكم من قاعه سقيت الزيت. نلعبوا في الدقيقه 6 من انطلاق المقابله اللي تجمع بين سقيت الزيت وضيفه الاتحاد الرياضي التميمي، النتيجه 4-0 لصالح سقيت الزيت في الدقيقه 6. الجولة الثانية الإطار هي المقابلة الأولى لفريق سقيت الزيت، باعتبار أن الجولة الأولى ما لعبهاش، وهذا تصدي الحارس سقيت الزيت صالح برام، تمشي الهجمة هجوم معاكس لسقيت الزيت، لا تسليمات من دفاع، وجه لوجه زي ما غشام، ويسجل الهدف الخامس 5-0 لصالح سقيت الزيت أمام الاتحاد الرياضي تميمي. قلت الجولة الثانية من بطولة قسم النخبة الاتحاد التميمي من أجل تدارك هزيمة الجولة الأولى على فقاته أمام الترجي. وسقيت الزيت ما لعبش المقابلة الأولى لأن تأجلت مقابلة المنظر الرياضي لأن عنده سقيت الزيت عنده 5 لاعبين متواجدين مع منتخب الأواسط. وبالمناسبة نتمنى وإن شاء الله حد سعيد للمنتخب التونسي بعد قليل في مواجهة النهائية أمام المنتخب المصري، وإن شاء الله يروحونا الأولاد ويروحنا زميلنا فوزي باللقب الأفريقي. نعطيك تشكيلة الفريقين، وهذا هجوم آخر ورمزي المجدوب يسجل الهدف السادس، تصبح النتيجة 6-0 لصالح سقيت الزيت. يخلي المدرب زياد بحرية مدرب الاتحاد التميمي ياخذ وقت مستقطع مبكر في الدقيقة 6. نذكرك بالنتيجة 6-0 لصالح سقيت الزيت أمام الاتحاد التميمي في 6 دقائق لعب. تشكيلة الفريقين، اتحاد الرياضي التميمي مثل آدم خليف في حراسة المرمى، المنسق ريان الجابري، جورين عبد العالي وجزائر الجنسية ساعد يساري، الساعد اليميني أحمد حمام، سهيل التايب جناح أيسر، عمر محمود جناح أيمن، والبيفو لاعب الدائرة رضوان هميلة، المدرب زياد بحرية. بالنسبة لتشكيلة القاعة والجمهور، صالح أبراهام في حراسة المرمى، وباستثناء صالح أبراهام بقية اللاعبين منتدبين جدد. نحكيه على أسامة غشام البلاي ميكر اللاعب السابق متاع النجم الساحلي، نودين ماوى زاد كيف كيف اللاعب السابق النجم الساحلي ظهير الأيمن، رمز المجدوب جناح أيمن لاعب سابق النادي الأفريقي، محمد عمار ظهير أيسر، رفيق باشا جناح أيسر، ولاعب الدائرة البيفو أيمن بوحوالة. المدرب هو إبراهيم لاغا، الحكمين شهاب خصومة وحليم غرس الله، ويراقب اللقاء المراقب الفني جوهر الحصيري. حاليا انتهاء الوقت المستقطع والعودة بهجوم منسق الاتحاد منزل الاتحاد التميمي في توقيت 8 دقائق لعب، والنتيجة 6-0 لصالح سقيت الزيت أمام الاتحاد التميمي. تفضل منى.
2: يعطيك الصحة، شكرا ليك. بطبيعة نادي سقيت الزيت يستضيف الاتحاد الرياضي التميمي ليسجل عودته من جديد لبطولة قسم النخبة في كرة اليد. نذكر في الجولة هذه الجولة الثانية من بطولة قسم النخبة، الترجي يستضيف جمعية الحمامات، بعث بن خيار يلاقي نادي كرة اليد بجمال، النادي الإفريقي المنزه الرياضي، سبورتينغ المكنين، مكارم المهدية، النجم الرياضي الساحلي نصرة بلبة، ونادي سقيت الزيت، الاتحاد الرياضي التميمي اللي ان شاء الله نتابعوا فيها شويه ردهات المباراه هذه. كيف ما قلنا توقيتنا 5:11، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على فريكونس نتاعنا على فيم في تونس الكبرى. تنجموا تتابعونا زاد على اللايف ستريمينغ ولا تسمعونا على www.radiojeune.ca. نذكركم بابرز المواعيد اكيد انطلاقا من 5:30 نهائي البطوله الافريقيه للامم في كره اليد، مباراه منتظره، نهائي الأواسط بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب المصري. المنتخب التونسي اللي كان أزاح المنتخب النيجيري بعد ما ربحوا 44-22، في حين المنتخب المصري كان أزاح المنتخب الأنغولي. إن شاء الله بطبيعة يأكد المنتخب الوطني التونسي الوجه اللي شفناه في الدور الأول وأيضا في الربع النهائي ودور النصف النهائي. شوف سمعنا نزار.

0: samedi tout. News et sport, musique au rythme.
1: نيوز اسبار موزيكا وريتم واكيد عشوية رياضية بامتياز في سامديتو. نتواصلوا مع بعضنا حتى الثمانية متاع الليل. بطبيعة فريق جوليبا المالي يفتتح التسجيل ضد فريق النادي الافريقي في اياب الدورة التمهيدي الاول لكأس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم. واحد بلاش لفريق جوليبا المالي ضد فريق النادي الافريقي. ذاك الافريقي اللي كان فاز في الذهب بهدف مقابل صفر. أكيد الوجهة توا باش

0: تكون الكوت ديفوار باش يكون نهائي البطولة الإفريقية للأمم في صنف الأواسط. نذكركم تغطية من مدة على الإذاعة التونسية بإذاعتها المركزية والجهوية، تقريبا ممكن الجهاز الإعلامي التونسي الوحيد، الإذاعة التونسية اللي موجود في الكوت ديفوار يتابع في البطولة الإفريقية للأمم في صنف الأواسط، وأيضا باش يكمل يتابع البطولة الإفريقية للأصاغر. طيب نرجع لك، نمشي الفوزي، نمشي الفوزي مبعوث الإذاعة التونسية، خلينا نشوفوا الأجواء قبل انطلاق نهائي الكان في صنف الأواسط. فوزي أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك منى، تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة الشباب الإذاعة التونسية أينما كانوا. منذ لحظات حاليا النشيد الوطني التونسي لأنه يعني كان تقديم زوج منتخبات المشاركة في هذا الدور النهائي، نهائي البطولة الإفريقية أواسط في كرة اليد. حاليا النشيد الوطني التونسي بعد تقديم لاعبي المنتخب الوطني نعطيك بسرعة قائمة على صرنا الوطني اللي بتكون موجودة بكتب مدرب سيد السعيدي ووائل جلوس وصف جمهور حمزة البحري، محمد زردوم، آزر المسؤول، إستاذ درغام، إياد البرج، إياد الجنم، علي بن نيوة، راز حفار، إياد الشتاري، حسين بسنسرية، محمد فتح الله، جهد عليها، مهد سبر، قائد المنتخب الوطني، ومحمد شبتوب الحارس الثاني للمنتخب الوطني التونسي. منذ لحظات كما قلت النشيد الوطني التونسي اليوم تم بعض العديد من الجماهير التونسية حاضرة هنا في قصر الرياضة في أبي جو. حاليا النشيد الرسمي المصري كما قلت بعض الجماهير التونسية حاضرة وجاءت لتشجيع المنتخب الوطني التونسي، بموجود كذلك سعادة سفير تونس في كوت ديفوار في السعداوي وأعضاء السفارة التونسية. وبطبيعة الحال هذه فكرة أولى تم برشا الجماهير اليوم في الحقيقة في الدور النهائي المنتخب الحاضرة، أيضا بعض الجماهير اللي جات لمشاهدة الدور النهائي. بعد شوية نعطيك كل التفاصيل منى حتى هذا الدور النهائي، نهائي البطولة الإفريقية. إن شاء الله نرجعوا لمنصة التتويج بعد غياب 10 سنوات كاملة منذ دورة مالي 2016، علاش لا نرجعوا هذه المرة من بوابة
0: الكوت ديفوار. يعطيك الصحة فوزي، شكرا شكرا ليك، إن شاء الله نعملوا مباراة باهية، زيد الأهم من هذا نشوف وجه يشرف كرة اليد التونسية، يشرف منتخباتنا الوطنية، رغم أنه بعدنا على البوديومات يعني من سنوات في سنوات الأخيرة. إن شاء الله نشوفوا مردود في قيمة وتاريخ المنتخب الوطني التونسي. نذكركم بقائمة الناخب الوطني سامي السعيدي مع وائل جلوز، كل من مصطفى جمور، حمزة البحري، محمد زردوم، محمد آسر المثلوثي، فهد درغام، الياس البرجي، محمد ريان بن فرج، نحكي وزيد على الياس مقنم، علي بن نيوة، رائد الحفار، إياد الشتالي أفضل لاعب في المباراة الأخيرة ضد نيجيريا، حسين بن سوسية، محمد فتح الله، جهاد عليات، قائد الفريق مهدي تبر، والحارس الثاني في تشكيل المنتخب الوطني التونسي محمد شبشوب. كيف ما قلنا مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب المصري نهائي البطولة الإفريقية للأمم في صنف الأواسط بإدارة طاقم تحكيم من الكوت ديفوار بعد 4 دقائق من توا. خلنا نعمل إطلالة لسقيت الزيت، نشوف وين وصلت وين وصل الشوط الأول في مباراة نادي سقيت الزيت والنادي الإفريقي اللي عد النتيجة ضد فريق جولي بالمالي، نذكر في إياب الدور التمهيدي الثاني لكأس رابطة الأبطال الإفريقية 1-1 بعد تقريبا 23 دقيقة منذ انطلاق شوط المباراة الأول. أي مرحبا من جديد، مرحبا سقيت الزيت حسام.
2: مرحبا بك مجددا منى، نلعب في الدقيقة 23 يعني 7 دقائق على نهاية الشوط الأول، والنتيجة 14-7 لصالح ساقيت الزيت أمام الاتحاد الرياضي تميمي اللي تخلى الأمانة بصفة متأخرة في اللقاء. سجل الهدف الأول في الدقيقة 9، ساقيت الزيت مسك منذ البداية بزمام الأمور واخذ 9 أهداف فارق بالتمام والكمال 11-2. من بعد ممكن سقط شوية في الاستسهال وضيع برشا هجومات معاكسة، خلى فريق اتحاد تميمي تبعوا 7 أمتار للاتحاد الرياضي التميمي. يمشي تصدي ممتاز من صالح ابراهام، تقعد النتيجة 14-7 لصالح ساقيت الزيت أقبل 7 دقائق و30 ثانية على نهاية الشوط الأول. قلت ممكن الحظ ما أصعبش اتحاد تميمي في سحب قرعة الرزامة، لأنه في الـ4 جولات الأولى مش يقابل، بعد ما قابل الترجي في الجولة الأولى تحول اليوم ساقيت الزيت، مش يستقبل في الجولة الثالثة النادي الإفريقي، ومن بعد في الجولة الرابعة مش يتحول السوسة باش يقابل النجم الساحلي.
0: يعني هما لأنه نادي صاعد من القسم الوطني أليف لبطولة قسم النخبة كما جرات العادة، عم ناول مثلا للملعب التونسي زادة نفس الشيء. به يعطيك الصحة، شكرا ليك حسام قوبعة. قبل موجز أخبار 5:30 على إذاعة الشباب نذكر 1-1 بين جولي بالمالي النادي الإفريقي في بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة الرابعة، 1-1 لمستقبل المرسى ضد النجم الرياضي الساحلي، 1-1 بين أمل حمام سوسة الملعب التونسي، و3-2 لاتحاد بن قردان ضد فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. تقريبا 65 دقيقة لعب في المباراة. موجز الأخبار ثم نرجع لسامدي تون نتواصلوا حتى 8 متاع الليل.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا الدفء، الدفء الكلمة والنغمة.

0: الاستشعار مبروك السيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل للنقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية، وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
3: موجز الخمسة والنصف مساء، الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن انطلقت في عملية بث سلسلة من الومضات التوعوية الجديدة في إطار برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. البرنامج يتواصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من خلال جملة من الأنشطة والتظاهرات تستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر. وتنفذ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن هذا البرنامج بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. من الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها بداية من اليوم دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة. التظاهرة تتواصل إلى 26 من سبتمبر الجاري وتهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. ويتضمن برنامج التظاهرة فقرات تجمع بين التوعية والثقافة والفن مع تركيز على دور الإبداع في دعم مسار التعافي وتعزيز الاندماج الاجتماعي. احتضنت تونس العاصمة اليوم فعالية المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس والدول الإفريقية ودعم الشراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والفرص. رئيس مجلس العمل التونسي الأفريقي أنيس الجزيري أفاد بمساهمة المجلس في مرافقة مئات المؤسسات التونسية في أفريقيا طيلة العشر سنوات الماضية، ما يجعل منه منظمة رائدة في تونس وأفريقيا. في أخبار العالم، استشهد سيدة فلسطينية حاملة اليوم متأثرة بالإصابة برصاص قوات الاحتلال جنوب قطاع غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف تزامنا مع إطلاق النار شرقي مدينة دير البلح ومخيم البريج وسط قطاع غزة. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنتهي الحرب مع إيران قريبا جدا، مرجحا في الوقت نفسه أن يكون انتهاؤها بعد انتخابات تجديد النصفية الأمريكية. ترامب كشف أن طهران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: samedi tout. News et sport, musique au rythme.
1: مرحبا بكم من جديد في ساندي تو. أكيد المتابعات الرياضية كل نهار سبت عشية نذكر نتابع نهائي البطولة الإفريقية للأمم في كرة اليد في صنف الأواسط، رغم أنه بداية سيئة للمنتخب الوطني التونسي مع انطلاق مباراته ضد المنتخب المصري. خلينا نمشيو مباشرة للكوت ديفوار مع مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم، أكيد عندك الخط في النقل والتعليق. فوزي مرحبا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيك مولاي، تحيه ليك تحيه لكل مستمعينا لما كانوا من الاذاعه التونسيه. قاعد ابي جوني نهائي البطوله الافريقيه في نسخه 33 سنين حاليا بين تونس ومصر، وال 63 للمنتخب المصري بعد ما تمكن اللاعب رقم 24 يصبر و قاعد المنتخب المصري من تسجيل اول رمي 7 امتار. المنتخب الوطني التونسي يلعب منقوص من اللاعب مصطفى صبور اللي كان عدل النتيجه في المرحله الاولى، ثم كثير اول سبعات في المباراه لمصطفى صبور اللاعب المنتخب الوطني التونسي. مهدي تبر، ياسر المسلوسي، ياسر المسلوسي حاول التعديل بن سوسيه، مهدي تبر يصوب وينجح، ينجح مهدي تبر، ينجح قاعد المنتخب التونسي لتعديل النتيجه 3-3 في توقيت 4-16 مع التصدي حاليا لياس البرجي، ثاني تصدي لياس البرجي منذ بدايه المباراه. نعكس بسرعه تركيبه الدور النهائي في هذه البطوله الافريقيه. نرجع مع المنتخب الوطني التونسي بقياده سامي السعيدي وكذلك وائل جلوس، نلقاو في حراسه المرمى في التشكيله الاساسيه حاليا في حرس المرمى ياسر البرجي، ثم مهدي تبر، ثم ياسر المسلوسي، ثم كذلك عيب النوى، وكذلك بسوسية الى جانب محمد زردوم اللي عنده كره حاليا يحاول لكن تبعد عليه الكره وتمشي لحارس المنتخب المصري. اشبه لا صحيحه صحيحه، برافو لحكم الكوت ديفوار، برافو لزملائي التحكيم الليفواري كاتي وينديسان، ثنائي التحكيم الإفواري بعد حاليا دخول بقوة من اللاعب المنتخب المصري يخلي النتيجة متعادلة 3-3 بتوقيت 5:20 منذ بداية المباراة. لاعبو المنتخب الوطني التونسي ثنائي أكيد الحارس صبر وكذلك قاسم أحمد موجودين على المدارس اللي قوي لجنوبهم، كل حمزه البحري، مصطفى جنوب، حمزه توب، ياسر المسلوسي، فهد الدرغام، الياس ريان بفرش، الياس مجنب، الياس البرجي حارس المرمى الى جانب محمد شبشوب، كذلك علي بن نور، رعد حفار، ياس الشتالي، حسين بسوسيه، محمد فتح الله، جهاد عليات، ومهدي تبر. قاعد المنتخب وعنده كره حاليا بينه وبين زردوم، ينجح زردوم. هذه كرة وأول إسباقية للمنتخب الوطني التونسي في هذه المباراة، 4-3 أمام المنتخب المصري. إلى حد الآن مردود طيب في الست دقائق الأولى من المباراة، 6:20 4-3 للمنتخب التونسي أمام المنتخب المصري، مع 9 أمتار للمنتخب المصري اللي يقوده المدرب المعروف طارق محروس. حاليا نلقاو عادل الليتا، حمزه المرسي، محمد الكردي، احمد عمر، مصطفى البركه، علي عبد الرحمن، يوسف الوا، قائد المنتخب المصري اضافه الى عمر الزميان ومصطفى بيومي وكذلك احمد مصلاح وحسن المدبوري. وهذه كوره ضايعه لكن الحكم الليفواري يقول رمي 7 امتار، رمي 9 امتار عفوا للمنتخب المصري اللي عنده الكوره حاليا. 4-3 للمنتخب الوطني التونسي، 4-3 في توقيت 7:10، وهذه كرة المنتخب المصري يحاول المرور، وقف مليح الدفاع التونسي، وقف مليح وتصدى بالعارضة وتمشي جانبية للمنتخب الوطني. الحمد لله كرة جانبية للمنتخب الوطني باش ترجع بين الياس البرجي، أيضا مهدي تبر بسوسية إلى جنبه ياسر المسوس. مهدي تبر هو اللي يقوم بعملية التنسيق حاليا بالنسبة لعملية المنتخب الوطني التونسي. ياسر المسلوس يقرب له البحري ياسر يمشي البسوسية، ياسر عنده كورة، مهدي تبر 1-2 بينه لكن تفتك الكورة وتمشي هجوم من المنتخب المصري. هجوم للمنتخب المصري عن طريق القائد يوسف لولوا، عاد الكره يسقط البكيره وبدي تبع يقتل الهجوم. يلا يا مهدي، مهدي والحارس ابتدى، الحارس مصطفى بيومي يتصدى لكرة مهدي تبر في هذه الآونة، ويبقى التقدم دائما لتونس مع محاولة للولوا قائد المنتخب المصري اللي يربح 9 أمتار حاليا. نسق مرتفع جدا، وهذا علاش قلنا راهو تحدي كبير اليوم بين المنتخب التونسي والمنتخب المصري، لأن زوج منتخبات تقريبا هما المنافسين الرئيسيين على الدور النهائي. أكيد سيكون مثير للاهتمام، وهذه كورة وتستدب العادة الأفقية، ولكن الحكم يقول قيقتين، قيقتين ضد بن سوسية، قيقتين ضد حسين بن سوسية بعد المحاولة الأخيرة، وكورة للمنتخب المصري، الكورة للمنتخب المصري. المنتخب الوطني التونسي لحد الآن يحتف مليح على مستوى الدفاع، إن شاء الله يحاول يركز أكثر على مستوى الهجوم. 4-3 في توقيت 8:30. الحكم الإيفواري كاتي وانجيساس ولاي التحكيم ليقدروا يديروا هذه المباراة. أرجع الكرة للمنتخب المصري عن طريق شبلوا قائد المنتخب إلى جانب أحمد مفتاح، إصابة ضايع ضايع، إن شاء الله الكرة كل ضايع بالنسبة للمنتخب المصري، إن شاء الله الكرات كلها ضايعة بالنسبة للمنتخب المصري. هذه كره المنتخب الوطني التونسي، يخرج الياس البرشي خلي مكانه الاياد الشتالي افضل لاعب في مباراه نيجيريا في الدور النصف النهائي. اياد الشتالي عنده كره، مهدي تبر، مهدي تبر، اياد الشتالي يقرب الرئيس المثلث، ارجع لاياد، اياد، مهدي تبر الى جنبه كذلك علي بناوة، علي بناوة، اياد، برافو يا اياد، يحاول المرور ويربح 9 امتار، يربح 9 امتار اياد الشتالي. مصطفى جمهور يرجع، مصطفى جمهور، اياد الشتالي، مهدي تبر، يلا يا مهدي، الشتالي، مهدي تبر، منشيد يحاول المرور، يرجع للشتالي، يحاول المرور بينه وبين يمشي الجناح، علي بناوة، علي بناوة يصدر الحارس لكن ياخذها مصطفى جمهور، مهدي تبر منشيد، مهدي تبر، اياد الشتالي، اياد الشتالي، الكرة قاعدة تدور مليح، لكن زاد ما ننساوش يدخل البحري، حمزة البحري، حمزة البحري حاليا، مهدي. مهدي ويكبوا يجي، برافو يا مهدي، برافو يا مهدي، الهدف الخامس، 5-3، برافو، يباعته ويباعته الحارس، حارس المنتخب المصري مصطفى بيومي، وينجح سامي سعيد لا يهدى ولا يمل أكيد على البنك، نظرا لأهمية الرهان، رهان نهائي البطولة الإفريقية. إن شاء الله نرجعوا، إن شاء الله سيناريو 2013 يتعاود هنا في نفس هذه القاعة وقت الفوز باللقب الافريقي امام نفس المنافس. ترجع الكره تمشي جانبيه جانبيه وينجح، ينجح اللاعب، اللاعب معز ابراهيم او اللاعب مصطفى بركه من تسجيل الهدف الرابع للمنتخب المصري. 5-4 في توقيت 10:40 في هذا الشوط الاول من نهائي البطوله الافريقيه. مع كرة حالية للمنتخب الوطني التونسي، آسر المسلوط، إياد الشتالي، إياد، آسر، مهدي تبر، مهدي تبر، يمشي حمزة على مستوى الجناح، يرجع له، يرجع المهدي، آسر المسلوط، إياد الشتالي، لا يا إياد، فيها تسرع الكرة الأخيرة، تمشي عالية وترجع للمنتخب المصري، ترجع للمنتخب المصري، للاعب عادل الليثر، عادل الليثر، والقائد يوسف الوار، عندهم الكرة، يروحوا 9 أمتار. المنتخب المصري ترجع من اللاعب احمد عمر، احمد عمر الى اللاعب رقم 54 يوسف احمد، خطير جدا هذا اللاعب، تابعته في اكثر من مباراه، خطير جدا هذا اللاعب، ترجع له الكره، ترجع للقائد، تمشي لعدل الليتر، حاضر اياد الشتالي، حاضر مصطفى جمهور في الدفاع، وقف مليح الدفاع المنتخب الوطني اللي توصل تصويبا بعيد، قلت خطير جدا هذا اللاعب. لعب يوسف احمد بتصويبه من خارج المنطقه يعادل النتيجه، لكن لا لا عاليه، عاليه من مهدي تبر، عاليه من مهدي تبر، تبقى النتيجه متعادله 5-5 في 12 دقيقه لعب من هذا الدور النهائي. حضور كل المنتخبات المشاركه حاليا موجوده في القاعه، أيضا في الجهة المقابلة تم بعض الجماهير، لكن المنصة الرسمية تلقى فيها العرب التونسي وتلقى مجموعة من الجالية التونسية اللي موجودة في كوت ديفوار واللي قاعدة تشجع في المنتخب الوطني التونسي. ترجع لعادل الليتر إلى القائد يوسف الوا، يوسف الوا ماشي بالكرة، ترجع الكرة، ترجع بإذن درغام، بعد درغام يعني ناوى يرجع الأسبقية للمنتخب الوطني، يرجع علي بالناوى الأسبقية للمنتخب الوطني. ستة خمسة في توقيت 40 ثانية تسعة أمتار للمنتخب المصري اللي يلعب بالأزياء السوداء المقابل المنتخب الوطني التونسي يلعب بالأزياء الحمراء. تسمع في الجماهير التونسية اللي قاعدة تنادي وتشجع في المنتخب الوطني التونسي، تونس فوق الجميع. إن شاء الله اليوم بزفرحوا بعودة التتويجات، ضايعة برافو، ضايعة من الدفاع وضايعة من هجوم المنتخب المصري. مهدي تبر ترجع ليدش الثاني، مهدي إلى فاد الغام، فاد الغام إلى مهدي إلى يدش الثاني، يدش الثاني ويحاول يصوب وترجع من جديد المنتخب. وصف جمهور يحكي هو علي بن ناوي، وكذلك يخرج يدش الثاني ويدخل بسوسية، يدخل بسوسية 9 أمتار للمنتخب الوطني التونسي، 9 أمتار عندك بسوسية إلى مهدي تبر، مهدي يقرب له ياسر المسلوس، ياسر فتيشة بنسوسية، بنسوسية عنده كرة، ياسر يبدل بلايس مع اسم اللي يرجع بشيخ 9 أمتار المنتخب وصف جمهور، وصف جمهور ياسر المسلوس بنسوسية يحاول يجذب بالمدافعين، ياسر المسلوس يربح 9 أمتار، لكن تم تنبيه باللعب السلبي، تم تنبيه باللعب السلبي ضد المنتخب الوطني تنزل الكرة بين بوسط الجمهور وما يتبر يرجع بوسط الجمهور، برافو على الكرة الأخيرة، تنبيه على اللعب السلبي بوسط الجمهور وما يتبر يجدوها بطريقة حلوة برشا ويكون الفرق هدف فارق. 7-5 14:40 في هذا الشوط الأول، والفرق زوج أهداف مرة أخرى، هذا ثاني فرق زوج أهداف المنتخب الوطني. الجماهير تنادي تونس، أكيد الجماهير التونسية وما في مكتوب، وترجع المنتخب الوطني بوسطى الجمهور، يلا يا بوسطى، يلا يا بوسطى، يربح 9 أمتار، يربح 9 أمتار وبوسطى الجمهور مش راضي، لا من المفروض يقتل. من المفروض الدقيقتين ضد المدافع أحمد عمر من المنتخب المصري، لكن ترجع 9 أمتار المنتخب الوطني. المسلوسي مهدي يمشي حمزة يحاول المرور من الجناح، لكن يربح 9 أمتار جديدة للمنتخب الوطني. ترجع الكرة بين مستشمور ومهدي تبر، مستشمور إلى أسر المسلوس، أسر لا يا أسر شوي تسرع، هذه حالية فهي تسرع، ترجع من المنتخب المصري، ترجع من حمزة المرسي يصوب من بعيد عالية على مرمى إلياس البرجي، ترجع الكرة للمنتخب الوطني. 16 دقيقة لعب، 7-5 للمنتخب الوطني التونسي، وأكيد الأسواق التونسية قاعدة توصلك في الاستوديو، استوديو تحت الشباب. ترجع الكرة علي، يدخل ريان بوفرش ترجع له الكرة من سوسية، حاول المرور والمدافع اعتراض، ان شاء الله حكام الجواريين يكونوا في المستوى في هذا الدور النهائي. اي صوب لكن جانبية من ياسر بن فرش، 7-5 16 دقيقة الثاني في هذا الشوط الأول. عام 2012 فوز لقب الإفريقي في هذه القاعة، وآخر لقب فوز به في مالي عام 2016 مع نجوم كما أرور عبد الله ويوسف معرف بقيادة المدرب محمد علي الصغير على شلال مع أني وهذا الشوط نيات البرج حكمت 7 أمتار للمنتخب المصري، 7 أمتار للمنتخب المصري بهذه المباراة. ثاني للمنتخب المصري في هذه المباراة إلى حد الآن. محمد شتوب الحارس محمد شتوب وشدخل في محاولة للتصدي لضرب الجزاء المنتخب المصري. التنفيذ للقاعد يصبر الوا كان سجل هو نفسه كان سجل ضربة الجزاء الأولى يصبر الوا أمام محمد شتوب. محمد يلا يا محمد لا ينجح يصبر الوا 7-6 للمنتخب الوطني التونسي. مازلنا موجودين وحاضرين واحنا افضل من المنتخب المصري افضل من المنتخب المصري لحد الان بعد مرور 17 دقيقه في ثانيه بهذا الشوط الاول. المنتخب الوطني التونسي متقدم بالنتيجه 7-6. ترجع الكره مصر جمهور بن شمسية الى فهد الغام. فهد يلعب طراز من لعب عبد النصر وتسعة أمتار المنتخب الوطني التونسي مصر مشهور مصر مشهور عنده كرة ترجع فهد الغام بن شمسية يمشي لعلي بناوة علي بناوة يبدل المكان متاعه ويصابه وتصدب العادة الأفقية وترجع للمنتخب المصري. ترجع الكرة كانت ضايعة تصدب بالعادة الأفقية ويعكس الهجوم المنتخب المصري. عاد اللي حمزة المرسي برافو الحمد لله تصدم بالقائم الأيمن بالحارس الليث البرشي تخرج المنتخب الوطني. ريان بفرش بن شمسية ريان يرجع فهد درغام ريان بفرش عنده كرة حاول المرور بن شمسية فهد يلا فهد والتصدي من الحارس مرة أولى ثم مرة ثانية ومن كرة حمزة البحري ويقتل هجوم المنتخب المصري يقتل هجوم عن طريق اللاعب علي عبد الرحمن يحاول يهدي اللعب وتغيير الكرة مع دخول اللعب كذلك لعب يوسف أحمد للميدان. ترجع الكرة للمنتخب المصري 9 أمتار في توقيت 19 دقيقة 15 فارية 7-6 هدف فارق. إن شاء الله نحافظوا على الأسبقية في هذا الشوط الأول على الأقل نعرفوا قوة المنتخب المصري. يلزمنا الاحتياط من بعض العناصر خاصة عن يوسف اللواء عن كذلك اللاعب يوسف أحمد. ترجع الكرة من المنتخب المصري تمشي على المستوى الجناح لكن دخول المنطقة والحمد لله تبقى الأسبقية التونسية. ريان من الهدف من ريان بفرش اعتراض لكن يدور وبصفة ورائية يسجل الهدف الثامن بالمقابل عكس الهزمة من المنتخب المصري يسجل 7 أهداف 20 دقيقة مرية 7 وما يسيب الكورة يلزمنا الاحتياط التسرع عليه التسرع غير محبب حبسه يفك الكورة لكن ترجع على المنتخب المصري. ما زلنا متقدمين في النتيجة 20 دقيقة 20 ثانية 8-7 للمنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب المصري في نهائي البطولة الإفريقية. أرجع الكرة المنتخب المصري اللي عنده الكرة حاليا عادل الليتر حمزة المرسي عادل الليتر من جديد إلى يوسف أحمد. ترجع الكرة إلى المنتخب المصري ما زال محافظ على كورته ثم عملية 61 غلطة تمشي المستشمور يحفظ الهجمة ريان بفرش برافو يا ريان هذا هو المطلوب ما نخليهوش فرصة للمنتخب المصري بس يرجع في النتيجة يرجع المنتخب المصري يسجل حاليا يسجل اللاعب علي عبد الرحمن 9-8 للمنتخب التونسي أمام المنتخب المصري 9-8 برافوري على السر الوطنية. شوط أول متقارب جدا بين الفريقين مع أفضلية للمنتخب الوطني الأفضلية للمنتخب التونسي اللي عنده كرة حاليا ريان بنفرش يرجع إياد الشتيري ريان إياد توصل الكرة حاليا بينه وبين ريان يمشي علي بناوة ريان بنفرش إياد الشتيري فهد الغام فهد لكنها ضايعة وترجع من جديد للمنتخب الوطني التونسي مصر مشمور ريان بفرش في الكرة قاعد تدور مليح يلزمنا ما نسرعوش، يلزمنا ما نسرعوش. وهذا ريان ريان يحاول يصوب، والدفاع 9 أمتار للمنتخب الوطني، 9 أمتار للمنتخب الوطني التونسي. مصطفى جمهور، مصطفى جمهور عنده الكرة، عنده الكرة حاليًا 9 أمتار للمنتخب، 22 مقابل 22 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، 9 مقابل 8 للمنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب المصري. فترجع الكرة 9 أمتار للمنتخب الوطني. علي بن ناوى يكشف ثاني، يكشف ثاني إلى اللعب فهد درغام، فهد درغام ريان، ريان عنده الكرة يقرب له يمشي لإياد، ريان فهد درغام يمشي لحمزة، حمزة على مستوى الجريح صوب ويرجع مباشرة من حمزة، مباشرة من أحمد الحفار، أحمد الحفار اللي خدم مكانه من الجهة اليسرى يرجع في تسجيل الهدف العاشر. 10 مقابل 8 في توقيت 22 دقيقة 45 ثانية، 10 مقابل 8 زوج أهداف فرق المنتخب الوطني، 10 مقابل 8 لتونس أمام المنتخب المصري. ترجع الكرة المصرية إلى اللعب حمزة المرسي، حمزة المرسي يوسف أحمد، حمزة المرسي إلى اللعب أحمد عمر، أحمد عمر حمزة المرسي عادل ليت عنده الكرة يربح مقارب 9 أمتار، 9 أمتار للمنتخب المصري. 23 دقيقة لعب، زوج أهداف فرق، 10 مقابل 8 لتونس أمام المنتخب المصري. ترجع الكرة من جديد إلى اللاعب حمزة المرسي، حمزة المرسي عادل ليتر عنده الكرة يحاول المرور، وقف مليح دفاع المنتخب الوطني التونسي. التصويب من بعيد، التصويب من بعيد من حمزة المرسي ينجح في تسجيل الهدف التاسع. 10 مقابل 9، 10 مقابل 9 هدف فرق. ريان ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه الكرة على ريان يحسن هجوم وينجح، ينجح حمزة المرسي لتعديل النتيجة 10-10 في توقيت 24 دقيقة لعب، 24 دقيقة لعب. المنتخب المصري مثل هذه اللقطات ومثل هذه الكرات الضايعة ما ينسيهاش. ترجع الكرة يدش الثاني فهد الغام، فهد الغام ريان بن فرنس، ريان بن فرنس والجمهور يرفع للتشجيع، الجمهور يرفع للتشجيع. كرة ضايعة بعد تصدي الحارس مصطفى بيومي، مصطفى بيومي إلى عادل ليتر، عادل ليتر يصوب من بعيد، والتصدي من البرشي، التصدي من البرشي أحمد حفار، أحمد ينجح، ينجح باش يرجع الأسبقية للمنتخب الوطني، ينجح أحمد حفار، رعد حفار عفوا في تسجيل هدف رقم 11 مقابل 10، 24 دقيقة 45 ثانية، 11 مقابل 10 لتونس أمام المنتخب المصري. ترجع الكرة المصرية إلى اللاعب حمزة المرسي، حمزة المرسي عنده كرة حاليا والحمد لله، يعني منين ندور على اليمين على اليسار ثم الجالية التونسية تنجح في المنتخب الوطني، ناس كل ورا المنتخب التونسي اليوم. ترجع الكرة المصرية إلى اللاعب عادل ليتر إلى المرسي، المرسي المرسي يدخل اللاعب رقم 8 محمد الكردي في تشكيلة المنتخب المصري، يحاول المرور يربح 9 أمتار، 25 دقيقة 20 ثانية، 11 مقابل 10 لتونس أمام المنتخب المصري. ترجع الكرة من جديد للمنتخب المصري، يحاول المرور، تم اعتراض من سامي السعيدي وكذلك من لاعبين المنتخب على الكرة الأخيرة والمخالفة الأخيرة في محاولة ومشي بالكرة وترجع للمنتخب الوطني. يلزم نستغلوا هذه اللقطة، يلزم نستغلوا هذا الهجوم باش يرجع الفرق زوج أهداف، باش يرجع الفرق زوج أهداف. علاش لا؟ 26 دقيقة لعب، 11 مقابل 10، 11 مقابل 10 ريان، ريان بن فرش إلى إياد الشتان، إياد الشتان ريان بن فرش، فهد درغام، فهد درغام ريان ركز مليح يا ريان، ثم مناوشة طايرة بين مصطفى جمهور ودفاع المنتخب المصري. ترجع تونس 9 أمتار للمنتخب الوطني، ريان بن فرش عنده الكورة، مصطفى قاعد يتحرك مليح، ريان إلى فهد درغام، فهد يلا يا ريان، يلا يا ريان، يتشتل فهد درغام من جديد، فهد درغام الدفاع المتقدم للمنتخب المصري قاعد يشكل بعض الصعوبة لدفاع المنتخب الوطني، الدفاع المتقدم قاعد يشكل بعض الصعوبة للمنتخب الوطني التونسي 9 أمتار مع التنبيه باللعب السلبي، يجب يردوا بها. وحاليا الكرة من جديد، الكرة من جديد، مصطفى جمهور يربح بها 9 أمتار. برافو يا مصطفى، يذكرني بقلب الأسد في المنتخب الوطني مصطفى جمهور، واحد من أبرز اللاعبين، بطولة إفريقية متميزة جدا لهذا اللاعب. تمشي الكرة يد شتيري، يحاول المباراة تمشي من جديد، لكن ما يخلص عليها رعد حفار، ما يخلص عليها رعد حفار. 27 دقيقة 11 مقابل 10 للمنتخب الوطني. التصويت بعيد، والمباراة من يوسف أحمد، المباراة من يوسف أحمد عدى بها ورقد بعد. برافو عليك، برافو يا فهد. فهد يرجع لأسبقية المنتخب الوطني التونسي، الأسبقية ما هي خاطر للمنتخب الوطني التونسي، إن شاء الله تبقى إلى نهاية المباراة. عطناش مقابل حقيق، عطناش مقابل حقيق، وقت مستقطع. يظلمه مدرب المنتخب المصري، أول وقت مستقطع يظلمه مدرب المنتخب المصري. عطناش مقابل حقيق، هدف فارق بلد خيسين يقوم 25 ثانية على نهاية المباراة. المنتخب الوطني التونسي في مباراة اليوم مباراة وشوط أول مثالي إلى حد الآن، إن شاء الله نواصلوا على نفس هذا المنوال. الجالية التونسية مستمتعة بأداء المنتخب الوطني التونسي، كما قال طاهر زويني اليوم المنتخب هذا يلزم نتلهو به، يلزم هو مستقبل كرة اليد التونسية، لأنه عندنا عناصر بارزة وعندنا عناصر متميزة جدا. إن شاء الله نرجع اليوم، علاش لا؟ عندنا ثقة في وليداتنا أنهم اليوم يهزوا اللقب الإفريقي في هذه النسخة 36، وستعرف في اللعب بعد شوية. هدف فارق إلى حد الآن للمنتخب الوطني، عطاش مقابل حكاش، الأعلام التونسية والتشجيع من التونسيين والتونسيين هنا في أبيدجان الإيفوارية. ترجع الكرة للمنتخب المصري، المنتخب المصري عنده الكرة حاليا، بلد كيستين وخمسة وعشرين ثانية على نهاية هذا الشوط الأول. عطاش مقابل حكاش، عطاش مقابل حكاش، الأسبقية تبقى تونسية. ترجع الكرة إلى المنتخب المصري، إلى اللاعب حمزة المرسي، حمزة المرسي فاشيشيه محمد الكردي، حمزة المرسي الكردي يوسف أحمد عنده الكرة حاليا. ترجع من جديد إلى الدفاع، وقف منيح الدفاع المنتخب، يحاول المرور، دخول بقوة، دخول بقوة من اللاعب يوسف أحمد، دخول بقوة. ترجع الكرة التونسية، إن شاء الله نستغلوا هذه الكرة وهذه الهجمة للمنتخب. إياد علي بن ناوى، علي بن ناوى، إياد شتيت، إياد شتيري، ريان بن فرش في اتجاه فهد الرغام، فهد الرغام، ريان، إياد شتيت، إياد شتيري، ريان بن فرش يقرب له رعد حفار، كذلك ترجع الكرة من جديد للمنتخب الوطني. فهد، فهد، إياد شتيت، إياد يمشي للاعب علي بن ناوى الى اللاعب فهد، يحاول المرور والحكم يقول 9 أمتار للمنتخب الوطني، 9 أمتار للمنتخب الوطني مع التنبيه باللعب السلبي. 28 دقيقة 45 ثانية، دقيقة و15 ثانية، الأسبقية لتونس 12 مقابل 11، هي الشتاري يحاول المرور، بالهدف من هي الشتاري، من الهدف من إياد الشتيري، ولقطة فنية، 13 مقابل 11، 13 مقابل 11، أقل من دقيقة توصلنا عن نهاية الشوط الأول، لازم نكملوا الشوط الأول متقدمين بالنتيجة، لازم نكملوا الشوط الأول متقدمين بالنتيجة. المنتخب المصري يحاول عن طريق اللاعب المرسي، يقرب له مصطفى بركة، مصطفى بركة وعنده الكورة، يوسف أحمد، يوسف أحمد يحاول المرور ودخول بقوة، لكن الحكم يقول 9 أمتار للمنتخب الوطني. 30 ثانية على نهاية الشوط، 30 ثانية على نهاية الشوط، 13 مقابل 11. المنتخب المصري ما لقاش الحلول، لأنه دفاع المنتخب الوطني التونسي واقف منيح إلى حد الآن، والتصويب من بعيد من مرسي، التصويب من مرسي، برافو يا مرسي، صوت هكا ديما، ديما الكرة ضايعة، وقت مستقطع، وقت مستقطع، يطلب المدرب سامي سعيد. أكيد بشكل شوية وقت سامي السعيدي، بل 15 ثانية بالنهاية هذا الشوط الأول. النتيجة 13 مقابل 11، 13 مقابل 11، شوط أول، برافو فرحة قاعد نشوفها في عيون التونسيين، وإن شاء الله الفرحة دي نشوفوها بعد نهاية المباراة، إن شاء الله الفرحة دي نشوفوها بعد نهاية المباراة في تتويج المنتخب الوطني. أقل من 15 ثانية ما زلت وصلنا عن نهاية الشوط الأول، 19 مقابل 11. حبيت نقول كلمة برافو كذلك للتحكيم التونسي اللي مثلنا في هذه البطولة الإفريقية كأحسن تمثيل، والأختين حكي يعني قدموا دورة كبيرة ودورة متميزة جدا، واليوم كانوا أداروا المباراة الترتيبية بين نيجيريا والأنغولا، ونيجيريا كانت حسن على المرتبة الثالثة. هذا ثنائي هو امتداد لسمية عبيد وإكرام الشاوس، باش نستانس اللعب حاليا للمنتخب الوطني التونسي. ريان ريان ريان، يلا يا ريان، ويتصدر يتصدر الحارس، لكن ثم دقيقتين برافو، ثم دقيقتين ضد يوسف احمد، ثم دقيقتين ضد يوسف احمد، وسبعة امتار هي الاولى، فرق قد يكون ثلاثة أساس لأول مرة في هذا الشوط. يدخل الياسب قنب ابن الأسطورة هيكل بقنب، أكيد الياسب قنب بينه وبين الحارس وصفة بيومي. يلا يا بقنب، يلا يا بقنب، يرجع مقنب. الهدف رقم 14 مقابل 11 في نهاية الشوط الأول، كذا أهداف فارق للمنتخب الوطني التونسي. برافو على السر الوطنية، وإن شاء الله كملوا هكذا هنا في الصوت الثاني. عاود نذكر 14 مقابل 11 كذا أهداف فارق للمنتخب الوطني أمام المنتخب الوطني.
1: يعطيك الصحة فوزي، شوط أول نقول فيه برافو للمنتخب الوطني التونسي، 3 أهداف فارق 14 مقابل 11، نهائي البطولة الإفريقية للأمم في صنف الأواسط. أكيد برشا كلام يلزموا يتقال في فترة بين الشوطين، يلزمنا نستحفظوا على النتيجة هذه، على الأسبقية هذه ضد منافس على الورق وحسب الفنيين هو أفضل منا، لكن وجه ممتاز جدا لحد الآن للنخبة الوطنية ضد المنتخب المصري 14 مقابل 11. قبل ما نرجع عنا لسقيت الزيت، خنشوف محللنا سي عبد الستار العرفاوي، أكيد كنا حاضرين معاه في المتابعة للبطولة الإفريقية للأمم في كرة اليد. ستورة أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: أهلا مونية، مرحبا أختي ومرحبا بالسادة المستمعين، وأكيد تحية.
1: ريت صوتك غير، أنا نحسه 14 مقابل 11 الربح يعطيك جوانا حكا ولا، خاصة ضد المنتخب المصري، خاصة ضد مصر.
3: أكيد أكيد سبق وكنا احنا تفاهلنا برشا على المنتخب التونسي، وأكيد الربح هذا خلينا معناه بالشوط أول متفائلين، وتعرف انت معناها تونس، معناها واحد يقول كلمة تونس معناها كل شيء يتغير داخليني، خاصة معناها شوط أول رابحين.
1: فترة أولى كيفاش فنيا النجم نقراوها، كيفاش النجم نحكيه على 14 مقابل 11؟ المنتخب التونسي تغير بعد الدور الأول، فاز في الربع النهائي ضد المنتخب الكونغو ديمقراطية ب 13 هدف فارق، أكد في الدور النصف النهائي ضد المنتخب النيجيري 44 مقابل 22، وكانت مباراة ممتازة جدا. واليوم شوط أول، شنو اللي مشى في المنتخب الوطني التونسي في الفترة الأولى، وشنو اللي يلزمه يحسن باش يحافظ على تقدمه ضد منافس قوي اللي هو المنتخب المصري؟
3: شوف مناف فنيا نجمه نشوفه على مستوى دفاع المنتخب المصري، كي نشوفه طريقة الدفاع اللي قاعد عمل دفاع متقدم، لاحظوا كونه منتخب مصري معناها النجم نقوله متخوف من المباراة، على خاطر الدفاع اللي توخاه معناها مبدئيا على أساس بشي معناها يعطل التصويب من خارج
1: الظهيرين على إيه؟
3: لكن حنكة متاع المدرب وأكيد تطبيق متاع اللاعبين خليهم معناها صحيح فما أخطاء، لكن بأقل أخطاء وصلنا معناها سجلنا، قاعدين نسجله بطريقة معناها في خلف المدافعين سواء ولا على مستوى معناها الأجنحة. هذا حاجة إيجابية.
1: شوط ثاني حسب رأيك أنت كمدرب كفني كلاعب سابق شو باش يكون الديسكور متاع سامي سعيدي وائل جلوز للملعبية قبل ما يرجع الشوط الثاني؟
3: شوف منى خاصة في النهائيات هذا خلينا نكون واضحين ليني دو كوندويت متاع الحكام ماهيش معناها واضحة. مرة يعطيه الأفونتاج مرة لا، سواء على مستوى معناها المنتخب التونسي لما يكون في الهجوم معناها ما يعطيش الأفونتاج، والعكس معناها على مستوى الهجوم تاع المنتخب المصري يوقف الهجمة ويرجع للخطأ، ولكن معناها في بعض الأوقات ما يشي معناها خطأ. كي نلاحظوا احنا طريقة الدفاع تاع المنتخب المصري معناها مجمل فما الأخطاء معناها سواء بالمسك من القميص أو الدفع، هذوما كلهم ما يخوش حذر أكيد هذا موجود معناها في الأخطاء هذه على مستوى التحكيم. لكن باش نشوفوا احنا تو مبدئيا ضروري الأولاد ياخذوا أكثر حذر على مستوى النزول معناها الدائرة ثاني، ضروري باش يكون موجود في الهجوم بتاعنا وخاصة نحاولوا هما معناها التكتل الدفاعي باش يكون يحب ذا الهجوم تاعنا يكون تكتل دفاعي، نحاولوا باش نجيبوا الدفاع تاع المنتخب مصر في منطقة سواء على اليمين ولا على اليسار، بالرونفيرسمون باش تكون الهجمة في المنطقة معناها المعاكسة معناها الكومبارتيمون يمين مثلا نجمو نجيبوا فيه المدافعين تاع مصر باش تصير رونفيرسمون في الكوتي الأخرى نجمو نلعبوا أكثر أريحية، ولا نزول دائرة ثانية ونولي هناك نسجلوا في خلف الدفاع في الظهر بتاع الدفاع.
1: يعطيك الصحة سي عبد الستار، أكيد نرجعوا لك مع نهاية المباراة إن شاء الله، نرجعوا بتتويج وعودة للمنتخب الوطني التونسي لمنصات التتويج من بوابة المنتخب الوطني التونسي للأواسط، كيف ما قلت المنتخب هذية اللي كان مثلنا في الألعاب الأولمبية الألعاب المتوسطية في تورنتو، وهذا كنا حكينا عليه خيار الإدارة الفنية خيار سي إبراهيم العقربي، وأنه المنتخب هذايا يمثلنا باش يحضر أكثر باش يستانس أكثر بأجواء المقابلات قبل انطلاق البطولة الإفريقية. شكرا ليك سي عبد الستار العرفاوي، نتلقى واكيد مع بعد شوية مع نهاية المباراة إن شاء الله بتتويج للنخبة الوطنية. نذكر نهائي البطولة الإفريقية للأمم في كرة اليد في صنف الأواسط شوط أول للمنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب المصري 14-11. خلنا نعمل إتلالة لسقيط الزيت نشوف وين وصلت مباراة الجولة الثانية من بطولة قسم النخبة، مباراة نادي سقيط الزيت والاتحاد الرياضي التميمي. حسام قوبعة مرحبا.
4: مرحبا مجددا منى، نلعب في دقيقة 18 من الشوط الثاني، أسبقية مريحة لسقيط الزيت أنهى عليها الشوط الأول 19-11 مع 8 لصالح أبناء سقيط الزيت أمام الاتحاد الرياضي التميمي، وحاليا وهذا الهدف 28 تصبح النتيجة 28-19 لصالح سقيط الزيت أمام الاتحاد الرياضي التميمي. في الحقيقة النادي الرياضي بسقيط الزيت في فسحة، فارق الإمكانيات والرصيد البشري كما وكيف انظهر للعيان، خلى إبراهيم لاغا يدور الإفكتيف ويقحم لاعبين شبان كما شهاب الشاعري مبروك بن عثمان ولاعب الأواسط لاعب الدائرة أحمد القلال. في المقابل فريق الاتحاد الرياضي التميمي كما حكيت في بداية المداخلة متاعي من سوء حظه اصطدم بالجولات الأولى بالفاينل فور متاع البطولة، وهذا رفيق باشا وجه لوجه مع الحارس يمضي على الهدف 29 تصبح النتيجة 29-19 لخلي زياد بحرية ياخذ
1: وقت
4: مستقطع في توقيت 15 دقيقة لعب في الشوط الثاني 29-19 لصالح سقيط الزيت أمام الاتحاد الرياضي التميمي في الجولة الثانية من بطولة قسم النخبة لكرة اليد. تفضل منى.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك، أكيد نرجعوا لك مع نهاية المباراة حسام قوبعة. نذكر في نهائي البطولة الإفريقية للأمم في كرة اليد في الأواسط انتصار المنتخب التونسي مع نهاية الشوط الأول ضد المنتخب المصري 14-11. في كأس رابطة الأبطال الإفريقية إياب الدور التمهيدي الأول 1-1 بين النادي الإفريقي فريق جوليبال مالي بعد 51 دقيقة لعب. كوياتي كان سجل لفريق جوليبال في دقيقة 17 ومحمد السيدة قديدة هداف النادي الإفريقي في المقابلات الأخيرة كان عدل في دقيقة 18. انطلقت مباراة الدور التمهيدي الأول مباراة الإياب بين فريق ديامبرز وترجي الرياضي الجرجيسي تقريبا 9 دقائق منذ انطلاق الشوط الأول 0-0 للجرجيس اللي كانت ربحت في الذهاب 3-0 في بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم 1-0 لمستقبل المرسى ضد النجم الرياضي الساحلي هدف نور ماني في الدقيقة 23-3-1 للملعب التونسي ضد فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة مباراة الاتحاد الرياضي بمجردين واتحاد الرياضي المنستيري وفات بالتعادل 3-3 نذكر الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الرابعة لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نسمو نغم نزار ثم نواصلوا في سامدي تيفو نتواصلوا مع بعضنا حتى 8 متاع الليل.

0: للمنتخب الوطني التونسي انطلاق الفترة الثانية. نرجع مباشرة للكوت ديفوار، نرجع لمبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم، وحكي أحكي محللنا سي عبد الستار العرفاوي على التحكيم. هاو نبدأ بقوة احنا الشوط الثاني. مرحبا فوزي، أهلا وسهلا، مرحبا بيك فوزي.
1: شكرا ليك، نعود من جديد الى قاعه الرياضه بابيجان اللي تعتبر نهائي البطوله الافريقيه، البطوله الافريقيه للامم الاوسط في نسخه عدد 33. الشوط الاول خلينا 14-11، حاليا النتيجه 14-12 بعد دقيقه وعشرة ثواني. وهذه كره علي بناوة ممتاز، علي بناوة من الجناح، من الجناح علي بناوة ياخذ الأسبقية مرة أخرى للمنتخب الوطني التونسي. 15-12 يرجع الفارق إلى 3 أهداف. دقيقة و30 ثانية في هذا الشوط الثاني. ترجع الكرة محمد شمشوف ياخذ مكان الياس البرشي في حيرة المرمى. هذه كرة من الجناح ويرجع اللاعب رقم 20 علي عبد الرحمن في تدليل الفارق، ويرجع الفارق الى 2 أهداف. 15-13. يلزم ردوا بالنا لان المنتخب المصري نجم يرجع في النتيجه. المنتخب الوطني التونسي عنده كره حاليا، عطى طويل من بعيد اسر المسوسي، ينجح اسر المسوسي في تسجيل الهدف رقم 16. قاعدين نستغلوا في الكرات، قاعدين نستغلوا في بعض الهجمات اللي تتيح لنا التسجيل والتصويب من بعيد. التصويب من بعيد من يوسف احمد ينجح في تسجيل هدف رقم 14. 16-14، دقيقتين 30 ثانيه في هذا الشوط الثاني. عن علي بناوة كذلك هي الثاني، كذلك اللاعب ريان بنفرج كوره بين ياسر مسلوسي وريان بنفرج. ترجع الكرة ياسر مسلوسي، التصويب من بعيد، يحاول التصويب لكنه يتصدى الحارس بيومي، يتصدى وتمشي الكرة عكسية للمنتخب المصري عن طريق اللاعب رقم 8 محمد الكردي. ترجع ليوسف احمد، يوسف احمد او يوسف بنوار، عنده الكرة حاليا الى جنبه محمد الكردي عنده الكرة حاليا، يرجع الكرة الى يوسف احمد محمد الكردي عنده الكرة، قاعد يدور الكرة مليح. المنتخب المصري رناه في العديد من المقابلات، وهذه كرة من اللاعب محمد الكردي ينجح في تسجيل الهدف 15 ويرفع الفارق الى مستوى هدف وحيد. 13-15 للمنتخب التونسي امام المنتخب المصري. ترجع الكرة يد الشتين يربح 9 امتار يد الشتين الى جنبه محمد زردوب. ريان بن فرج يد الشتين ريان زردوب. ثم الدفاع المتقدم اللي قاعد يعتمد فيه المنتخب المصري، ياسر المسوسي ريان بن فرج، ياسر المسوسي يحاول يقرب شويه، يضغط شويه على الدفاع المنتخب المصري. محمد زردوب وتسع امتار للمنتخب الوطني التونسي، 9 امتار. قاعد يعتمد الدفاع المتقدم للمنتخب المصري واللي قاعد يشكل صعوبه حاليا. ريان الشتالي ينجح الشتالي في مغالطه الحارس بيومي، حارب على الخط نزيل ثانيه، 17-15. المهمه لن تكون سهله في هذا الشوط الثاني. المنتخب المصري ما هوش الفريق العادي اللي ممكن يستسلم بسهوله، يلزم الضغط، يلزم استغلال كل الكرات الممكنه في هذا الشوط الثاني، ويلزم الدفاع يقوم بدوره كما يجب. هذه كره من المنتخب المصري عن طريق اللاعب يوسف وينجح في تسجيل الهدف رقم 16. كانت هبوه دفاعيه يخلوها وحده على مستوى الدائره، ويوسف الواي سجل يعكس الهجوم المنتخب الوطني التونسي ويربح 9 امتار حاليا. محمد سردوب الى اللاعب ريان مفرش، ريان يحاول المرور، ياسر المسلوس في اتجاه الشتين،

0: ياسر يصوم بعيد يصدر الحارس بيومي ويحصل هجوم المنتخب المصري على اللاعب رقم 24 يوسف للواد لاعب المنتخب المصري وقاعد المنتخب المصري. الحكم يغير الكرة والمنتخب المصري قاعد يرجع بشوية بشوية. كان الفرق ثلاثة أهداف في الشوط الأول، حاليا الفرق هدف وحيد 17 مقابل 16 في توقيت 5 دقائق 35 ثانية. في هذا الشوط الثاني ترجع الكرة يوسف أحمد إلى جنبه اللاعب مصطفى بركة يوسف للواء يدخل كذلك حسن المديوني عنده الكرة أو يوسف للواء إلى اللاعب يوسف أحمد يحاول يشد الحلول. وقف منيح دفاع المنتخب الوطني التونسي، يلزم نخليهم في الغائات للمره الثانيه في نفس الكيفيه، للمره الثانيه ينجح اللاعب محمد فردي في تعديل النتيجه 17-17. علي الشتالي يربح 9 امتار يدخل محمد فتح الله وقت مستقطع اسمه المدرب سامي السعيدي يطلب المدرب سامي السعيدي في وقته الوقت المستقطع 17-17 في توقيت 6 دقائق 15 ثانية. حاليا كما الحارس مراد أحمد والحارس بيومي أكيد يحكي هو صديقه البيومي، كذلك ثم وائل جلوس كمال سعيدي على أيديه المنتخب الوطني التونسي. ثم هفوات قاعدة تصير على مستوى الدفاع لازم نزودوها بسرعة، لازم نرفعوا في استغلال الكرات اللي جينا على مستوى الهجوم 14 مقابل 17 6 دقائق 15 ثانية مع 9 أمتار مشكور للمنتخب الوطني التونسي. يدخل مصطفى جمهور يرفع مصطفى جمهور فهد درغام كذلك إلى جانب رايد بن فرج رعد موجود كذلك قياد الشتالي علي بن ناوى بن فرج عنده الكورة. الدفاع المتقدم قاعد يشكل فيه صعوبة كبيرة للمنتخب الوطني التونسي. ترجع الكورة تمشي لمستوى الجناح علي بن ناوى ويصدر الحارس بيومي يصدر الحارس بيومي لكورة علي بن ناوى ترجع الكرة للمنتخب المصري إلى اللاعب محمد الكردي إلى يوسف نوا عنده الكرة محمد الكردي ترجع له من جديد رائد حفار قاعد يقوم يرجع على مستوى الدفاع. هذه كرة مرة أخرى واحدة اثنين وثلاثة ترفع الأسبقية للمنتخب المصري عن طريق اللاعب الكردي. 9 أهداف يصيبوا متتالية وبنفس الكيفية للاعب الكردي. ترجع الكرة تمشي لمستوى الجناح ضايعة مرة أخرى من رائد حفار هذه الكرة الثانية ضايعة بنفس الكيفية. قاعدين نضيعوا في برشا كرات على مستوى الهجوم على مستوى الدفاع كذلك بعض الهبوات على مستوى الدفاع. صعب قوة المنتخب المصري في الشوط الثاني. ترجع الكرة من جديد اللاعب يوسف أحمد إلى اللاعب الكردي. اللاعب الكردي قاعد يعمل في عمليات واحدة اثنين بينه وبين نصف الواء على تصويت بعيد واللاعب نصف الواء يصور من بعيد ويجع 19 مقابل 17 للمنتخب المصري أمام المنتخب الوطني التونسي في 8 دقائق 20 ثانية. وصل جمهور إياد الشتالي تمشي إلى اللاعب رائد الحفار يدخل مهدي تبر يلا يا مهدي إياد الشتالي مهدي تبر ما نخليهمش يرفعوا الفارق. يرفع الكرة ممتاز ينجح هذه المرة رائد الحفار
1: في توقيت فوزي
0: ينجح في التسجيل من الجناح. برافو يا رائد
1: في توقيت فوزي
0: فوزي لكن فضل منافس
1: في توقيت
0: 8 دقائق 50 ثانية النتيجه 19 مقابل 18 للمنتخب الوطني التونسي، للمنتخب المصري عفوا، امام المنتخب الوطني.
1: ان شاء الله نصلحوا بطبيعه، ان شاء الله اقل ما يمكن من الاخطاء الفنيه اللي بدات تقريبا في التسعة دقائق الاولى. نعمل اتلاله لساقية الزيت، نشوفوا فات والا لا مباراه نادي ساقية الزيت اتحاد منزل تميم الجوله الثانيه من بطوله قسم النخبه. حسام، حسام قوبعه، حسام اهلا وسهلا. حسام قوبعة إذا كان في الاستماع به، حسام يعطيك الصحة. الستة وتسعة وعشرين دقيقة أكيد موجز أخبار الستة ونص على إذاعة شباب، وبعد مواصلين في النقل المباشر لنهائي البطولة الإفريقية للأمم في كرة اليد، مباراة المنتخب التونسي المنتخب المصري بعد 10 دقائق 19 مقابل 19 بين تونس مصر. إن شاء الله نكملوا، إن شاء الله الأولاد بأقل أخطاء فنية، نتلقى إن شاء الله بعد الموجز.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
2: موجز 6:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن انطلقت في عملية بث سلسلة من الومضات التوعوية الجديدة في إطار برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. البرنامج يتواصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من خلال جملة من الأنشطة وتظاهرات تستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر. وتنفذ الوزارة هذا البرنامج بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. جمعية الصداقة التونسية الروسية نظمت اليوم ملتقا تحسيسيا واستشاريا بمدينة الثقافة بالعاصمة لفائدة طلبة التونسيين المتوجهين للدراسة في الجامعات الروسية. الملتقى يهدف إلى إحاطة الطلبة وتسهيل اندماجهم من خلال التعريف خاصة بالجوانب الإجرائية والقانونية، بما يضمن قضاء مرحلة الدراسة الجامعية في روسيا في أفضل الظروف. الجمعية التونسية لأمراض التوازن تنظم اليوم وغدا تظاهرة رياضية وصحية تحت عنوان خطوات التوازن في دورتها الرابعة. نائب رئيس الجمعية الدكتور سمير بن سليمان أكد أن التظاهرة تتضمن قافلة صحية مجانية ستوفر استشارات وتوجيهات طبية لفائدة المواطنين حول هذا المرض. في أخبار العالم، استشهد سيدة فلسطينية حاملة اليوم متأثرة بالإصابة برصاص قوات الاحتلال جنوب قطاع غزة. وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف تزامنا مع إطلاق النار شرقي مدينة دير البلح ومخيم البريج وسط قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع أن تنتهي الحرب مع إيران قريبا جدا، مرجحا في الوقت نفسه أن يكون انتهاؤها بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. ترامب كشف أن طهران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: Samedi tout.
4: News et sport.
3: Musique au rythme.
4: Tunis, Achiet Sept. Malaab, Qaad, Farhida ou Kharjet. Chouarana ou Jaouna. Achiet Koul Sept. Fi Samedi tout.
5: مرحبا بكم من جديد في ساندي تو. بدينا معكم الخمسة، نتواصلوا الثمانية متاع الليل أكيد مع المتابعة الرياضية. توصلكم تحية كامل الفريق، نزار الورتيني في الإخراج التقني، حمزة العراكي في الإخراج الرقمي، عاطف زنيدي في الأعداد. منحمام معكم حتى الثمانية متاع الليل. أكيد برشا وقت لكرة اليد، برشا وقت لنهائي البطولة الإفريقية للأمم في صنف الأواسط. بعد 12 دقيقة 23 ثانية في انتظار يوصلنا صوت زميلنا حسام قوبعة، ناخذ معاه النتيجة النهائية لمباراة نادي ساقيت الزيت اتحاد منزل تميم بتبيع الجولة الثانية من بطولة قسم النخبة. نشوفوا إذا كان حاضر حسام قوبعة من ساقيت الزيت قبل ما نرجع من جديد الفوزي بن سالم. خلنا نرجع الفوزي بن سالم، نرجع للكوت ديفوار أكيد مع نهائي البطولة الإفريقية للأمم في كرة اليد. مباراة صعبة الحقيقة، زوز منافسين الأبرز على مستوى القارة، المنتخب التونسي والمنتخب المصري. فوزي مرحبا من جديد.
6: مرحبا بك منى، نعود من جديد الى قاعدة كوت ديفوار. التعادل 22 في توقيت 14 دقيقة لعب، مازال برشا وقت، برشا وقت، وبطبيعة الحال يعني تم برشا تقلبات في اللحظات الأخيرة في هذا الشوط الثاني. كنا خلينا النتيجة يعني المنتخب المصري متقدم 2 فارق، يرجع المنتخب بعد المرحلة الأولى 19-19 ثم 20-20، ويرجع المنتخب المصري 22-20، لكن المنتخب التونسي يرجع 22-22. حاليا التعادل بين زوج منتخبات، خاصة ترجع الفورمة مع دخول ممتاز من ملياك البرجي. أنا كنت باش نقول يلزم الياس البرجي يستفيق، يلزم الياس البرجي يستفيق، ويجاوبني حاليا بلقطة وتصدي ممتاز المنتخب الوطني التونسي. الياس البرجي يلزم يستفيق ويعاون زملائه، لأنه ما هوش قاعد في الحقيقة، ما هوش مرتوب اللي عاودنا به، الياس اللي بورجي يرجع ما تتبر يد شتيل يد شتيري ما تتبر فهد درغاب فهد درغاب إلى رعد حفار رعد رعد رعد رعد والتصدي من الحارس لكن يربح 9 أمتار يربح 9 أمتار يربح 9 أمتار بعد التصويب الأخير من علي بن ناوى بعد التصويب الأخير من علي بن ناوى يربح 9 أمتار المنتخب الوطني التونسي يرجع الأسبقية الآن مهدي مهدي يد شتين يد إلى مهدي إلى فهد درغاب فهد برافو يا فهد ممتاز يا فهد الهدف 23
5: في توقيت فوزي فوزي بنس باهي تو نرجعوا لفوزي بن سالم نذكر في توقيت 15 دقيقة 5 ثواني منذ تلاقى الشوط الثاني في مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب المصري نهائي البطولة الإفريقية للأمم في صنف الأواسط 22 مقابل 22 بعد 15 دقيقة 23 ثانية منذ تلاقى الشوط الثاني شوط أول كان للمنتخب التونسي 14 مقابل 11 خلنا نمشي سقيت الزيت ناخذوا نتيجة مباراة الجولة الثانية من بطولة قسم النخبة مباراة نادي سقيت الزيت اتحاد منزل تميم حسام أهلا وسهلا مرحبا بك من جديد
3: شكرا مجددا منى منذ قليل انتهى لقاء قاعة سقيت الزيت على نتيجة 39-25 لصالح سقيت الزيت أمام الاتحاد الرياضي التميمي بعد ما أنهى سقيت الزيت الشوط الأول 19-11 لصالحه والأسبقية الفارق في الأهداف يغني عن كل تعليق كان في فسحة سقيت الزيت أكيد الأهداف مختلفة الفوارق مختلفة ضد كيف سقيت الزيت يلعب من أجل المراتب الأولى من بداية الموسم والاتحاد الرياضي التميمي أكيد بيحب يضمن البقاء والموسم متاعه مازال طويل
5: شكرا لك يعطيك الصحة حسين بتبيع عن ذكر الأولوية ديما لنهائي البطولة الإفريقية للأمم في كرة اليد في انتظار يرجع لنا صوت فوزي بن سالم من الكوت ديفوار نذكر 16 دقيقة 17 ثانية 23 مقابل 22 للمنتخب المصري ضد المنتخب الوطني التونسي هذه كرة راجعة من علي بن ناوى علي بن ناوى تمشي المهدي تبر مهدي تبر والناجحة ناجحة ناجحة الكرة الأخيرة يعدل المنتخب الوطني التونسي عن طريق اللاعب إياد الشتالي إياد الشتالي عدل 23 مقابل 23 في 16 دقيقة 42 ثانية منذ انطلاق شوط المباراة الثاني نذكر فترة أولى للمنتخب التونسي أمام المنتخب المصري 14 مقابل 11 بتبيع المنتخب التونسي اللي فاز في 5 مقابلات متاعه 3 مقابلات في الدور الأول الربع النهائي ضد منتخب الكونغو ديمقراطية والدور النصف النهائي ضد المنتخب النيجيري ويرجع المنتخب المصري ياخذ من جديد الأسبقية عن طريق مصطفى باسيوني ترجع كرة للمنتخب الوطني التونسي فما الخطأ هذايا ترجع معاكسة في الهجوم المعاكس بطبيعة تضيع يلزمك تقبل يسجل ويدعم أسبقيته المنتخب المصري يدعم أسبقيته المنتخب المصري عن طريق يحيى الكردي زوز أهداف فارق 25 مقابل 23 في توقيت 17 دقيقة 39 ثانية منذ انطلاق شوط المباراة الثاني خلنا نرجع مباشرة للكوت ديفوار نرجع لمبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم في النقل والتعليق فوزي مرحبا من جديد
6: مرحبا مناوز ومعذر على هذا الانقطاع 18 دقيقة لاعب 20 ثانية في هذا الشوط الثاني وهذه كرة هذه كرة غلط في الياس البرسي 26-24 للمنتخب المصري يرجع المنتخب المصري هذا ما يتبر بينه وبين مصر جمهور وضربة 7 أمتار 7 أمتار لمصطفى جبور 7 أمتار لمصطفى جبور قلت المنتخب الوطني التونسي اليوم في الحقيقة وقولوها صراحة ما لقاش الدعم من الحارس البرجي أو محمد شفتوب إن شاء الله يستفيق في اللحظات الأخيرة إن شاء الله يستفيق في اللحظات الأخيرة لأنه برش الكرات قاعدة تتسجل في اللحظات الأخيرة وبطريقة سهلة نسبية مجنم مجنم مجنم مجنم يستطيره الحارس عمر الزمان الحارس عمر الزمان يدخل مكان الحارس مصطفى بيومي وينجح في التصدي لضربة جزاء اللي يتم مجنم ترجع الكرة مجزية للمنتخب المصري 19 دقيقة 20 ثانية 26 24 للمنتخب المصري 26 24 للمنتخب المصري ترجع عن طريق اللاعب محمد الكردي. محمد الكردي دخوله أعطى إضافة كبيرة للمنتخب المصري. هذه كرة تمشي على مستوى الجناح ينجح اللاعب مصطفى البركة. مصطفى البركة ينجح من تسجيل هدف رقم 27. الفارق اللي كان عند تونس 3 أهداف ولا عند المنتخب المصري 3 أهداف. 27 مقابل 24 في 20 دقيقة لعب 10 دقائق يفصل عن نهاية المباراة. ترجع الكرة مهدي تبر. مهدي تبر يدخل حسين بوسوسية. يدخل بوسوسية. مهدي تبر لا ترجع الكرة تمشي علي بنياوة. علي بنياوة واحد الدفاع موجود بالدفاع المنتخب المصري عن طريق اللاعب احمد عمر. ترجع تسنى عمتار. مهدي تبر مصر جمهور يمشي ياخذها رائد حفار. رائد الى بوسوسية. بوسوسية يحاول التصوير من بعيد لكن ينجح ياخذ 9 امتار المنتخب الوطني التونسي. والفزمور مهدي تبر يحاول المرور والكوره ماشي بالكوره يرجع المقارب المنتخب المصري. ترجع الكوره للمنتخب المصري. المنتخب المصري قاعد يرفع في المساحه قاعد يربح في برشا كرات قاعد يستغل في اخطاء دفاعيه اللي قاعد يقوم بها المنتخب المصري. وهذا التصدي 7 امتار 7 أمتار جديدة للمنتخب المصري 7 أمتار للمنتخب المصري 7 أمتار للمنتخب المصري اللي عنده كرة حاليا اللاعب يوسف بلوا قاعد المنتخب المصري. يوسف يناموا الكرسي ينجح لأول مرة يوصل الفرق إلى 4 أهداف لكن هذه المرة للمنتخب المصري في توقيت 21 دقيقة 30 ثانية. المنتخب المصري يمر للسرعة القصوى. مهدي تبر وصف جمهور قاعد يحاول وصف جمهور ريان بن فرج يدخل في هذه الأولى. مهدي تبر ريان بن فرج ريان مهدي تبر اليد الشتين مهدي بن فرج إلى وصف جمهور. وصف جمهور ينجح وصف جمهور ينجح في تسجيل هدف رقم 25 28 25 مازال عندنا برشا وقت المهم تداول الاخطاء اللي قاعدين تشوفوها على مستوى الدفاع. 28 25 22 دقيقه 10 ثواني في هذا الشوط الثاني. المنتخب المصري يحاول عن طريق اللاعب علي عبد الرحمن يربح 9 امتار للمنتخب المصري 9 امتار. علي عبد الرحمن يوسف احمد عنده الكره حاول المرور والتصدي لكن قبلها 9 امتار للمنتخب المصري 9 امتار للمنتخب المصري عنده كره حاليا. يوسف احمد حاول المرور الى لولوا يمشي على مستوى الجناح امامه علي بناوة والياس البرشي برافو الياس. الياس البرشي سوى مستحق المنتخب سوى مستحقه. مهدي ضايعه ضايعه تصدم بالقائم كان خرج وجه لوجه لكن تصويرته تصدم بالقائم وترجع للمنتخب المصري. 28 25 23 دقيقة لعب 10 ثواني في هذا الشوط الثاني. والكرة 9 امتار للمنتخب المصري 9 امتار للمنتخب المصري. يقول الحكام الإيفواريين 9 امتار للمنتخب المصري. ترجع الكرة من جديد للمنتخب المصري 9 امتار حاليا. قاعد المنتخب المصري يوسف بلوا يحاول المرور ويرجع 9 امتار جديد 9 امتار جديدة. لما نرجع واضحة من المدرب سامي السعيدي يطالب بالدفاع باش يقف منيح هذا التصويب وياس البرشي يتصدى ياس البرشي هذه المرة يتصدى. ترجع الكرة مهدي تبر مهدي تبر يجب نحاول نستغلوا كل الكرات على مستوى الهجوم. ترجع الكره تمشي الى حمزه والاعتراض من اللاعب علي عبد الرحمن. الاعتراض من علي عبد الرحمن تمشي مصر جمهور 9 امتار للمنتخب الوطني التونسي 9 امتار للمنتخب الوطني التونسي. مازال عندنا الوقت 24 دقيقه 20 ثانيه 28 مقابل 25. تم صراع قوي بين المدرب سامي السعيدي من جهه وايضا طارق محروس من جهه ثانيه. سامي السعيدي يطلب من مهدي الدبر انه يوخر شويه ارجع. هيا بوفراش، هيا مهدي الدبر، مهدي الدبر ايه الشتاري حاول المرور بينه وبين علي بناوة. يربح 9 امتار، 9 امتار للمنتخب الوطني التونسي. مستجمور مهدي تبر، مهدي تبر، ريان بوفرج، ريان مهدي تبر يحاول المرور، يحاول التصفيق. الدفاع حاضر، مجهود بدني كبير قاعد يدير المنتخب الوطني التونسي مع لاعبي المنتخب المصري. ما تنساش الكوره المستجمور، والحكم يقول 9 امتار للمنتخب الوطني، 9 امتار للمنتخب الوطني. يكفي الثاني، وقت مستقطع يطلب المدرب طارق محروس، وقت مستقطع يطلب المدرب طارق محروس، لانه ثم ربما ما ثماش وقوف كذا يشوف على مستوى الدفاع. برشا وقت مستقطع المنتخب الوطني التونسي يلزم يوم مطالب باستغلال اللحظات الاخيره. استفاقة الياس البرجي كانت متأخرة نسبيا، تفضل لجوز كرات متتالية، لكن في المقابل ضيعنا برشا كرات على مستوى الهجوم، ضيعنا برشا كرات. المنتخب المصري منتخب قوي ومنتخب عتيد خاصة على مستوى الهجوم وأيضا على مستوى الدفاع. والمنتخب الوطني التونسي قاعد يبني في مجهود بدني كبير وكبير جدا لحظات الأخيرة. باش نسالف اللعب في 9 امتار للمنتخب الوطني. قريب الناوي مستجمور، وكذلك البحري عنده الكره باش يرجع الكره للعب. ثم ريان بن فرج مستجمور، ريان بن فرج اياد الشتاني، يلا يا ريان الى اللاعب علي بن ناوي. علي بن ناوي، مهدي تبر ما هوش قاعد يقف الحلول. تسرع كبير وترجع الكره التونسيه. تسرع في اللحظات الاخيره التصوير من بعيد، قاعدين نلعبوا ضد النتيجه ضد الوقت اللي قاعد يقترب من النهايه. مهدي تبر والتصوير ضايعه من مهدي تبر، هذه ثالث كره ضايعه على التوالي من المنتخب الوطني التونسي. 28 25 للمنتخب المصري اللي يرجع بقوة في اللحظات الأخيرة ويعدل النتيجة في مرحلة أولى في المرحلة الثانية. والمنتخب يضيع، وهذه كرة وتصدي من الياس البرجي. مهدي تبر يعكس الهجوم، ريان بوفرش يا ريان ما تقدرش تصدر. والتصويب ممتاز العربي، ممتاز الكرة الأخيرة من المنتخب المصري، والفارق يصبح 4 اهداف كاملة، 29 مقابل 25. ضيعنا 4 كرات على مستوى الهجوم، قبلنا 4 اهداف. اياد الشتاري، مهدي تبر، ريان، حمزه البحري. مهدي تبر يصوب من بعيد، ينجح مهدي تبر هذه المرة. 29 بلغ 3 دقائق من نهاية الوقت القانوني، بل 3 دقائق المنتخب المصري متقدم 29 مقابل 26. المنتخب المصري يعود من بعيد يعدل ثم يحمل الأسبقية، وهذه كرة ضايعة من المنتخب المصري، ضايعة من المنتخب المصري. يلزم يستغل بسرعة هذه الكرة. مهدي تبر يلا يد شتاني، مهدي إلى ريان يصور من بعيد، يقدر الحارس ويربح 9 امتار. وقتين ضد الشكون، ضد اللاعب عبد الرحمن، قتين ضد عبد الرحمن. مش كمل المنتخب المصري، كمل منقوص من لاعب. المنتخب المصري مش كمل منقوص من لاعب. هذه كرة المنتخب الوطني التونسي، مازالوا 2:25 2:25 ما يلزمناش نرموا المنديل. مهدي الدبري يطالب زملائه بالتقدم، المنتخب المصري منقوص من اللعب، منقوص من اللعب. محمد عبد الرحمن اللي تم استبعاده منذ قليل يكشف تاني. مهدي تبر، مهدي تبر الى ريان بنفرش، ريان بنفرش يبدل في لقطه فنيه، يمشي مستوى الجناح وقف مليح. كوره ضايعه مره اخرى، كوره ضايعه من اياد الشتاني على العرض، ترجع من سيد المنتخب الوطني. مهدي تبر، مهدي تبر، اياد الشتاني، اياد يرجع المهدي، يرجع المهدي، ريان بنفرش يرجع، ريان يرجع، ريان 29 27 مازالوا 60، مازالوا 60 على نهايه المباراه، مازالوا 60 على نهايه المباراه. كل شيء ممكن، كل شيء ممكن، كل شيء ممكن لحد الان. 29 27 ضيعنا برشا كرات في الخمس دقائق الاخيره، كان ممكن النتيجه تكون مغايره ونبقاوش في هذه الوضعيه. ضد اهداف فارق للمنتخب المصري. يرجع راعي حفار للتشكيله الاساسيه معاه حمزه البحري الى جانب عيب النوى، مهدي التمريات الشتاني وكذلك ريان بنفرش. ترجع الكرة للمنتخب المصري، المنتخب المصري عنده كرة حاليا. المنتخب المصري الدفاع المتقدم يعتمدوا المنتخب الوطني التونسي، الدفاع المتقدم. هذه كرة والمخالفة في عمتار المنتخب المصري، المخالفة للمنتخب المصري. ترجع الكرة مصرية، يحاول المرور، وقف مليح مصطفى جمهور وكذلك علي بناوة وكذلك اللاعب ريان. ريان ترجع الكره للمنتخب المصري، تسعة امتار في محاوله اخرى، وتسعة امتار جديده للمنتخب المصري. قاعد يربح في برشا وقت المنتخب المصري، قاعد يربح في برشا وقت. وهذه كره ينجح اللاعب محمد الكرسي في التشكيل، تقريبا خمسه اهداف تنزلهم بنفس الكيفيه. الكرسي والتشكيل مقابل 27 في 29 دقيقه لعب في هذه المقابله. وعلي بناوي يسجل، يسجل علي بناوي 30 28 29 دقيقه، اقل من 50 دقيقه، 30 مقابل 28، 30 28 مع كره حاليا. الدفاع المتقدم للمنتخب الوطني التونسي، وهذه الكره للمنتخب المصري، ينجح المنتخب المصري 31 28 عن طريق اللاعب يوسف السيد. مهدي تبر، مهدي تبر يربح، مهدي تبر في عمتار والتسجيل، التسجيل ضد اللاعب حمزة المرسي، التسجيل ضد حمزة المرسي، وأقل من 60 ثانية. تقريبا المنتخب الوطني يعني صرنا الدور النهائي في أخطاء فدائية على مستوى الدفاع وعدم تركيز على مستوى الهجوم في العشر دقائق الأخيرة من المباراة. العشر دقائق الأخيرة رجع فيها المنتخب المصري باش ياخذ الأسبقية ويعدل وياخذ الأسبقية. هذا علي بناوي يسجل، يسجل علي بناوي 31 مقابل 29، 31 29، 10 ثواني على نهاية المباراة، 10 ثواني. مبروك لمصر، حظ أوفر للمنتخب الوطني، كرة ضايعة. والمنتخب الوطني يتوج بالبطولة الإفريقية بعد انتصاره على المنتخب الوطني التونسي 31 مقابل 29. المنتخب الوطني التونسي يعني برشا أخطاء في الشوط الثاني على مستوى الدفاع، على مستوى الهجوم. حراس المرمى اليوم ما عاونوش المنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله بالتوفيق. المهم هو أنه هذه المجموعة يجب الاحتفاظ بها، لانه عندنا مجموعه طيبه وطيبه جدا. مصر بطل افريقيا مره اخرى، والمنتخب الوطني التونسي ينهزم في هذه اللحظات الاخيره. منير رجع لك الخط، وان شاء الله الاستجوابات تلقاهم بعد بطبيعه الحال في المواعيد القادمه.
5: فوزي فوزي فوزي، مازلنا مواصلين فوزي معك، مازال عندنا برشا وقت. ميسالش نقولوا برافو للمنتخب الوطني التونسي، بعض الجزئيات الصغيره هي اللي حكمت في مباراه اليوم. عندك المجال مفتوح، تطلب الكلمه وقت اللي تحب فوزي. اكيد
6: مفتوح، تفضل. حاولوا ناخذوا استجواب للاعبين وكذلك الإطار الفني يبقى الخط مفتوح.
5: يبقى الخط مفتوح معك فوزي. نذكر تتويج المنتخب المصري بلقب البطولة الإفريقية للأمم في كرة اليد بعد انتصاره على المنتخب الوطني التونسي بنتيجة 31-29. توجع شوية الهزيمة بالحق كيف ما قال فوزي، بعض الجزئيات كيف ما قلت هي اللي حكمت في مباراة اليوم. جيل هذايا مواليد 2006-2007 لاعبين مازالوا صغار، فما زاد شكون مواليد 2008، فما لاعب ولا زوز لاعبين من مواليد 2008. برافو للنخبة الوطنية، برافو على اللي قدموه، شوط أول ممتاز. لكن كيف ما قلنا كيف ما قال زيد محللنا سي عبد الستار العرفيوي، ديما راهو المفتاح متاع المقابلات في الدفاع. عملنا أخطاء دفاعية في الشوط الثاني، كان فما أخطاء فنية زيد كيف وكيف ما زيد لاحظنا ممكن حراس المرمى اليوم الياس البرجي محمد شبشوب ما كانوش حاضرين كيف ما كانوا في المقابلات اللي تعديوا. مبروك للمنتخب المصري، حظ أوفر للمنتخب الوطني التونسي، 31-29 هي نتيجة مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا في كرة اليد في صنف الأواسط. خلنا نرجع لمحللنا سي عبد الستار العرفاوي، توجع شوية الخسارة متاع اليوم، زوز أهداف فارق رغم أنه المنتخب التونسي كان حاضر في الشوط الأول 14-11، لكن كيف ما قلنا أخطأ وبعض الجزئيات هي اللي حكمت في نتيجة اليوم. سي عبد الستار مرحبا من جديد.
7: مرحبا منى، مرحبا بالسيد المستمعين، مرحبا بالناس كل، ان شاء الله نحاولوا نوضحوا اكثر ما يمكن ان شاء الله.
5: شو اللي ما مشاش في الشوط الثاني بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي؟ قلت بعض الجزئيات هي اللي حكمت اليوم في مباراه الدوره النهائي.
7: اكيد منى، لما يكون في نهائي اكيد باش يكون فما ضغط على اللاعبين وباش يكون فما تسرع، خاصه كي نعرفوا احنا معناها بنسبة معناها الأهداف، كي نشوفوا احنا معناها فارق هدفين اللي هو على كل احنا نقولوا حاجة بركة، اللي كونوا بالنسبة للشباب متاعنا فما حاجات اللي يلزم أكثر واقعية، خاصة كي نجيو نشوفوا نلاحظوا تسرع في الهجوم ولا في التصويب، هذا هو ناتج على أساس كونوا يلزموا يكونوا أكثر واقعية في الهجوم متاعنا. ما نتسرعوش، صار الأخطاء على مستوى التسرع، هذا خلينا معناه نهزمه فارق نقطتين.
5: المواليد 2006-2007 وفما زاد حتى زوز ملاعبية هو من مواليد 2008، الجيل هذايا اللي يلزمنا نستحفظوا عليه، خاطر ممكن برشا من الأسماء هذوما غدوة باش نلقاوهم في المنتخب الوطني التونسي للأكابر. شنو نقولوا لهم سي عبد الستار، وانت كنت لاعب وانت مدرب وانت مؤطر؟
7: شوف بالنسبة للنهائي اليوم نحاولوا نبنيوا عليه، على خاطر إذا طبعا. احنا كنا في البداية الناس كانت معناها مش عاطي أمل 100% اللي كنا باش نفوزوا، بقى اليوم قطع نظر على كل شيء، لقينا حاجات إيجابية نكملوا نبنيوا عليها، خاصة كي نشوفوا احنا يلزم معناها مقابلات في مستوى عالي باش اللاعب يعرف يلعب على معناها لما يكون فيه ضغط، ولما يكون فيه ضغط نتيجة ووقت، هذوما كل عوامل نبنيوا عليهم الشباب هذا، يعطيهم الصحة ما قصروش حاجة بركة، يلزمنا نكملوا نواصلوا العمل، خاصة نزيد نأكد على مستوى يكون على مستوى التكتيك اللي كيفاش نقدروا نلعبوا بأكثر حنكة أو بأكثر رزانة ونحاولوا نقلصوا أكثر ما يمكن من الأخطاء.
5: هذا أكيد بالمقابلات، هذا بالاستعدادات، هذا يزم يكون فما برشا مقابلات، نستحفظوا على الصغيرات هذوما، على الوليدات هذوما. يعطيك الصحة سي عبد الستار العرفيوي، شكرا ليك، نتلقاو نهار الاربعاء ان شاء الله ستورة
7: إن شاء الله.
5: العدد الاول من هون زون في توقيت جديد نهار الاربعاء من ماضي ثلاثة للاربعاء
7: ان شاء الله.
5: يعطيك الصحة، شكرا ليك، شكرا ليك سي عبد الستار العرفاوي. نذكر تتويج المنتخب المصري بلقب البطولة الافريقية للامم في صنف الاواسط بعد انتصاره على المنتخب الوطني التونسي 31-29. خلنا نعمل اتليلة الفوزي نجربه اذا كان حاضر فوزي والا لا، نعرف الملعبي فوزي. مرحبا مرحبا فوزي.
6: منى ما معيش جوابات بطبيعه الحال، لانه الان سيتم تتويج المنتخبات المشاركه، يعني مباشره سيتم تتويج المنتخبات المتوجه بطل افريقيا، المنتخب المصري، المنتخب الوطني التونسي هو بالمرتبه الثانيه، والميداليه الفضيه والميداليه البرونزيه للمنتخب النيجيري تحت اشراف رئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد السيد منصور ريمو، هو يقول تتويج المنتخبات المشاركة. أنا قاعد نمشي من الجهة اليمنى، المنتخبات كلها خرجت من الجهة اليسرى، بطبيعة الحال في الانتظار أكيد للتجوبات بعد شوية. نذكر السادة المتابعين في نتيجة نهائية للمباراة 31-29 المنتخب المصري أمام المنتخب الوطني التونسي، ونذكر كذلك منى أن مباشرة بعد هذه البطولة بطولة الأواسط ستنطلق بطولة الأصغر اللي بتبدأ يوم الثلاثاء وبتتواصل إلى غاية يوم 22 سبتمبر الجاري. إن شاء الله كالعادة بتكون عندنا متابعة، نقول برافو منذ لحظات منى رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد ايضا الاطار الفني وكذلك اللاعبين كانوا ملمومين في وسط القاعه، ثم كلمات تشجيعيه كبيره، وبالفعل هو لازم نشجعوا هذا المنتخب، هذا المنتخب اللي قدم مباراه وبطوله طيبه جدا، واليوم يعني قدم مستوى جيد، صوت اول ممتاز، لكن الصوت الثاني هنا كبر المنتخب المصري خلاته ربما يتخلى الدقائق الاخيره بس عدد، وكذلك يرجع في نتيجة المباراة. بعد شوية منا تبدأ عملية تتويج المنتخبات المشاركة، رجعت الخط بانتظار أن تبدأ عملية التتويج.
5: يعطيك الصحة فوزي، نسمعوا نغم احنا في الأثناء، وأكيد تطلب الكلمة وقت اللي تحب ناخذ استجوابات ما بعد مباراة المنتخب الوطني التونسي المنتخب المصري، نذكر 31-29 للمنتخب المصري أمام المنتخب الوطني التونسي.

0: نرجعوا لك فوزي من جديد، نرجعوا للكوت ديفوار اللي مبعوثه الاذاعه التونسيه. فوزي بن سالم مرحبا يا فوزي.
1: شكرا لك مناسب سعيدي يقولوا برافو للمنتخب الوطني، عندنا عناصر متميزه جدا لكن يوجد جزئيات على الاقل في العشر دقائق الاخيره اللي حسبت اللقاء في المنتخب المغربي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل شيء. عملنا شوط ممتاز، خرجنا فايزين فارق 4-2. مالوريزمون اللي عمل الفارق هو لونتام تاع لا ديزيام ميتون، كانت خايبه برشا. وصلنا عليه هذا في حجرات الملابس، قلنا نفسخوا الشوط الاول ونعاودوا نرجعوا 0-0. كانت عندنا اولويه على مستوى العدد، معناها كنا 6-5. مالوريزمون ضيعوا الكره الاولى هذيك، ونزيد ياخذوا دوميلوز، دونك يكونوا هما خمسه يتولي عندهم الكره بسته واحنا بخمسه. هذاك اللي اعطانا حقيقه بدايه الشوط الثاني خايبه برشا، ضيعنا فيها في 3 دقائق و47 دقيقة غير في الوقت، نقدر احنا كسبنا 4-0 في الوقت هذاك. وقت المنتخب المصري خلى علينا سوندون بسيكولوجيك، مي رجعنا عاودوا خلى علينا فارق هدفين ورجعنا وعدلنا، وجاتني الكورة تقريبا في 20-20 21-21، جاتنا الكورة نتاع 22-21. يلا غالبنا لوريزمون شوية تسرع، أخطاء في كيس الفردية الجماعية ممكن زاد احنا في كيس حاجة كوم سا هي الرياضة. حبينا اليوم نفرحوا بالكيس المصرية، حبينا نروحوا بالكيس الأفريقية، هي الجيل هذا قاعد يخدم عندي مدة. حبينا يخرج على الأقل التتويج، نحب الحقيقة نشكرهم الكل، تعبوا في الكامل الحقيقة، جاوا عازمين أنهم يلعبوا النهائي باش يكونوا مع المنتخب المصري. لما لازمهم ما حالفنيش الحظ في كونتراس الاسبور، لازمهم شباب فلوس لازم يكونوا فرحانين بالروايح من الزواج روبيير، مانيش باش ناخذوا اون فا كونتينيو ترافايي. المجموعه هذه مازالت عندها بطوله عالم في شهر جوان، يكملوا يخدموا على روايحهم وفيهم عديد العناصر ان شاء الله اللي يدربوهم في المنتخب الاول على شباب. وفي الاخر لازمهم يقعد كان الرابح اللي تذكر والمتوج هو اللي تذكر. دونك هذيك هي الرياضة وإن شاء الله نحاول إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة سامي السعيدي، أنا موجود مع سامي السعيدي هنا في الممر اللي عمله المنتخب المصري، لأن يعني المنتخب الوطني التونسي باش يدخل حاليا لأرضية القاعة باش يتم تتويجه بالميدالية الفضية. تبقى معنا على الخط بعد شوية ونرجعوا كذلك لاستجوابات اللاعبين والإطار الفني للمنتخب الوطني.
0: يعطيك الصحة فوزي بن سالم، سمعنا الناخب الوطني سامي السعيدي. نرجع للموسيقى نزار، وديما نقعدوا نتواصلوا مع الكوت ديفوار كل ما يكون فما جديد، أكيد بعد نهائي البطولة الإفريقية للأمم في الصنف الأوسط.

0: نرجع من جديد للكوت ديفوار، نرجع الفوزي بن سالم اكيد في استجوابات ما بعد مباراه المنتخب التونسي المنتخب المصري. فوزي
1: شكرا لك منى. وائل جلوس ريناك اللوب ربما انت الجامعي السعيدي يعني خاصه في الشوط الثاني ما بقومش راضيين على الاداء في بعض الفترات في الشوط الثاني.
2: صحيح معناها في بعض فترات اللقاء معناها عطينا في باساج جديد جزئيات صغيره معناها هي اللي حكمت في الماتش. الولاد معناها يعطيهم الصحه ما قصروش عملوا ماتش كبير برشا تلقى معناها ذاك هو السبور فيه الربح وفيه الخساره اكسبيريونس معناها يتعلموا منها باش ياخذوا منها اكثر الاكسبيريونس وان شاء الله معناها نشوفوا منهم اكثر عدد منهم في الاكابر ذاك هو معناها الاهم من كل شيء.
1: وجنية النقاط ربما اللي خلت المنتخب المصري يرجع في النتيجة
2: كما حكيت لك معناها لونتان نتاع دوزيام ميتو معناها كانت خايبة شوية قبلنا معناها 4 أهداف في ظرف 3 دقائق باساج جديد معناها صغير استغلوه فيما يلزم.
1: يعطيك الصحة وائل. فقدت نحب نقول راهو المجموعة هذيا يجب نتلهو بها يجب نواصل العمل معها لأنها عندها إمكانيات وبرش لاعبين بالحقيقة وائل اللي تألقوا بالبطولة هذه وخاصة سواء في مباراة اليوم أو في بقية المباريات الأخرى.
2: صحيح معناها في برشا عناصر باهية المجموعة هذه كما زاد شاركنا في الجماد ولعبنا كونتر ديزيكيب سنيور وقدموا أداء معناها محترم برشا وأداء كبير برشا جا معناها ليزونترونور نتاع ليزيكيب أدفيرس اللي لعبنا لهم جاءوا حيالنا معناها على الخدمة اللي خدمناها مستقبل كما قلت لك قدامهم لازم يشدوا يخدموا على رواحهم. النتيجة مش مهمة معناها خسارة يتعلموا منها الصغيرة هذوما هذه هي معناها الاكسبيريونس كيفاش تجيب اللي ماتش اللي كيما هكا كيف تحط في السيتياسيون كيفاش ترجع كيفاش غيره وان شاء الله نشوفوا منهم اكبر عدد معناها في المنتخب الاكابر نهار اخر ان شاء الله.
1: يعطيك الساعة وائل جلوز بطبيعة لاعبي المنتخب الوطني التونسي منادقنه إلى حضورات الملابس أكيد نستناهم وقت يخرجوا على الأقل ناخذوا عنصر أو اثنين نحكيه معاهم على مقابلة اليوم وعلى المشاركة بين البطولة الإفريقية. حبيت تحية كبيرة في الحقيقة منا لكامل الإطار الفني بداية مع إبراهيم لاغا ثم خذها سامي السعيدي مع وائل
0: قبل فوزي فوزي قبل سامي السعيدي ما ننساوش رياض البدوي بدينا مع رياض البدوي بعد ابراهيم لاغا وبعد سامي السعيدي وائل جلوس تفضل.
1: نعم وما ننساوش كذلك مدرب الحراس فارس غمان اللي باش يواصل المشوار باش يبقى لهنا في ابيجون فارس لانه باش يبقى مع حراس منتخب الصغر ماهر موصوف كذلك الاخصائي العلاج الطبيعي من استشهد عدنان العويان اللي عمل مجهودات كبيره كبيره في الحقيقه عدنان خاصه في ظل الاقامه السيئه اللي ريناها في البطوله الافريقيه وكذلك شكل مقدده مرافق الفريق بطبيعه الحال ثم بعض الجماهير. صحيح كانوا يمنوا نفس انه المنتخب يتوج اليوم بالبطوله الافريقيه اما ما تصورش اللي الصغار اللي جاوا من كل بلاصه في ابيجان ويتابعوا في المباراه بازياء المنتخب الوطني التونسي ما همش فرحانين بعناصر المنتخب الوطني التونسي لحظات واكيد مش يكونوا معايا لاعبي المنتخب مولاي. فقط مره اخرى نحب نحيي طاقم التحكيم التونسي الاختين حدي عليه وسحر حقي اللي قدموا بطولة متميزة واليوم كانوا أداروا النهائي التغيير بين نيجيريا وأنغولا وبطبيعة الحال باش يبقاو هذا الثنائي إلى حدود البطولة الإفريقية للأساس.
0: يعطيك الصحة فوزي إن شاء الله نخلطوا بطبيعة قبل نشرة الأخبار. مبروك للمنتخب المصري تتويجه بلقب البطولة الإفريقية يعطيه الصحة سامي سعيدي وائل جلوس كامل الإطار الفني الإضافة متاحهم واضحة ما ينكرها حتى حد. شكرا بطبيعة لرياض البدوي شكرا لإبراهيم لاغا على ما قدموه للمنتخب هذية. خسرنا ممكن بطولة بسبب قلة التركيز التسرع، لكن ربحنا مجموعة قادرة نخرجوا منها برشا ملعبية للمنتخب الأول. المطلوب تو البناء على ما وصلت ليه بتبيع المجموعة هذه، المطلوب زيادة توفير الإمكانيات، توفير الإمكانيات اللازمة لتقديم مشاركة متميزة في بطولة العالم القادمة. الاستعداد لبطولة العالم يبدأ من توا، نذكركم 31 مقابل 29 للمنتخب المصري ضد المنتخب الوطني التونسي. نرجع للموسيقى إن شاء الله بتبيع نخلته على شوية استجوابات مع فوزي قبل نشرة أخبار الساعة ونص على إذاعة شباب. تفضل نزار.

0: للكوت ديفوار. نرجعوا لفوزي بن سالم اكيد باقي مع استجوابات ما بعد نهائي كاس امم افريقيا في صنف الاواسط. فوزي مرحبا من جديد.
1: مرحبا بك منى الغالب. يعني انا قاعد قدام المأوى اللي يتعدى الحجرات الملابس لاني من نجم تدخل داخل لانه الريزو خايفيه ما عادش نجم ناخذ معايا الاستجوابات في المباشر، لكن انا باش نحاول ناخذ معايا في عدنان العويان رئيس الوفد اللي بطبيعه الحال عمل مجهودات كبيره كبيره كبيره في ظل الظروف اللي مر بها المنتخب، لانه الاقامه كانت سيئه، الاكل كان سيء، لكن الحمد لله يعني المنتخب على الاقل خذا شويه راحه بعد المجهودات اللي عملتها في عدنان. لكن اليوم كنا نملي النفس انه نفرح اليوم مع المنتخب الوطني التونسي، لكن مقابله مش للنسيان وانما مقابله يلزمنا نتذكروها ونخدموا عليها.
2: والله كلامك صحيح، ذاك هو معناها كل شيء توفيق ما عند ربي. احنا خدمنا تعبنا، المجموعه كل فرحانه كانت وتخدم تخدم كانت مأمنه انها باش نهزوا التيتر هذا. ما لازم اليوم كيتي ديتاي سيتو في الدوزيام ايتو كلي وقت اللي رشعت علينا الفريق المنافس ما لقيناش الحلول. ربما هذاك هو نكتسبوا الخبره من المشاركات هذه. الفريق هذا كنا مأمنين به ومازلنا مأمنين به وباش يمشي لقدام، وان شاء الله وقتهم هو قريب، الوقت قريب. على الاقل لجاني الثمار بتاع عمل كبير برشا، ونشكر فيها هنا نحب نشكر من اللاعبين الكل، حتى حد ما بخل اليوم على المجموعه على سامحني مش نجم نكمل بمام، سامحونا الناس الكل. هو احنا نحاول باش نخدموا ان شاء الله الجاي خير. ان شاء الله الجاي خير
1: لانه في عدنان لاعبي المنتخب الوطني التونسي اليوم عدوا مقابله متميزه جدا. صحيح المنتخب المصري استغل بعض الاخطاء، استغل اخطائنا احنا باش يرجع علينا في المباراه ويرجع بالطبيعه في النتيجه، لكن ما لازمناش نخزو من هذه المقابله، لازمنا نبنيو عليها ونكملوا عليها. وزلت انا في انتظار خروج لاعبي المنتخب. تعرف منى العمر، وتعرف كذلك التجربه، وتعرف تاثر كبير قاعد تشوف فيه على وجوه اللاعبين لانهم كانوا منيو النفس بالانتصار والتتويج باللقب الافريقي.
0: فوزي
1: نرجع يبقى الخط مفتوح.
0: اي فوزي عندنا نشرة الأخبار ميسالش، مازال عندنا معاك خمسة دقائق إذا كان خلطنا على اللاعبين.
1: لا من الصعب جدا لأنهم مازالوا موجودين في حجرات الملابس. ملا بقية الاستجوابات اللاعبين إن شاء الله تلقاوها في الحصص.
0: نتلقاو ممكن بعد النشرة فوزي، ممكن نتلقاو بعد نشرة الأخبار أكيد نسمعوا الملاعبية شو كان كلامهم. 31 مقابل 29 نهاية المباراة بتتويج المنتخب المصري ضد المنتخب الوطني التونسي. نرجع للموسيقى نزار قبل نشرة أخبار 7:30 على إذاعة شباب، وأكيد نتلقاو بعد شوية ممكن مباشر من الكوت ديفوار.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: وفي عنوان نشرة تونس تحتضن النواة اليوم فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي بهدف تشجيع المؤسسات الإفريقية على الاستثمار وتوفير فرص أفضل للمهندسين الشمال للعمل خاصة في إفريقيا. استعدادات ودواوين الجامعية لتوفير مختلف الخدمات الجامعية لاستقبال الطلبة مع بداية العودة الجامعية. من الإدمان إلى الإبداع عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها بداية من اليوم دار الثقافة ابن راشق بالعاصمة. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. احتضنت تونس العاصمة اليوم فعالية المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس والدول الإفريقية. رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري أفاد بمساهمة المجلس في مرافقة 100 المؤسسات التونسية في إفريقيا طيلة 10 سنوات الماضية، ما يجعل منه منظمة رائدة في تونس وإفريقيا. كما أكد في تصريح لخولة سليتي على هامش فعالية المؤتمر الثاني للمجلس التوجه نحو اكتشاف أسواق جديدة.
6: ساهمنا في مرافقة 100 المؤسسات التونسية في إفريقيا، انتساب ما يقارب 150 مؤسسة في الكوت ديفوار، 30 مؤسسة في السنغال، عدد من المؤسسات في الكاميرون، في الار دي سي، حتى في كينيا. اليوم باش نقدموا رؤية مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ل5 سنوات القادمة، واللي مش تركز اللي عملناه في مرافقة المؤسسات في دخول الأسواق الإفريقية، اكتشاف أسواق جديدة، تطوير صادرات المؤسسات التونسية نحو هذه الأسواق الواعدة.
5: وقدم رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري خارطة عمل المجلس في السنوات الخمس القادمة تتوج بتوسيع تدخل المؤسسة التونسية في القارة الإفريقية وتشجيعها على الاستثمار.
6: في 2026 حاضر المجمع من أرقى الشركات التونسية في مجال التكنولوجيا، إن شاء الله من هنا آخر 26 تاك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وخاصة التكوين. 2027 دو كونسورتيوم أخرين في مجال الصحة السياحة والخدمات. 2028 في مجال الصناعة. 2029 إحداث من بنك دافير اللي هي مش تعاون اللي كونسورتيوم وشركات التونسية في إيجاد التمويلات لاستثماراتهم وانتصابهم في القارة الإفريقية. نخدموا على مشاريع في إفريقيا في قطاعات اللي تونس عندها سافوار فير. 2030 مش نحط ما يسمى تي بي سي هولدينغ، مش يقع إدخالها في السوق المالية التونسية وفي السوق المالية نتاع ليموا في أبيجان، ومش تكون قاطرة فعلية لتوسيع تدخل المؤسسات التونسية في القارة الإفريقية وتشجيعهم على الاستثمار ومرافقتهم في المشاريع الكبرى.
5: وعلى هامش فعاليات مؤتمره الثاني انتظم لقاء حواري حول الدور الاستراتيجي للمهندس التونسي في التحول الاقتصادي والصناعي بإفريقيا. وأفاد عميد المهندسين محسن الغرسي بوجود عدد هام من المهندسين التونسيين في القارة الإفريقية، مؤكدا أن العمادة منفتحة على كل المنظمات التونسية بما يمكن من توفير فرص أفضل للمهندس التونسي خاصة في إفريقيا.
7: العمادة فاتحة يديها لكل منظمة تونسية خاصة اللي تشتغل على إفريقيا باش ننظموا رواحنا أكثر، باش المهندس كيف يخرج ما يخرجش بشكل فردي في إطار جماعي، إطار مؤسساتي، كيف نعملوا أبيل دوفر ما ناخذوش منه كان شابيتر برا، حبوا الأبيل دوفر الكل ناخذوا احنا. اليوم تونس هي بوابة إفريقيا، كيشوفوا المهندسين التوانسة وتواجدهم تقريبا في كل البلدان الإفريقية، قصص النجاح اللي قاعدين يبنوا فيها يوما بعد يوم، هذا يدل على أنه الزخم والكفاءة موجودة في تونس. اليوم عندنا أكثر من 45,000 مهندس تونسي خارج البلاد متوزعين على القارات الكل، وأعتقد أن القارة الإفريقية فيها العدد الكبير من المهندسين التوانسة اللي يخدموا اليوم في مشاريع كبرى. اليوم رواندا تقريبا لسيرفيس نتاعها كل ديجيتال مرقبنا، هذا كل بأيدي تونسي.
5: من الإدمان إلى الإبداع عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها بداية من اليوم دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة. التظاهرة تتواصل إلى 26 سبتمبر الجاري وتهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. مدير الدار الثقافة ابن رشيق هلا حداد تضيف.
8: التظاهرة هذه تندرج ضمن توجهات وزارة شؤون ثقافية في مواجهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر واستهداف الفئات الهشة في المجتمع. حبينا من خلالها نأكدوا على دور الفنون في العلاج اللي هو في حد ذاته يحتاج لمنظومة كاملة. حبينا الفضاء الآمن والمبادرة لولا تنطلق من دار الثقافة ابن رشيق نحاولوا نعاونوا الإنسان اللي قاعد يدور في الدائرة هذه متاع الإدمان إنه يحاول يجدد ويبني روحه من خلال الفن اللي هو جزء من العلاج. التعبيرات الإبداعية والفنية الكل كما المسرح، الكتابة، الفنون التشكيلية، السينما. التظاهرة الثقافية هذه فيها عديد العروض، إن شاء الله افتتاح معرض فنون تشكيلية لمتعافين من الإدمان، باش يكون فما تقريب 60 لوحة معروضة في دار ثقافة ابن رشيق تعبر على رحلة العلاج متاعهم. وآخر نقطة اللي هي نقطة التعافي اللي باش تكون إن شاء الله اليوم، الرسالة هذه موجهة للشباب اللي يعانيوا من المرض هذا انه يجيوا بحثنا انه يشوفوا التجارب نتاع غيرهم ويحاولوا زاده ينجوا على نفس المنوال.
5: ويتضمن برنامج التظاهرة فقرات تجمع بين التوعية والثقافة والفن مع تركيز على دور الابداع في دعم مسار التعافي وتعزيز الاندماج الاجتماعي. هل حدد
8: باش يكون زاده فما افتتاحيه نتاع كتاب لمتعافي من الادمان نهار 19 سبتمبر في معرض مسرحي لمستفيدات مستشفى الرازي، تكون تقريبا بين 10 و15 نمره شخصين في دار ثقافه ابن رشيق. نهار لحد الادمان نشوفوه من منظور اخر اللي هو الادمان على الدخان، هو من اشد انواع الادمان. دونك هذيك علاش جمعيه تونسيه لمكافحه سرطان الرئه باش تقدم ان شاء الله اناتولي فيه ورشات تطبيقيه كيفاش نقلوا على التدخين عن طريق الطرق العصرية كما الوخز بالإبر. باش يكون فما طومبولا إن شاء الله في النهار هذا نهار السبت 26 سبتمبر يوم الختام، باش نعرضوا فيلم ماتشولا في دار ثقافة ابن رشيق على الإدمان من منظور السينما. باش يكون إن شاء الله في الختام فما فورم العلاج بالفن لأول مرة في دور الثقافة في تونس، باش يصير الفورم هذايا إن شاء الله باش يكونوا فيه أخصائيين، فما أطباء، فما فنانين.
5: في إطار مجهودات المندوبية الجهوية للتربية بسوسة وفي إطار سعيها الدؤوب إلى تحسين العملية التربوية والارتقاء بجودة التعليم العمومي، تم إحداث مؤسسات تربوية جديدة وصيانة عدد من المدارس والعدديات في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية الجديدة عبر تضافر جهود وزارة التربية ومكونات المجتمع المدني. المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بذرة:
9: نحن على أتم الاستعداد والجاهزية لهذا الحدث التربوي الهام اللي تنتظر فيه جميع الأسرة التونسية. سوف نستقبل يوم 15 سبتمبر 2026 142609 التلميذ من المرحلة التحضيرية حتى المرحلة الثانوية. تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الإدارية حيث تمت جميع الحركات النقل وفق للجان أحدثت في الغرض والتنفيذ لتوصيات وزارة لتحقيق مبدأ الشفافية. على المستوى البيداغوجي تم تدعيم إطار المتفقدين البيداغوجيين مما سيساهم في تحسين أداء المدرس وبالتالي تحسين أداء التلميذ والنتائج المدرسية.
5: في شأن تربوي آخر، تتكثف في هذه الفترة استعدادات الدواوين الجامعية لتوفير مختلف الخدمات الجامعية لاستقبال الطلبة مع بداية العودة الجامعية. فكرة عن أبرز تحضيرات الدواوين الجامعية للشمال والوسط والجنوب في الورقة التالية لمها الفرشيشي.
10: استعدادا لتأمين العودة الجامعية على مستوى الإيواء والإطعام وغيرها من الخدمات، انطلقت دواوين الخدمات الجامعية في إزداء خدماتها بعد جملة من الاستعدادات المكثفة شملت صيانة المبيتات وتجهيز المطاعم وتفعيل الوحدات الطبية والنفسية للطالب. مدير الخدمات الجامعية للشمال شكري العكرمي تحدث عن تطور عدد الأسرة الموضوعة على ذمة الطلبة،
11: ما يزيد على 29 ألف سرير في مؤسسات ديوان الخدمات الجامعية للشمال. تم أكثر من 1500 سرير إضافية توضعت على ذمة الطلبة في ديوان الخدمات الجامعية والمؤسسات اللي ترجع له بالنظر في 11 ولاية في الشمال. في الشمال عنا الجديد، عنا مؤسسة جامعية جديدة هي الحي الجامعي حنا بعل بسيدي ثابت اللي طاقة الاستيعاب متاعها هي في حدود 300 سرير. عنا زد كذلك التدخلات العميقة الحي الجامعي رستابي طاقة الاستيعاب متاعه 500 سرير. في منوبة عنا بناية تم تهيئتها ربحتنا في 500 سرير إضافي في المركب الجامعي بمنوبة.
10: ديوان الخدمات الجامعية للوسط انطلق بدوره في توفير خدمة السكن الجامعي والإطعام وفق المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للوسط ميلاد العبدلي.
12: الطلبة اللي دارسين بالمعاهد التحضيرية وكذلك المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وكلية الطب وكلية الصيدلة وطب الأسنان، هذوما تمكنوا من السكن الجامعي طاقة الاستيعاب في حدود 18500 سرير، منهم 4950 في شكل عقود إسداء خدمات مع القطاع الخاص تقريبا بنسبة 30%. جميع المبيتات الجامعية متاعنا تم أشغال الصيانة وهي في جاهزية تامة. بعض المطاعم الجامعية انطلق تدريجيا مع انطلاق الدروس بمؤسسة التعليم العالي.
10: ومن جانبه أكد المدير العام لديوان الخدمات الجامعية بالجنوب ذاكر الرباعي جاهزية المؤسسات التابعة للديوان خاصة منها المتعلقة بالمبيتات.
13: قدم الخدمات الجامعية لبقية الطلبة المرسمين بمؤسسة التعليم العالي بسبع ولايات. ديوان يشرف على 35 مؤسسة، منهم 21 مؤسسة إطعام. طاقة الاستيعابنا باش تكون في حدود 18500 سرير موزعة بين مبيتات حكومية توفر 12500 سرير، وفما حوالي 6000 سرير ديوان يقوم باقتنائها من المبيتات الخاصة ويوضعها على ذم الطلبة.
10: هذا وتحرص كذلك الدواوين الجامعية على تمكين الطلبة من الرعاية الصحية والأنشطة الثقافية والرياضية.
5: إذا نصل إلى نهاية نشرتنا وهذا تذكير بأبرز العناوين. تونس تحتضن اليوم فعالية المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسية الإفريقي بهدف تشجيع المؤسسات الإفريقية على الاستثمار وتوفير فرص أفضل للمهندسين الشبان للعمل خاصة في إفريقيا. استعدادات الدواوين الجامعية لتوفير مختلف الخدمات الجامعية لاستقبال الطلبة مع بداية العودة الجامعية. ومن الإدمان إلى الإبداع عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها بداية من اليوم دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة. إلى اللقاء.

احنا وصلنا تقريبا لنهاية موعدنا في سامديتو لليوم. نذكر بتأهل النادي الإفريقي للدورة التمهيدي الثاني لكأس رابطة الأبطال الإفريقية بعد التعادل اليوم ضد فريق جوليبال مالي 2-2. برشا أحداث صارت في المباراة هذية بطبيعة، اللعب توقف أكثر من 10 دقائق في مباراة النادي الإفريقي وفريق جوليبا، اعتداء على بنك بدلاء النادي الإفريقي، إصابة ياسين مرياح وأيضا أخصائي العلاج الطبيعي. المهم الإفريقي في الدورة التمهيدي الثاني الإفريقي سيلاقي فريق مازيمبي الكونغولي، ذهاب نهار 16-17 وإلى 18 أكتوبر في الكونغو، والإياب نهار 23-24 و25 من نفس الشهر في ملعب حمادي العقر برادس. في كأس الاتحاد الإفريقي نحكي على مباراة الإياب بين فريق ترجي الرياضي الجرجيسي فريق ديامبرز، 84 دقيقة لعب واحد بلايش لفريق ديامبرز. ترجي الجرجيسي كان فاز في الذهاب 3-0 هدف. توصلكم تحيات كامل الفريق، نزار الورتاني في الإخراج التقني، حمزة العراكي في الإخراج الرقمي، عاطف زنيدي في الأعداد، تحياتي الفوزي بن سالم اللي كان حاضر في النقل المباشر لنهائي كأس أمم إفريقيا في كرة اليد في الأواسط، حسين قوبعة كان حاضر في كرة اليد من قاعة ساقية الزيت. ونحمي نقولكم نتلقاو كل عاد على إذاعة الشباب، ليلتكم زينة نسكل.

0: فيه لنهار مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابتا كل خميس عبد المجدد تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لاباس وخمسة نجوم خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان سفراء النجوم توب 10 عيش الموسيقى ملا كورة نوستالجيا ويرجع لكم همس الليل إذاعة الشباب الموجة اللي ما معهاش تبديل الموجة اللي ما معهاش تبديل عد الموجتك تسمع صوتك
2: جولد مع وصال السنوسي.
3: مرحبا بكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب معكم خالد الشابي ويصال السنوسي باش نبداو رحلتنا مع علي الحجار بغنية تيجيش نعيش كلمات سيد حجاب ألحان ياسر عبد الرحمن

عشقتك كانت هذه صوفيا صادق، الغنية هذه اللي ترجع بينا للتسعينات واللي عرفت نجاح كبير. وإحنا معكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب، وبش نسمع معكم إيهاب توفيق بغنية أكتر من كدائي، الغنية هذه اللي صورها كليب مع المخرج محسن أحمد.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في قبل توفير مستلزمات مدرسية لفائدة عدد من أبناء الأسر المعوزة ومحدودة الدخل، ودار نبيلة الدولية للمكفوفين تطلق مبادرة تضامنية بمناسبة العودة المدرسية لتوزيع حقائب لفائدة 220 تلميذا. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يطلق برنامجه للفترة 2025-2030 لتعزيز حضور المؤسسات التونسية في إفريقيا. ارتفاع الصادرات التونسية 8% وتسجيل عجز تجاري بأكثر من 17,853 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 وفق معهد الإحصاء. في الكاراتيه وفي بطولة إفريقيا بالجزائر، النخبة التونسية ترفع حصيلتها إلى 16 ميدالية مع نهاية منافسات اليوم الثالث. في العالم الخارجي، البحرينية توضح أن المنامة لن تكون طرفا في أي اجتماع يضم إيران قبل عودة العلاقات. تعطل حركة الطيران في مطار بروكسل مساء أمس بعد رصد طائرة مسيرة، وإعلام رسمي إيراني يفيد بسماع دوي انفجارين في قشم من جهة البحر. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا دفء الكلمة والنغمة.

0: مبروك السيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات. تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين. ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية، وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتها.
1: جولد مع وصال السنوسي.

يعني هذا يا حميد الشعري اللي سمعناه معاكم في شعبيات، واحنا معاكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا أنغام اللي نرجع معها العام 2001 بغنية سيدي وصالك اللي صورتها كليب مع المخرج أحمد المهدي.

صبري قليل هكا غنيت شيرين من ألبوم جرح تاني اللي خرج عام 2003، وغنيت صبري قليل كلمات إكرام العاصي، ألحان محمد رحيم، وتوزيع نادر حمدي وأمير محروس. وإحنا هكا نوصلوا معكم الختام لقائنا اليوم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع وائل كفوري بغنية قلبي مشتاق، أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: فيالا مع سامي نويسر.
1: رونديفو جديد يا جماعه في فيالا، سهره السبت علي اذاعه الشباب 9 ودقيقه. فيالا تبدا تو تتواصل حتى نص الليل مع الموسيقى مع الفقرات، ومعاكم انتم المستمعين اللي ديما موجودين معنا www.radiojeune.tn، موجودين معنا على التطبيق الخاص بالاذاعه التونسيه على لي فريكونس بتاع اذاعه الشباب في الجمهوريه التونسيه الكل في مدنها ومناطقها الكل. كيف كيف المستمعين اللي ديما موجودين معنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا، نستدعاكم لثلاث شويه من زمان مع موسيقى ومع كل الأخبار اللي تهم الشباب الكل في على سهرة السبت على إذاعة الشباب لليوم السبت 12 سبتمبر 2026. إن شاء الله يا ربي ديما 10 دايمة على إذاعة الشباب. السلام عليكم نزال ورتيني كوتي تكنيك سامي نويسر كوتي ميكرو توليت، جينا تود سويت مش في استوديو أما بالموزيكا متاعو جريئة قوي.

سكابا هكا غنينا لاخر سبت نوصلوا حتى للتسعة وعشرة دقائق. سمعنا صوت سان لوفون في تورينغ هيفا وهبي في ميتسوبيتشي وسمعنا توليت في قريئة قوي. صوت سيمن ويس يصلكم من خلال نزال ورتاني وانا فرحان برشا اللي موجود معاه نزال ورتاني موجود معاكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. سكابا تفوت ل 188 مليون فيو في عامك هاو. سنلقاوها في اللاشين في السنة بتاع الاخرس. الاخرس اللي كتب لحن وادى الاغنية هذه الحقيقة عنده نجاحات كبيرة. باش نسمعوا برشا نجاحات الليلة شرقية غربية تونسية قديمة وجديدة باش نوصلوا مع الموسيقى. أما قبل خلينا نعمل وطلع على أحوال تقصنا بالنسبة لليلة. الليلة الحرارة عامة تكون ما بين 17-22 درجة بالشمال والمرتفعات ما بين 23-28 درجة. ببقية الجهات تنجم توصل حتى 32 درجة بأقصى الجنوب. كما لاحظنا انخفاض في درجات الحرارة. البحر شديد الاضطراب بخليج جابس وهي مضطرب ببقية السواحل. وبالنسبة لليلة عامة نلقاو خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محلين غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة وين في المناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا الجنوب الشرقي. وبالنسبة للرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالمرتفعات وبالجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة والريحة تكون ضعيفة فمعتدلة بقية الجهات وتتقوى أثناء السحب الرعدية بتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة وتكون في شكل هبات ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. حسب إذاعة الشباب نسمع صوت تشارلي باثي We don't talk anymore.

بيوتي اند ذا بيت، مش بيوتي اند ذا بيست، راهو مش جميلة بالوحش، جميلة هو الإيقاع. سمعنا جاستن بيبر نيكي ميناج، وصلنا حتى لتسعة وثلاثة وعشرين دقيقة. نفرح برشا بالكومنتير نتاعكم، الفيدباك نتاعكم الكل قاعد يوصلنا على صفحتنا على الفيسبوك غادي جون تونزي باج أوفيسيال. تحية كبيرة شلبية زاو، تحية كبيرة لعوض في الوالدي، تحية كبيرة رشيد صلوحي، تحية كبيرة لمحمد حمود، وتحية كبيرة لفتحي سبوع. وأكيد نقراو الكومنتير نتاعكم الكل من توا حتى النص الليل. بعد شوية موجز أخبار التسعة ونص على إذاعة الشباب الأصوات والموسيقى متواصلة. باش نسمعوا صوت حمائي، باش نسمعوا صوت مايا دياب، باش نسمعوا صوت الشامي، باش نسمعوا برشا أصوات السلاوي. وأكيد بعد شوية نحكيو على أهم المهرجانات اللي موجودة في العالم الكل.

0: مبروك سي مع خوف فرصتك راجعين. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابتا كل خميس عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لاباس وخمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان سفراء النجوم توب 10 عيش الموسيقى ملا كورة نوستالجيا ويرجع لكم همس الليل إذاعة الشباب الموجة اللي ما معهاش تبديل الموجة اللي ما معهاش تبديل عدل موجتك تسمع صوتك
2: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
3: موجز الأخبار.
4: السلام عليكم موجز الأخبار من إذاعة الشباب أهلا بكم. المعهد الوطني للرصد الجوي يحذر من أمطار رعدية وغزيرة الآن بولاية المهدية المنسير قفصة سيدي بوزيد صفاقس قابس توزر قبلي ومدنين. في قبلي توفير مستلزمات مدرسية لإفادة عدد من أبناء الأسر المعوزة ومحدودة الدخل. دار نبيلة الدولية للمكفوفين تطلق مبادرة تضامنية بمناسبة العودة المدرسية لتوزيع حقائب لفائدة 220 تلميذا. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يطلق برنامجه للفترة 2025-30 لتعزيز حضور المؤسسات التونسية في إفريقيا. ارتفاع الصادرات التونسية 8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026. في العالم إعلام رسمي إيران يقول سماع دوي انفجارين في قشم من جهة البحر. الخارجية البحرينية توضح أن المنامة لن تكون طرفا في أي اجتماع يضم إيران قبل عودة العلاقات. وتعطل حركة الطيران في مطار بروكسل بعد رصد طائرة مسيرة. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة العاشرة والنصف. إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك
1: عدل موجتك تسمع صوتك
0: إذاعة الشباب من تونس عدل موجتك تسمع صوتك
5: إذاعة الشباب
0: الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
6: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش
6: وما تتحكيش
7: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك

0: هذا صوت محمد شاكر وصوت سعد مجرد في الأمر ديالي. سمعنا صوت الشامي في بيبي وسمعنا صوت مايا دياب أحلى كلمة، صوت زميلنا رمز القلعي في موجز أخبار التسعة ونص، وهذا صوت سامن ويسر يوصلكم من خلال نزل ورتيني. سلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتم، واصلين مع فقراتنا في فيالة سهرية سبت على إذاعة الشباب، ونحكي مهرجانات في فيالة مهرجانات العالم.
1: فيالة مهرجانات العالم.
0: تخيل روحك تسكرولي في التليفون وفجأة تلقى الدنيا مقلوبة في الصين على خاطر كعكة مدورة فخسي بالعظم متاع البط المالح خاصة. كان تحسبوا الموضوع ماكلة كهو، في بالكم اللي هي جوست ماكلة، لا، فما برشا تفاصيل نحكي لكم عليها اليوم في فيالة مهرجانات العالم. نحكيوا على أغرب مهرجانات العالم، مهرجان منتصف الخريف هكا اسمه الحدث اللي حول مختلف المدن الآسيوية للوحة خيالية خاصة في شهر سبتمبر، وهوني نحكيوا خاصة على الصين. شنو الحكاية؟ الحكاية بدأت من آلاف السنين مع الفلاح اللي كانوا يعملوا طقوس باش يحصدوا صبة الغلة، وزادوها أسطورة تشانغ إي اللي طارت للقمر وقعدت في القمر ما هبطت. من بعد تحول كل شيء من طقوس قديمة لمهرجان ثقافي وسياحي ضخم جدا. شنو يصير في المهرجان؟ نلقاو فوانيس ضخمة وأضواء مزيانة برشا، شوارع والحدائق تتحول لتحفة فنية بآلاف الألوان والزينة اللي تعمل جو حلو مزيان برشا، ونلقاو كعك القمر هكا اسمها. الكعكة هذه هي رمز للمة وتلم الشمل، ونلقاو فيها دفاق غريبة الحقيقة ما بين اللوتوس اللي هي وردة، ما بين التمر، وما بين العظام متاع البط خاصة. نلقاو سهرات تسمى سهرات تحت القمر، بما انه هو مهرجان كامل خاص بالقمر. الناس كنت تلم في اللي بالكم تاعها، يشربوا خاصة التاي خاطر هو موجود في العادات متاع الصينيين وآسيا بصفة عامة، يضحكوا يفدلكوا في وسط عروض خاصة. العروض هي تتسمى رقصات التنين، والتنين عنده قيمة برشا في الثقافة الآسيوية. رقصات التنين تكون موجودة في الشارع، عباد تتشكل في شكل تنين ضخم كبير ويعملوا دورة في الأحوام الكل. علاش المهرجان هذايا عنده بعد هكا غريب شوية ونحكيوا عليه اليوم في فيالة مهرجانات العالم؟ بعيد عن الجو متاع الماكلة، المهرجان هو فرصة مثالية باش الناس تلم شملها وترجع تقوي العلاقات الاجتماعية ما بين العائلة ما بين الأصحاب، بخلاف الحركة الاقتصادية والسياحية الكبيرة اللي يعملها المهرجان هذا. مهرجان اللي نحكيه عليه اليوم هوش مهرجان عادي، هو مهرجان يجمع بين أسطورة قديمة، من بين ماكلة غريبة، ومن بين أجواء متاع سهر حلوة على الأخر. كنا نتسألوا على المهرجان وقتاش بالضبط، نحن اليوم في 12 سبتمبر 2026 المهرجان هذا نهار 25 سبتمبر 2026 تحديدا نهار الجمعة، ونهار 25 من كل شهر نهار اكتمال القمر الفلسطيني، يحتفلوا به بطريقه حلوه وطريقه مزيانه برشا. نحن بعد شويه نحتفلوا بالبرمجه الجديده نتاعنا، نعطيكم عليها فكره للناس اللي فاتوهم اليوم للانترفيو والا الافكار والا الضيوف نتاعنا، الضيوف زملائنا اللي كانوا حاضرين معانا اليوم نهار كامل، نحكيوا على البرمجه الجديده اللي تنطلق ان شاء الله على قريب. بعد شويه نعطيكم التفاصيل الكل. تو نوصلوا مع الموسيقى، هذا صوت يسرى محنوش.

هذا صوت صابر البعيس معناه في فيال على إذاعة شباب عاشق مغروم. سمعنا صوت نور شيبة في نوع عليكم وسمعنا برشا أصوات وما زلنا باش نسمعوا أصوات أخرى شرقية غربية تونسية قديمة وجديدة وأصوات مذيعي إذاعة الشباب وأسرة إذاعة شباب تسمعوها في شبكة جديدة إن شاء الله تنطلق نهار الاثنين في الماتينال وأكيد ترتيب الأيامات تلقاو وجدان زجروبة من 6:30 حتى 10 نهار الاثنين تلقاو سامي فرتونة لمدة 3 أيام 3-4 وخميس تلقاو نهار الجمعة حسين الطهري في الماتينال جون على راديو جون وتلقاو في الماتينال ويكاند نهار السبت كريت بالحمادة من 6:30 حتى 9:30 ونهار لحد أميرة الزيدي بعد تلقاو موزيكا ونعرف الموزيكا مهمة برشة تنفيسة ترتيحة مع الموزيكا من 10 حتى 10:30 إرجي ميوزك 2-3-4 خميس تلقاو ديما لاباس من 10 ل11 مع سماح الفرجاني نهار الجمعة حمادة الزغدودي عندها رونديفو معاكم نهار السبت من 9:30 حتى 11 في كلوب جون وكيد نهار لحد القوم نسين حشانة كما تعودتوا به في برنامج صغارنا من 9:30 حتى 10:30 القوم ديمونش بلوس من 10:30 حتى نص نهار نص مع سهاء المجي نحكيكم عن نهار لحد وين تلقاو فيراج من نص نهار نص حتى الماضي ساعتين كريم الزغبي ديمونش فوت من ساعتين حتى 5 قسم الرياضة عوض الورقي في 5 نجوم من 5 حتى 6 متاع العشية وحسن الطهري The Crazy Science من 6 حتى 7 ستاد 2 نهار لحد من 7 حتى 9 متاع الليل والعودة متاع برنامج همس الليل مع أمل الراجدي الدكتور أحمد النيفر نهار لحد من 9 حتى النص الليل نحكي وعلى بعد الباتينال شنو نلقاه وحكينا على الموسيقى نحكي وعلى الاستثمار ومشاريع على الشباب من 10:30 حتى 11:30 خذ فرصتك تلقاو فيه كيب كاملة سهل السلطاني سامح فرجاني عوض في الورغي حميد الزغدودي وصولا لنهارة الجمعة تلقاو سهاء الماجري نحكي وعلى التونس اليوم اقتصاد خدمات وثقافة وتثقيف تلقاو هند العسكري نهار الاثنين هند السعيد نهار الثلاث معز العويني نهار الاربع ويصل الزواوي نهار الخميس وأكيد مع إيكيب كاملة ونهار الجمعة عندكم موعد مع جرين تولك من نص النهار حتى للماضي ساعة هند السعيدي مستر هاي تيك يقولوا هاي تيك يقولوا عربي بطيني من الماضي ساعة حتى للماضي ساعة ونص نلقاو ودقيقة منوعات تنشيطية مزيانة ما شاء الله تنال أعجابكم من الماضي ساعة حتى الماضي ثلاثة على كيفك كريم مع حميدة نهار الاثنين مالك وجيهان عربي وسهاء فاطمة وفيصل ونهار السبت تلقاو ساندي 2 من الماضي ساعتين حتى للسبعة ونص تلقاو شيء مبسيبس في ارجي معاكم من الحدش حتى للماضي ساعة ديديكا سمع الفانسيب من السبعة ونص حتى للتسعة وأحلى الليالي سهرية السبت على إذاعة الشباب هلي هذه آخر مرة شو تقابلوا في فيالة لكن إن شاء الله شو تقابلوا في تجارب حلوة ومزيانة جديدة بعد ما حكينا على قبل للنقاش حكينا بلوتو على كيفك نحكي وعلى البرامج الرياضية اللي تلك شو تلقاوهم من الماضي ثلاثة حتى للأربعة نهار الاثنين عندكم موعد مع ستاتو وبلوس فوزي بن سالم نهار الثلاثاء عندكم موعد مع زون ميكس كوثر البديوي هادي الجبنياني هاند زون ونحمي من نهار الاربعاء وصال سنوسي 100% تلقاوها نهار الخميس على إذاعة الشباب نهار الجمعة تلقاو كولتور بوكس مع جهن التركي وبعد كولتور بوكس عندكم موعد مع دينا السمح كولتور بوكس تلقاو مستعطين حتى الاربعاء دينا السمح مع رمز المنصوري عبد الكريم الترابلسي الدكتور عبد الكريم الترابلسي فوروم شبابي تلقاوها على إذاعة الشباب من الاربعاء حتى للخمسة مواصل مع البرمجة متاع نهار الجمعة عندكم موعد مع شي مبسي بس في الفابريكا من الخمسة حتى للسبعة ونص موال مع وصال سنوسي من ثمانية حتى للتسعة سهرية الجمعة نوستالجيا من 9 حتى النص الليل مع أميرة الزيدي نحكي توا على قبل للنقاش تلقاوها نهار الاثنين مع هند السعيدي ونحكيوا على البرامج الاجتماعية قبل النقاش مع أميل الراشدي نهار الثلاث برنامج تربوي من 4 حتى للخمسة صوت الطلبة مع ألفة الوسلاتي من 4 حتى للخمسة جيل ألفا بيتا برنامج جديد تقديم محمد حمودة سامي نويسن نهار الخميس من 4 حتى للخمسة نوصلوا توا للعشويات نلقاو فيها الترفيه التثقيف والموسيقى وكل ما يهم شباب العشوية تلقاوها نهار الاثنين مع وصال الزواوي محمد حمودة ونهار الثلاث مع وصال الزواوي سامي نويسر نهار الاربعة مع نسين حشانة سامي نويسر نهار الخميس مع عواطف الورغي بشير خلف الله كما قلنا نلقاو شيمة في الفابريكا نهار الجمعة من 8 حتى للتسعة نهار الاثنين موعدكم مع افتر فوت رونديفو اللي يبدا 8 غير ربع يتواصل حتى للتسعة مع وفاء فد ورمز القلعي نهار الثلاث ميوزك جولد مع وصال السنوسي نهار الاربعة بوديوم زياد الخياري ونهار الخميس اوبن مايك مع نسين حشانة عشان موال تلقاوها نهار بلوتو نهار الخميس نهار الجمعة وكما قلنا نهار الخميس تلقاو نسان حشانة في أوبن مايك قعدوا السهريات كيفاش السهريات مقسمة في البرمجة الجديدة على إذاعة الشباب من 9 حتى نص الليل نهار الاثنين سفراء النجوم ألف وسلاتي توب 10 فاطمة الشابي نهار الثلاث نحكيه على نهار الاربعة عيش الموسيقى ذكريات من حمادة
هالخميس من الكورة مع ملك طرابلسي. هكا عطينا فكرة على برمجتنا، تلقاوها على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال، تلقاوها زاد على الموقع نتاعنا www.radiojeune.tn، تلقاوها على التطبيق نتاعنا لا راديو تونسيان الإذاعة التونسية، تعملوا طلع عليه إذاعة الشباب، تلقاو موسيقى في فيالا سهرية السبت على إذاعة الشباب، تسمعوا صوت جويل لارسون في ميدنايت سان.

هذه فيها الأسهر يتسبت عليه إذا الشباب هذي سيمن ويسر وكي تسود سيمن ويسر سلكم من خلال نزار لورتين يدينا معاكم التسعة موسين حتى النص الليل سمعنا The Baby featuring Dua Lipa في Levitating الحقيقة واحدة من أنجح أغاني الفنانة الألبانية Dua Lipa خاصة إن الأغنية هذي تفوت المليار فيو في الشانل أوفيسيال متاع Dua Lipa على اليوتيوب وأغلبية الأغاني متاعها ناجحة الحقيقة سمعنا هيمالايا سمعنا زارا لارسون في Midnight Sun مازلنا باش نواصلوا مع الموسيقى ومع الفقرات باش نسمعوا تامر حسني باش نسمعوا كما قلنا سلامي محمد رمضان باش نسمعوا بيونسي فيتورينج جايزي في عملوا فلاش باك مع اغنيه كريزي ان لوف اما قبل عندي ديديكاس تري سبيسيال من عند احمد النابلي تحيه لي احمد هو توفي ثنيه من حمامات السوس نقولوا له احمد ثنيه زينه واحمد النابلي اللي يحتفل بعيد ميلاد بنته جنه بعد خمسة ايام تعمل عام عيد ميلادها له نحتفل بيه مع بعضنا عليه اذاعه الشباب جنه نقولوا له كل عام وانت حي بالف خير جويوز انيفرسير تجيك من عند بوك احمد ومن عند امك اسماء ان شاء الله ربي فضلهم لكم طول العمر يا جنه

هذا صوت تامر حسني حبك لو غلطة العشرة وخمسة وعشرين دقيقة باش نبدلوا الموجة موجة الموزيكا موجة موجة إذاعة الشباب باش نسمعوا بيونسي فيتورينج جيزي فلاش باك مع أغنية كريزي إن لوف اللي توصلنا لنشرة أخبار العشرة ونص مع زميلنا رمز القلعي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: تونس تحتضن اليوم فعالية المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي. دار نبيلة الدولية للمكفوفين تطلق مبادرة تضامنية بمناسبة العودة المدرسية. من الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها بداية من اليوم دار الثقافة بن رشيق بالعاصمة. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشر، وعليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلاي. أهلا بكم. في أحوال الطقس، المعهد الوطني لرصد الجو يحذر من نزول أمطار رعدية وغزيرة الليلة بولايات المهدية، المنسير، قفصة، سيدي بوزيد، صفاقس، قابس، توزر، قبلي ومدنين، وتوصية باتباع اليقظة والابتعاد عن مجاري الأودية. في شأن آخر، احتضنت تونس العاصمة اليوم فعالية المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين تونس والدول الإفريقية. رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري في تصريح لخول سليتي:
4: ساهمنا في مرافقة مئات المؤسسات التونسية في إفريقيا، انتساب ما يقارب 150 مؤسسة في الكوت ديفوار، 30 مؤسسة في السنغال، عدد من المؤسسات في الكاميرون، في الار دي سي، حتى في كينيا. اليوم باش نقدموا رؤية مجلس العمل التونسي الإفريقي لخمس سنوات القادمة، واللي مش تركز اللي عملناه في مرافقة المؤسسات، في دخول الأسواق الإفريقية، اكتشاف أسواق جديدة، تطوير صادرات المؤسسات التونسية نحو هذه الأسواق الواعدة.
3: وعلى هامش المؤتمر لقاء حواري حول الدور الاستراتيجي للمهندس التونسي في التحول الاقتصادي والصناعي بإفريقيا. عميد المهندسين محسن الغرسي:
5: العمادة فاتحة يديها لكل منظمات تونسية خاصة اللي تشتغل على إفريقيا، باش ننظم رواحنا أكثر، باش المهندس كيف يخرج ما يخرج بشكل فردي في إطار جماعي، إطار مؤسساتي، كيف نعملوا أبيل دوفر ما ناخدوش منه كان شابيتر برك، حبوا الأبيل دوفر كل ناخدوه احنا. اليوم تونس هي بوابة إفريقيا، كيشوفوا المهندسين التوانسة وتواجدهم تقريبا في كل البلدان الإفريقية، قصص النجاح اللي قاعدين يبنوا فيها يوما بعد يوم، هذا يدل على أنه الزخم والكفاءة موجودة في تونس. اليوم عندنا أكثر من 45 ألف مهندس تونسي خارج البلاد، متوزعين على القارات الكل، وأعتقد أنه القارة الإفريقية فيها العدد الكبير من المهندسين التوانسة اللي يخدموا اليوم في مشاريع كبرى. اليوم رواندا تقريبا لسيرفيس نتاعها كل ديجيتال مرقبنا، هذا كل بأيدي تونسي.
3: أحداث مؤسسات تربوية جديدة في ولاية سوسة وسيرنة وعدد من المدارس والإعداديات في إطار الاستعداد للعودة المدرسية، وفق المندوب الجهوي للتربية بسوسة محمد علي بوثرع:
6: نحن على أتم الاستعداد والجاهزية لهذا الحدث التربوي الهام اللي تنتظر فيه جميع الأسرة التونسية. سوف نستقبل يوم 15 سبتمبر 2026 142,609 التلميذ من المرحلة التحضيرية حتى المرحلة الثانوية. تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الإدارية، حيث تمت جميع الحركات النقل وفق للجان أحدثت في الغرض والتنفيذ لتوصيات وزارة لتحقيق مبدأ الشفافية. على المستوى البيداغوجي، تم تدعيم إطار المتفقدين البيداغوجيين، مما سيساهم في تحسين أداء المدرس وبالتالي تحسين أداء التلميذ والنتائج المدرسية.
3: من الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها بداية من اليوم دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة. مديرة دار الثقافة ابن رشيق هالة حداد تضيف:
7: التظاهرة هذه تندرج ضمن توجهات وزارة شؤون ثقافية في مواجهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر واستهداف الفئات الهشة في المجتمع. حبينا من خلالها نأكدوا على دور الفنون في العلاج اللي هو في حد ذاته يحتاج لمنظومة كاملة. حبينا الفضاء الآمن والمبادرة الأولى تنطلق من دار الثقافة ابن رشيق، نحاولوا نعاونوا الإنسان اللي قاعد يدور في الدائرة هذه متاع الإدمان، إنه يحاول يجدد ويبني روحه من خلال الفن اللي هو جزء من العلاج. التعبيرات الإبداعية والفنية الكل كما المسرح، الكتابة، الفنون التشكيلية، السينما. التظاهرة الثقافية هذه فيها عديد العروض، إن شاء الله افتتاح معرض فنون تشكيلية لمتعافين من الإدمان، باش يكون فما تقريب 60 لوحة معروضة في دار ثقافة ابن رشيق تعبر على رحلة العلاج متاعهم. وآخر نقطة اللي هي نقطة التعافي اللي باش تكون إن شاء الله اليوم، الرسالة هذه موجهة للشباب اللي يعاني ومن المرض هذا انه يجيوا بحثنا انه يشوفوا التجارب نتاع غيرهم ويحاولوا زادا ينسجوا على نفس المنوال.
3: دار نبيلة الدولية للمكفوفين تطلق مساء اليوم خلال تظاهرة تنشيطية بمقرها بتونس مبادرة تضامنية بمناسبة العودة المدرسية تتمثل في توزيع حقائب مدرسية لفائدة 220 تلميذا من أبناء الأولياء من ذوي الإعاقة البصرية من ولايات تونس الكبرى والقيران ونابل، وذلك بقيمة مالية جملية تقدر ب 55 ألف دينار وفق ما أفادت به رئيسة الجمعية نبيلة إسماعيل. في أخبار العالم، أفاد مصدر مطلع لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن مضيق هرمز لن يفتح بموجب التفاهم بين إيران وسلطنة عمان، وإعلام رسمي إيراني أفاد بسماع دوي انفجارين في قشم من جهة البحر. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلم تحية قسم الأخبار في أمان الله.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
8: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
9: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
10: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفئ الكلمة والنغمة.

0: مبروك سيد مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابيتا كل خميس. عبد المجدد تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، منا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

فلاورز واحدة من أنجح ومن أهم أغاني مايلي سايس. تخيلوا الأغنية هذه تفوت المليار ومئتين مليونين عام مليار ومئتين مليون فيو في الفيديو كليب تاع أغنية فلاورز بصوت مايلي سايس المغنية الأمريكية. هي مغنية كاتبة ملحنة منجة وممثلة. صوتها وصلنا حتى العشرة واحدة وخمسين دقيقة. مرحبا بالناس كل في فيالة اللي بدأت التسعة ومتواصلة حتى النص اللي ناس خاطروا علينا تو نقولوا تسمعوا في فيالة مع نزال ورتاني كوتي تكنيك سيمن ويسر كوتي ميكرو رمز القلعة تلقاوها كل ساعة في موجيز ونشرات الأخبار وفقراتنا متواصلة. نستدعاكم الفقرة فيالة ستارز. في فيالا ستارز كما تعودت كل مرة ندقوا باب من البيبان متاع الستار اللي موجودين في العالم الكل في الشرق في الغرب في تونس ونكتشفوا الحقيقة النجاحات متاعهم المراحل تعدوا به ونكتشفوا حتى المهرجانات اللي شاركت في النجاحات متاعهم. اليوم اختيارنا باش يكون من الغرب. نحكي على جاستن تامبرليك اللي بدأ مسيرة فنية متعددة الجوانب ابتدت لأكثر من ثلاثة عقود. انتقل فيها من نجم طفل في ديزني وقائد فرقة فتيان موسيقية باند كبيرة إلى أيقونة بوب عالمية وممثل ناجح برشا. نحكي على المحطات اللي مر بها جاستن تامبرليك. البدايات كانت في نادي ميكي ماوس. نحكي لكم على نادي ميكي ماوس. ما بين 1993 و1995 بدأ مسيرته الاحترافية كواحد من أعضاء طاقم برنامج ديزني الشهير اللي اسمه The All New Mickey Mouse Club مع مجموعة من نجوم وقتها هما كانوا نجوم المستقبل، منهم جاستن تامبرليك، منهم بريتني سبيرس، منهم كريستينا أجيليرا. وبعد نلقاو العصر الفرقة متاع NSYNC اللي كان ما بين 1995 و2002. جاستن تامبرليك ستار متاعنا الليلة حقق شهرة عالمية واسعة كمغني رئيسي مشارك في فرقة الفتيان NSYNC اللي تعتبر واحدة من أكثر الفرق مبيعا في التاريخ بأكثر من 70 مليون تسجيل مباع حول العالم. مزيت المسيرة مع جاستن تامبرليك الانطلاقة الفردية كانت بألبوم Justified ما بين 2002 و2004. جاستن تامبرليك انطلق في مسيرته الفردية بألبومه الأول اللي كان اسمه Justified واللي ضمن أغاني ناجحة جدا مستوحات من ريذم اند بلوز كما كراي مي ريفر كما روك يور بادي. وتحصل بفضل الالبوم هذا على جوائز جرامي الاولى لجاستن تامبرليك. والذروه التجاريه لجاستن تامبرليك كانت بالبوم لوف ساوندز ما بين 2006 و2007. تعاون مع منتج كبير برشا تامبرلاند باش يبتكر صوت متطور يمزج ما بين البوب الالكتروني والريذم اند بلوز. هو عنده موهبه كبيره برشا. هاي من جاستن تامبرليك على قوائم الأغاني العالمية بفضل أعمال ضخمة كيما ماي لوف ومنها انتقل للتمثيل خاصة السينمائي. حول تركيزه بشكل كبير نحو التمثيل خلال فترة انقطاعه الموسيقية وقدم أداءات نالت إشادة النقاد في الأفلام كيما مثلا فيلم The Social Network عام 2010 كيما فيلم Friends with Benefits وما زال يتعاود حتى لليوم. الفيلم اخرج في 2011 ما زال يتعاود حتى في 2026 بالإضافة إلى الأداء الصوتي لشخصية برانش في سلسلة أفلام الترولز. وترشحت أغنيته Can't Stop the Feeling سمعوها اليوم في فيالة لجائزة الأوسكار. بعد دخل في مرحلة موسيقية مختلفة من 2013 حتى لليوم 2026 واصل جاستن تامبرليك تصدر القوائم الموسيقية بألبوم The 2020 Experience عام 2013 وتم اكتشافه لاحقا كنغمات شعبية وريفية من خلال ألبوم Man of the Woods في 2018 واستمر في إحياء جولات ضخمة حول العالم. يقول جاستن تامبرليك الحقيقة اسمه تربط بمجموعة من المهرجانات والحقيقة هو مركزش في المقام الأول على جولات غنائية ضخمة لكن كان حاضر برشا في الملاعب في الصالات المغلقة. نحكيه مثلا على التور اللي عملوا جولة في مهرجان Forget Tomorrow World وتصدر واجهة العديد من المهرجانات الموسيقية الدولية منها مهرجان Isle of Wight. Isle of Wight هي جزيرة وايت موجودة في بريطانيا. ترأس جاستن تامبرليك قائمة الفنانين الرئيسيين في المهرجان البريطاني الشهير لموسيقى الروك والبوب وقدم عروض حية حماسية تلخص المسيرة متاعو ومحتويات زادة كيف كيف تحتوي على الأغاني متاعو الكل. نلقاها زادة في مهرجان روك إن ريو ريو دي خانيريو اللي موجودة في البرازيل. نحكيه على عروض ضمن النسخ المتعددة القارات. هي مهرجان هو مهرجان عبر القارات مهرجان عالمي ضخم برشا قدم فيه جاستن تامبرليك عروض استعراضية الرقصة عروض فرق حية للجمهور الدولي. نلقاو زادة نجاح كبير في بريطانيا في مهرجان بيرسونيك ويلثم ميوزك شارك فيها نجمنا الليلة في فيالا ستارز كنجم رئيسي بارز في سلسلة الحفلات المهرجانات الأوروبية المفتوحة الكبرى. زادة من الحاجات اللي قدمت الإضافة ونجحت برشا اسم جاستن تامبرليك هي عروض ما بين الشوطين في السوبر بول في أمريكا رغم أنها مش مهرجان موسيقي تقليدي إلا أنه عروضه الرئيسية خاصة في السوبر بول 108-2004 والسوبر بول اللي كان زادة 102-2018 مثلت
أكبر مسارح الحفلات الموسيقية المتلزة في العالم واللي كان حاضر فيها جاستن تيمبرليك. جاستن تيمبرليك حاضر الليلة في فيال على إذاعة الشباب اللي نسمعوه فيه كانت ستوب ذا فيلينغ اللي حكينا عليها اليوم مش نسمعوه في لايف فيرجن في غنية ميرورز ونسمعوه في واحدة من أهم نجاحاته وأشهرها What Goes Around Comes Around.

نسمعوا في ذات الشباب وكنا في فيالا ساز نحكيه على جاستن تامبرليك Can't Stop the Feeling الغنية اللي جعنا بها نهار 6 ماي 2016 كما قلنا نلقاوها في فيلم ترولز واللي فيه برشا موسيقى حلوة مزيانة تجمع بين الديسكو بوب دانس بوب سول بوب. نحن مصرين مع الموسيقى سلام برشا على كل من اختار ذات الشباب وكل من اختار انه ياخذ ثواني من وقته وكتب لنا دي كومونتير على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال اكيد نقراوها الكل من توا حتى النص الليل ومش نبدلوا الموجة كالعادة مش موجة ذات شباب موجة الموسيقى. شنو رايكم نمشيو لتركيا في اغاني حلوة واغاني مزيانة برشا من اهمها الرم النطق صحيح لزار ولا غلط صحيح النطق نسمعوها مع بعضنا واكيد برشا موسيقى سنة فيكم مازلت من توا حتى النص الليل

اكثر من 190 الف شزام لغنيه ما في ليل دو اللي جمع بين نصيف زيتون رحمه رياضه سمعنا ديو اخر زاده نوردو ورحمه محسن سمعناهم في البرشة موزيكا وخاصه موزيكا سري وجعنا كيف كيف سمعنا ارارم موزيكا تونسيه شرقيه غربيه وكيف نوصلوا مع الموزيكا بعد شوي باش نسمعوا راغب علامه مش بالكلام تملك عيني وقلبي وتخليني احبك مقبل نعملوا طلع على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال تحيه كبيره برشا العواطف الوالد تحيه كبيره رشيد الصلوحي محمد حموده فتح اسبوع شلبيه زا واللي تقول لنا مساء الورد والفل والياسمين للناس الغاليين مساء المحبه الاغلى واعز الاحبه مساء الريحان والاقحوان لخويا سمسوم الغالي والكيف العاملين معاك هذا المساء وتقول بربي خويا سمسوم ندل عليكم تعديل اغنيه شي ما هي اللي نهديها لكم الكل والاغلى واعز الاصدقاء والصديقات وخاصه هنيده من الجديد احمد ونقصر هلال وشكرا جزيلا وسهره ممتعه وسعيده مع احلى سمسوم واحلى فياله دون تتالق على الدوام صديق الغالي سمسوم شكرا لك يا شلبي يعطيك الف صحه نسلم عليك برشا ولكن نسمعوك شي ما هي ان شاء الله في سهريتنا من توا حتى النص الليل ونسلموا برشا على صباح صباح زيدي من القصين تقول يعطيكم الصحه على السهره الحلوه شكرا لك صباح على الاستماع شكرا لكل ما نختار موجات اذاعه الشباب بعد شويه اخر موجزنا الاخباريه اخر موجز الاخبار ل 11:30 مع زميلنا رمز القلي واكيد موسيقتنا فقرتنا متواصله حتى النص الليل وقعدوا معانا ما تبدلوش الموجه

0: بروكسل مع خوف فرص كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في أحوال الطقس، تحذيرات من نزول أمطار رعدية وغزيرة الليلة بولاية المهدية، المنسير، قفصة، سيدي بوزيد، صفاقس، قابس، توزر، قبلي ومدنين، وتوصية باتباع اليقظة والابتعاد عن مجاري الأودية. تونس تحتضن اليوم فعالية المؤتمر الثاني لمجلس العمل التونسي الإفريقي لتوفير فرص أفضل للمهندسين الشبان للعمل خاصة بإفريقيا. دار نبيلة الدولية للمكفوفين تطلق مبادرة تضامنية بمناسبة العودة المدرسية لتوزيع حقائب لفائدة 220 تلميذا. من الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها اليوم أو انطلاقا من اليوم دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة. في العالم، سماع دوي انفجارين في قشم الإيرانية من جهة البحر، تعطل حركة الطيران في مطار بروكسل بعد رصد طائرة مسيرة. والخارجية البحرينية توضح أن المنامة لن تكون طرفا في أي اجتماع يضم إيران قبل عودة العلاقات. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
5: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. أعفاء الشركة الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.

افريكان بيتس الموسيقى والايقاعات الافريقيه. سمعنا في فيالا سعيد سبت على اذاعه الشباب، سمعنا شي مهلالي، وسمعنا برشا موسيقى شرقيه غربيه تونسيه وقديمه. قبل ما نختم نحب نشكر كل من اختار اذاعه شبابكم ورافقنا في سهريتنا، وكل زاد الاوفياء اللي ديما رافقونا صباح وليل، وقال تحيه كبيره برشا للشلبيه سهم اللي تشكرنا تقول ميرسي خويا الغالي سمسوم، يرحم والديك، يعطيك انت الف صحه وعافيه وراحه بال وصالح الاعمال، ودمت منور ومتالق وناجح للدوام. شكرا لك يا شلبيه، نسلموا عليك انا ونزار الورتاني اللي اكيد انا وياه نخدموا الليله في السهريه نتاعنا، مش وحدي انا وشلبيه. صباح الزيد تقول مساء الفل، مساء خريفي ممطر، منورنا سامي في سهره السبت، ابدعت وربي يوفقك واختيار راقي. شكرا لك، يعطيك الف صحه، نشكروك انا ونزار زاد مادام اخترت، معناها اخترت اذاعه الشباب وشكرت الاختيار نتاعنا، دونك نحن الزوز اللي كنا في الاختيار اليوم. يعطيك الف صحه نزار، ميرسي بوكو، نقول لك ليلتك زينه انت ومستمعينا الكل، ليلتكم زينه. اخر صوت نسمعوه في فيالا هو صوت كاظم الساهر، مدرسه الحب، واكيد برمجه مزينه تستنى فيكم غدوه نهار الاحد على اذاعه الشباب، وان شاء الله برمجه جديده تنطلق اكيد نهار الاثنين على اذاعه الشباب. سامي الويس يقول لكم ليلتكم زينه، ناس كله باي باي.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
3: إذاعة الشباب من تونس. Welcome.